0: نكتب كل صورة راها نحب نكتب عليها حاجة، معناها نقف على كل
1: ما كنتش
0: صورة.
1: تسمي الجنس اللي تكتب فيه،
0: لا لا ما كنتش
1: نكتب
0: نسبي،
1: وكهو.
0: نكتب وكهو. لا ما كنت نكتب هكا قصايد، كنت نكتب ونعمل القافية وحدي راهو كيكا.
1: ما عندكش في العائلة شكون اللي مغروم باللغة العربية بالأدب ولا؟
0: لا لا لا لا، هما حتى العائلة اكتشفوني راه قالوا لي انت جيت هكيك، معناها مش كيفنا، يسون بلوتو سيانتيفيك، معناها ما همش ياسر. وكهو بديت، كانت البدايه انطلقت من غادي مع كتبت، والله كتبت لها حاجه وجيزه هذاك، علاش هي قالت لي مش طويل ياسر اللي كتبته، لكن ماهوش هايكو. هي بما انها سبقتني في الهايكو كولون اليابانيه،
1: شنو هي الهايكو كولون؟
0: هذايا هو، هي هايكو كولون اليابانية، هي موقع على الفيسبوك، معناتها يتلقاو النصوص الهايكو، يعملوا التقاط، يعملوا ساعة دراسة للنصوص اللي ماهوش هايكو بيان سور، ما يقبلوهش بطبيعة الحال، يقبلوا النصوص اللي هي، يعملوا تعديل ويعملوا التقاطة يومية، معناها النصوص الناجحة اللي طبق فيها
1: قانون الهايكو،
0: قانون الهايكو والقواعد، يقع تطبيقها بصفة جيدة، يقبلوها، يقبلوا النصوص ويخرجوهم في هكا، معناها سيليكسيون، التقاطة يومية.
1: وريتني قبيلة والمرة اللي فاتت بعض الكتب، المجاميع
0: نعم
1: لهذه الأصناف من الكتابة.
0: أي فعلا، هما يرسلونا، معناها اللي احنا كتبنا وشاركنا والكل، يبعثونا من بعد يرسلون، يلموا يجمعوا هذوك النصوص اللي وقع تتويجها والتقاطتها، يلموهم في أنتولوجيا جماعية ويقع إرسالهم
1: باللغة العربية
0: لا لا با فورسي باللغة. أنا كتبت بالفرنسية ونجم نكتب زادة بالعربية، خاطر فما اللي يكتب بالعربية كيما تحب، باللغة اللي أنت تتقنها واللي تحب تكتب بها، ما يغيروهاش هما، يعملوا الترجمة بطبيعة الحال ويفهموه ويعملوا قراءة
1: للياباني،
0: لليابانية يترجموا لليابانية ويعملوا قراءة وياخذوا العناوين نتاعنا في تونس ويبعثونا يرسلونا الكتاب الأنتولوجيا. فما اللي بالشهر، فما شهري، فما أنتولوجيا شهرية، فما أنتولوجيا
1: في مرات عديدة، في
0: مرات عديدة، لأنه الحق
1: وعنا مقبلين على هذا الصنف من الشعر في تونس. يبدو
0: أي
1: لي
0: أي فما
1: سمعت أكثر من مشترك في هذه
0: فما فما أي فما فما تبارك الله، فما عدد به،
1: شاعرة سونيا،
0: سونيا بن عمار، فايزة وشتيتي، نعم، نجاة البكري، أمال العذيبي، سعاد الحجري، بارك الله، فاتن الفورتي، تونس ثابت،
1: ممتاز،
0: هشام بن عمار لو سينيست، بارك الله، وعنده كتب زادة إصدارات زادة في الهايكو. أي هشام بن عمار لو سينيست، فما مفيدة غضبان، فما سلوى مستيري، فما ما شاء الله يعني.
1: لكن كيف خرجت الكتاب يبدو لي أنه مختلف شكلا وموضوعا عن الهايكو، فما نزوع نحو الإيجاز اللفظي في كل قصيدة، لكن شكل الشذرات المنشورة في الكتاب هذا أذكر به درب الأهات، ما هو شي شعر هايكو بالمعنى المتعارف عليه.
0: أصناف، هو هو في أربع أجزاء.
1: أي،
0: يعني أنا قسمته خاطر نكتب جميع
1: نجم نقرأه، هو خمسة أجزاء معناها، اللي هي قبل البدء، هايبون،
0: هايبون، هاي
1: تانكا،
0: هاي
1: جوجيو هاكا، وهايكو،
0: وهايكو
1: هايكو اللي هي من صفحة 79 إلى صفحة
0: 62 نص. أنا قسمته إلى أربع أجزاء، 20 نص هايبون، 22 نص جوجو هايكا، 20 تانكا، و60 هايكو.
1: وتعطي في بداية الكتاب تعريف لهذه الأصناف من الشعر الياباني، يعني هل أنا عندي بعض التساؤلات حول اختيار هذا النوع والتعمق فيه، تعمق في معارفه في أقسام الشعر الهايكو العديدة والمختلفة. احنا نعرفه صنف واحد اللي هو طغى على باقي الأجناس الشعرية اليابانية اللي هو الهايكو فقط. أي. لكن هناك أصناف أخرى.
0: وأنا هو شنو اللي صار لي؟ غوص غوص في الشعر الياباني.
1: أيوة.
0: يعني كيف تعرف هي حاجة جابت الأخرى. معناها أنا تعرفت أول حاجة تعرفت عليها هي الهايكو.
1: أيوة.
0: وعملت له دراسة عميقة وعميقة جدا من خلال كتب ورقية. وهي اللي اعطتهم لي مدام رشيدة جربي، قالت لي أقرأ التقنيات. أنا حبيت ندخل العالم هذا بصفة جدية، من حبيتش ندخل هكيك هكي أو كان نكتب وقع، حبيت تكون القارئ مقتنع بكتاباتي، وحبيت تكون حاجة صحيحة. دونك حتى كتابي أنا هذية الكلهم نصوص وقع تتويجها، معناها متفق عليها، ما فماش معناها كما نقول وراضين عليهم، ما فماش
1: وقعت مراجعة لهذه النصوص على مر الوقت. أي
0: وقعت بالطبيعة
1: غيرت في بعضها وكذا،
0: تغيير مش كبير ياسر، بقي احترمت احترمت تعديل كما نقولوا لي ماتخ دو هايكو
1: اللي على
0: فما توانسة. عنا في مجال عطر الأسارة عنا فضاء غادة سمين،
1: أي فضاء فضاءات تعتني بالشعر الياباني.
0: الشعر الياباني يشرف عليها مجموعة مجموعة مشرفات من ليبيا، كما ذي مدام حليمة درسي عبد الرزق اللي كتبت لي شهادتها
1: هذا اي فوالا،
0: ويعطيونا تمارين نشاركوا فيهم ويعملوا التقاء، يعملوا دراسه كامله معناها.
1: نعم. الامر جدي
0: لا جدي جدي بالحق، معناتها ما فماش شك في الموضوع هذا. وانا قلت انا اللي باش ياخذ كتابي باش يقراه ما عندوش فكره، مش الناس كل باش تعرف هاي، مش الناس كل تعرف يعني عرفت قلت نعمل اول حاجه نبدا بها
1: تعريف،
0: هي تعريف لكل صنف. التعريف لكل
1: انت تلقى صنف. روحك اكثر في الهايكو ام لا؟
0: والله في الكل حقيقه في الكل. عجبوني الكل، هي الوجازه، انا الوجازه هي اللي شدتني.
1: الإيجاز.
0: يعني الوجازه في النصوص، يعني
1: الايجاز
0: الايجاز ولا نعم. يعني كي ناخذ نص نلقى الكثافه، نلقى بلغه بسيطه، معناها هو بيدو قلك بلغة سلسة عبارات، يعني فمش صعب في الأمر، فقط نطبق القواعد.
1: ما نعرفه عن الهايكو هو ارتباطه بالطبيعة
0: فعلا
1: أساسا معناها. أي. ثم هناك تفريعات أخرى جزئية.
0: أي.
1: هل تتقيدين أنت ألفك شوك بهذا الأمر أم لا؟ لاني لاحظت في بعض القصائد ما فيهاش علاقه بالطبيعه، انما هي قصائد موجزه جدا، مختزله.
0: أي.
1: عميقه.
0: أي.
1: وتعطي انطباعا جميلا الحقيقه. انا أي. عجبتني هذه التجربه، لذلك أي. اصريت ان تكون ضيفتي. أي. لنعرف بهذا الجنس الادبي. أي. الشعري مش جديد، هو قديم قدما كبيرا.
0: اي عنده تاريخه. أي. من القرن، هو من الاول بدا من القرن 18 وبعد على يد باشو، ولا على معناه تقسم على 17 مقطعا 5-7-5.
1: نعم.
0: من الاول كان هو مقدمه على سطر واحد، مقدمه للشعر لقصيده الشعريه في القرن 13. وقعد كيكا حتى من بعد باشو كتب يعني نصه بركة قديمة ضفدع ينط صوت الماء، مر هكيكا ببركة قديمة، لقى مشهد حرك فيه الحواس، معناها فما تحريك الحواس، فما معناها هو في الطبيعة، لذلك هو انطلق من الطبيعة، لذلك صحيح. الهايكو مربوط بالطبيعة. دونك البداية كانت من غادي، من الانطلاقة كانت من الطبيعة، لكن عنا الحرية توا. أنا كن من نعرفش فما الحدث زاد، خاطر هو ربط، فما ربط بين الطبيعة والحدث، لكن كي نمر بصورة تنجم تكون الصورة ذيك مش مربوطة بالطبيعة، علاه ما نكتبش عليها؟ نكتب عليها الصورة هذيك،
1: يسمى انفتاح القصيدة،
0: انفتاح
1: على العالم. ايه؟ لأنه طبيعة الطبيعة اليابانية.
0: ايه؟
1: ليست نفس الطبيعة العربية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو
0: هي
1: الإسبانية، مختلفة
0: هي مختلفة. هي مختلفة. صحيح مختلفة. هو يقول لك معناها الربط الأساسي معناها بالأساس بالطبيعة.
1: أي.
0: لكن عندما نكتب على شيء آخر ما فماش حتى مانع. المهم تطبيق التقنيات.
1: شنو التقنيات هذه يا سيدة ألف؟
0: التقنية
1: بماذا تتميز قصيدة الهايكو اليابانية من حيث التقنيات؟
0: التقنيات السطر بدون عنوان،
1: بدون عنوان
0: يكتب على ثلاثة أسطر.
1: نعم.
0: السطر الأول هو يسمى الكيغو. هو هما يقولوا لو كيغو دو سيزون، لكن نجم تكون يعني تكتب حاجة ماهيش مرتبطة بطبيعة، لكن مثلا ما تكونش فعل، نبدأ هكاك بفعل. ولا تكون يعني مثلا يعني حاجة عامة هكا، يزم حاجة معناها
1: حياتية.
0: معينة حاجة معينة
1: تسميها
0: تسمى الكيغو هذيك. وهذيك من الكيغو كما نقوله هي ملم، الكيغو ملم للصورة كلها للنص الهايكو. يعني أنا من بعد جو ديفلوب، من بعد نكتب الهايكو، من بعد نقوم بال كيفاش نقولوها بال
1: سنتيز،
0: لا سنتيز، تحليل الناس، تحليل الصورة.
1: متى نسمع بعض قصائد الهايكو نتاعك سيدة ألفة؟
0: نعم.
1: شك نهديك هالغنية، هذا النغم منيرة.
0: شكرا.
1: للمرحوم الفنان التونسي الهادي قلال، ثم نعود.
0: شكرا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لمرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية إلى مجال نحبه جميعا، ونصبو ونرجو دائما أن يكون مزدهرا، هو القطاع الفلاحي. وما أدراك ما القطاع الفلاحي؟ في الحقيقة بفروعه المتعددة وبمجالاته المختلفة من ترب ومياه ومنتوجات، ولا يمكن لهذا القطاع الحيوي في حياة الشعوب أن يتقدم ويزدهر إلا بالتجارب والبحث العلمي مثلما رأيناه في الحصة الماضية. وقد عاد إلينا اليوم مرة أخرى خبراء مخابر برج السدرية، أصحاب التجارب الفنية والبحث في سبل استخدام الأسمدة الحيوية وأنظمة الري وتنويع المحاصيل، ونشكرهم جزيل الشكر. الضيف الأول من سميناه منذ الأسبوع الماضي بسيدي، اعتزازا وتقديرا بتجربته التي شملت وامتدت على عدة عقود، الأستاذ عمار مليح. سيدي عمار مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، شكرا أستاذي العزيز، والترحال معك ومع المستمعين رائع وجميل جدا، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
2: يعطيك الصحة أنت على الإفادة التي أفدتنا بها في الحصة الماضية، ونتوقع أن يكون الأمر كذلك في هذه الحصة. والضيف الثاني هو الشاب المتميز، الشاب من حيث البحث يعني الميدان، والشاب حتى أيضا في العمر، ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك، والشاب في أفكاره في نهاية الأمر، الباحث الناشط في أعماله، السيدة عبيدة غسان. سي عبيد مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سي المنجي، صباح الخير. صباح الخير إلى كل مستمع الإذاعة الثقافية، مشكور على الاستضافة وعلى هذه اللفتة الكريمة.
2: بارك الله فيك. أنت المهم فيما ذكرته المرة اللي فاتت، هنالك عديد أشياء هامة، المهم أنك انطلقت من مشروع قائم بذاته يعني، وانت تبارك الله عليك تشرف عليه، وهو بمنطقة ثريات، واللي بحول الله سنعود ثانية للحديث عن هذا المشروع. لكن قبل أن نبدأ في ترحال اليوم، نحب نتجه صوب سيدي سيدي عمار مليح، بما تملكون من بيداغوجيا سي عمار لأوفياء الثقافية، لمن لم يسعفهم الحظ والاستماع إلى الحلقة الأولى، لو سمحت في دقيقة ولا زوز دقائق تحاول أن تلخص لنا أهم ما قيل في الحصة الماضية. تفضل أستاذ.
3: شكرا
2: العزيز.
3: جزيلا. احنا حبينا نقول احنا رانا بحاثة في القطب التكنولوجي ببورسدرية. نعم. في مركز بحث وتكنولوجيات المياه،
2: هي فيها برشا مراكز بحث،
3: فيها أربع مراكز بحث،
2: وهي
3: خلنا نبدأ بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه، شوية نرجسية.
2: لا العقل يبدأ بروح.
3: فما مركز البيوتكنولوجيا اللي منه الأستاذ وصديق، هو شاب فعلا في العمر ولكن كبير في الإنتاج ومتميز في البحوث،
2: ونفتخر به.
3: وهذا فخر لتونس وفخر لبورسدرية بهذه الطاقات الشابة والمتجددة.
2: بارك الله فيك.
3: عندنا مركز المواد، مركز الطاقة، عندنا ثلاثة مؤسسات متاع تدريس، فما مركز البيئة، مركز تكنولوجيات البيئة، مركز الإعلامية والليستيك انستيتي سوبيريور دي سيونس دو لانفورماسيون اي دو لا تيليكومونيكاسيون.
2: نعم.
3: فما مدرسة المهندسين في العلوم المتقدمة والحديثة.
2: وقلت لك قلت لي في وقت من الأوقات في الحصة الماضية بأنه كنتم ربما تشتغلون كلنا على حدة، ولكن الشيء الهام الآن عملية التشبيك التي تمت بين هذه المخابر.
3: فما إرادة، خطر احنا راهو فعلا معناها كيف هني نقول صيغتين شاب، لكن واحد فما اليوم فما نوعية أخرى متاع شباب اللي هي تقلدت فمدلمنها
2: مقاليد يعني.
3: خذت مقاليد إدارة المؤسسات هذه وبرؤية أخرى وبتصور آخر وبرؤية من حتى من سلطة الأشراف كونه كما قلوا ما قولكش كما قنديل باب منارة يضوي على البراني، يلزم التعاون يكون ينطلق من المؤسسات اللي هي موجودة في قطب التكنولوجيا ثم بعد ذلك بالاشتراك مع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين، واللي بالمناسبة هذه نوجه لهم الشكر والتحيات والتقدير باعتبار ما أولوه للبحث العلمي، لأن رغم البحث العلمي احنا ساعة ناس يقول لك شنو تعمل في البحث العلمي اليوم
2: هم اقتنعوا بجدوى
3: واقتنعت العديد من المؤسسات، اقتنعت حتى سلطة الأشراف حتى السياسات الدولة ولت ونشوفوا احنا اليوم فهم دلا في العالم كامل اليوم راي ولت الحواج كلها فهم دلا معناها نتائج متاع البحث العلمي
2: صحيح.
3: وإذا كان احنا نحبوا نراهنوا على البحث العلمي ونراهنوا على المستقبل، نراهنوا على الشباب اليوم، نعملوا تشجيعات، نعملوا اعتمادات، نخليوا المبادرة فهم دلا معناها للشباب وراو هدايا هو رأس مال تونس، هو الشباب،
2: بارك الله فيك،
3: هم الطلبة، هو المعرفة، هو العلم.
2: بارك الله فيك سيدي عمار. لكن في الحصة الماضية كنا ركزنا على أن مصدر المياه من جهتين، أنت تخدموا خاصة على المياه الجوفية وعلى عملية استخراج الماء إلى غير ذلك، ولكن سيغسان يعمل العمل يتم خاصة باعتماد المياه المعالجة، هكا ولا؟
3: في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه عنا كما أشرت في الحصة الفارطة كون احنا تو العالم كامل ولا أمبار الأم، ما عندناش نحكيه على نقوله مياه طبيعية ماء، لكن بعد فندلا في عنا العديد من المخابر في مركز بحوث وتكنولوجيا المياه في معالجة المياه المستعملة وتثمينها تثمينها في ميادين أخرى سواء كان في الصناعة لأنه اليوم العديد من صناعيين بالتعاون مع البحث العلمي، ولا معناها يحكي لك يقول لك كان إذا كان ناخذ نوع معين من السراويل مثلا كنت نستعمله في 70 إيترا اليوم بالبحث العلمي وبالرسك لوليت نستعمل في 12 إيترا برك، هذا يفهمت لما أنا تقدم كبير، هذا استغلال وترشيد للميادة المائية، ترشيد للموارد صحيح. المائية هذا بالأساس راهو جاء نتيجة البحث العلمي، جاء نتيجة فما برشا ناس برشا صناعيين يقول لك يعني عندي الماء راهو معناها وليت في ضغط الإدارة العامة متاع المشرفة هذوما اللي جيستيونير دي ريسورس النور
2: متصرفين فيه
3: يقول لك أنا ما عادش نعطيك بكمية كما تحب أنت، راهو عندي مائدة مائية
2: عندي ضغط
3: ولذا ولت الناس كلها فهمت الله عليها ضغط، ولا الاتجاه كبير للترشيد وتثمين المياه المستعمله.
2: طيب للحديث بقيه، اذا لالا ايمان نشرع في ترحال هذه الحصه.
0: ترحال في المجال.
2: نبدأ الترحال على بركة الله ونتجه صوب سي عبيد غسان باش حبي ذكرنا بك المشروع الجميل متاع ثرياترا.
4: المشروع هو تجربة يهدف إلى إحداث تجربة حزم فنية ومسارات فلاحية مبتكرة تدمج إعادة الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي المعالجة لتعزيز محاصيل العلف واستدامة قطاع زيت الزيتون.
2: باش متى الاستعمال الذكي؟
4: الاستعمال الذكي، الاستعمال الذكي هو يعني ترشيد استعمال الماء، هو المشروع يهدف إلى تطوير مسارات فلاحية مبتكرة تعتمد على إعادة الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي المعالجة من أجل تعزيز إنتاجية محاصيل العلف وتحقيق استدامة قطاع زيت الزيتون، ويندرج هذا المشروع ضمن مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتغيرات المناخية خاصة ندرة الموارد المائية وتأثيرها المباشر على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، حيث أصبحت الموارد المائية التقليدية غير كافية لتلبية حاجيات القطاع الزراعي.
2: واضح. طيب المساحة اللي تخدم عليها كم تبلغ تقريبا؟
4: حاليا المساحة المستغلة 210 هكتار
2: لمنطقة
4: الثريات. 210 هكتار لكن هي المنطقة السقوية أحدثت على امتداد 510 هكتار، إذن فما برمجة 300 هكتار أخرين مشقة الاستغلال متاعها في المستقبل.
2: هل آتت أكلها ولا لا ما زال؟
4: والله إلى حد الآن معناها فما تجاوب معناها واهتمام كبير من الفلاحين. لأنه كما قلت لك معناها بعدين معناها نذكر النتائج، لأنه فما نتائج إيجابية على المحاصيل.
2: نذكر نتائج إيجابية. نحب نتفاعل مع ما قاله سيدي عمار منذ حين، على خطر أن الفلاح يقبل بهذا، فلا بد يا إما عندهم ثقافة معينة.
4: صحيح.
2: ليس تعليم، الثقافة، الثقافة معينة. إيش هي تقريب المستويات العلمية بتاع الفلاحين؟ تقريبا
4: هي حقيقة مستويات يعني مختلفة. الآن المشروع احنا قاعدين معناها مركزين وعند عند فلاح.
2: نعم.
4: لكنه الحقيقة هو يعني يشتغل في الإدارة يعني متثقف، وقبل باش يحتضن المشروع هذا. نعم. على الأرض متاعه.
2: صحيح. صحيح. طيب سي عمار، باش نرجع لك سيدي غسان. سي عمار، احنا في الكواليس كنا نتحدث، قلت لي راهو احنا نحبوا ماذا بينا ننادوا الناس ونقول لهم يا كونوا انتم القاطرة اللي تجذب، وقلت لي حتى انت تفكر ربما في وقت من الأوقات تقول راهي خويا انا عندي أرض هاو تفضوا إجاو. قلت لي هذايا من الأسباب الممهدة لنجاح المشاريع، خاصة لمن سيأتي بعده.
3: هو فعلا احنا راهو اذا كان باش نحكيه على استدامة وباش نحكيه على مستقبل وباش نحكيه على مشاريع استراتيجية، راهي باش تعم عامة الشعب.
2: نعم.
3: وعامة الشعب معناها نلقاو فيه مختلف الثقافات ومختلف التكوين ومختلف الوهم،
2: وبالتالي الردود ستختلف.
3: والتفاعل سيختلف.
2: نعم.
3: احنا اليوم في حاجة للناس اللي متكونين، اللي يعرف. قلت أنا وقت اللي أشرت لك، قلت لك أنا اليوم مثلا مش نخرج في التقاعد عندي قطعة أرض، كان نلقى ناس مستعدين باش
2: يخوضوا الأراضي
3: ميدان تجارب. تفضل إيش أعمل أنا بحكم تكويني نسبيا في مدلة معناه معرفتي، ماذا بيا خليني وهذايا باش يكون يتفاعل معي جاري ويتفاعل معي.
2: الهدف نتاعك انت هدف نبيل، انت باش تحب تشوف الناس الاخرى وتاخذ عبرة
3: فعلا. باش يخطر، لاني انا مثلا نجم يكون جاري وينجم يكون معناه ربما عنده خوف ولا تخوف.
2: صحيح.
3: ولا من استعمال المياه المستعملة. من استعمال طريقة معينة،
2: كيف يشوف كل هو ذا استاذ جامعي ومحلل وكذا وقدم على الشيء هذا،
3: هو يعرف وقبلها فمدل على شيء ما نقبلهاش. وخاصة احنا علاش توا كيف نحكيه وفمدل في الوقت على المردودية. وقت اللي تجي يشوف المردودية ويشوف، وهذه يكون يلزم ناس بالحق منها. فما زاد جانب كبير مطروح على الأساتذة الباحثين اللي يعملوا في مشاريع هذه. لازم الإنسان يقنع، لازم يكون يتصل بالواحد.
2: نعم.
3: وإحنا فعلا هذه راهو عنا العديد، وحتى في المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ولا مع العديد من اللي بيير دو فون، قولك أنا ما عادش نعطيك فلوس إلا ما تعطيني حاجة إكسبريمونتا. أعطيني إنسان يعمل في تحلية المياه باش يسقي، أعطيني إنسان يعمل في معالجة المياه باش يسقي،
2: وهذا من أجل النسب المئوية المرتفعة لنجاح البرنامج
3: فعلا. وهذايا هو، لأنك أنت احنا إذا كان باش نبقى ونحكي راهي فما تجارب، هي تجارب الشعوب، فما تجارب فهمت على مستوى عالمي.
2: أيوة.
3: فما حتى على مستوى وطني. احنا راهو مش اليوم احنا اللي بدينا بالمشاريع هذه، راهو عندنا العديد من زملائنا فهمت على ما نحاولوا الحوايج هذه ووصلوا فهمت على ما طرق معينة، لكن ما كانتش مثلا الري قطرة معناها ما كانش بالطريقة هذه. اليوم فهمت على هذوما لي كابتور اللي هي فهمت على الحساسيات ولا الحساسات هذه ما كانتش موجودة. اليوم ولت فهمت على معناها حتى في متناول مخابر البحث. زملائنا زاد اللي مشاركين راهو ربما
2: مثالش
3: احنا وعندي شوية اشراف هكاك معناها وكذلك، عندنا زملائنا ميدانيين معناها ونشكروهم ونحيوهم بالمناسبة هذه اللي هم يتفاعلوا مباشرة ويتبعوا فلوح اليوم بالتليفون نتاعو يشوف فهمت على معناها. يقول لك لا الارض بالكدا راوية مريقلة ليميديتي بالكدا هذه ما تكفيش فهمت، مش في الضرورة، لأنه الفلاح باش يزيد مياه باش يولي ربما معناها نسبة التبخر ونسبة الواحد معناها باش تكون مرتفعة،
2: وحتى الشجرة ماش تقبل.
3: إذا ربما أثناء العام اللي فات السيد مرة حضرت السيد كاتب دولة للفلاحة، يقول لك العام اللي فات كانت سنة هيدرولوجية. هيدرولوجية معناها كانت المطر صبت
2: والمياه متوفرة،
3: المياه فهمت لو صبت في الجنوب
2: كما سنامثة
3: ما فماش سدود.
2: أيوه.
3: معناها المياه فما معناها نسبة التساقطات كانت باية. لكن مع كل أسف السدود معناها
2: ما تعبتش
3: السنة بالعكس. يقولك سنة معناها هيدرولوجية هكا كي صبت كانت هيدروجيولوجية العام اللي فات.
2: أيوه.
3: سنة هيدرولوجية
2: يعني تسربت حتى وإن نزلت أمطار فتسربت
3: هيدروجيولوجية. أيوه. معناها كيف تبدأ كالتساقطات بشوية بشوية تخلي الوقت
2: مترخى مترخى احنا نقوله في مختلف الأماكن،
3: معناها نقوله ساعات ساعة للدث المطر الدث
2: أيوة دثين صحيح أيوة
3: صب شوية تقع يقع تغذية المائدة المائية
2: أيوة
3: هذه سنة إدروجيولوجية
2: هيك
3: معناها المائدة المائية باش
2: تتطور فيك
3: كي تبدأ أمطار فندلا معناها
2: غزيرة
3: غزيرة جدا
2: الزخات كبيرة السيلان يكثر
3: يعمل السيلان
2: أيوة
3: وإحنا حاجتنا في وقت معين للسيلان باش السدود والحمد لله
2: والحال في هذه السنة نزلت الأمطار في شكل زخات كبيرة
3: فعلا نعم. نشوفه في الوطن القبلي بنسبة السدود فندلا معناها 100% احنا نتمنوا باش تكون خاطر احنا تو نحكيوا على التغيرات المناخية والتغيرات المناخية شنو يقول لك يقول لك راي المطر معناها تو حتى للدراسات الحالية يقول لك مثلا اني راه عندي 600 ملم تصبهم مثلا بلاص معينة راهم قاعدين يصبوا لكن ماهوش بالطريقة المنتظمة متاع قبل هاك اللي يجيك فهمت الله معناها من اكتوبر حتى المارس فهمت ولا معناها تصب وتقع نجم تجي في نهارين والثلاثة تصب المطر هذه
2: ايوا
3: دونك هل التغيرات المناخية إن شاء الله إحنا تولي تكثرنا نسبة نسبة المياه
2: نعم.
3: ونسبة فهمت الله معناها التساقطات وإن شاء الله فهمت الله معناها بتاتر نرجع إحنا كما كان في الجنوب توجدت بكري الديناصورات وتوجدت فهمت الله الوحاد ربما تو نرجع فهمت الله معناها
2: على كل حال ذيك المناخات تغيرت بصفة جذرية تبارك الله فيك سي غسان مثلا عندكم فكرة على جودة المحاصيل التي تحصلتم عليها؟
4: بطبيعة الحال سي منجي
2: حكينا عليها ترى
4: حاليا أظهرت النتائج أن استعمال المياه المعالجة في منطقة ثريات خاصة عند دمجها مع التسميد العضوي اللي هو الكمبوست والبيوشار
2: أيوة.
4: له تأثير إيجابي على الإنتاج النباتي يعني على الزراعات العلفية وحتى الحقيقة معناها
2: أشجار الزيتين
4: أشجار الزيتين وعلى الإنتاج النباتات العلفية وحتى زاد على صحة التربة لأنه كما قلنا معناها المشروع معناها عنده سنتين من البداية
2: نعم.
4: عملنا التحاليل في مجال التربة للسنة الأولى السنة الثانية التحاليل معناها
2: نتائج ربما
4: إلى حد الآن الحقيقة معناها أثبتت معناها ما فماش تأثير معناها سلبي على التربة حتى مع معناها مع بعض التحديات المرتبطة بالملوحة متاع متاع المياه نحب نرجع شوية على المستوى الإنتاج النباتي مع الأعلاف احنا زرعنا زوز أنواع من الأعلاف الأعلاف الصيفية والأعلاف الشتوية علاش الأعلاف الصيفية والأعلاف الشتوية خطر احنا توا نحبوا الفلاح معناها نحبوا نشدوا الفلاح معناها تيلة السنة خطر الفلاح هو مشي يعني عنده القطيع متاعه
2: نعم.
4: والقطيع متاعه معناها يلزم زراعات
2: يلزم يستهلك طيلة السنة
4: إذن فما زراعات شتوية كما مثلا البرسم هذه يعني. نبتة معناها يعني. تنتمي
2: وتحب الأبقار هذه
4: بطبيعة تنتمي

0: إلى تحسين كبير في النمو بارتفاع تقريب معناها 70% في محاصيل مثلا الفصة. مثلا بالنسبة للفصة أثبت الكمبوست، استعمال الكمبوست وحده، خاطر احنا عملنا أربعة مقاطع، يعني محاصيل من غير كومبوست وبيوشار، محاصيل بالكومبوست، محاصيل بالبيوشار، ومحاصيل بالكومبوست والبيوشار. يعني حبينا نشوفوا فماشي تأثير لما نعملوا خليط من الكومبوست والبيوشار. وأثبتت يعني التجارب وأنه بالنسبة للفصة الكومبوست هو أعطيه أحسن نتائج. بالنسبة للدرع العلفي أثبتت نتائج وأنه الخليط كومبوست بيوشار أعطيه أفضل النتائج. الآن بالنسبة للبرسم اللي هي زراعات شتوية، والحقيقة احنا عملنا لحد الآن معناها ديكو، معناها أثبت زاد النتائج وأنه الخليط كومبوست بيوشار أعطيه نتائج أفضل من الكومبوست ولا من البيوشار ولا وبطبيعة الحال يعني النتائج الكل معناها أثبت وأنه استعمال الكومبوست والبيوشار ديما يحسن في مردودية الزراعات العلفية كنقارنوه معناها
1: طيب هذا في ميدان الزراعات العلفية. ولكن في ميدان الأشجار تو بالنسبة للزيتين تو خطر السيدات والسادة أوفياء الثقافية راهم يقولوا تو معك خبراء، وانت قلتي نستعمله في المياه المستعملة إلى غير ذلك، ما هو انعكاس ذلك على جودة المنتوج؟ وهل يمكن أن نتحدث دائما عما يسمى بالزيت الزيتون البيولوجي؟
0: هو الحقيقة سلمونجي بالنسبة للإنتاج الزيتون ككمية،
1: نعم،
0: هو الحقيقة ش عملنا احنا؟ عملنا يعني زيتون في المقسم هذايا، عملنا زيتون بمياه الأمطار، حبينا نشوفه في مشي تأثير
1: طبيعي، هذا شيء طبيعي.
0: والبقية يعني مروية بالمياه المعالجة، خاطر احنا نزرعه في الزراعات العلفية يعني مع أشجار الزيتون،
1: صحيح.
0: نتيجة معناها فما نتائج معناها إيجابية على الكمية، يعني زاد يعني كمية الزيتون زادت، يعني فما ارتفاع في الإنتاج بتاع الزيتون. بالنسبة توكلية للكاليتي، الكاليتي الحقيقة فما الجودة، بالنسبة للجودة فما تحاليل معناها فيزيائية وكيميائية، الحقيقة ما أثبتتش معناها فما يعني
1: تسرب
0: ولا لا، معناها مواد معناها معادن ثقيلة أو ما أثبتتش. لكن لحد الآن معناها بالتعاون مع المركز البيوتكنولوجي بصفاقس قاعدين نعمل يعطيك الصحة، قاعدين نعملوا معناها في تحاليل معناها دقيقة جدا باش نشوفوا يعني حتى نشوفوا حتى في الكومبوزيسيون متاع زيت تركيبة. الزيتون التركيبة متاع زيت الزيتون والتحاليل التوكيلية معناها قاعدة تصير في المخبر في المخبر باش نثبتوا وأنه ما فماش يعني تأثير سلبي على جودة متاع زيت الزيتون.
1: جميل جميل جدا. نحب نمشي سيدي عمار ملايح ونحب نقوله باش نهدي لك هدية في مستوى الذوق متاعك الرفيع، ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك، هي أغنية أم كلثوم الأطلال. تعال نعرفك الرائعة متاع أطلال، أعطيني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيء. ما شاء الله عليك، أي نستمع ثم الترحال يستمع.

0: ترحال في المجال.
1: سي عمار نشوف فيك وانت تستمع للأغنية الأطلان، نشوف فيك كانك منشرح هكا.
2: أكيد احنا تربينا على الأصوات هذه، فريد محمد عبد الوهاب أم كلثوم، يعني أصدقاء يقولوا لي هذوما راهم روعة في الفن الرجعي معنا.
1: أيوة
2: احنا إذا كان عشنا مع الأغاني الملتزمة والأغاني
1: تذكر في السبعينات كيفاش كنا عايشين مع أغاني أم كلثوم،
2: كنا عايشين مع مارسيل خليفة، وكنا عايشين
1: لا وكنا نستنوا في نهاية الأمر ساعات نهار الخميس العشية ولا ربع العشية الحفلة نتاع أم كلثوم. حاجة كبيرة ياسر. وفيك ملا كلام على كلام، أنت مازال عندك كلام آخر تحب تقوله لنا على المياه كيفاش؟
2: إي فعلا هي راهو احنا شنو هي معناها احنا المياه ما فماش حتى حاجة من غير ما
1: بالطبيعة
2: حضارات، وحضرتك فندلا تعرف في الحوايج هذه اكثر منا، الحضارات كلها قيمت على المياه
1: طبيعه،
2: ونشوفوا احنا حتى في الاثار واحد
1: حيث المياه هناك الحياه،
2: حيث وجد الماء وجدت الحياه.
1: بارك الله فيك.
2: واحنا الهدف هو من مثلا في مركز بحوث وتكنولوجيات هو المحافظه بالتعاون، راه مش كان احنا وحدنا لما نحكي على الاثار او على مستوى
1: وهذاك الهام في العلوم هي التكامل، هي
2: في وزاره التعليم العالي، في العديد وزاره الصحه، في الناس كلها في فندلا معناها تحافظ في فندلا على راهي المياه المستعمله. احنا نقولوا فعلا فيها حوايج مضرة وحكينا عليها، الميكروبات والفيروسات والمواد الصلبة فهمت الله منها والبكتيريا وبقايا الأدوية، لكن راهي فيها
1: شيء مفيد،
2: برشا بوتاسيوم، فيها برشا فوسفور، فيها
1: وهذاك التربة تشحب هي،
2: وهذوما اللي يسميوهم فهمت الله معناها لي زيليمون ديترمينون،
1: هذوما
2: ضروريين للنبتة. ولذا معناها المياه المستعملة هي كما أشار الأستاذ غسان، هو تعمل الكومبوست وتعمل الزونغريت، لكن هم بيدهم معناها سيتانتو المياه المستعملة معناها.
1: خطر سيدي عمار تسمح لي ديما نقاطع فيك، خطرني باش نلعب دور المستمع أنا، خطر في الغالب تو في نهاية التسعينات وبداية الألفين وقت تم الاستعمال ومحاولة استعمال المياه المستعملة، الناس كانت عندها فكرة بك أخرى غير هالفكرة هذه.
2: هي أكيد هو معناها خوف، لأنه إنسان يقول لك هذا ما مستعمل، يعني دوشت به وغسلت به وما شنو معناها
1: وملوث
2: وغدوة باش نجي، لأنه احنا نحب نقوله للجماهير شعبنا
1: بارك الله
2: راهي فما في أمريكا اللي هو أقوى دولة في العالم اليوم فهمت، لو نشوفوا فيها معناها في استعراض القوة في استعراض هذوما في بعض الأماكن قاعدين يشربوا في معالجة المياه المستعمل.
1: يشربوا فيه جملة،
2: يشربوا فيه جملة فعلا معناها يشربوا فيه.
1: أيوة.
2: لأن نشوفوا احنا مدى تقدم ومدى استعمال ومدى معناها معناها التطهير المياه. وهذا ليش هو معناها اليوم يجب المجهود الوطني ينكب على الحوايج هذه، هو تثمين احنا كما رجعنا قلنا من الأول تثمين كل قطرة ماء. معناها لأنه احنا مسيرنا احنا
1: امام التغيرات المناخيه،
2: احنا رانا نقول ورانا في تونس شنو منا باش نعملوا، احنا رانا اون ديفلوب نطوروا شويه في لحتنا نعملوا الاكتفاء الذاتي
1: على الاقل
2: كان في الخضر في الغلال في اللحوم في
1: وهذا لا يكون الا بتصرف وعقلا في المياه،
2: بتصرف المياه في التصرف معقلا في المياه والمحافظة على المياه. واليوم فهمت لا نفكر والعديد ما نروا كيف قلت لك فما طاقات شبابية وفما دائما فما طرق مستمتة وجديدة هذه فهمت لا ما تخلينا نحافظ فهمت لا معناها على المياه المستعملة هذه وعلى كل ما حاجة، لأنه اليوم احنا زادة عن معناها ربما الشرب مياه الشرب معناها متهنين عليها شوية بالمحطات متاع تحلية المياه.
1: صحيح.
2: لأن عنا اليوم محطات
1: تطهير
2: في جربة في, في في صفاقس في سوسة فمدلا معناها في طور الإنجاز وربما معناها بدأت وفما معناها محطات أخرى فمدلا متاع تحلية المياه مطروحة، لأنه مياه الشرب
1: وهي مكلفة لابد أن نعترف بأنها مكلفة،
2: هي راهو مكلفة أكيد
1: مكلفة أكثر من معالجة المياه المستعملة.
2: احنا راهو معناها من شاني باش نشرع ولا باش نقول احنا فعلا رانا قاعدين نستعملوا في المياه ربما بأثمان زهيدة جدا في المنازل، مش هذا راهو معناها غلي الماء، لا معناها هذا دور ربما نقول ماذا بيا نستعمل المواطن بلاش الماء، لكن يلزمنا نحافظوا عليه،
1: لابد من ترشيد الاستعمال،
2: ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستعمال، لأنه حتى في المنازل حتى في الواحد راهو بالضرورة نتوجهوا فهمت لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا اليوم اللي ربيت المنازل راهو المحافظة فهمت لها معنا المياه
1: صحيح.
2: راي المحافظة على المياه راي اللي كان نشوفه احنا وعشناها راهو في السنوات عم ناول ولت عم ناول انقطاعات متتالية ومتكررة
1: في الشدة وقتها
2: فعلا معناها لأنه في وقت معين إذا كان باش ما يقعش كما كان ما تنجمش تونس تتحمل ومواردنا المائية
1: محدودة محدودة في
2: نهاية الأمر ولذا راهو ضروري على الأسر ضروري فهمت الله عملنا اللي جستيونير هذوما المتصرفين في المياه باش تتعمل طرق وتحسيس وتوعية للناس فهمت الله المحافظة على الموارد المائية.
1: بارك الله فيك سيدي عمار. نتجه صوب سي غسان، كيفاش انت الأعمال اللي تقوموا بها توا هذية يمكن أن تساهم في تعزيز الاستدامة وفي الأمن الغذائي؟
3: شكرا سي المنجي. هو الحقيقة على المستوى الانتاج النباتي
1: نعم.
3: يعني لاحظنا الحقيقة فما تحسن في زيادة الكتلة الحيوية الخضراء يعني للأعلاف
1: أيوة.
3: ولاحظنا زادة يعني هذه نتيجة تحسن معناها نمو النبتة
1: نعم.
3: والتوازن المائي للنباتات بالأخص لما نستعمله معناها الكمبوست وإلا البيوشار يعني فما
1: تفسرونا ديما كلمة كمبوست نحب تفسرها
3: هي كومبوست. الكومبوست هو معناها
1: مركب
3: معناها بيولوجي يستعملوا الفلاح كمواد عضوية ماهوش معناها كيميائي كمواد عظمية لتحسين معناها خصوبة التربة وللاستدامة الأرض.
1: جميل إذن فهو مادة مستدامة حتى هي
3: مادة أيوة. مستدامة فعلا أيوة. هو مادة مستدامة
2: ومستخرج من المواد العضوية الأحجار ومبقايا
1: صحيح هذا هو وليس هنالك أشياء كيميائية
2: ليس كيميائي هي معناها بقايا هذه يقع فيها وخاصة كانت
1: خدمة وتخمير يولدي رأيها في القديم هذايا وانت سعمرت بارك الله عليك شاهد على العصر رأوا أبائنا وأجدادنا أنا الوالدة والوالد نشوفهم كيفاش كانوا يعملوا يخمروا هكا كيف الزبيرة متاع الأشجار ولا حتى بقايا متاع المطبخ متاعنا كانوا يحفروا حفرة ويخلوهم حتى يتخمروا وفي نهاية الأمر
2: أستاذنا تعمل المشروع هنا في تونس معناها كان تعمل في كان وقت اللي كنا احنا في المعهد الوطني للبحث العلمي كان فما مشروع كامل متاع دراسة وقت اللي كانوا عملوا الزرقاء والخضراء كانت المواد العضوية
1: في رفع الفضلات
2: تجمع وتمشي ودراستها ويقع فهمت لها تغذيتها بالماء وتقليبها وكذا لين يولي من الكمبوست من التخمير الكمبوست من النوع الرفيع لانه شنو احنا على خاطر خلينا ما احنا مدامنا في الجاريزاسيون هي المواد العضوية شنو فيها المواد العضوية معناها فيها الخلايا والخلايا فيها الأديان وفيها الأرين وفيها فهمت هذوما كلهم وقت اللي تقع فهمت الديكومبوزيسيون تاعهم معناها الواحد هما باش يسيبونا الأزوت باش يسيبونا الفوسفور
1: هذاك الشيء اللي نبينا هذيك الأشياء اللي حاجتنا بهم للنبتة
2: هذايا وقت اللي تجي أنت في مرحلة معينة مخمر واحد وباش حطه تحت الشجرة باش يولي بسرعة ولا ببساطة استعمال هك المواد اللي تقوي الشجرة وتقوي النبت وحتى كما أشار إذا كان نتفاعلوا مع الأستاذ غسان واحد كل شيء احنا رو فعلا هي علاش مستدامة توا رو احنا الكومبوست ربما الأستاذ معناها في نظرته البلانت لا بروديكسيون اوغمونتي الانتاج الاعلاف تطور
1: ارتفع وتطور
2: اني الرازه دراه حمايه للمائده المائيه بشكل كبير علاش حمايه للمائده المائيه لان كيف نقولوا الكومبوست والبيوشار هذايا شنو هي المواد العضويه بطبيعته المواد العضويه لكن هذه يقع حرقها في بدرجة حرارة مرتفعة نسبية في معناها يقول أميليو اللي هو فهمت لا معناها فيه غاز معين باش ما نقعش هكا الديجاجمون تاع CO2 وديكومبوزيسيون تاع الواحد تقعد فهمت لا معناها هذه كي تحافظ تقريبا
1: هذه موجوده فيها في وسط كامله
2: متكامله فهمت لا معناها واحد وهذه تولي هذوما شنو عندهم الكومبوست الواحد عندهم خصوصيات شنو اولا الساعه هما عندهم بالفرنسيه والواحد يقولوا دي جروب ما فونكسيونيل جروب مون فانكسيونيل هذوما يبداو عادة معناها نسبة الشارج نتاعهم سلبي. كل ما هي حاجة إيجابية وخاصة المعادن الثقيلة يقع في مدلها معناها امتصاصها ويقع في
1: جميل جدا أو شدة أو كذا
2: أو شدة يقع الشدة دي أولا ما تتسربش في مدلها معناها للميدة المائية لأنه أحسن احنا الطريقة اللي من أصعب الطرق متاع إذا كان ميدة مائية وإلا واد وإلا معناها واحد وقع التلوث نتاعو لانه لا بروباغاسيون معناها نسبه
1: الانتشار
2: الانتشار تكون سريعه جدا معناها اذا كان وقعت في الميده المائيه ولت معناها واحد نسبه الانتشار ماذا بينا احنا تبقى في السرفاس في الواحد لانه فما نباتات اخرى فهمت لا معناها وزملائنا فهمت في مركز البيوتكنولوجيا يعرف يجيك مثلا فما نوع اخر نتاع نبته يحطه يمتصك المواد الثقيله النجم انك يمتصها نحياها فهمت لا ونحرقها هنا راهي معناها التكامل في العلم وهذا راهو علاش راهو بالحق يعني
1: سلسلة
2: كي يبدا كاملة. انسان معناها يقول حاجه باهر نقول له احسن هي هالمشاريع هذه اللي بي ار اف هذه معناها راهي فيها نسبه ايجابيه نتاع كبيره نتاع لانه يقع التفاعل ما بين مختلف الاختصاصات
1: متا بروجرام دو ريشيرش فيدري اندماج
2: فعلا هذا يقع معناها ربما زميلي واستاذي فهمت لما انا واحد ينظر للنبته تطور
1: من
2: البرودكسيون
1: من منظر اخر
2: انسان اخر ينظر فهمت للكون وهك المواد الخطيره والواحد هذيك يقع فهمت لما انا التمسيك وهذا يتكامل وهذا اللي يلزم يكون ما بين مختلف المخابر ومختلف البحث.
1: بارك الله فيك سي عمر. تفضل سي سي غسان
2: معذره سي
1: لا تفضل بارك الله فيك على الاضافات نتاعك.
3: حبيت نقول زاد على المستوى الفيزيولوجي والبيوكيميائي فتم تسجيل زاد تحسين يعني في نشاط الانزيمات المضاده للاكسده وهذايا معناها ادى الى تقليل الاجهاد الملحي يعني السالينيتي ديزو في المياه المعالجة.
1: مشكلة هيك الملوحة هذه موجودة في البلاد التونسية في عدة أماكن.
3: هو موجود يعني بالأخص هو يعني في المياه المعالجة يعني فما نسبة الملوحة متاعها معناها مرتفعة الحقيقة. فهمني. لكن الاستعمال لاحظنا وأنه استعمال الكومبوست والبيوشار يقلل من الإجهاد الملحي. فهمني. من الإجهاد الملحي عند النباتات وهذاك علاش هو الإنتاج متاع النباتات اللي بالكومبوست والبيوشار أفضل بكثير من الإنتاج متاع النباتات اللي ما زلناهمش معناها الكومبوست والبيوشار. طبعا نحب زاد على مستوى التربة زادة لاحظنا معناها تحسن في خصائص التربة عند استعمال الكومبوست والبيوشار. يعني نرجع الكلام متاع سي عمار وأنه الكومبوست والبيوشار هذايا شنو يعمل هو للتربة يزيد في المواد العضوية يعني يرفع في المواد العضوية ينشط يقوم بعملية تنشيط يعني الميكروبي والأنزيمي للتربة يعني بذلك معناها تتحسن الخصوبة متاع التربة. زيادة زاد بعض العناصر مثل الصوديوم والكلور لكن لم يتم زاد الحقيقة على مستوى التربة لاحظنا يعني إلى حد الآن لم يتم تسجيل أي تلوث بالمعادن الثقيلة إلى حد الآن. فهمني هو زاد الحقيقة لما عملنا احنا التحاليل الفيزيائية والكيميائية متاع المياه المعالجة اللي جاية من محطة التطهير يعني حمدون ما لاحظناش الحقيقة فما ارتفاع كبير في نسبة المعادن الثقيلة هذه.
1: بل في نهاية الأمر هنالك عملية الحد من بعض المخاطر البيئية التي كنا نعرفها
3: صحيح
1: هذه.
3: صحيح صحيح
2: يعني المواد ريال المعادن الثقيلة هو الحق احنا معناها ساعات راهي فما موجات متاع احنا طلعت وظهرت هذه المواد الثقيلة معناها المعادن الثقيلة مخذات حيز كبير لأنه احنا عادة إذا كنا باش نكونوا فهمت الله في المياه المستعملة المنزلية خاطر هي المحطات
1: هي التي فيها
2: عادة هي محطة تطهير نتاع المياه المستعملة المنزلية
1: صحيح.
2: معناش مواد ثقيلة، لأن معناها معادن ثقيلة، لأنه فما معادن خطر توا في برشا معناها مناقشات ولا في أطروحات متاع دكتوراه ولا ماجستير ولا يحط لي مثلا الزنك والكويفر مواد ثقيلة، وحتى احنا الزنك قلت لهم في الكوفيد اللي وجوا عليه بالفلوس وما لقيناش، معناها لأنها مواد هذية معناها هامة، مواد تستعملها يعني المياه المستعملة المنزلية عادة ما عندهاش مياه معناها معادن ثقيل.
1: المهم لازم ترشيدها وكاو
2: ترشيدها ولازم استعمال، لكن فما ربما ساعات في بعض الأحيان فما كل نسميه الرجيك لوندستان، معناها ناس تلوح الماء كما جاء يصب في مدلمنا واحد، ينجم يكون معمل فيه مواد ثقيلة وكذا واحد وكل شيء، ولا إذا كان فما محطة تطهير مشتركة ما بين المياه المستعملة المنزلية والمياه في مدلمنا الصناعية، وقتها ينجم يكون في مدلمنا الوقت.
1: طيب جميل. إذا نواصل الحوار ونتجه صوب سي غسان عبيد. احنا تو باش نختموا لأنه بدا يداهم فينا التوقيت. العفو، أنت شنو عندك الإضافات حول هذا المشروع؟ هل تنوون مثلا تنويعه وتوسيعه، خصوصا وأنك تحدثت ربما عن هنالك ربما مشاريع لمحطات ربما ليس تحليل بل معالجة المياه إلى غير ذلك؟
3: صحيح. وسلمونجي الحقيقة حبيت نقوله أنه استخدام المياه المعالجة في الري ممكن وفعال إذا تم التحكم فيه بشكل جيد، وبالأخص لما نضيفوا له معناها مادة الكمبوست ولا البيوشار، يعني تحسن الإنتاجية، تقلل من الإجهاد المائي والإجهاد معنى الملوحة، وتعزز خصوبة التربة. الحقيقة ما فماش مخاطر كبيرة من التلوث حتى الآن، يعني التحاليل أثبتت وأنه ما فماش مخاطر كبيرة من التلوث على النباتات ولا على التربة، لكن يمكن الملوحة هي تبقى يعني التحدي الرئيسي، لكن كما قلنا معناها وأنه الملوحة هذه النجم النقص من تأثيرها بإضافة الكمبوست والبيوشار. الحقيقة الممارسات هذه تمثل حل واعد لتحقيق زراعة مستدامة في المناطق السقوية معناها، وبالأخص في المناطق شبه الجافة والمناطق
1: وأنتوا توا تسمح لي سيدي غسان يا باي، توا أنتوا مثلا في المشروع متاعكم عندكم فكرة، خطر أن توا كيبدأ عندي مشروع تويكا نفكر في المشروع بعد 3 سنين شنو باش نعمل، هيك نطور أو نعمل مشروع آخر كيفه؟
3: هو كما قلنا سين مونجي، هو مثلا في المنطقة السقوية متاع الثريات فما برمجت 500 هكتار، لكن إلى حد الآن فما كان 200 مستغلين. علاش؟
1: فما إمكانية التوسيع
3: بطبيعة الحال، هو معناها موجود في الرعد الرسمي. الحقيقة هو شنو المشكلة هي التردد متاع الفلاحة مترددين يحبوا معناها يتأكدوا من نتائج يعني
1: العملية
3: الحقلية النتائج الحقلية فهمني، باش يتأكدوا من سلامة المنتوج
1: الإقبال عليه
3: معناها بطريقة كبيرة برش. هو نحب نخدم سلمونجي وأنه التحدي الرئيسي، أني حسب رأيي التحدي الرئيسي هو ضمان جودة آمنة ومستقرة وقابلة للاستخدام، مع تحسين البنية التحتية والمراقبة وتعزيز يعني القبول الاجتماعي. إذا كان معناها الحقيقة نقنعوا يعني الفلاح ونقنعوا زاد المستهلك، فهمني أنا نتصور
1: وهي أحسن طريقة للإقناع هي النتائج.
3: يعطيك الصحة، يعني النتائج اللي تثبت وأنه يعني السلامة
1: على الاستعمال
3: جدوى والسلامة زاد على المنتوج وعلى
1: وعلى
3: استدامة التربة
1: المستهلك، سواء كان شجرة أو حيوان أو إنسان.
3: بطبيعة الحال نحب نقول لك زاد سلمونجي وأنه يعني من جملة التحاليل رحنا نعمله في تحاليل دورية باش نثبتوا سلامة المياه هذه وسلامة يعني المنتوج. يعني التحاليل هذه مثلا نعملوا تحاليل على وجود مثلا بعض البكتيريا اللي تنجم تأثر على صحة صحة المستهلك، كيما مثلا السلمونيلا، فهمني
1: هذه
3: بكتيريا السلمونيلا هذه معناها بكتيريا معناها إذا كان موجودة في بعض الأحيان تكون موجودة في المياه المعالجة، لكن هو بال يعني بال بالمعالجة الثلاثية يتم معناها
1: يمكن تحييدها
3: فهمني بالمعالجة الثلاثية. لكن احنا باش نثبتوا سلامة المياه المستعملة هذه نقوم بتحاليل معناها دورية. والحقيقة زاد وزارة الصحة مش مقصرة من الناحية هذه، خطر اللي يقوم يعني بالإشراف على المرحلة هذه هي وزارة الصحة. وكل مرة يعني تثبت سلامة المياه المستعملة دونك تعطينا الضوء الأخضر باش نسقيه
1: يعني في هنالك مراقبة ومتابعة
3: بطبيعة الحال. هو الحقيقة شوف فما وزارة الفلاحة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وفما وزارة الصحة دونك قاعدين هما يتابعوا في الوضعية هذه وسلامة المياه فهمني. بطبيعة الحال مع ديوان التطهير، خطر المحطات هذه تابعة ديوان التطهير، يعني ثلاثة مؤسسات هذوما ديوان التطهير وزارة الصحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قاعدين يقوموا يعني بمراقبة دورية يعني باش يثبتوا معناها سلامة المياه هذه باش الفلاح ينجموا
1: جدول عمل البحث.
3: بطبيعه الحال قاعدين يقوموا الحقيقه بطبيعه الحال قاعدين يقوموا يعني بعمل كبير برشا وجبار برشا باش معناها يثبتوا معناها سلامه المياه هذه باش نجموا نستعملوها معناها
1: فيك. في بارك الله فيك سي غسان، بارك الله فيك. نحب في شكل خاتمه نحب نتجه صوب سيدي عمار المليح المختص في الإدروجيوكيمياء وهو ابن الموائد المائيه في نهايه الامر. لابد انك باش تختم على الموضوع هذا لا شك.
2: شكرا استاذنا، شكرا احنا للاذاعه الثقافه الثقافيه، شكرا لكم. راهو احنا نقولوا راهو الماء هو مستقبل البلاد وراهو نقولوا لضروري دعم فمدلا المحافظه على المياه، وبدرجه اولى راهو نقولوا دعم المعالجه الثلاثيه ومعالجه المياه هذه المستعمله، لان المياه المستعمله ما يكفيش كونها هي ضايعه، راه اذا كان ما نعالجوهاش راهي باش تولي تاثر على الميده المائيه باش تاثر فهمت على الانتاج باش تاثر على الحوايج كل
1: تختل الدوره.
2: هذه المياه المعالجه فهمت لا معناها ضروري لان القاها في الاوديه والاوديه تغذي الميده المائيه ضروري معالجه المياه، ضروري ترشيد استعمال المياه والمحافظه عليها، ضروري تشجيع البحث العلمي في البلاد هذه للمحافظه على المياه وتطوير فهمت لا معناها الطرق والاعتماد على الكفاءات التونسية.
1: يوفى الحديث. بارك الله فيك. السيدات والسادة، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها لمجال استخدام الأسمدة وأنظمة الري وتنويع المحاصيل الفلاحية، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لخبراء مخابر برج السدرية والسيد سيدي ولقبناه بسيدي عمار مليح والباحث الشاب المتحمس عبيد غسان، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
0: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفص. ما يتغنى به العامل والفلاح والنسو أيام الحصاد وعمال المناجم وهم منشغلون بما بين أيديهم من عمل ومتشاغلون عنه أحيانا بتهومات وأهزيج تأخذهم بعيدا عن الشقاء وتنعش الروح حتى لا تكل، هو موضوع حلقتنا. ما خطته الأغاني من حكايات شقاء وحزن وتعب تصوغه ألحانا وتحتفظ به الذاكرة أجيالا هو موضوع حلقتنا. هل لهذه النوعية من الأغاني تصنيف معين في الموسيقى أو في علم اجتماع الفن؟ هذا ما سنعرفه مع ضيف هذه الحلقة، الأستاذ عادل بوعلاق، الفنان وأستاذ علم الاجتماع وصاحب فضاء إيكار الثقافي، والذي انطلقت تجربته في الفعل الموسيقي من مكثر وتركها ليلتحق بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم يلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى. فضل أن يتجه إلى علم الاجتماع أولا. مرحبا بك أستاذ عادل.
1: شكرا على الاستضافة ويعطيك ألف صحة.
0: أغاني العمال هي أغاني موجعة حين نستمع إليها، أغاني فيها شجن، فيها حزن، فيها معاناة، وكأنها روايات تسرد حكاية أشخاص وحقبات من الزمن، أيضا لها معاجم معينة من الكلمات كالكبانية، الداموس مثلا في أولاد المناجم.
1: صحيح، هو إذا نظرنا لها بهذا المنطق، يعني ما هو موجود اليوم في مستوى ما نسميه الأغنية الملتزمة والمرتبطة بقضايا إنسانية، نجدها حزينة، ولكن في الأصل هي أغاني تعبر عن عمق التواصل مع العمل. بمعنى العمل هو قيمة إنسانية كانت حاجة طبيعية وتحولت إلى حاجة اجتماعية. بمعنى أن الفلاح الذي يمتلك أرض صغيرة يقوم كل يوم الساعة 3 أو 4 صباحا ويشتغل، يعمل، ولكن يعمل وهو فرحان في علاقته بهذه الأرض، لأنه يمارس حقا طبيعي اللي هو حق العمل. الامرأة في بيتها تشتغل مدة 12 و14 ساعة دون كل وعناء، هي تمارس في حق طبيعي وتفرح لهذا الحق الطبيعي، لكن عندما يفتك هذا الحق الطبيعي ويتحول إلى حق اجتماعي تراتبي ونفتك من هذا الفلاح البسيط أو هذا العامل أدوات عمله، الأرض التي كان يمتلكها الأهالي بطريقة طبيعية، تواجدنا في هذه الأرض فوقع استغلال هذه الأرض وتصبح نوعا ما العلاقة بهذه الأرض هي علاقة حميمية. وأنا أتذكر في يوم من الأيام أن الوالد الذي كان إمام جامع ومدير مدرسة قال لي لو التقيت بفلان قل له لا يذكر الشيوعية ولكن يذكر الشياع، فأراضينا كانت على الشياع نأكل منها ولا نمتلكها، فعلاقتنا في الأصل هي علاقة مشاعية بهذه الأرض، لكن عندما سويجت هذه الأرض من عند أناس غرباء وأصبحوا يمتلكونها ويشغلون أصحابها، فهؤلاء حولوا هذه الأغاني المرحة التي تتغنى بالأرض إلى أغاني حزينة. وهنا أحيل على أغنية مهمة جدا تفسر هذه المسألة، هي سايس حصانك للشيخ إمام. سايس حصانك على الأنا وتعالى تل أدليلة مدرقلة ومليانة، يحكي على هذه الأرض التي يعيش فيها ولها، وفي مرحلة معينة يأتي الأجنبي ويفتك هذه الأرض. ولهنا جاءت كلمة المعمر، أو اللي هي كلمات يعمروا، يعني هل كانت هي
0: خراب
1: أو فراغ حتى يعمرها، هي كانت ملك للتوانسة، ثم أتى هذا الأجنبي
0: المعمر
1: في الأصل هو افتك الأرض من أصحابها، وهذا يعبر عنه جورج بالاندييه بالجرح الاجتماعي،
0: كلمة تحمل شحنة إيجابية لمعمر، بينما الممارسة
1: ولكن هي في
0: سلبية.
1: الممارسة سلبية، هذا كله غلاف لهذا الإجرام في حق أصحاب الأرض الأصليين. فإلى حد هذه اللحظة ما زلنا نتناول أراضينا وأراضي يعني جدودنا بمنطق أنها ليست ملك هؤلاء يعني أصحابها، وهي أتى المعمر والآن نستعيدها حتى أحيانا باتفاقيات يعني مجحفة في حق أصحاب الأرض الأصليين. الأغاني التي كانت تغنى وقت الحصاد أو وقت الزراعة أو وقت حتى هذه العلاقة بالتربة، نجد أنفسنا الآن يعني نتغنى ولا نغني عن هذه الأرض المسلوبة، وهذه الأرض التي أصبحنا فيها خدم لغيرنا
0: وجراء،
1: وأصبحت هذه الأرض تحمل جرحنا عندما فقدناها وجرحنا عندما أصبحنا نشتغل فيها يعني مجبرون.
0: من بين الأغاني التي تغنت بالأرض، الأغاني التونسية التي تغنت بهذا الجرح الذي تتحدث عنه،
1: أنا نعطي مش الأغاني فقط، يعني كي تاخو أنت عشاق الأرض أو مجموعة أغاني الحياة في فترة ما واندثرت، مجموعة البيادر في الكاف واندثرت، ومجموعة عمال المناجم، ومجموعة أجراس أو الحمام البيض أو البحث الموسيقي تغنوا بالأرض، الأرض باعتبارها قيمة ثابتة لوجودنا. فلا يمكن أن نتحدث عن وجود في وطن بدون أرض،
0: لا نملك فيه أرضا
1: طبعا. فهنا هذا التغني بالأرض هو تغني نعود فيه إلى مرحلتين من تاريخنا، من تاريخ علاقتنا بالأرض. الأرض التي كانت جزءا منا وجزءا منها ونتغنى بها فرحا، ثم هذه الأرض التي سلبت. وتصور أنه ما يحصل الآن في الأراضي المحتلة هو نوعا ما بطريقة يعني أكثر بشاعة مما عشناه أحنا وما زلنا نعيشه، يعيشه بعض الفلاحين الفقراء الذين سلبت أراضيهم. فأنا نقول حتى الذي يتغنى بالماء الآن في الكاف العطشة، وأنا أدرس في الكاف، أكبر معضلة هي
0: الماء. رغم يعني
1: الشمال
0: الغربي كله سدود وكمية تساقطات،
1: وقع الاستثمار، وقع الاستثمار حتى في قوت التونسي اليومي من الماء. يعني إذا كان الآن الماء يعلب ويعاد بيعه بأسوام خيالية، فهذا نوع من سلب حق الطبيعي في الماء، حق الطبيعي في استغلال الأرضي. ونعرف أنه هناك عيون كانت تجري، ولكن بفعل فاعل أصبحت تعلب وتقدم إلى أصحابها. فهذه كل وجع يعبر عنه في الأغاني. إذا كان ما عبرناش
0: تو، وش نعبر عليه؟ أجراس مثلا.
1: أجراس راهو، شوف، أجراس هي مجموعة موسيقية، مجموعة بحث وتجارب. نحن ننطلق من الفعل الإبداعي الطبيعي عند أهلنا في تونس أو حتى في العالم. كي نقول الفعل الطبيعي في الإبداع، تعبيراتنا الصوتية الجسدية اللي هي تعبيرات طبيعية. نحن نشتغل مجموعة أجراس في عدة مناطق في تونس، يمكن ما نحضروش برشا في العاصمة وما نحضروش برشا في وسائل الإعلام،
0: وعندكم برشا عروض في الجهات.
1: وعندنا عدة عروض في الجهات، كل شهر عنا عرض 2-3
0: في مدن صغيرة وفي قرى،
1: في مدن صغيرة وقرى، ولكن بتعاون مع أهالينا في هذه المدن. كيفاش؟ أنه ندخل في مشاريع شراكة معه، يعني مناش مجرد استهلاك غبي، لن ننخرط في الاستهلاك الغبي، بل نحن ندافع.
0: أعطيني الفلسفة متاع أجراس،
1: نحن ندافع
0: على العمل
1: ندافع على مشروع. باش نعطيك مثال السنا فقط. السنا مع أهالينا في دقة، مع جمعية تعنى بالفنانين الشبان في دقة، قرابة 60 طفل ومجموعة من الشباب في دقة والنسوة، نشتغل على علاقتهم بالأرض، لأنه نعرف أنه تاريخيا دقة شنو هو. أهالينا في دقة كانوا يسكنوا في الأثار، ثم عام 62 وقع إخراجهم من الأثار، وبنيت لهم 50 دار، ما يسمى قديما الملاجي، حتى التسمية في حد ذاتها
0: ملجأ مؤقت، يعني هو
1: مؤقت يعني ملاجي. احنا كنا في تونس
0: عندنا ملاجي،
1: يعني ملاجي تبنيها الدولة بعد الاستعمار المباشر نحكي، ونسميه إلى حد الآن الملاجي. هذا دليل على أنه ثم شيء سلب وتحولنا إلى سكان ملاجئ،
0: لاجئين.
1: شوف لهنا المصطلحات في تونس قديش
0: غير بريئة،
1: غير بريئة، وكي تحللها تلقى فيها معناها فضيحة
0: سلبية
1: ضد السكان الأصليين فضيحة ضد السكان الأصليين، يعني تحولوا إلى هذه الملاجئ وكونوا مدينتهم الجميلة الآن التي يتوسطها ماذا؟ الماء، لأنه في الآخر حافظوا على منبع الماء اللي كانوا يشربوا منه في الآثار، هبطوا حتى كش
0: للمدينة الجديدة
1: اللي تبعد زوز كيلومتر على على المدينة الرومانية. في الآخر نعملوا احنا دراستنا مجموعة أجراس على هذا التواجد السوسيو أنتروبولوجي لأهالي دوق، ومنه هو نفهموا شنو الحرقة اللي عندهم. ثم حرقة بسيطة جدا، وقت يقول لك أنا ولدي نحكي له على حكايتي في الآثار، كيفاش تولدت في الآثار، ومن بعد يمشي يقرأ درس تاريخ على الرومان، الآثار تابعة للرومان، يكون هو في هذا التناقض بين هل أنا أنتمي إلى الرومان أم إلى شيء آخر، والرومان اللي جاء غازي. فجينا فسرنا أن العلاقة هي علاقة بأرض دقة، أرض اللقاء، كما جاء الرومان جاء الناس الأخرين.

0: في هذه الآثار الرومانية، بل يدرس من خلال توارث الذهنيات والسلوكيات في علاقتنا
1: بالأرض،
0: بهذا الفضاء بالأرض أساسا. وكانت تجربة حلوة ياسر، تو مدة عامين، تو بدينا نحضره في العام الثالث، فلهنا أجراس تعمل دراستها.
1: شنو تمخض على المشروع
0: هذا؟ على المشروع هذا تمخض مجموعة من الأغاني الموجهة للأطفال، لمنينا عدة حجيات طليعات اللي هي شكل من أشكال التنشئة الاجتماعية للأطفال. يعني قبل المدرسة هناك مدرسة اسمها الجدة،
1: حكايات الجدة،
0: فحكايات الجدة هي شكل من أشكال التنشئة الاجتماعية وتعويد هذا الطفل على ما هو رمزي اجتماعي.
1: الرمزي الاجتماعي،
0: الرمزي الاجتماعي هو التفاعل الرمزي الاجتماعي، وتفاعل أيضا مع المحسوس، لأن الحجيات هذه والطليعات بعض الأحيان تطرح علاقتنا بأشياء معينة نمارسها كل يوم أو نتلمسها كل يوم. فالجدة هي مدرسة تعتني بالذكاءات التي لا تمارس في المدرسة. ما احنا في المدرسة عنا الذكاء الرياضي الحسابي
1: واللغوي،
0: والذكاء اللغوي عندك الذكاء الفضائي، الذكاء
1: العاطفي،
0: العاطفي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الإيقاعي، يعني كل هذه الذكاءات خارج إطار المدرسة. شكون تقوم به؟ هي هذه المرافقة من طرف النسوة بتعبير صوتي جسدي.
1: كيفاش بربي؟ قول لنا.
0: داداش كبر وعاش، هو تعبير جسدي صوتي يبدأ مع هؤلاء الأطفال. فنحن ندرس كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات اللي هي تحمل تراث مادي ولا مادي أعمق بكثير ومتصل بالممارسة اليومية مع الحياة. لأنه عالم المرأة ينطلق دائما من الصورة الواقعية إلى المتخيل، ولهنا يقع التفرقة بين حاجتين. ثم فرق بين التدين الرجالي والتدين النسوي. التدين النسوي مرتبط أساسا بالجد في الأرض.
1: كيفاش؟
0: شوف أنت من يتبع أكثر الولية الصالحين هم النسوة،
1: النساء،
0: وهم اللي يعملوا، لأنه هذا الولي الصالح من هو؟ هو جد، جدي فلان، وهذا الجد هو مصدر نعمة أرضية مرتبط بمعيشي اليومي. المرأة هنا تقول لك أنه أنا أدخل في هذه الروحنة، ولكن هي روحنة مرتبطة بالأرض. فالزمن عند المرأة هو زمن واقعي عكس الرجل. يعني بمنطق آخر، وقت نجي أنا نشوف أن المرأة
1: اشتغال عميق، هذا
0: اشتغال
1: لليل. عميق على الممارسات وعلى الذهنيات وعلى
0: على المعيش، معناها هي في معيشها اليومي تنطلق من الزمن الواقعي. توا يلزم أن نحضر الفطور، نحضر العشاء، نهز الصغار للمدرسة، دوياتهم، منعش كل شيء، هي مرتبطة بالزمن الواقعي. الرجل يمارس وهم الزمن في المقاهي الرجالية، في الجامعة، في البيران، في الفيسبوك، هو زمن وهمي. وانت ارجع مثلا من بين الدراسات اللي عملناها في وقت الكوفيد، وقت اللي اجبر الرجل على الرجوع الى البيت، سكروا له الفضاءات الكل، شمل مارس العنف ضد من تحمل الزمن الواقعي. خطر وريته قتل وراني هاني في الزمن الواقعي، وانت راك كنت في الزمن الوهمي، ايجا مارس معايا الزمن الواقعي. فصار استدام، منسوب العنف قوى وقت.
1: صحيح.
0: وثم جمعية لهنا معناها أشكرها واللي نخدم معها أحنا بيدنا، هي جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز.
1: هذا تفسير علمي لما حدث تلك السنوات
0: طبعا،
1: لأنه الإحصائيات تثبت ارتفاع منسوب العنف.
0: كيفاش أحنا هذين عبروا عليه في الفن؟
1: كيفاش
0: عملنا عمل كامل مع أهالينا في الكاف، وعملنا عمل مع أهالينا في دوز حول هذا العنف وحول هذه العلاقة بالزمن في عمل متكامل.
1: الزمن الواقعي،
0: الزمن الواقعي والزمن الوهمي. كيفاش المرأة هي تعيش هذا الزمن الواقعي، لكنها في الأخر تقول مادد ليك يدي، هيا أعطيني يدك، نرسم صفحة جديدة. معناها تحس أنه في الأخر هي مش بمنطق المسالمة، ولكن بمنطق أنها ديما تحول ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي. وهذه قوة المرأة حتى في الألوان اللي تلبسها. رأوا المرأة التونسية اللي هي منعتنا من عدة مآزق تاريخية، هي تلك المرأة بألف لون ولون، واللي حكى عليها الشهيد شكري بالعيد

0: في تونس هي بألف لون ولا رأي المالية. وقت اللي نشوفها كيفاش ألوانها ونشوف المرأة بهذه الألوان نعرف أنها هي تدعو إلى الحياة في علاقة بالأرض، والحنة في لون الأرض، والمرأة عندما تحزن تعبر عن الألم متاعها بالتربة، تتمرغ في التربة. رأي المرأة تمارس هذا عجين التربة يوميا في الجوجة، في الطابونة، في الغناي، في هذا الخبز اللي تعجن فيه. إذا كان احنا غير قادرين على استيعاب هذه الصورة الجميلة وإبرازها في الأغاني،
1: في الحصاد تغني،
0: في الحصاد في تعجن الخبزة، هذا موجود في أغاني الملتزمة الكل. وقت يقول أحن إلى خبزي أمي، على شنو؟ إلى أرض، إلى حاملة هم هذه الأرض.
1: في المنسج
0: طبعا، في تلك وثم طلعات مرتبطة بالمنسج، مرتبطة بالطابونة، مرتبطة يعني الطابونة اللي فيها النار ولكن فيها أيضا تربة هذه الأرض. يعني هذه الصور الجميلة احنا نشتغل عليها في مجموعة أجراس، وكل المجموعات الملتزمة كانت ترجع لها تاخو نص، خذ البسيسة اللي كتبوا معناها مناضل مهم جدا، يعني لابد أن يذكره التاريخ اللي هو بالقاسم اليعقوبي. كي تشوف خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، 2020 توجوني، يعني شكون اللي توا حامل الاقتصاد التضامني متاع تونس منذ سنوات؟ ما جاناش توا الاقتصاد التضامني، هو موجود مع المرأة. توا كي تمشي للجهات الكل تشوف الملاوي كيفاش يتباع، شوف الخرشف كيفاش يتباع، شوف شربة الشعير، شوف العسل، شكون تتبع فيه؟ ما هي المرأة. المرأة هي التوا هي الواقفة على الاقتصاد التضامني منذ زمان، ما جبناش حاجة جديدة، بل ثمننا هذا الاقتصاد التضامني اللي بداته المرأة التونسية. يعني المرأة التونسية إذا كانت تشوفها في يوميها، رأوا 80% من الممارسة الفلاحية تمارس فيها المرأة مش الراجل. علاقة الرجل بالأرض هي علاقة نفعية مادية، في حين أن علاقة المرأة بالأرض هي علاقة يومية حميمية مخبية فيها أسرارها. كل يوم تخرج تتفقد الأسرار متاحها في هذه الأرض حول المنزل. ولهنا قيمة يحكيوا على التراث والأرشتكتور. أنا باهت في اللي مشال الأرشتكتور ماشي هاو الرومان اش عاملوها والطلين اش عاملوها عيب عيب. الأرشتكتور في الأرياف متاحنا تفهمها خير، في علاقة بالفضاء، في علاقة بالأرض.
1: كيفاش ترى
0: هو أرشتكتور مفتوحة حول العالم الخارجي، ما هيش أسوار تسكرنا وأسوار تكون حاجز، معناها نتباهى بالأسوار في الشهر، في شهر التراث،
1: بالقلاع،
0: بالقلاع تتباهى بالأرشيتكتور متاعك في أريافك اللي هي أرشيتكتور مفتوحة على الآخر، أرشيتكتور تستضيف الآخر مش تسكر عليه. يعني نستغرب أنا في مسؤولين كبار خارجين للتلافز يحكيوا على القلاع
1: بين الجار والجار.
0: تونس مفتوحة، تاريخها تاريخ زحافات صحيح، ولكن اللي يجي يعمر فيها شوية ويخرج مسالم، ما هيش تاريخ قلاع وما تاريخ مسكر. راهو الارشيتكتور الموجودة في الأرياف بالتربة الحقيقية،
1: بالطين،
0: بالطين. ولهنا نرجع لصديق حميم جدا اللي فقدناه زادة رغم ناظر من أجل هذه الارشيتكتور هذه
1: الهندسة،
0: اللي هو صلاح السماوي. صلاح السماوي اللي بنى مدينة قرية كان بالطين، بالطين ما فيهاش حتى عرصة وفيها الطوابق بدون عرص. هذا تونسي قال لك راهو عندنا ارشيتكتور موجوده في
1: عندنا تاريخ في العماره،
0: في اريافنا عندنا تاريخ في العماره. هل نستحق ان نحكيوا على الرومان وعلى الطلاين وعلى الفرنسيس؟ ما هذا راي البساطه نتاعو. انا نحلم بتونس ديما ما فيهاش ناطحات سحاب وما فيهاش بولار. راهو ثم ناس جاتك معناها تسوق للانتخابات او باش نصبحوا كيما دبي وكيما غيرها، ما عينيش. نحب نكون كيما ذاتي اللي هي هندسة معمارية مفتوحة على الآخر ومتواضعة حتى
1: وتراعي خصوصية مع الأرض. المناخ متاعنا،
0: والمناخ متاعنا ما يستحقش هذا باللور وناطحات السحاب
1: يحبس الحركة.
0: يعني لهنا كيفاش أنه مجموعة موسيقية أو هذه الموسيقى كي ترجع للأغاني تلقى تفاصيل مهمة جدا فيها البحث، ما جاتش من فراغ. وهذه المجموعات الملتزمة اللي أبسط شيء نخجل وقت اللي نقول راي عندها 50 وهي موجودة مع بعض، نخجل علاش؟ كيفاش ما ثمنش هذا المشروع؟ كيفاش لا نثمن هذه المشاريع اللي عندها أكثر من 50 سنة،
1: نصف قرن،
0: نصف قرن. مجموعة أجراس عندها 25 سنة، ربع قرن
1: تاريخ،
0: يعني تندثر نتيجة المرض وغيره ونتيجة التناسي. الحمايم بيض 45 سنة، اللي توا شياب مرضى، ولكن شوفوا اش خلاو في تونس،
1: إرث موسيقي،
0: إرث كامل كبير. إرث كامل. وقت تحكي لك على موسيقى الكادحين بدون كلمات ولكن يفهموها الناس، وآلة الإيقاع هي المهراس وهي المنجل والمطرقة، يعني تحس لهنا أنهم هم انطلقوا من الأدوات اليومية اللي عند التونسي وعند المرأة التونسية. يقول لك هاو الكادح،
1: وتتحس،
0: تتحس طبعا، تحس حتى في السونوريتي متاعها، في النغمية متاعها، وفي نبرات الصوت اللي خارجة منها، النبرة الصوتية. هذا الكل مهم جدا لرسم مشاريع حقيقية.
1: كي نرجع الأغنية الوصية متاع ولاد المناجم، يحكيوا فيها على قصة رجل خمسيني دخل الكوبانية في العشرين، تصدم بك بالظلمة اللي في
0: طبعاً
1: في الداموس وكل، تحس القصة الأغنية هي رواية، هي قصة
0: واقعية،
1: وهي تاريخ تؤرخ
0: طبعاً،
1: هي جزء متى هي تكتب تاريخ فترة معينة في المناجم ومعاناة عمال المناجم التوانسة اللي كانوا يخدموا في ظروف قاهرة وفي ظروف سيئة، واللي أغلبهم يتوفوا نتيجة أمراض جاية من الداموس، جاية من الرطوبة ومن
0: من محيط كامل، معناها محيط ملوث بطبيعته، باعتبار أنه مربوط بمادة ملوثة. هذا ما نجموش ننكروه، واللي يحب ينكر نقوله برا شوف معدل الأعمار في هذه المناطق، بسيطة جدا الحكاية، برا شوف معدل الأعمار غادي. والقصص التي طرحتها مجموعة أو فرقة أولاد المناجم هي من واقع معين عاشوه، معناها مع هما عمال والتزموا بحاجة أخرى. قل قائل بهذا العود البسيط وآلات الإيقاع، وصلوا
1: موسيقى جميلة، فما موسيقى تتسمع
0: طبعا، وصلوا يعني رسالة، الرسالة اللي خلت العمال كل تجتمع حول نشيد العمال التوى بنفس الآلات. مناش مطالبين باش نكونوا معناها مجموعة كبيرة ومناشنو وآلات هذا ما منعش أنه ثم مجموعات أخرى استغلت المعرفة الموسيقية. أنا دخلت المعهد العالي للموسيقى وقريت، ومجموعة أجراس فيها ناس متمكنين من الموسيقى واستغلينا الآلات كله، لكن نتخلى عن آلة العود. وانت تلاحظ لهنا أنه كل المجموعات الموسيقية الملتزمة آلة العود هي أساسية. ليش؟ لأنها أكثر آلة قريبة من الذات العربية، أكثر آلة اللي هي ينجم يستغلها أي موسيقي باش ترافق له الصوت متاعه يغني ويعزف. هي آلة منتشرة عند العرب الكل، وانتشرت حتى في أوروبا،
1: عندها خصوصية آلة العود
0: طبعا لأنها قريبة من هذا الصوت،
1: صوت
0: وهي آلة إيقاع وميلودي في نفس الوقت، يعني هي تضبط الإيقاع وأيضا ترافق اللحن. هذاك علاش نستغلوا هذه الآلة باش نبرزوا الصوت في علاقة بالإيقاع ولا
1: شيخ إمام اكتفى بالعود فقط،
0: بالعود اكتفى بالعود، وهو التوى عنده معناها نقول مريديه في العالم الكل وفي تونس في كل مكان تلقى نادي الشيخ إمام،
1: أحباء الشيخ إمام،
0: وأحباء الشيخ إمام اللي مات فقير فوق معناها أسطح القاهرة،
1: لكنه عبر على وجيعة بارشة فئات واسعة من الناس
0: طبعا،
1: من عمال، من فلاحين، من طلبة، نذكروا الأغاني بتاعه.
0: ويعود الفضل إلى التوانسة أنهم هما اللي وزعوا الشيخ إمام عربيا وعالميا، هما الطلبة بتاعنا اللي مشاوا لفرنسا وهما اللي عملوا له الكاسات الأولى. يزم يعرفوا الناس اللي التوانسة الشريط السمعي الأول للشيخ إمام، حتى المصاروة فيهم ما يسمعش بيه، وهما اللي جابوه لتونس، جابوه كطلبة. نزيد نذكر بحاجة أخرى يمكن الناس ما تعرفهاش، وعي
1: الطلابي كان أقوى ربما في فترة.
0: نزيد نذكر بحاجة أخرى مهمة جدا، نصير شمة راو يرجع الفضل للطلبة باش تولى عنده القيمة هذيك في تونس،
1: وبيت العود
0: ثم مشال بيت العود في مصر وغيرها وغيرها، أما البداية متاعه كانت بفضل الطلبة
1: وأسماء كبيرة.
0: وأذكر لهنا
1: مرسل خليفة،
0: الحفلات الأولى اللي عملها في تونس كنت أنا وهو وشخص آخر اسمه باسكوال إسترادا اللي هو عازف جيتار في الشوارع جاي من بوليفيا.
1: أيوة.
0: وعملنا أول عرض في كلية الأداب منوبة ثم في بعرادة. إذن هذم اللي مشاو مع ما يسمى الأغنية البديلة أو الأغنية الملتزمة. طبعاً أعطيه علاش بديلة راهو. اللي مشاو معاها هم يلوجوا على عمق تعبيري وليس طربي.
1: صحيح.
0: ما لوجوش على الطرب. الطرب باش ارتبط؟ ارتبط بالبلاط. والطرب ما يخشى على الأغنية الملتزمة أن تتحول إلى أغنية طربية بيد متعهدي الحفلات أو غيرهم.
1: تجارية معنا.
0: تجارية. خاطر شنو اللي يصير لها؟ نعطي مثال بسيط. في مرحلة معينة الأغنية البسيطة الدينية في الحضرة وفي غيرها والزردة كان ثم أغاني بسيطة، ولكن كي تشوف المحتوى متاعها هي تتغنى بعلاقتنا بهذا الجد في علاقة بالأرض. يقع استغلالها من عند أرستقراطية البلاطات وتتحول إلى تخميرة تنشيطية.
1: أيوة.
0: بالإضاءة ونعرفوا أنه في فترة معينة مهرجاناتنا كلها ولات بنادر بإضاءة وبما.
1: أنت ضد الشيء هذا يا سعادة؟
0: طبعا ضده. علاش؟ لأنك فكيت
1: اللي عمله سي الفاضل الجزيري في الحضرة وفي النوبة، ما كانش تثمين للفن هذاك، ما كانش
0: تبعته سياسيا. الفترات اللي عملها شنو هي؟ 92 93 94 هذا هو وقتها. ثم سحب البساط من الإسلام السياسي إلى الإسلام الشعبي، سحب البساط من الثقافي إلى المزود الحوم. شنو اللي مشى مع الحملة الانتخابية؟ عودة الزعيم المجاهد الأكبر الأب والحضرة. يعني اسم المجاهد الأكبر رجع بمسرح بعمل مسرحي مع رجاء فرحات، والحضرة التي تتغنى يا باجي رجعت مع الفضل الجزيري. كيما كل يوم يزمني حربوشة أنا على اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا، وهو مزمر رفقي أخي عشان عديه في الإذاعة. ما كل صباح يلزمنا خلي الناس تخرج فرحانة للحياة. ما هو فقير، حبيت ولا كرهت راهو فقير، ما عنديش باش نشري فطور صباح. وشنو هالأغاني تعدي فيها على الصباح؟
1: اي مالاش نمشي عديلو على الصباح
0: عديلو واقع. لا مش نكد، اما واقع الاشياء راهو فيه اغاني الحلوه دي.
1: ام التعجم اي هذه حلوه،
0: هي صوره واقعيه لشيء يومي نشوف فيه.
1: تتعدى هذه اغنيه
0: اللي المراه لازم تمشي تعجن الخبز، واللي العامل يخرج وما عندوش حتى فرنك في جيبه، أما يخرج فرحان ماشي بشيخ. راهو ما يزمناش نفلتوا على الواقع متاعنا. ثم أغاني يحبوا يخلفوا بها الواقع، في حين أن الأغاني هذه الملتزمة والبديلة عن هذه الأغاني.
1: علاش اسمها بديلة؟ أنت قلت
0: هي بديلة على اللي كنت نحكي فيه. معناها إذا كان أنت تجي تصور للواقع بطريقة مغلوطة، نقول لك لا أنا عندي بديلي اللي هو بشي يصور الواقع كما هو
1: موسيقيا
0: وفنيا ويفتح الأمل. خطر احنا مناش نكديين. احنا الأغاني كان ديما تفتح الأمل.
1: مثل أعطيني مثلا متى أغنية تفتح الأمل وتصلح للصباح مثلا.
0: نرجع مثلا أنا الطالب كطالب نسمع كل صباح وقت اللي كنت طالب خذ البسيس، خاطر جاي من مكث وصل البسيسة عند كل طالب.
1: أي
0: ويوفى عندي البسيسة يزمني نمشي للزميل يقول له ما زال عندك طرف البسيسة من عند العزوز، ما هو هكا ولا؟ فكي نسمع خذ البسيسة والطمر يا مظنوني ونرقص ما تردوني، تنغني ما تردوني على عرس ولدها، ما يسالش من بعد جابش يزول الجيش، ما يسالش أنا نمن بالواجب الوطني. فنقول هذه الأغنية تشبهني،
1: تشوف فيها روحك
0: كل صباح، نشوف فيها ذاتي ونمشي. يلزمني نقرأ خاطر يلزمني نرجع بشهادة لهك الأهالي متاعي اللي يستناو فيه. ولهنا كيف نقول يستناو فيه، أنا تمنيت مثلا في تشغيل الشباب نقول كيف تشغلوا واحد من الريف، راكم في الأصل عطيتوه شهرية باش يصرف على دوار كامل، مش باش يصرف على روحه فقط. راهو التشغيل اللي جاي من الرياف هو إلزامه بالعودة إلى هذا الريف.
1: لكن الأغلبية ما يحبوش يرجعوا.
0: لا مش صحيح، شوف راهو حتى كان ما يرجعش غادي مطالب كل شهر بشاب يدفع.
1: انت شوف الطلبة يعني المتميزين في الجامعة التونسية كتجيهم دي بورس يمشيوا يقراوا في الجامعات الغربية الأوروبية وكل نادرا انه بعد ما يتخرج ولا ياخذ دكتوراه يعاود يرجع لتونس.
0: لن يتخلى. شوف
1: تتخاطفه الدول
0: تتخاطفه، ما عندوش لهنا ما لقاش الوظيفة متاعه. اما لا راهو هو يرجع بأنه عائل لكل هذه الأسر. أنا تقول لي واحدة طاوة تعيش برا في الخارج وتخدم على روحه وقرأت بالقداء واحد ما قالت في الآخر الورثة الوحيدة اللي خلاها الوالد هي أنا. هاني عايشة برا ولكني راني كل عام نبعث ما يقارب 10 شهريات تونسية باش يعيشوا الاهل نتاعي كلها في الريف. يعني هي تخدم البرة صحيح
1: مرتبطة هي عاطفية.
0: هل نستناو فيها هل المهاجرين نتاعنا هل
1: طبعا ابناء تونس اللي في الخارج
0: ثم لهنا كيف نقول ابناء تونس كي تسمع سي اغنية كيما اللي غناها يعني اللي كتبها زليلة اغنية بابور زمر
1: شق البحر
0: شق البحر اللي هي تتغنى بها بهؤلاء العمال اللي مشاو المرحله الاولى من تونس في الاخر هام هالعمال هذوما هما اللي يرجعوا لتونس
1: ويساهموا بقدر كبير
0: اقوى من السياح. فنقول اهالينا في الارياف احنا اليوم هنا اهتمينا بهم معناها في المعمار
1: في دقة وفي
0: في المعمار كيفاش منفتحين على الاخر
1: وثمننا المعمار التونسي
0: وثمننا الأصيل. حتى الاقتصاد التضامني نتاعهم اللي هو موجود بطبيعته في هذه الارياف واللي نتغناو به. لهنا نرجع للدقة انه عملنا مجموعة من الاغاني تتغنى بهذه الاشياء وتحس
1: شنو تستحضر منها مثلا اعطيني بعض الكلمات استاذ عادل شنو تستحضر منها الاغاني
0: مثلا في علاقة بالحنة
1: مثلا
0: حني لي يا جدة حني خلي رطابت يدي تبان حنة خضراء كيف الشجرة تصبح حمراء مثل الوردة. هذه في علاقة بحاجة بسيطة هي الحنة. يعني عملنا مجموعة أغاني تتغنى بهذه العلاقة بين الأطفال والجدة في علاقة بأرض دقة في علاقة بكل ما تحمله يحمله هذا التراث المادي واللامادي مع متساكني دقة كما هم في علاقتهم بالأرض مع يعني رون نمهدوا للشيء هذايا بمحادثات مطولة مع كبار السن من النسوة
1: هم الذاكرة متاع المكان
0: الذاكرة هذيك. فنحن نشتغل على تاريخ الذاكرة الشعبية لكن بتفاصيل صغيرة جدا ولكن عندها عمق كبير جدا حتى عمق أنتروبولوجي وتاريخي. ثم عادات ما قبل إسلامية في تونس
1: طبعا.
0: ثم عادات مرتبطة بما قبل الرومان وما زالت موجودة للتو. وأنا بحث الدكتوراه بتاعي عنوانه التعبيرات الصوتية الجسدية النسوية في النواح وتشكل مناحات مسرحة المآتم اللي هي تحكي على تراث موجود في اليونان موجود في إيطاليا ولكن موجود أيضا في
1: كل
0: تونس.
1: حضارة من الحضارات عندهم أشكال مختلفة
0: في, في, في, في, في الهند وفي في مصر خاطر زرت هذه المناطق باش نشوفوا
1: مقارنة
0: من ليه مقاربات. فنقول الوجع أو الفقد تعبر عنه
1: المرأة
0: بكل أشكال التعبير الصوتي الجسدي ما عندهاش حدود في ذلك.
1: الصوت كيفاش نوع الأصوات اللي تخرجها المرأة في حالة
0: أصوات نواحية أولا أصوات بدون
1: بحرف الحاء يظهر لي أكثر
0: هو الأصوات لدى المرأة فيها انخراط لكل الجسد ولهنا قيمة أخرى على مستوى الأداء الصوتي. نحن في الغناء وفي حديثنا ارتبطنا بمخارج الحروف اللي هي تبدأ من العنق إلى الأنف في حين أن أصل الحروف العربية ينخرط فيها كامل الجسد. يعني كي تقول طا هي في مستوى البطن دل في مستوى الصدر رك به رسم الركبة في شخص فوق الحصان رسمنا به الكاف. فكل الحروف العربية هي صور لتمثلات هذا الجسد الناتجة عن عنصري اللذة والألم.
1: أيوة.
0: عندما تشعر هذه المرأة بالألم ألم الفقد تعبر بكامل جسدها فتصبح نوعية الأصوات أوسع بكثير من الحروف العربية. فتضيف أصوات
1: غير
0: نقول ومعناها واو الندبة هو صوت مرتبط بالندبة يعني لهنا أن المرأة لا تكتفي بتلفظ ما هو لفظي فقط بل تستغل كل التعبيرات الصوتية بما فيها اللغة
1: تكثفها
0: أو تخرج عنها أيضا تطول حروف تمد حروف أخرى. فريت هذايا المشهد هذايا ريته من صغري لاحظت ثم
1: انتبهت له.
0: مجتمع رجالي لفظي ملتزم بالقرآن فقط
1: بمخارج الحروف كما
0: مخارج
1: في القرآن
0: الحروف كما هي النص. على درجة صوتية هي
1: معينة
0: درجة هي درجة ميديوم متوسطة اللي هي درجة رجالية لضبط النفس عن الحزن في حين أن المرأة
1: تسمح لنفسها
0: بالتعبير الحر الصوتي والجسدي وعندها رقصات تعملهم في المآتم رقصة الهدى رقصة المصموطة وهذه الرقصات ريت فسيفسائيات كاملة في إيطاليا في باليرمو رقصة الموت
1: موجودة منذ القدم، موجودة يعني
0: بنفس الألوان متاع المالية متاعنا، الشعوب معناها لهنان
1: تلتقي في نفس التعبيرات،
0: في نفس التعبيرات مش هزوها، هي موجودة عندهم هم. كي نمشي أنا ونشوف
1: تلقى نفس التعبير اللي عندنا،
0: ليتشي وجنوب إيطاليا كله هو نفس التضاريس اللي عندنا ونفس الألوان اللي عندنا. كي تمشي توا من تونس إلى الكاف بتشوف نفس الألوان اللي موجودة في المالية وفي لبس المرأة، الأصفر متاع الورد الأصفر نشوفوه في
1: الأحمر متاع البوغرعون،
0: والأحمر بوغرعون هذا كله موجود في الملابس متاعها، ما جابتوش من
1: في الصوت، في الصوت
0: بعد كفيش. دخلوا علينا بالألوان الداكنة اللي هي الأسود والداكن ما عشو ما فهمتش منين جاء،
1: والرمادي والأبيض،
0: والرمادي والأبيض، في حين أنه المرأة
1: حتى في الديكورات
0: هاي
1: في التزويق الداخلي ما عادش فما كمضت الألوان
0: يعني
1: التبلوات والتحف اللي فيها فسيفساء من الألوان، توا ولات الألوان الموحدة يعني الدرجات درجات من الأبيض من الرمادي من الأسود.
0: فكل هذا احنا بيدنا عبرنا عليه في الأغاني، يعني عنا من الأغاني صرخة عطش اللي هي مستوحاة من النواح، كل هذه المواضيع طرحناها احنا في موسيقى. صدقني التفاعل اللي لقيناه في المناطق الداخلية من جمهور عريض وقتها تفهم اللي احنا انطلقنا منهم ورجعنا لهم
1: القور واحد
0: بمنطق، بمنطق دمقراطة الفن والاستتيقة اللي هي داخلة في مسألة مهمة جدا، دمقراطة الديمقراطية، باش ما نبقاوش في ما يسمى بالفرنسية باللو سيستيم مارتو، هاني انا في العاصمة لهنا ونضرب فين نحب، نبعث لك الذوق متاعي. وثم توا هاي حفلات موجودة توا في حتى في دقة بيت تسأل الدق يقولك ما في بليش به لأنه ما عندوش بها علاقة،
1: ما يمشيش ما يحضرش
0: مش ما ي...
1: مش ما تستهويش مش بتاعه
0: متاع الجالية التونسية بتونس، يمشيوا بالكيران يمشيوا يحضروا بالكرهب متاعهم ب 150 دينار التيكي، مش دخلني أنا كمواطن تونسي في هذا. فتحس أنه ثم أشياء باللو سيستيم مارتو بالمواطن الموجود غديك ما عنده بها حتى علاقة، يقولك ما تشبهنيش. فافتقدنا هذه الخصوصية واللي راه مش تو بدات، راه بدات من قبل من السبعينات بدينا نعملوا في برامج ننهي الخصوصية بمنطق تهذيب التراث وهو إجرام في حق التراث التونسي. راهو اللي طلع بفكرة تهذيب التراث مش فاهم اللي هو أجرم في حق
1: التراث
0: أهالينا في المناطق الداخلية وفي كل منطقة في تونس، مش
1: الداخلية فقط، هو بمنطق التجديد، بمنطق البحث، بمنطق
0: بنى حق تغير التراث بهذه الطريقة. رأوا تغير سياسيا سمحنا، تغير لأنه يلزم يكون ملائم لعيد ميلاد فخامة الرئيس، كان ثم كاستينج يدوروا ونهذبوا الجملة هذه، نبدلوا المصطلح هذا من عشنو باش يكون ملائم لكذا وكذا. هانا تو عايشين
1: لاعتبارات سياسية،
0: هانا تو عايشين
1: ثقافية
0: طبعا،
1: تهذيب ما كانش
0: طبعا. شنو تهذب؟ شنو معناه تهذب؟ هذا ضد الديمقراطية
1: اللي تفترض التنوع
0: طبعا،
1: ما تنمطش الحاجة ما تتخلي،
0: وبعد نرجعوا له كفولكلور،
1: وكي تقول فولكلور
0: ونرجعوا له ونرجعوا له بتهذيب من نوع آخر فوق الركح،
1: تعطيها كالصيغة السلبية. فولكلور هو فولكلور
0: باش يولي مجرد مادة تنشيطية، تدخل الناس 12,000 مواطن يهستروا كيما في الماتش الكورة وانتهى الأمر. هذا فن
1: به سي عادل بخليف التوينسة عنا زادة من الموسيقيين العرب اللي أحكيه زادة على العمال وموسيقى العمال وأغاني تغنيت خاصة في عيد العمال، كيما الغنية اللي لحنها سيد مكاوي أغنية عمال ولدنا والجدود عمال، وهي زادة تعملت احتفاء بعيد العمال صحيح. بمناسبة
0: لهنا نذكر أنه سيد مكاوي هو من تلامذة الشيخ إمام، الناس ما تعرفش هذا أنه كانوا يشتركون في صفة هي الإعاقة على مستوى البصر، فكان ثم علاقة قوية ياسر ما بيناتهم،
1: تواصل
0: تواصل، والشيخ إمام هو اللي درب السيد المكاوي ونلقاو أنه ثم عدة جمل عند السيد المكاوي تشبه كثير نمط اللي مشى فيه الشيخ إمام. هذا مهم جدا، والشيخ إمام بيدو هو تواصل مع سيد درويش. لهنا الموسيقى كيفاش أنه ثم خيط رابط
1: أرضية
0: تاريخي وثم أرضية مهد للغير. فإذا كان شوفوا سيد مكاوي تغنى بالعمال مش عيد الشغل خاطر راهو صارت زاده
1: بعيد العمال.
0: عيد العمال لانه اللي صار انه تو نقولوا عيد الشغل، مش صحيح، هو عيد الشغيله.
1: الشغيله
0: عيد العمال، اليوم العالمي للعمال. فالسيد مكاوي اذا كان تغنى او لحن في هذه الكلمات في تواصل مع تجربه شيخ امام وتجربه السيد درويش.
1: في موريتانيا أيضا كانت هناك أغنية كتبها شاعر موريتاني اسمه أحمد ولد عبد القادر عام 68، هذه وقت اللي المستعمر الفرنسي أخمد ثورة عمال منجم الحديد بالرصاص الحي، فكتب هو وقاعدة تتغنى هذه كأنها نشيد وطني في المهرجانات الموريتانية. تقول الكلمات متاحة: تعبنا سائمنا صرعنا الرمال، نبشنا المعادن عبر الجبال، عملنا الكثير صنعنا المحال، وكل الجهود وكل الثمار تعود مكاسب للمترفين. هذه في مدينة الزويرات حين انتفض العمال وسقط منهم شهداء وسقط منهم
0: هذا التاريخ الحقيقي هو هذا، أنه نرجع لأحداث معينة تثبت ممارسات سلوكية وذهنية استعمارية. خاطر كيف نرجع لهنا لمسألة الجرح الاجتماعي اللي هو صار في الحدود ما بين الجزائر وتونس. الجرح الاجتماعي كما حكى عليه جورج بالاندييه في الأنثروبولوجيا وفي السوسيولوجي، واللي يقول كلمته شهيرة: علينا أن نكون أنثروبولوجيين في بلدنا وسوسيولوجيين في بلد الآخر. لأنه وقت جاء لتونس وهو أنثروبولوج جابوا المستعمر، اصطدم بطريقة عيش منظمة وفاعلة في واقعها، فقال للمستعمر للفرنسي، قالوا إذا ما أردت اغتصاب تاريخ هؤلاء فإن تاريخ لا يعطي نفسه. هذا ما عندهم نمط الحياة متاعه. واللي بعد كمل المسيرة هذه متاعه هو فرانس فانون. فرانس فانون اللي عاش بين الجزائر وتونس. فرانس فانون اللي كتب المعذبون في الأرض. باش نفهموا لهنا أنه هذا التاريخ اللي ما يبرزش هؤلاء هو تاريخ مشوه وتاريخ يخفي حقائق معينة. ولهنا نرجع إلى كتاب مهم جدا ترجمه محمد الطاهر المنصوري. اللي هو أستاذ تاريخ توفي، التاريخ الجديد، تاريخ الذهنيات والسلوكيات. واللي أشار لي لهذا الكتاب هو أستاذي واللي أطرني في رسالة الدكتوراه واللي قدم لي كتابي الأخير الموسوم بمسرحة الإيماء الصوتية. أتحدث عن قامة تونسية افتقدناها هذا الأسبوع اللي هو الأستاذ محمد مسعود إدريس. هذه القامة التي جمعت ولم تفرق، وهذه القامة التي وضعت الإصبع على الداء، وكل من تتلمذ على يد أستاذنا محمد مسعود إدريس يعي ما أقول، لأن محمد مسعود إدريس يعني يذهب إلى الأشياء كما هي، وكان موسوعة في إبراز تاريخ الذهنيات والسلوكيات في تونس.
1: ألف رحمة ونور عليه. إن شاء الله نخصوا له حلقة مستفيضة أستاذ عادل نحكي فيه على الأستاذ محمد مسعود إدريس في التعليم العالي وفي المسرح وفي حفظ ذاكرة تونس وفي دراسته للمخطوطات وإبرازها في تاريخ تونس المعاصر، ونحكي حتى زد على علاقته بالأستاذ عفيف الأخضر. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل بوعليك، كانت حلقة ممتعة جدا، استفدت منها كما في كل مرة نستضيفك فيها، المزج بين الاختصاصات علم الاجتماع والثقافي وبين الموسيقى يخليك تفهم،
0: والفلسفة أيضا
1: طبعا، فلسفة الفن،
0: فلسفة الفن
1: هذه في الدكتوراه في الماجستير متاعك
0: يعني. وتوا حاليا أدرس في كلية 9 أبريل نشاط فلسفي هو إخراج الفلسفة من إطارها الأكاديمي إلى المجتمع، وهذا مهم جدا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عادل.

هديه.

الهو كثبانها والقوافي شاردة

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الربيع فصل وزمن وصورة وحركة ونبض وألوان ورمز وأسطورة، وهو أيضا كلمة تستعمل على وجه الحقيقة كما تتداول استعارة فيها ما فيها من الدلالة والمجاز، حين نتحدث مثلا عن ربيع العمر أو عن ربيع الحياة. هكذا هو الربيع، بل إنه لأكثر من هذا وألطف وأجمل وأبهى وأروع، كأن الإحاطة به لا تكون إلا ناقصة، والحديث عنه لا يكون إلا غير مكتمل. أما صورة تمامه وكماله فلا تقدر الكلمات على تشكيلها، فهو كالحب ذاك الذي قال عنه ابن حزم: دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف. ولو وضع الفقيه الظاهري مصنفا في الربيع لقال فيه ما قاله في العشق والألفة، ولا أكد أن الربيع عصي على الوصف والتصوير رغم ما قيل فيه من شعر منظوم وبيان منثور يصفان محاسنه ويعرضان جماله. إن الربيع مشهد الحياة، وقد تجلت غضة طرية في رواء من الشباب جديد، مثلما قال الشاب في صاحبته وقد رأى فيها صورة الربيع: إن الربيع مشهد الحياة، وقد شاعت فيها البهجة، وانتشر فيها الدفء والضياء، وتعانقت فيها الكائنات وهي تردد أغنية الوجود الأزلية. أجل، إن الربيع نغم وإيقاع، بل هو مهرجان الحياة وعنفوان الوجود والكيان.

0: قطر الندى.
1: كانت الحياة مظلمة أو كالمظلمة، وكانت الطبيعة عراء أو كالعراء، وكان البياض وهو غياب اللون علامة الموت والجمود، نعني بياض الثلوج وبردها. وكان الصمت الشامل، فلا صوت ولا إيقاع ولا صدى، صمت على صمت في انتظار انطلاق سمفونية الربيع الخالدة. حين تدق ساعة الميلاد وتظهر بشائر انبعاث الحياة، تتبدل الظلمة نورا وإشراقا، ويتحول العراء إلى دثار موشى بالشجر والزهر والنبات، ويغيب البياض وتذوب الثلوج منفرجة عن صورة لا أجمل منها للطبيعة وللحياة كلها، وقد تزينت واتخذت زخرفها وتجملت بكل الأصباغ والألوان. وإذا الحياة حاضرة بكل وهجها وكل ألقها وكل سناها، وإذا الشتاء كأنه الذكرى البعيدة قد توارى في الزمان والأذهان، فقد أطل الربيع إطلالته الزاهية، وسرت دماء الحياة في الإنسان والحيوان، وجرى نسغها في النبات.

ليس الربيع واحدا عند جميع الناس، هو جزء من السنة حتما، وفصل من فصولها، ومظهر من مظاهر دوران الطبيعة والزمان، لا جدال في هذا. ومع ذلك فربيع البعض ليس بالضرورة ربيع غيرهم. يذكر ابن منظور في اللسان أن من العرب من يجعله الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف، ثم فصل الشتاء بعده، ثم فصل الصيف وهو الوقت الذي يدعوه العامة الربيع، ثم فصل القيظ بعده وهو الذي يدعوه العامة الصيف. ومنهم من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول، ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء وتأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني، وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع. قال أبو حنيفة: يسمى قسم الشتاء ربيعين، الأول منهما ربيع الماء والأمطار، والثاني ربيع النبات، لأن فيه ينتهي النبات منتهاه. قال: والشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندى، والمطر عندهم ربيع متى جاء. هذا شأن العرب مع ربيعهم، حدثنا عنه ابن منظور في لسان العرب.

0: قطر الندى.
1: من المعروف أيضا أن موقع الربيع من السنة يختلف باختلاف الأماكن والأرض وأقطارها وبحسب المناخ ونزول الأمطار. فالربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يقع في الثلاثية الأولى أو في الثلاثية الثانية من السنة، وأما في نصفها الجنوبي فحيزه الثلاثية الثالثة أو الرابعة من العام. أيا كان زمن الربيع وفصله، فهو يحتل في وعي الإنسان وفي ثقافات الأمم والشعوب منزلة مخصوصة تعكسها الحضارات البشرية المتعاقبة وما أنتجته من أساطير حول الربيع وحول دلالته ومعناه، وما نشأ عن ذلك من مظاهر الاحتفاء بحلوله والاحتفال بقدومه التي ما زال بعضها ماثلاً إلى يوم الناس هذا، وكلها تدور على ما في الربيع من معنى تجدد الحياة واستئناف نشاطها ومن صور الخصوبة والولادة والعطاء والوفرة.

أشرنا فيما سبق من أحاديث ماضية إلى أسطورة أدونيس ورمزيتها عند الفينيقيين، وإلى ما يشابهها ويكاد يماثلها عند البابليين والأشوريين وعند اليونان أيضا. وكان المصريون القدامى يحتفلون بقدوم الربيع ويطلقون على بدايته اسم شامو، وتعني عودة الحياة. وقد تغير الاسم في الفترة القبطية فأصبح شم، وما زال المصريون إلى

يوم يحيون عيدا سنويا يدعونه شم النسيم، بما له من تقاليد معروفة متوارثة منذ آلاف السنين. يتزامن رأس السنة الصينية مع بدايات الربيع، وللصينيين كذلك أسطورة حول الربيع فيها طرافة وفيها معنى عميق. أما عيد النيروز عند الفرس فهو أيضا عيد الربيع، وهو أكبر أعيادهم القومية. وأصل هذا العيد أسطورة رواها الفردوسي في ملحمته الشهيرة الشهنامة، وحكايتها أن ملك الفرس جمشيد بلغ في بعض أيام حكمه قوة وملكا عظيما، فحملت الجن عرشه، فسر لذلك سرورا كبيرا، وقرر أن يكون ذلك اليوم عيدا يوافق يوم الاعتدال الربيعي في 21 من شهر مارس من السنة الميلادية.

0: قطر الندى.
1: تبدو صورة الربيع في معظم الثقافات مرتبطة بمعنى الحب والشوق والحنين والوصل، ففي هذا الفصل تهفو النفوس بعضها إلى بعض وتشتد الجاذبية بين المهج والأرواح، ويسعى كل خل إلى خله ينشد لديه الراحة والأمن والسكينة، وكأن الأمر يتجاوز الإنسان ويشمل جميع الكائنات الحية، فهي حين يطل الربيع تتقارب وتتزاوج وتتلاقح وتتساقى رحيق الحياة، فتشكل أبهى صورها وأروع تجلياتها وأسخى مظاهر عطائها وخصوبتها. وما أكثر ما اقترنت صورة الحب بصورة الربيع في مختلف الآداب والفنون، بل إن المرأة والحب لا يتحدان في بعض الأحوال وجهين لمشهد واحد هو مشهد الجمال في مطلق معناه، ومن ذلك قول الشاعر التونسي الكبير أبي القاسم الشابي في مطولته الشهيرة صلوات في هيكل الحب: أنت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليدي.

كان الشاب يخاطب امرأة تجلت لقلبه المعمود كما يقول، وبدت له في تمام الجمال وكمال السحر والفتنة، فهي إذن كالربيع الوليدي.

افرح افرح افرح بربيعك يا خضرة وتنسك ريحة الأزهار وتنسك ريحة الأزهار وتصنت للحان القدرة

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الربيع ماثل في مختلف الآداب والفنون، كما قلنا قديمها وحديثها على حد سواء. إنه حاضر فيها بصوره ومشاهده وجماله وروعته، هو حاضر فيها موصوفا لا حد لصفاته ولا مثيل لها، بهيا مشرقا ومعنى عميقا عميقا، ما دام متصلا بالحياة والبقاء والخلود، مثلما قال جبران في المواكب: ليس في الغابات موت، لا ولا فيها القبور، فإذا نيسان ولى لم يمت معه السرور، فالذي عاش ربيعا كالذي عاش الدهور.

هكذا هو الربيع، عيونه جارية رقراقة ومعينه فياض لا ينضب، يظل على الدوام مصدر إلهام للشعراء في كل عصر ومصر، ومنبع إحساسهم وشعورهم، وصورة مثلى للجمال يستوحون منها أروع أشعارهم وألطف قصائدهم. وفي أدبنا العربي قديمه وحديثه شعر كثير في الربيع وسحره ومظاهره الفاتنة الخلابة، من ذلك قول الشاعر العباسي صفي الدين الحلي في قصيدته المشهورة: ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه ووشي بروده. فصل: إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده.

أما ابن الرومي الشاعر العباسي الآخر فقد بهرته صورة الربيع، فقال يصفه ويبدي محاسنه: ضحك الربيع إلى بكى الديم، وغدا يسوي النبت بالقمم، من بين أخضر لابس كمما خضرا وأزهر غير ذي كمم.

ومن شعراء الربيع في العصر الحديث نذكر ميخائيل نعيمة كما ذكرنا جبران قبله، ونذكر قصيدته الرائعة النهر المتجمد، وهي رائعة بما فيها من نظر وتأمل ومن فلسفة وتفكير في الحياة وفي منزلة الإنسان فيها، وهي رائعة قبل هذا كله بما تشتمل عليه من الإبداع الراقي الرفيع. لقد بدا الربيع لنعيمة في النهر المتجمد قوة تحرير وحرية، فقال: لكن سينصرف الشتاء وتعود أيام الربيع، فتفك جسمك من عقال مكنته يد الصقيع.

أما رؤية محمود درويش للربيع فطريفة غير مألوفة، فيها عمق وفيها ما فيها من الدلالة الواسعة البعيدة. فالربيع عند درويش هو مثيل قول الشعر وعمل الإبداع، وفي هذا يقول: وأما الربيع فما يكتب الشعراء السكارى إذا أفلحوا في التقاط الزمان السريع بصنارة الكلمات وعادوا إلى صحوهم سالمين. قليل من البرد في جمرة الجل نار يخفف من لسعة النار في الاستعارة، قليل من اللون في زهرة اللوز يحمي السماوات من حجة الوثني الأخيرة.

ذاك هو الربيع عند محمود درويش، خلق وإنشاء وتشكيل للحياة، حياة الطبيعة وحياة الكلمات، وهو أيضا مجاز إلى المطلق في أعالي السماوات. كان الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي وجهاً من وجوه التجديد في الأدب العربي الحديث في الثلث الأول من القرن العشرين، فقد أسس جماعة أبولو الأدبية وترأس مجلتها في مطلع ثلاثينات القرن الماضي، وكانت له مع الربيع حكاية ضمنها ديوانه الشعري الموسوم بأطياف الربيع والمنشور في سنة 1933، وفي مستهل الكتاب مقدمة مستفيضة عميقة كتبها الشاعر الطبيب الدكتور إبراهيم ناجي صاحب قصيدة الأطلال المشهورة. وكان ناجي صديقا لأبي شادي وشريكا له في حركة التجديد الأدبي.

قد يأخذنا حديث الربيع فيما يمكن أن يأخذنا إليه إلى رواية فرنسية واسعة الشهرة ذائعة الصيت كتبها الروائي الفرنسي المعروف إميل زولا وسماها جيرمينال، وتعني الكلمة في اللسان الفرنسي شهر الإنبات في الطبيعة، أي شهر تحول البذرة إلى نبتة وانخراطها في دورة الحياة. ويمتد هذا الشهر من 22 من مارس إلى 19 من أفريل، وفي عنوان الرواية رمز، وفيه إشارة وتلميح. فقد نشر زولا رواية جيرمينال سنة 85 و800 وألف، وصور فيها شقاء عمال المناجم واستغلالهم وبداية نشأة الوعي لديهم بمنزلتهم العسيرة المتدنية وبضرورة المقاومة والنضال حتى يصلح حالهم. فكأن زمن الرواية هو زمن غرس بذور الروح الثورية لديهم، وهو بداية تحولهم إلى ثوار انبثقوا من هذه المنزلة كما ينبثق الورد والزهر والنبات من الأرض في الربيع. هذه هي رمزية الربيع ورمزية جيرمينال في هذه الرواية البديعة.

0: إن الربيع حقاً مهرجان الحياة الهازج بالأناشيد واللحون، وإن أروع ما فيه أنه يمثل على الدوام أفق عودة ووعداً بالانبعاث الجديد. وقد أدرك الشاب هذا المعنى في الصباح الجديد فقال: سوف يأتي ربيع إن تقضى ربيع. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري. قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا موجت اذاعه تونس الثقافيه. ينطلق هذا اللقاء معكم الان 6:19 دقيقه مباشره من استوديو نظم الهني بالاذاعه الثقافيه. مرحبا بكم. مختلف اركانا باش تكون حاضره في الموعد فيروز انطلاقا من 6:30 نبض الثقافه هذا الصباح، وعدد من العناوين الثقافيه في الصحافه الوطنيه وكذلك الصحافه العربيه. فقره إنسان لليوم اللي تكون موعدها بعد 7 متاع الصباح باش تكون خاصة بالفنان العالمي جاكي شان اللي عرفناه في الأفلام أفلام الحركة خاصة، ولكن اليوم باش نكتشفوا الجانب الإنساني من هذا الفنان. همزة وغمزة لليوم باش نحكيوا فيها مرة أخرى على فيلم مايكل جاكسون. فيلم مايكل جاكسون اللي قاعد يحقق في إيرادات عالمية في أسابيعه الأولى لخروجه لقاعات السينما، ورغم الجدل الكبير اللي قاعد يحط به إلا أنه اليوم قاعد مكتسح الدور العرض والإيرادات كذلك. ولكن اليوم باش نحكيوا على جانب آخر مهم جدا، هو في تناول السيرة الذاتية وتناول السيرة الذاتية للفنانين والمشاهير والمشاكل القانونية اللي يمكن تنجر على ذلك. مثلا فيلم مايكل اللي تقريبا وقع 50 دقيقة منه وقع حذفها لإشكاليات مع أخت مايكل جاكسون جانيت جاكسون مع بنته وغيرهم. هذا الكل باش نحكيو عليه في همزة وغمزة. سيدة راضية لوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة في ثقافة 24 اليوم باش تهزنا لبن عروس باش نحكي وعلى اليوم الدورة 34 لمهرجان علي بن عيد للمسرح، وكذلك باش نمشي للمنستير للحديث على مختلف الفعاليات اللي يقع تقديمها بمناسبة شهر التراث. ثم بالنسبة لضيفنا اليوم باش يكون الأستاذ لسعد الدنداني رئيس جمعية منوبة للمعالم والأثار، واللي معاه أكيد ناخذ فكرة على الندوة وإلا اليوم الدراسي اللي بشيقة تقديمه تحت عنوان منوبة التاريخ والذاكرة والتراث. قلت معنا ذي فكرة صغيرة على هذا اللقاء من أغاني الحياة. مرحبا بالجميع، حنان الفرجاني معكم من أمام الميكروفون، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم.

0: رسول السلام هكا غنت لنا عليا او عليا السيدة عليا اللي توصلنا للستة وسبعة وعشرين دقيقة. يلا هي تخلينا ننطلقوا مع بعضنا وناخذوا فكرة على أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: ترتفع درجة الحرارة اليوم جمعة 8 مايو 2026 بشكل نسبي، تتراوح درجة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون بين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى ل 37 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية، يكون البحر مضطرب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 8 مايو. يقعدوا معنا على خط باش نواصلوا لقنا مع أخبار الثقافة هذا الصباح.
1: أحوال الطقس.

0: أخبار الصباح. بعد انتهاء الدورة 40 لماراثون الدولي للكتاب، تقام فعالية الدورة 5 للمعرض الوطني للكتاب التونسي، وذلك من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة شادلي القليبي بالعاصمة، وذلك حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية. يذكر أن الدورة الرابعة لهذا المعرض كانت انتظمت من 4 إلى 18 فيفري 2023 تحت شعار الكتاب بيتنا، وقد شارك فيها أكثر من 80 دار نشر، عرضت 20,000 عنوان تقريبا مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للأنشطة الرقمية، وطبعا هذايا حسب ما تم التصريح بها في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.
1: أخبار الصباح.
0: طريق الأندلسيين تحط الرحال بتونس العاصمة في إطار فعاليات الدورة 35 من شهر التراث وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تتواصل يوم السبت 9 ماي 2026 فعاليات التظاهرة، تظاهرة طريق الأندلسيين اللي تحط رحال في مدينة تونس، وتشهد بناءات من شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المجاورة ليه، إضاءة فنية تضفي على الأمكنة كالمسرح البلدي والمعهد العالي للموسيقى وكاتدرائية القديس فينسون دو بول، سحر وجمال آخر يعيد قراءة التراث المعماري بأسلوب تكنولوجي معاصر. فالطريق نحو فرصة، هو فرصة لاكتشاف وإعادة اكتشاف بصمة هامة من مرور الأندلسيين من تونس بين القرنين 13 و17 ميلادي، وتتيح تظاهرة طريق الأندلسيين الفرصة للزائر ليطلع على نموذج حي لتلاقح الحضارات بين الأندلس وتونس على مستوى المعمار والزراعة وطريق العيش. تتواصل التظاهرة حتى يوم 18 ماي 2026 بمدينة سليمان، وتختتم هذه الرحلة عبر التاريخ بمدينة زغوان، وذلك يوم 16 ماي 2026.
1: أخبار الصباح.
0: اليوم تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي، ديناميات، رهانات والأفاق، وذلك يوم 8 و9 ماي 2026 بالحمامات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وينظم هذا الملتقى مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد بالشراكة مع كرسي الإيسيسكو ابن خلدون للثقافة والتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي بجامعة تونس ومخبر اشتغال الأرض والتعمير وأنماط العالم عايش في بلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة بجامعة سوسة، إضافة إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويجي هذا الموعد العلمي في إطار إدارة واضحة تهدف إلى إبراز التراث الثقافي غير المادي للجهات وتثمينه ضمن رؤية وطنية شاملة تبرز تنوعه وثراءه وتسلط الضوء على مساهمة مختلف الجهات في بناء الذاكرة الثقافية الجماعية، كما يسعى كذلك الملتقى إلى تجاوز المقاربات المركزية اللي طالما همشت الخصوصيات الجهوية نحو مقاربة أكثر توازناً وانفتاحاً.
1: أخبار الصباح.
0: لأول مرة منذ 15 سنة دمشق تعرض أبجدية أوغاريت وأقدم نوتة موسيقية في العالم، ويأتي هذا المعرض من الرمز إلى الحرف ليقدم سردية بصرية متكاملة عن هذا الإرث، حيث تتجاوز القطع الأثرية والنقوش التوثيقية لتشكل خريطة شارحة لتطور الكتابة في سوريا منذ عصور ما قبل التاريخ وإلى يومنا هذا. ويقام المعرض بإشراف وزارة الثقافة السورية والمديرية العامة للأثار والمتاحف ضمن فعاليات يوم التراث العالمي، احتفاء بإرث ثقافي غني أسهم في صناعة التاريخ الإنساني.
1: أخبار الصباح.
0: كشفت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيارها لسبع أفلام تحصلت على دعمها للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2026 الذي يقام من 12 إلى 23 الشهر الجاري، وتشارك هذه الأفلام في أقسام مختلفة، هي الاختيار الرسمي، المسابقة الرسمية، نظرة ما إلى جانب مشاركات في الأقسام الموازية لأسبوع النقاد والأسبوع وأسبوع المخرجين. وفي هذا الإطار قامت رئيسة مؤسسة الدوحة للأفلام أن هذه هي المشاركة المميزة في مهرجان كان السينمائي ليست مجرد احتفاء بالسينما، بل هي تذكير قوي بأن السرد القصصي الشجاع والأصيل بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: أخبار الصباح.
0: رفعت الممثلة الأمريكية من السكان الأصليين كوريانكا كيلشر دعوى قضائية ضد المخرج جيمس كامرون وشركة ديزني، متهمة إياهما باستخدام صورتها وملامح وجهها دون علمها أو موافقتها في فيلم أفاتار. وبحسب الدعوى اللي نشرت مضمونها مجلة فرايتي، فإنه كيلشر تزعم أنه عندما كانت في 14 من عمرها وبعد مشاركة بدور في فيلم العالم الجديد للمخرج ترينسمان ليكا سنة 2005، استخرج كاميرون ملامح وجهها من صورة منشورة ووجه فريق التصميم لاستخدامها أساسا لشخصية نيتيري في أفاتار. وتأكد الدعوة أن كيلشر لم توافق قط على استخدام صورتها سواء في الفيلم أو في أي منتج أو حول حملة ترويجية مرتبطة به. كانت هذه أخبارنا لهذا الصباح مستمعينا الأعزاء. يلا باش نخليكم مع السيدة فيروز، وفي حضرتها قبلها أكيد ما ننساش نوجه تحية خاصة لزميلنا عادل الفرشيشي كما كل صباح يكون حاضر بحذنا بكامل النشاط والحيوية، وتحية كذلك لزميل منصف المرايحي اللي رافقني من أمام الأجهزة التقنية إلى حدود التاسعة صباحا. مرحبا بكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع. يلا هذه فيروز.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور من جديد. يلا هيت نواصلوا هذا اللقاء من أغاني الحياة مع نبض الثقافة هذا الصباح.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: البداية بجريدة الشروق وفي ركنها ثقافة وفن اللي نقرأ فيها الكيف تمخضت الجبال فولدت ثقافة. تحولت جهة الكيف إلى قطب للسياحة الثقافية خاصة في الفترة بالذات اللي تشهد فيها تتابعا وتلاحقا للتغيرات للتظاهرات الثقافية، ولعل تظاهرة صوت الجبال هي واحدة من مكونات المشهد الثقافي بالجهة، وهي من تنظيم منظمة المتوسط للتنمية الثقافية بالكيف. أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة تقرأها على صفحة الشروق بقلم رشيد الصالحية.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى بوابة تونس الآن لصابر بن عامر اللي يكتب في ركن الثقافة خافير بارزيم مستعد لصيحات الاستهجان من أجل فلسطين. في حديث لمجلة فرايت الأمريكية نشرته تم نشره يوم الأربعاء 6 مايو، تطرق الممثل الإسباني خافير بارزيم إلى اللحظة التاريخية التي عاشها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 98 الذي أقيم في مارس الماضي. وعنها قال: في حفل توزيع جوائز أوسكار 98 صعدت إلى المسرح لأقدم جائزة لأحد الفائزين، وبتلقائية قلت لا للحرب والحرية لفلسطين، فانفجر الجمهور مصفقا ما مثل ردة فعل لافتة وإيجابية بالنسبة لي. واستحضر في سياق ذاته سياق الحادثة الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف في السبعينات حين تعرضت للهجوم بسبب دعمها لفلسطين وإخراجها في من عنها.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: جريدة الصباح نيوز نقرأ فيها القيروان الدورة 30 لمهرجان المسرح الحديث ترفع الستار ببرنامج ثري ومشاركة دولية. ونقرأ بقلم مروان الدعلول: تستعد مدينة القيروان لاحتضان فعاليات الدورة 30 لمهرجان المسرح الحديث التي تنتظم من 9 إلى 14 مايو 2026 في دورة استثنائية تقام لأول مرة بصبغة دولية وتجمع بين العروض المسرحية الكبرى والورشات التكوينية والندوات الفكرية، في تأكيد جديد على مكانة القيروان كأحد أبرز الحواضر الثقافية في تونس.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة مع العناوين الثقافية في الصحف الوطنية والعربية بجريدة القدس العربي في ركنها الثقافي بقلم كمال القاضي نقرأ ورحيل الناقد فهمي عبد السلام صديق أمل دنجل وذاكرة الغرفة 8 فهمي عبد السلام أستاذ جامعي وأحد الأصوات الأدبية والنقدية البارزة على الساحة الثقافية في مصر، اتجه إلى الكتابة الإبداعية في بداية التسعينات بعد أن أمضى وقتا طويلا في الكتابة الصحفية الساخنة ضد ما كان يراه خللا في نظام المؤسسة الثقافية الرسمية. وقد صادفت كتاباته شديدة اللهجة هوى لدى القائمين على تحرير صفحة ثقافية في جريدة الشعب التي رفعت سقف المعارضة أنذاك، فاستقطبت عددا من الكتاب الليبراليين، فكان عبد السلام واحدا منهم. هذه كانت جولتنا مستمعينا في العناوين الثقافية في صحفتنا الإلكترونية مع نبض الثقافة. يلا مش خليكم مع فريد الأطرش، حبيته لكن ما بقولش، بعدها تكونوا على موعد مع المكتبة الثقافية.
4: حبيته لكن ما بقولش.

ما يقدرش يقوله ويا ذل اللي يحب يا ذل وحبيبه ما يقدرش يقوله كان هاون في عذابه أقله كان هاون عذابه أقله جبران

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان المزار في كتب الجغرافيين والرحالة العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة، وهو من تأليف الأستاذ عبد الرزاق المجبري، وقد صدر في 407 صفحات عن مجامع الأطرش للكتاب المختص بتونس بالتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان سنة 2017. واشتمل هذا الكتاب، وهو في الأصل بحث جامعي لنيل شهادة التعمق في البحث، على ثلاثة أبواب تمحور أولها حول مفهوم المزار ومنزلته في المشرق والمغرب الإسلاميين، حيث بيّن المؤلف أن المزار يتجاوز المتعارف بكونه ضريح الولي الصالح فقط، وأن تنوع أصنافه وكثافة حضوره جعل منه منذ بدايات العصر الوسيط مؤسسة ذات مكانة مميزة. وبعد التعريف به لغويا واصطلاحيا، قدم الكاتب من باب المقارنة نبذة عن المزار في بعض الديانات غير الإسلامية، ثم تطرق إلى أصناف المزارات وهي القبر بمرادفاته الضريح والمدفن والتربة والروضة، فالمشهد كبناء على القبر والمقام والمسجد والرباط مع المحرس والخانقة والزاوية. كما بحث المؤلف في تاريخية المزار وحضوره، مبرزا كيف نشأت ظاهرة الزيارة في التاريخ مع جرد قائمة ما أسماه الأثار المباركة من المشاهد والمقامات والمساجد، وقيم نسبة حضورها مشرقا ومغربا ضمن المدونة التي اعتمدها، وسلط الضوء على ملامح تطور تلك الأثار من ناحية المصطلح والتهيئة والوظيفة والكم. وفي الباب الثاني من الكتاب درس الأستاذ عبد الرزاق المجبري ممارسات الزيارات بين الإسلام الرسمي والإسلام الشعبي، بدءا بالوظيفة العقدية ومرتبطة بها من مشاق السفر واللباس الخصوصي والطواف والصلاة والتعلم والرياضة الروحية واللثم والتمسح والبكاء، إلى جانب الإقبال على طعام المزار والتصدق والإهداء والنذر والاعتبار والاتعاظ في مقابل الرجم واللعن والدوس بالأقدام. بينما ارتبطت الوظيفة الاجتماعية للمزار في منظور الكاتب بالمنافع الصحية والوقائية والمعيشية باعتباره شاف من العلل وواق حصين ودارئ للمكاره ومنزل للغيث ومروج للتجارة ومنبئ بالخصب أو الجدب، كما أنه كان يعتبر حافزا على التسامح والإحسان وأداة ترفيه وفرجة ومسهم في جودة الفن المعماري. أما الوظيفة السياسية والتنبؤية الدعائية للمزار فقد حددها المؤلف في أنه يؤرخ للسلطة السياسية كما وقع توظيفه لكسب حب الرعية وتثبيت السلطان، لكنه كان أيضا حصانة سياسية لمن يلجأ إليه وأداة ردع للظلمة من ذوي الأمر. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم الكاتب بدلالات الزيارات كدلالات الوظائف والطقوس، فهناك أثار مباركة تقدست لذاتها سواء كانت جبلا أو شجرة أو ماء. أما بالنسبة للأولياء الصالحين الذين ثبتت كراماتهم، فهناك الولاية والسؤدد والمجاهدة. وفي هذا السياق عدد الكاتب رموز بعض ألقاب الأولياء مثل المجذوب والمظلوم والمهدي والسيد والمولاي، قبل أن يقدم المزار كتجل من تجليات العجيب الذي يتراوح بين التجلي السحري والحكاية العجيبة أو الخرافة والحلم والقوى الخفية كالجن والطلسم وأسطورة تعدد الموضع المقدس. كما درس الأستاذ عبد الرزاق المجبري كرامة المزار من حيث معانيها ودلالتها ومواقف أصحاب المدونة التي اعتمدها في هذا الكتاب الموسوم بالمزار في كتب الجغرافيين والرحالة العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة، ولعل من أهم المصادر المشرقية والمغربية التي استند إليها مسالك الممالك الأصطخري وصورة الأرض لابن حوقل وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي والإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي والمسالك والممالك للبكري الذي يعتبر أكبر جغرافي أندلسي. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
0: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يتواصل لقنا معكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية 7:13 تحديدا. واصل لقنا مع فقرة إنسان.
2: إنسان وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
1: إنسان لليوم اخترنا أنها تكون لي شخصية معروفة بشكل كبير عالميا، ممثل عالمي. الممثل هذي عرفناه كما قلت في بداية الحصة مع أفلام الحركة، مع المعارك، مع التقنيات اللي هي الدفاع عن النفس وغيرها. كي نقول لكم الكلام هذي الكل أكيد عندكم اليوم عندكم هكا بعض الأسماء. هات نقول لكم اليوم إنسان باش تكون حول شخصية جاكي شان. جاكي شان اللي هو واحد من أبرز نجوم السينما العالمية اللي نجحوا في أنهم يجمعوا بين الشهرة العالمية، بين الشهرة الفنية، وبين الالتزام الأخلاقي والالتزام الإنساني. هو اللي ما كانش يقتصر حضوره على أفلام الحركة وفنون القتال اللي صنعت منه أيقونة عالمية، لا، جاكي شان امتد ليشمل مجالات العمل الخيري والدفاع للفئات الهشة حول العالم. جاكي شان هو اللي تولد عام 1954 في هونغ كونغ. بدأ مسيرته الفنية منذ طفولته بعد ما تلقى تكوين صارم في الأوبرا الصينية التقليدية وفنون القتال، قبل ما يتحول تدريجيا إلى أحد أشهر ممثلي أفلام الأكشن والكوميديا في العالم من خلال أعمال حققت نجاح جماهيري واسع كما راش هاور، كما شانغاري، كما رامبل ان ذا برونكس وغيرها من الأعمال. هو اللي تميز كذلك أسلوبه الفني بالمزج بين الحركة والكوميديا والاعتماد على أداء المشاهد الخطيرة بنفسه، ما خلاه يحظى بشعبية استثنائية في كل العالم. غير أن الجانب الأكثر تأثيرا في شخصية جاكي شان يتمثل في نشاطه الإنساني الواسع. هو اللي سخر شهرته العالمية لخدمة قضايا الأطفال والفقراء وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب. عام 1988 كان أسس مؤسسة جاكي شان شاريتابل فونديشن اللي اهتمت بتقديم المنح الدراسية والمساعدات الطبية ودعم الشباب المعوزين، كما عملت كذلك المؤسسة هذية على مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. عام 2005 أطلق كذلك مؤسسة أخرى هي دراجز هارث فونديشن اللي ركزت على دعم الأطفال وكبار السن في المناطق الريفية النائية بالصين عبر بناء المدارس وتوفير الكتب والملابس والمستلزمات التعليمية. جاكي شان تعزز حضوره الإنساني أكثر وقت اللي عينته اليونيسيف سفير للنوايا الحسنة سنة 2004، وين شارك في حملات إنسانية بعدة دول وزار مناطق تعاني من الفقر والنزاعات والألغام الأرضية، كما ركز على قضايا الأطفال المضرين من الحروب والتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة المكتسبة خلال زياراته الإنسانية إلى دول كما كمبوديا وتيمور الشرقية وإثيوبيا. حاول جاكي شان توظيف رمزيته الفنية لإيصال رسائل الأمل والتضامن، وأكد أن الشهرة لا معنى لها إذا لم تستخدم لخدمة الإنسان، كما ساهم في حملات التوعية ضد الجوع والأوبئة والكوارث، وشارك في مبادرات دولية لمقاومة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. تبرز إنسانيته أيضا خلال الكوارث الطبيعية والأزمات، تبرع بمبالغ ضخمة لمساعدة ضحايا مثلا زلزال سيتشوان بالصين عام 2008، كما شارك في حفلات خيرية لدعم المتضررين من تسونامي اليابان عام 2011، إضافة إلى مساهمته المتواصلة في حملات الإغاثة الدولية. جاكي شان عرف عنه تصريحه الشهير بأنه ينوي التبرع بجزء كبير من ثروته للأعمال الخيرية بدل توريثها بالكامل، في موقف يعكس إيمانه بقيمة الإنسان تقاس بما يقدمه الآخرين لا بما يقدمه للآخرين لا بما يملكه من أموال وشهرة. هذا أو هكا كانت تجربة جاكي شان الإنسانية اللي تكشف على نموذج لفنان استطاع أنه يحول نجوميته إلى قوة ناعمة للدفاع على القيم الإنسانية. جاكي شان ما كانش حضوره في المجال الخيري مجرد نشاط دعائي عابر، بل مسار طويل ارتبط بالتعليم والإغاثة والدفاع عن الأطفال والفقراء. لذلك ظل اسمه مرتبط عالميا، ليس فقط بفنون القتال والسينما، بل أيضا بصورة الفنان اللي آمن بأن الإنسانية هي أعظم بطولة يمكن أن يحققها أي فنان. هذه كانت إنسان لليوم اللي اخترنا أنها تكون أو تسلط الضوء على الجانب الإنساني من واحد من أبرز النجوم، نجوم السينما العالمية. نجمنا اليوم كان جاكي شان. يلا هيت خلينا نواصلوا معاكم مع الأنغام في لقانا لهذا اليوم. حمزة نميرة والساري صار الليل وإحنا والوقت صار 7:19 دقيقة. لقانا من أغاني الحياة متواصل.

0: نواصلوا لقنا معكم مستمعين وناخذوا فكرة جديدة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 8 مايو 2026، يوم سحب بشكون عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة مع بعض خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ريح بشكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتكون في ارتفاع نسبي، تتراوح درجات القصوى بين 20 وبين 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، و 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا لقنا متواصل معكم مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية تعلن فيها أنه ستقام فعالية الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي بين 23 أكتوبر وبين 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة. ويذكر أنه الدورة الرابعة لهذا المعرض كانت انتظمت من 4 إلى 18 فبراير 2023 تحت شعار الكتاب بيتنا، وقد شارك فيها أكثر من 80 دار نشر، عرضت 20,000 عنوان مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات لأنشطة الرقمية والصوتية.
2: أخبار الصباح.
0: طريق الأندلسيين تحط الرحال بتونس العاصمة في إطار فعالية الدورة 35 من شهر التراث

0: وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تتواصل يوم السبت 9 مايو 2026 فعاليات تظاهرة طريق الأندلسيين اللي تحط الرحال بمدينة تونس وتشهد بناءات من شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المجاورة ليه، إضاءة فنية تضفي على الأمكنة كالمسرح البلدي والمعهد العالي للموسيقى والكاتدرائية كاتدرائية القديس فانسون دو بول، سحر وجمال الآخر يعيد قراءة التراث المعماري بأسلوب تكنولوجي معاصر. فالطريق هو فرصة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف بصمة هامة من مرور الأندلسيين من تونس بين القرنين 13 و17 ميلادي. وتتيح تظاهر طريق الأندلسيين الفرصة للزائر اللي يتطلع على نموذج حي لتلاقح الحضارات بين الأندلس وتونس على مستوى المعمار والزراعة وطريق أو طرق العيش. تتواصل هذه التظاهرة يوم 12 مايو 2026 بمدينة سليمان وتختتم الرحلة عبر التاريخ بمدينة زهوان وذلك يوم 16 مايو 2026.
1: أخبار الصباح.
0: تنطلق اليوم فعالية الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق وذلك يوم 8 و9 مايو 2026 بالحمامات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وينظم هذا الملتقى مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد بشراكة مع كرسي الإسيسكو ابن خلدون للثقافة والتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي بجامعة تونس ومخبر اشتغال الأرض والتعمير وأنماط العيش في بلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة بجامعة سوسة، إضافة إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويأتي هذا الموعد العلمي في إطار إرادة واضحة تهدف إلى إبراز التراث الثقافي غير المادي للجهات وتثمينه ضمن رؤية وطنية شاملة تبرز تنوعه وثراءه وتسلط الضوء على مساهمة مختلف الجهات في بناء الذاكرة الثقافية الجمعية، كما يسعى الملتقى لتجاوز المقاربات المركزية اللي طالما همشت الخصوصيات الجهوية نحو مقاربة أكثر توازنا وانفتاحا.
1: أخبار الصباح.
0: لأول مرة منذ 15 سنة دمشق تعرض أبجدية أوغاريت وأقدم نوتة موسيقية في العالم. يأتي معرض من الزمن من الرمز إلى الحرف ليقدم سردية بصرية متكاملة عن هذا الإرث، حيث تتجاوز القطع الأثرية والنقوش التوثيقية لتشكل خريطة شارحة لتطور الكتابة في سوريا منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. ويقام المعرض بإشراف وزارة الثقافة السورية والمديرية العامة للأثار والمتاحف ضمن فعاليات يوم التراث العالمي احتفاء بإرث ثقافي غني أسهم في صناعة التاريخ الإنسانية.
1: أخبار الصباح.
0: كشفت مؤسسة الدوحة للأفلام على اختيارها 7 أفلام تحصلت على دعمها للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2026 الذي يقام من 12 إلى 23 من الشهر الجاري، حيث تشارك هذه الأفلام في أقسام مختلفة. هي الاختيار الرسمي المسابقة الرسمية نظرة ما إلى جانب مشاركات في الأقسام الموازية لأسبوع النقاد وأسبوع المخرجين.
1: أخبار الصباح.
0: رفعت الممثلة الأمريكية من السكان الأصليين كوريانكا كيلشر دعوى قضائية ضد المخرج جيمس كاميرون وشركة ديزني واتهمتهم باستخدام صورتها وملامح وجهها دون علمها أو موافقتها على فيلم في المشاركة في فيلم أفاتار. وبحسب الدعوى التي نشرت مضمونها مجلة فرايتي فإن كيلشر تزعم أنه عندما كانت في 14 من عمرها قام المخرج كاميرون باستخراج ملامح وجهها من صورة منشورة ووجه فريق التصميم ليستخدمها أساسا لشخصية نيتيري في أفاتار. وتأكد الدعوة أن كيلشر لم توافق قط على استخدام صورتها سواء في الفيلم أو في أي منتج أو حملة ترويجية مرتبطة به. هذه كانت أبرز أخبار هذا الصباح مستمعينا، يلا أقعدوا معنا خطر هذا اللقاء متواصل من أغاني لا حياة. بعد شوية نكونوا على موعد مع همزة وغمزة اللي نحكي فيه من جديد على فيلم مايكل.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور من جديد. 47 دقيقة، هذا موعدنا مع فقرة همزة وغمزة.
3: همزة وغمزة.
2: في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على جدل قاعد صاير ومتواصل الحقيقة في العالم على امتداد كل هالفترة هذية. الجدل هذية على فيلم مايكل، الفيلم هذية اللي قاعد محقق إيرادات كبيرة برشا بالمقارنة مع أفلام السير الذاتية. مثلا بعض الأرقام نقدمهم لكم حول هذا الفيلم، فيلم مايكل جاكسون اللي يقترب من القمة، تجاوز فيلم مايكل حاجز 400 مليون دولار عالميا، ليصبح ثاني أنجح فيلم سيرة ذاتية لموسيقي في العالم. بهذا الرقم يتفوق على إلفيس ويقترب من الصدارة الرياح تفض بها بوهيميان راشسودي. مايكل اللي رغم كل الجدل اللي قاعد صاير حول الفيلم، حول تفاصيل الفيلم، إلا أنه ما زال يواصل صعوده نحو القمة. فيلم مايكل اللي أثار واللي يتناول السيرة الذاتية لملك البوب مايكل جاكسون، واللي أثار موجة واسعة من الجدل قبل عرضه وبعده، مش فقط بسبب حساسية الشخصية اللي يتناولها، بل كذلك بسبب ما تسرب حول حذف أجزاء كاملة من العمل وإعادة تصوير مشاهد عديدة تحت ضغط قانوني وعائلي. كشفت تقارير صحفية أمريكية أن فريق الإنتاج اضطر إلى إعادة كتابة الثلث الأخير من الفيلم بعد اكتشاف بنود قانونية جديدة مرتبطة بتسوية قضائية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وهو ما أدى إلى حذف مشاهد تتعلق مثلا بالاتهامات اللي كانت موجهة ليه واللي لاحقت مايكل جاكسون، إضافة إلى حذف شخصيات ومشاهد مرتبطة بدائرته العائلية والفنية. كما زاد أثار غياب شقيقته جانيت جاكسون على الفيلم تساؤلات كثيرة، لأن أخواته كانوا حاضرين، ولكن الغائب الأبرز كانت جانيت جاكسون، وإحنا نعرف الناس الكل اللي هي كانت من الشخصيات اللي كانت معهم في كانت موجودة معناتها بشكل كبير جانيت جاكسون، ولكنها في الفيلم كانت غير موجودة، وذي أثار تساؤلات كبيرة خاصة بعد تداول معلومات تفيد بأنها رفضت المشاركة وإلا سمح بتجسيدها داخل هذا العمل. كذلك بنته باريس جاكسون اللي أعلنت على استيائها من السيناريو، واعتبرت أنه الفيلم يضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب وأنه ملاحظاتها لم تأخذ بعين الاعتبار. أدى هذا الكل إلى حذف مشاهد مرتبطة أيضا بالفنانة ديانا روس لأسباب وصفت بأنها اعتبارات قانونية. الأمر اللي كشف حجم التعقيدات اللي تحيط بأفلام البيوغرافيا وقت اللي تداخل الذاكرة الشخصية مع الحقوق القانونية والمالية للأشخاص الحقيقيين. هيت خلينا نسمع ونرجع نسمع من جديد التريلر الخاص بفيلم مايكل.
4: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
6: No, sir.
5: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
6: Yes, sir.
5: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
6: Yes, sir.
7: Ready whenever you are, Michael.
8: Do you know what I'm after?
9: You want to be the biggest star in the world?
5: We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning.
3: I need to think.
7: I told you at the bank.
10: I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out.
11: And do it, Michael. Not a little boy anymore.
12: People always told me, be careful what you do.
13: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life.
12: And mother always told me, be careful who you love.
10: I believe music can change the world.
14: Spread love,
10: joy,
14: and peace.
10: That is what I want the world to feel. Magic.
2: هذا هي التريلر الخاص بفيلم مايكل الموجود في قاعات السينما التونسية بالتزامن مع وجوده في قاعات السينما في العالم. الفيلم هذا اللي كما قلت قاعد يثير في جدل متواصل رغم أنه يواصل تقدمه بخطى حثيثة ليبلغ القمة مقارنة بأفلام السير الذاتية. القضية هذه قضية أنه تجسيد الأفلام، تجسيد الشخصيات المشهورة في أفلام، قضية تعيد إلى الواجهة إشكاليات كبرى تواجه أفلام السيارة الذاتية في السينما العالمية. غالبا ما نلقاو أنه الأعمال هذه تلقى نفسها عالقة بين مطلب الحقيقة التاريخية ومنطق الصناعة السينمائية القائم على التشويق وعلى الانتقاء الدرامي. الأفلام اللي تتناول شخصيات حقيقية خصوصا الفنانين والسياسيين والمشاهير وتصطدم باستمرار بحقوق الصورة والملكية الفكرية وحقوق استعمال الأسماء والأغاني والأرشيف، هذا بالإضافة إلى اعتراض الورثة ولا المقربين اللي يخشوا من تشويه السمعة وإلا إعادة فتح ملفات قديمة. لذلك تلجأ شركات الإنتاج أحيانا إلى حذف شخصيات كاملة وإلا تغيير أحداث جوهرية تفاديا للدعاوى القضائية وإلا حفاظا على المصالح التجارية، كما أن امتلاك العائلات أو المؤسسات لحقوق الإرث الفني يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في مضمون الأعمال، وهو ما يطرح تساؤل أخلاقي وفني عميق: هل تصبح أفلام السيارة الذاتية وثائق فنية حقيقية وإلا مجرد روايات انتقائية تسوق التوازنات القانونية والاقتصادية؟ شهدت هوليود والعالم نماذج عديدة مشابهة، حيث تعرضت أفلام عن شخصيات موسيقية وسياسية بارزة لاتهامات بتلميع الصورة أو إخفاء جوانب مظلمة من حياة أصحابها، بما يؤكد أن السيارة الذاتية السينمائية ليس فقط عمل فني بل أيضا ساحة صراع بين الذاكرة والسلطة والربح والقانون. هذه كانت همزة وغمزة اليوم اللي اخترنا أنا نحكي فيها على فيلم مايكل جاكسون، الفيلم هذية اللي قدم السيرة الذاتية لملك البوب. We are the world، مايكل جاكسون ومجموعة من الفنانين.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح، ونبض الثقافة، ونبض الثقافة. حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: الثقافة 24.
3: صباح الخير، صباح النور من جديد مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. ننطلق في هذه الساعة الثالثة من لقانا من أغاني الحياة مع استضافتنا ومواكبتنا لمختلف الفعاليات الثقافية. سعادة جدا أن ثقافة 24 بشتزنا لولاية بن عروس، تحديدا مع السيدة حياة العلوي المندوبة الجهوية للثقافة ببن عروس. معها باش ناخذوا فكرة على أبرز والخطوط العريضة للدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. صباح الخير، صباح النور سيدة حياة.
4: صباح النور، صباح الفل بك سيدة.
3: مرحبا بك.
4: إذا ثقافية.
3: شكرا لك. الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح، شنو عناوين هذه الدورة سيدة حياة؟
4: الحقيقة هي كما قلت سيدتك، هي هذه الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. تنتظم جديد أنه تنتظم تحت شعار المسرح والتكنولوجيا، هذا في جانب. في جانب ثاني، السنة الحقيقة خممنا أن نخرج إلى الفضاءات الخارجية، بمعنى أنه نخرج من العلبة الإيطالية باش تكون ثم عروض مسرحية في فضاءات معناتها مفتوحة، في فضاءات خاصة، في معناتها في مجال، في أماكن يمكن معناتها أنه إحنا نلتقي بالجمهور، نمشي وإحنا الجمهور أكثر من اللي هو يجينا.
3: هذه اليوم العنوان الأول ربما لهذا المهرجان، مهرجان علي بن عياد للمسرح، اللي حاول أنه يمشي هو للمتفرج. اخترت أنه الدورة هذه تكون تحت شعار المسرح والتكنولوجيا. اليوم كيفاش تم التوافق والتلاؤم بين مختلف الأعمال المعروضة وبين هذا الشعار سيدة حياة؟
4: حقيقة هو العلاقة اللي احنا قاعدين نشوفه توا، اللي التكنولوجيات الحديثة اكتسحت جميع المجالات خاصة في المجالات الفنية. كيف تشوف المسرح معناتها اليوم العلاقة صارت أعمق بكثير، معناتها من أنه نستعملوا معناتها استخدام الصورة والإضاءة والتكنولوجيات معناتها البسيطة، معناتها هذيك كانت في مستوى غير متقدم، ولكن اليوم نشوفه فيه معناتها وصل المسرح اليوم يستعمل في تكنولوجيات حديثة، منها الإسقاطات الضوئية، السينوغرافيا الرقمية، الصوت والإضاءة الذكية. هذوما تقنيات اليوم أصبحنا معناتها نراهم في الأعمال المسرحية على المستوى العالمي وعلى المستوى التونسي. سألتني أنت على اختيار الأعمال المسرحية، حقيقة احنا مشينا في اتجاه أنه نحاولوا نختاروا الأعمال المسرحية اللي مشيت في هذا الاتجاه، واللي وظفت معناتها التكنولوجيات الحديثة لخدمة العمل الفني ولإضفاء جمالية أكثر على الـ على الـ على الركح.
3: نعم، كيفاش اليوم عطينا فكرة مع مختلف العروض اللي باش تكون حاضرة سيدة حياة على امتداد الأكثر شوية من أسبوع لهذا المهرجان؟
4: البرمجة باش تكون تنطلق إن شاء الله يوم 9 رسميا، يوم 9 ماي بعرض جرانتي العزيزة، وتنتهي بعرض تمثال أحجار لكريم عاشور. في الأثناء معناتها تلت السهرات هذه اللي باش نشاهدوهم، مسرحيات باش نشاهدوهم، باش تكون عندنا مسرحية هما للمبدع سليم جنون، عندنا مسرحية إقامة شهيرة لسي عبد العزيز المحلي، عندنا زاد كذلك مسرحية أردنية الخادمات من المملكة الهاشمية الأردنية، باش تكون بيناتنا يوم الثلاثاء 12 ماي، مسرحية نص لمعز القديري، ومسرحية جرس لعاصم التهامي. قبل الاختتام سيكون لنا موعد مع سي أوس إبراهيم في مسرحية تراك، هذا إلى جانب الندوة العلمية التي ستكون في مسبق والكارت محورها التكنولوجيا والمسرح.
3: نعم، تقريبا وين أماكن العرض باش تكون في ولاية بن عروس؟
4: أماكن العرض باش تكون مقسمة بين الساحة الفضائية الموجودة في مدينة حمام لنف، في دار بالحاج، في قاعة الملاكمة بحمام لنف، في دار الثقافة النموذجية ببن عروس، في المركب الشبابي والرياضي ببن عروس.
3: نعم، هذه أماكن العرض اللي بشكون مخصصة
4: العرض والندوات والورشات.
3: نعم، الورشات، وكان ذكرنا سيدة حييت بالمواضيع اللي بشتكون خاصة بالورشات التدريبية الماستر كلاس.
4: هو الحقيقة احنا برمجنا زوز ورشات. الورشة الأولى هي الممثل بين الذاكرة الانفعالية والتكنولوجيا، يعترها الدكتور العراقي محمد سيف، وستكون معناتها الدورة التدريبية هذه موجودة بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. الورشة الثانية باش تكون عنوانها التناسق بين المكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي تكنولوجيا، وسيؤمنها السيد محمد الهادي بالخير.
3: هذا نهار 12 ونهار 13 ماي. قلنا
4: الورشة الأولى ستمتد على 3 أيام، والورشة الثانية ستكون 3 يومين كاملين ابتداء من يوم 12 إلى 13.
3: نعم، هذا ما بش يكونوا بي المركز الثقافي والرياضي للشباب بي بن عروس.
4: أكيد.
3: نعم، هذه فكرة على البرمجة الخاصة بمهرجان علي بن عييد للمسرح اللي بش يكون هذه هي السنة تحت عنوان المسرح والتكنولوجيا، ينطلق رسميا يوم 9 ماي توصل إلى حدود 16 ماي. شكرا، كانت معنا سيدة حياة العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، عطتنا البرنامج الخاص بهذه الدورة 34 لمهرجان علي بن عييد للمسرح. حقدوا معنا مستمعينا على خاطر بعد شوية باش نمشيوا مع ثقافة 24 للمونستير، واللي من خلالها باش ناخذوا فكرة على فعاليات شهر التراث في المستير. قدوا معنا مستمعينا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: الثقافة 24.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. يتواصل هذا اللقاء معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وبعد بن عروس تهزنا ثقافة 24 إلى المنستير وتحديدا المكتبة الجهوية بالمنستير. وسعداء أن تكون حاضرة معنا اليوم السيدة معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، ومعها خلينا ناخذ البرمجة اللي تنظمها المكتبة خلال هذه الفترة. صباح الخير، صباح النور سيدة معالي.
4: صباح النور، صباح النور، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا لك. برمجة خاصة في دار الشرع، أكثر تفاصيل معك.
4: احنا على وقع احتفال بالدورة 35 لشهر التراث، ارتأت المكتبة الجهوية أن تختار تخدم على أبواب مدينة المنستير تحت شعار أبواب المدينة وجه وواجهة. وجه وواجهة هو الشعار الجهوي اللي اختارته المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية سناء، أن نخدم المدن العتيقة يوم جهوي للمدن العتيقة يوم 9 ماي.
3: نعم.
4: باش نخدموها عديد المعتمديات، مثلا فحدي لمطالب بقالطة معتمر. المكتبة الجهوية باش تخدم تظاهرة تحت شعار أبواب المدينة وجه وواجهة بدار الشرع. التظاهرة فيها مدخلات،
3: يعني تم الاختيار من طرفكم على دار الشرع باش أنا هي تكون الحاضنة لهذا المشروع. فما معايير خاصة خليتكم تختاروا دار الشرع؟
4: دار الشرع لأن تقع في المدينة العتيقة بمدينة المنستير، وهو برنامج موازي لبرنامج المندوبية الذي سفه تأجل عدة أسباب، منها وفاة شخص في زنقة ذيك اللي يخدموا فيها، وبرنامج كامل يوم 9.
3: نعم.
4: برنامج المكتبة الجهوية هو برنامج مداخلة ندوة علمية وورشات موازية. الندوة العلمية بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث، المحاضرة الأولى هي أبواب المنستير من الدفاع العسكري إلى الذاكرة الحضارية، يأمنها الدكتور جهاد سويد. والمحاضرة الثانية تحت عنوان القيمة المعمارية والجمالية لأبواب المدن التونسية، هي عبارة عن دراسة وصفية وتحليلية تأمنها الدكتورة مريم فرج. والمحاضرة الثالثة هي أبواب مدينة المنستير في ذاكرة المكان، يؤمنها هي دراسة أنثروبولوجية اجتماعية، يؤمنها الدكتور عاطف سالم.
3: نعم.
4: وبالتوازي باش يكون ثم برنامج موازي للورشات حاولنا نلمسوا فيه جميع الفئات العمرية، ورشة الخط العربية تأطير خطاط نور الدين عبد العال، وورشة بالفسيفساء محاكاة الأبواب على الفسيفساء تأطير إبراهيم الدبي، وورشة رسم بعنوان أبواب مدينة بالاشتراك مع التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بالمنستير تأطير الأستاذة هويدة جبي.
3: نعم.
4: وورشة تصوير فوتوغرافي تراثي بعنوان عدستي على أبواب المنستير، هي نحبها تكون في شكل مسابقة للشباب يصوروا أحسن صورة باش نتمنوها لأبواب المنستير. ثم معرض للفنانة التشكيلية سلاب الطيب تحت عنوان عتبات الذاكرة، هذا موازي للندوة. بعد
3: هذوما يوم 9،
4: يوم 9.
3: نعم.
4: يوم 9 ننطلقوا ثلاثة في دار الشرع.
3: نعم. يوم الغد 9 ماي 2026،
4: يوم السبت. في 17 باش يكون عندنا عرض فني لوحات تعبيرية تحت عنوان قناديل المدينة، واختيرنا سنا باش يكون قنديل باب بريقشة وأحد أبواب مدينة المنستير في المدينة العتيقة. إخراج للمسرحي سالم بتبوت مع مراوحة موسيقية، عزف مفرد للتلميذ والطالب على آلة القانون التلميذ أحمد صالح.
3: واضحة جدا. هذا بخصوص برمجة الغد اللي باش تكون بدار الشرع.
4: هي برمجة مشتركة في عديد المعتمديات كما قلت لك. هو يوم المدن العتيقة، احنا خدمنا قبل يوم الجهوي للطفل، خدمنا يوم الرباطات.
3: نعم.
4: منذ انطلاق شهر التراث كان تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأيام جهوية، يوم 9 ماي هو يوم مدن العتيقة. كل مدينة كل مكتبة عمومية أو دار اختارت خصوصية للمعتمدية وخدمت عليها.
3: واضح جدا. هذا بالنسبة ليوم الغد، بقية الأيام إلى تقريبا يوم 16 ماي شنو البرمجة ما زالت متبقية بالنسبة لكم؟
4: هي أيام جهوية، أنا قلت لك أيام شهر التراث، ما زالت فيها عروض المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشامل، عرض تراثي ل 50 جبة، ثم عرض مرئي باش تقوم به المندوبية الجهوية على أبواب مدينة المنستير، باش تختار 5 أبواب من أقدم أبواب المنستير باش تعمل عليها مابينج.
3: نعم.
4: وفي نفس الوقت تم زنقة، هي زنقة مع زنقة باش تهيئها وتعملها جمالية بالأصص والزينة.
3: واضح جدا. بالنسبة للبرمجة اللي وقع يعني تأجيلها تقريبا، هل اتضح الموعد وقتاش باش يكون؟
4: إن شاء الله تكون نصور موصل للأسبوع القادم إن شاء الله.
3: نعم، تخلط على نهاية شهر التراث تقريبا
4: إن شاء الله. أكيد
3: نعم. نعم، شكرا لك سيدة معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، يعطيك الصحة. خذينا فكرة على النشاط والبرمجة المخصصة بالنسبة ليوم الغد 9 ماي 2026، أبواب المدينة وجه وواجهة، واللي غدوة باش يكون التظاهرة هذه باش تكون في دار الشرع اللي تم اختيارها بالنسبة للمكتبة الجهوية بالمنستير. وبقية التظاهرات أكيد مازالت متواصلة في المنستير تزامنا مع فعاليات شهر التراث إلى حدود 16 ماي. شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء، يومك سعيد. 8:22، لقانا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. نوجه تحية خاصة للسيدة راضية لوحيشي، نتمنى لها السلامة والصحة والعافية، وإن شاء الله ترجع معنا في أقرب وقت. تحية من لها هذا الصباح. يلا هيت خلينا نواصلوا على الأنغام يا شبيبة روضة بن عبد الله.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. ضيف الصباح.
1: وينما كنتوا مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، تواصل هذا اللقاء مع الاستضافات ونمشيو المنوبة الان مع ضيفنا. سعاده جدا ان يكون حاضر معنا الاستاذ لسعد الدنداني، رئيس جمعيه منوبه للمعالم والثقافه. صباح الخير، صباح النور استاذ لسعد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي الاذاعه الثقافيه.
1: شكرا لك. اليوم حابين معاك ناخذ فكرة على اليوم الدراسي اللي بشيقة تنظيمه يوم الغد تحت عنوان منوبة، تاريخ والذاكرة والتراث.
2: بارك الله فيك، يعطيكم الصحة. نحب نشكركم على المجهود اللي تقوموا به المتابعة الأنشطة الثقافية المختلفة.
1: شكرا لك، هذا واجبنا.
2: أنا لسعد الدنداني، أستاذ تاريخ معاصر، رئيس قسم في المعهد العالي لمهن التراث، ورئيس جمعية منوبة المعالم والثقافة.
1: مرحبا بك.
2: وعضو مخبر الجهات والموارد التراثية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة.
1: مرحبا بك.
2: هو الحقيقة نهار اليوم الدراسي هذايا اللي كما تفضلت وقلت الموضوع نتاعه حول منوبة بين التاريخ والذاكرة والتراث، هو يجي في ضمن مسار نتاع أنشطة احنا نقوم بها على طول السنة، ولكن أيضا بمناسبة الإطار القريب هو مناسبة شهر التراث.
1: نعم، هنا تتحدث على الجمعية تحديدا.
2: نعم، جمعية منوبة للمعالم والثقافة، ولكن هي في الحقيقة جمعية منوبة للمعالم والثقافة هي رأو عندنا برشا شركاء، وإحنا كل مرة ننوع في الشركاء نتاعنا ونوسع في دائرة الشراكة معنا. ودنا اليوم الدراسي هذا إحنا نقوم به في شراكة أولا مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة، اللي نحب نشكرها شكر خاص على المجهودات اللي قدمتها وعلى الثقة المتبادلة في العمل نتاعنا، وأيضا مع فضاء المبادرة بمنوبة واللي هو في إطار نشاط باش نقوموا به في شهر جوان، وهو ماراثون القصور، واللي يهدف إلى التعرف على واكتشاف الرصيد التراثي من مباني ومن قصور ومعالم في منوبة. وكان عنده جانب رياضي ثم جانب علمي، جانب ثقافي علمي، اللي هو يوم دراسي باش يكون غدوة إن شاء الله في المكتبة الجهوية لمنوبة.
1: نعم.
2: واللي الهدف نتاعه أنه نجمعوا جملة من الباحثين من الجامعة التونسية للتعريف بهذا التراث المتنوع والمتعدد أولا، ثم كذلك لتقريب صورة هذا التراث من متساكني منوبة ومن زوارها ومن الناس اللي تعرف منوبة واللي عندها فكرة عليها. أحيانا تعرف أنت سيادتك اللي منوبة هي قطب جامعي كبير وقطب صحي كذلك كبير، ولكن أغلبيتهم ما يعرفوش اللي منوبة هي أيضا رصيد كبير نتاع تراث، نتاع ذاكرة، نتاع تاريخ طويل يعود إلى الفترة القديمة.
1: نعم.
2: يعني هذا نحبه احنا من خلال اليوم الدراسي هذايا اللي بش يكون في دورته الأولى إن شاء الله غدوة، هو بداية النبش في هذا التاريخ المتعدد والثري، ونحاول أن نقدموه بطريقة سلسة ومبسطة. اولا تعرف احنا اليوم نهار غدوة 9 باش نكون يوم دراسي، لكن يوم الاربعاء نهار 6 ماي قمنا بيوم مفتوح لمهن التراث مع المعهد العالي بالشراكة مع طلبة ستلت المعهد العالي لمهن التراث حول مهن التراث وكيفية المحافظة على ترميم والمحافظة على المعالم والمباني التراثية، واخترنا منوبة باش تكون هي الفضاء المخبر الذي نشتغل عليه. يعني هي سلسلة من المشاركات، سلسلة من يعني المشاريع التي نقوم بها في إطار جمعيتنا جمعية منوبة المعالم والثقافة، ولكن أيضا في شراكة مع مخبر الجهات والموارد التراثية بكلية منوبة مع المعهد العالي لمهن التراث ومع خاصة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
1: يعني نعم، أنت لاقت هذا اليوم وقتاش باش تكون تحديدا غدوك؟
2: هو اليوم باش ينطلق غدوة إن شاء الله في الساعة 9 صباحا، على الساعة 9 صباحا باش تكون من خلال جملة من المداخلات. أولا باش نقدموا ساعة عرض لشريط السيدة المنوبية لآمنة بن ميلاد، هو فيلم قصير في الحقيقة، هو عنده مكانة خاصة عند في جمعيتنا لأنه تأسيس جمعيتنا كان مرتبط بحادث حادثة حرق السيدة المنوبية، لذلك احنا ديما نقولوا انه الهدف نتاع الجمعية يجب التحسيس بضرورة المحافظة على هذا التراث المتنوع، يجب تقريب مفهوم التراث للتلامذات، للوليدات الصغار، للشباب اللي أحيانا ما يعرفش، لأنه مالوريزمون ما عندناش احنا في السنوات الابتدائي وفي الثانوي ما يقراوش التراث، ما معنى التراث وكيفية المحافظة على التراث. بالتالي احنا من خلال الجمعية نتاعنا عندنا مشروع هو خلق نوادي تراث في المعاهد، ويوم الأربعاء قمنا برسميا بتأسيس ثاني معهد في معهد حمودة باشا، ثاني نادي تراث في معهد حمودة باشا، لتعويد الشباب ولتقريبهم من التراث ولجعلهم يحبون هذا التراث. نعم. وينخرطون في المحافظة عليه.
1: نعم، احنا خلينا باش نحكي وبعد شوية ربما بأكثر تفاصيل على الجمعية والأنشطة متاحة، ولكن ربما المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا الآن حبيت نكمل معاك بخصوص اليوم الدراسي ومختلف المحاور اللي باش تكون فيه والمتدخلين.
2: اليوم الدراسي هو غدوة إن شاء الله الساعة 9 كما قلت لك سيكون افتتاح من طرف السيد محمود شعيب والي منوبة وجملة من المتدخلين والفاعلين في الشأن التراثي. ستكون لنا مداخلة مفتاحية أولى لحول التراث سيقدمها الأستاذ عبد الحميد لرقش المدير السابق المدير العام السابق للتراث بوزارة شؤون ثقافية بتونس. ثم ستكون هناك حصتين، حصة أولى سنقدم فيها عرض لشريط السيدة المنوبية وزوز مداخلات حول معالم منوبة وحول بعض يعني تمظهرات هذا التراث خاصة في الفترة القديمة وفي الفترة الاستعمارية. ثم في الجزء الثاني سنقوم كذلك بتقديم سنخصصه بالأساس للفترة المعاصرة من خلال إعادة إحياء تراث منوبة بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك بعض المعالم التي تأثرت بأحداث الحرب العالمية الثانية. وستكون المداخلة الثالثة هي مداخلة سأقدمها أنا باعتبار أني باحث في تاريخ السياحة وحول منوبة وظهور السياحة في منوبة من النزهة لـ فيليجياتور إلى السياحة، يعني هذا التطور لظهور منوبة وبداية انخراطها في الحركة السياحية وفي النشاط السياحي. وهذا هو يعني في أمر بعض المعالم. هذه دورة أولى سنحاول من خلالها تسليط الضوء على فكرة أن منوبة، معالم منوبة متنوعة، هناك عديد أوجه لهذا التراث. أحيانا يعني نحن في حاجة إلى أن نكتشف هذا التراث ثم نساهم في المحافظة عليه ونساهم في تحسيس المتساكن منوبة وكامل الشعب التونسي بضرورة المحافظة على التراث والاهتمام به.
1: نعم، جميل جدا. هذا بخصوص البرمجة الخاصة بيوم الغد، اليوم الدراسي تحت عنوان منوبة التاريخ والذاكرة والتراث. وباعتبارك معنا خلينا نستثمر طبعا وجودك الأستاذ والباحث الأسعد الدنديني رئيس جمعية منوبة للمعالم والثقافة، نأخذ فكرة على الجمعية وعلى العمل اللي قاعدة تقوم به. انت قلت لي أنه وسبقتنا قلت أنه انطلاق الجمعية وتأسيس ربما الجمعية كان وراء حادثة هي حديث حرق السيدة المنوبية، ربما تحكي لنا أكثر على المسألة هذه وعلى التاريخ هذا.
2: هي بالفعل هو هذاك علاش احنا نراو رواحنا عندنا قضية منذ بداية الجمعية، هي ماهيش في إطار هكا نشأة الجمعية فقط، هي ارتبطت بحادثة مست أولا متساكن منوبة ومست كذلك كامل عموم الشعب التونسي سنة 2013 عندما تم حرق مقام السيدة المنوبية. فبالتالي جملة من مجموعة من الأسادة الجامعيين قرروا أنذاك أنهم يأسوا هالجمعية هذه وأنهم يحطوا لبنة أولى من أجل نشر وعي بضرورة المحافظة على التراث، وتكونت الجمعية في رسميا في جوان 2014. منذ تأسيس الجمعية قامت يعني برشا مشاريع، قامت بعديد المشاريع. أنا شخصيا التحقت بالجمعية منذ سنة 2022، ولكني نعتقد أني كنت لأنه أنا عضو في مخبر جهات وموارد التراثية في البلاد التونسية، هو عميد المخابر التونسية في إطار الاهتمام بالتراث، وبالتالي كنا منذ نشأة الجمعية كانت هناك علاقة وثيدة في لأنه نؤمن أنه يجب أن يكون هناك تأصيل علمي وتأصيل أكاديمي للأنشطة التي نقوم بها. فمن بين المشاريع اللي ممكن نعتز بالقيام بها واللي لحد الآن احنا في إطار إثرائها هو معرض للصور. قمنا ب خلق معرض للصور المعالم المصنفة في ولاية منوبة في منوبة وجهتها ومن خلالها هي هناك عمل دؤوب أنه المعالم هذه تلقى حظها من الاهتمام. أولا الاهتمام من جانب المتساكنين ومن جانب التونسيين بضرورة المحافظة عليها، وكذلك عندنا هدف أنه نخلق شبكة من نوادي التراث في الجامعة في المعاهد وفي المدارس حتى يساهم كل اختصاص مثلا في الجامعة أو يساهم كل فاعل في مجال التراث من خلال الاختصاص نتاعه في الاهتمام بهذا التراث. وكان لنا عمل مع معهد الملتي ميديا في منوبة ويوم يوم 28 أبريل كان لنا نشر
1: يعني أول نادي هو معهد منوبة هكا
2: هو بمعهد حمودة باشا هذه التجربة. وقمنا يوم الأربعاء
1: هذا ثاني نادي قلت لي في معهد حمودة باشا
2: النادي الأول هو في معهد الملتي ميديا في منوبة، ولكن للأسف تعرف في منوبة هناك استمرارية هناك 3 سنوات في الإجازة فحركة الطلبة يعني تتغير بصفة متسارعة نوعا ما فما كانتش البداية كما نريد لها أن تكون. لكن أعتقد أنه النادي الثاني هذا توقمنا ببعض الأنشطة منذ بداية السنة، وكان آخر نشاط كما قلت لك يوم الأربعاء يوم مفتوح لمهن التراث بمشاركة طلبة وأساتذة من المعهد العالي لمهن التراث في فضاء المكتبة الجهوية بمنوبة، وكان يوم ناجح جدا وحضور غفير لأنه الطلبة بيدهم وتلامذة بيدهم اكتشفوا التراث هذايا وبداية المحافظة عليه، واكتشفوا كذلك أنه فما مهن تنجم تكون مهن مستقبلية في وبالرغم من الذكاء الاصطناعي وبالرغم من الطفرة التكنولوجية الكبيرة، لكن فما مهن اللي هي مهن تعتمد على فنية بالأساس مثل المحافظة على التراث وعلى المباني اللي هم ينجموا يكونوا غدا يعني مهن تغريهم وجاذبة إن أتراكتيفيتي لهم هما. وهذا الهدف نتاعنا في الجمعية. ثم كان عندنا نشاط كذلك يوم 28 أبريل مع المعهد العالي للاقتصاد الرقمي في منوبة كذلك من خلال للبحث حول كيفية إدماج التراث في مجالات أخرى علمية وتكنولوجية وعملية هذا استقطاب التراث والاهتمام بالتراث في هذه المجالات العلمية المتطورة لي اليوم وكل شيء. دونك احنا نحاول ان كل مرة حتى نفس الموضوع نوع في المداخل اللي يمكن أن نتناول بها الموضوع من خلال الموضوع.
1: نلاحظ كذلك أنه حتى الجمهور ربما المستهدف متنوع من المتلامذة للطلبة للباحثين.
2: بالفعل هذا الهدف نتاعنا احنا في الجمعية نؤمن أنه وهذه دعوة ممكن من خلالك أنت أنه علينا أن نفكر يعني جديا في إدراج مادة التراث في البرامج التعليمية لأنه أنا نقري في المعهد العالي لمهن التراث ونلاحظ أنه الطلبة يكتشفوا التراث عندما في مرحلة متقدمة من دراستهم في الجامعة، فبالتالي احنا نعول كثيرا على التراث للذاكرة وللهوية والاعتزاز بالهوية والمحافظة عليها.
1: يعني هذه دعوة موجهة لوزارة التربية في تونس
2: برنامجكم كان تسمح لي انه بالفعل يجب التفكير في انه نمكنوا التلامذة نمكنوا في البرامج التعليمية انه تكون هناك مادة للتراث تقدم لهم بطريقة مبسطة وبطريقة أكثر يعني فيها جانب العلمي ولكن أيضا تعطيهم تمنحهم زاد منذ البداية حتى يستطيعوا أنهم يفهموا هالتراث هذا، لأنه احنا نعولوا عليهم ونحطوا عليهم مسؤولية كبيرة للمحافظة على التراث والاعتزاز به يعني والهوية هذه اللي هي هوية متعددة والمحافظة عليها ورفض كل أشكال الاعتداء على التراث. ثم يلزمنا أعتقد أنه نعطيهم نوع من الزيت لهذا باش يفهموا التراث وباش حتى تكون مساهمتهم تكون أكثر نجاعة وأكثر فعالية.
1: واضح جدا، شكرا لك على هالكم من المعطيات. حاولنا أنه ناخذ فكرة على سعة البرنامج اللي باش يتم تقديمه يوم غد تحت عنوان أو يوم دراسي تحت عنوان منوبة التاريخ والذاكرة والتراث، واللي باش يكون انطلاقا من 9:30 والنصف صباحا. قلت لي المكان ويمشي يكون
2: غدوة 9 ماي على الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة الجهوية بمنوبة في قلب مدينة منوبة اللي يعرفها.
1: نعم.
2: هذه دعوة من خلال برنامجكم. نحب نشكرك برشا على الاهتمام اللي
1: هذا واجبنا أكيد. احنا كنا سعداء بأن أخذنا فكرة على العمل الكبير اللي قاعدين تقوم به. شكرا لك الأستاذ والباحث لسعد الدنتيني رئيس جمعية منوبة للمعالم والثقافة، وكانت لنا فرصة أيضا أن نتعرفوا على الجمعية والعمل اللي قاعدة تقوم به. شكرا لك مرة أخرى، وتحية من خلالك للناس كل اللي يسمعوا فينا في منوبة وين ما كان يوصل صوت إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك. يلا معاكم نسمعوا زهرة لجنف، ولقانا مازال متواصل في أغاني الحياة.

0: تفرح كيف ما نحب.
1: هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام لقانا لليوم من أغاني الحياة. شكرا لكم على المتابعة. شكرا منصف المرايح يرافقني من أمام الأجهزة التقنية، مريم مناع، عبد اللطيف الحاج علي المشرف على صفحة الديجيتال. تلقاو كل استضافاتنا وفقراتنا على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك. شكرا لكم، أجمل تحية حنين الفرجاني، إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. حين نقترب من تجربة بيير بوشار، علينا أن ننسى قليلا ما قيل عنه، ننسى حلمه وننسى موقفه من الصالون وننسى فكرة الإصلاح، ونبدأ من اللوحة نفسها. ماذا نرى؟ في كثير من أعماله التونسية يحضر المكان بوضوح، أزقة، واجهات، ظلال، فضاءات مفتوحة على الضوء المتوسطي. لكن المسألة ليست في الموضوع، بل في طريقة ترتيبه. التكوين عند بوشار ليس عفويا، هناك حرص واضح على البناء الهندسي للمشهد، الكتل موزعة بعناية، والفراغ محسوب، والعناصر لا تتزاحم. العمارة غالبا هي العمود الفقري للصورة، جدار يقود العين، قوس يفتح المنظور، مئذنة تثبت التوازن، والضوء كذلك لا يأتي ليزين الصورة بل ليصنع توازنا. الظلال تقطع الفضاء، والأسطح المضيئة تعيد تنظيم المشهد. لا نجد انبهارا غرائبيا بالضوء مثل عند المستشرقين، بل معالجة هادئة له. واللون بدوره لا ينفجر، هو لون مضبوط يخدم البناء أكثر مما يخدم الانفعال. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ينظر بوشار إلى المشهد من خارجه أم من داخله؟ في بعض الأعمال نلمح مسافة واضحة بين العين والموضوع. الإنسان ليس دائما في مركز اللوحة، بل عنصر داخل فضاء أوسع، وهذه نقطة دقيقة. الأسلوب الاستشراقي الكلاسيكي كان يجعل الإنسان موضوع فرجة، أما هنا فالإنسان يبدو جزءا من نظام تشكيلي، شخصية صغيرة في فضاء معماري، أو حركة خفيفة داخل بناء بصري أكبر، غير أن ذلك لا يعني قطيعة كاملة. فالمسافة لا تختفي تماما، والزاوية ما تزال مرتفعة أحيانا، والنظر منظم وفق ترتيب يضع الرسام في موقع المراقب. إذن نحن أمام حالة وسطى، ليست استشراقا صريحا، وليست انغماسا ذاتيا كاملا، بل محاولة ضبط، وهذا ينسجم مع شخصيته كما عرفناها، رغبة في الارتقاء، في التنظيم، في تجاوز العفوية. عند بوشار لا نجد انفجارا لونيا ولا مغامرة شكلية جذرية، بل نجد تحكما، وهذا التحكم يمكن قراءته بطريقتين، إما بوصفه وعيا حداثيا بالبنية، أو بوصفه استمرارا لمعيار خارجي في تقييم الصورة. لكننا لا نحسم الآن، نكتفي بالملاحظة التالية: لوحته لا تسعى إلى إدهاش المتلقي، بل إلى إقناعه. هناك عقل خلف التكوين، هناك ترتيب، هناك رغبة في التوازن، وهنا يظهر البعد الذي كان يفتقده في صالون الهواة، الصرامة. لكن الصرامة وحدها لا تصنع ثورة بل تؤسس لها. فهل كان بوشار يؤسس شيئا جديد أم كان يضع فقط قواعد جديدة داخل نفس الأفق البصري؟ هذا ما سنفهمه أكثر حين نقارن تجربته بتجارب رفاقه في المجموعة، لأن التحول لا يقاس بفنان واحد بل بالتوتر بين التجارب. في الحلقة القادمة سنفتح النافذة الثانية، تجربة موزيس ليفي، حيث قد تتغير زاوية النظر. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف ابن حكيم.
0: سينما.
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة تتبع التطورات الحاصلة في مختلف الممارسات الموسيقية التي اعتمدت من قبل أتباع الطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم المعروف بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة تقريبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي. وقد أشار الباحث صالح العلواني في إحدى كتاباته إلى ظاهرة التصوف الشعبي الذي تأثر في مبادئه وأشكال ممارساته بمتصوفة مغاربة تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار التصوف في مضمونه الجديد وجود عدة عوامل تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. واعتبر الباحث أن القرن الثالث عشر الميلادي قد مثل منعطفا هاما في تاريخ التصوف، إذ أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل. فبلوغ هذه الدرجة من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. من أناشيد الطريقة العروسية الأسمرية المندرجة في هذا الإطار نبقى مع هذا المدح العروسي بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني: قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون حس داي نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا ساداتي في هواي.

عندما سيطر الموحدون على الشمال الإفريقي مستمعين الأكارم، لم يكن التصوف منتشراً بين العامة، وإنما كان مقتصراً على طائفة قليلة من الشيوخ الحريصين على عدم إظهار عقيدتهم الصوفية والمتحرزين ممن يحاول الولوج إلى مذهبهم، فكانوا ينتقون من الانتقاء مريديهم بكل عناية وحذر، ولا يقبلون الوافدين الراغبين في الانضمام إلى حلقاتهم إلا بعد امتحان دقيق وتحر كبير. ويشير الباحث العلواني في دراسته حول التصوف الشعبي المغاربي أن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انتشر وبشكل متزامن مع سيطرة الموحدين على كامل شمال إفريقيا شكل جديد من التدين الموازي، كانت أهم مرتكزاته سيطرة التصوف السني والحركة الولائية. وقد انتشرت هذه الظاهرة الجديدة لدى العامة في الحواضر ولدى سكان الأرياف عموما، ولم تكن سوى وليدة تمثل جديد للتصوف الذي نشره الإمام أبو حامد الغزالي خاصة في كتابه إحياء علوم الدين. ومن بين الأمثلة على هذا التمثل الجديد نذكر بعض ما كتب في تلك الفترة من عناوين دالة على بروز ظاهرة تمجيد الولي الصالح والاستجارة به إلى جانب الاستجارة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله يا خير البشر، ناخاطري حيراني كيف حالي إذا دخلت للقبر وجاءني الملكان يسألاني هكذا صح الخبر عنك يا سلطاني.

ولد عبد السلام ابن سليم الحسني الفتوري شيخ الطريقة العروسية المعروفة في تونس باسم السلمية في منطقة زليتن الليبية سنة 80 و800 للهجرة، 56 و400 للميلاد، واشتهر بلقب الأسمر. تعلم في الكتاب منذ نعومة أظفاره، وحفظ القرآن الكريم في 7 من عمره، ثم جلس إلى كثير من شيوخ بلده متلقيا عنهم ضروب العلم والمعرفة، فتتلمذ على شيخ التربية والسلوك المربي عبد الواحد الدوكالي الذي وصف بأنه أوحد أهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم النحو والمنطق والفقه والحديث والتصوف. بقي الفتى عبد السلام مع الشيخ الدوكالي مدة 7 سنين كاملة، وبعد تخرجه ارتحل لمزيد طلب العلم، فلقي شيوخا كثيرين تتلمذ على أيديهم وأجازوه جميعا بالعلم والإرشاد والتوجيه، ومن بينهم الشيخ عبد الله العبادي والشيخ علي العوسجي والشيخ محمد ابن عبد الرحمن الحطاب. تفنن عبد السلام الأسمر في كثير من العلوم كعلوم الشريعة والحديث، وكان لا يفتر عن ذكر ربه ويحيي ليله بالإكثار من تلاوة القرآن، ويمضي نهاره بين الصلاة وقراءة الوظائف والأذكار. وقد كان كشيخه وقدوته أحمد بن عروس الهواري ناظما للأشعار الدارجة الملحونة التي تكون في أغراض الذكر والتصوف والحكم والمواعظ المختلفة. ومن بين ما نسب له من الأزجال التي يتكلم فيها عن نفسه وعن طريقته الصوفية ثم أصبحت تنشد في حلقات الطريقة السلمية، هذا النظم الذي جاء فيه: أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة، أنا سري ظاهر مفهوم، أنا نرى بحقيقة، جبت الأسرى من بلد الروم، خلصتهم من مضيقة، أنا أعطاني الحي القيوم وخذيت منه الوثيقة، مكتوب فيها بركة وعلوم وكل حزب في طريقة، أنا طريقتي بنادر تقوم، تقدر تسمع نقيقة، وفقرة تضوي في مثيل نجوم، أنوار تظهر شريقة، أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة.

نواصل مستمعين مع تجربة الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، وهي طريقة من طرق التصوف الشعبي المغاربي التي تمثل أحد امتدادات نهج التصوف الشاذلي، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في نشر هذا الشكل من التصوف خاصة في الجناح الشرقي لمجال المغارب وحتى في الديار المصرية. وقد كان شيوخ المتصوفة يمثلون في هذه المجالات شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة والغلو أحياناً، إذ أنك تجدهم عارفين بأصول الدين، يقرؤون القرآن ويعلمونه، كما أنهم يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع توافد الطلبة والمريدين والزوار من الأرياف المجاورة وحتى البعيدة، تصبح الحاجة ملحة إلى مكان يأوي الوافدين ويطعمهم ويؤمن للبعض حياتهم، مكان يستريح فيه المسافر ويلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت استشرت فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة، الأمر الذي فسح المجال للولي ليوسع نفوذه في غياب السلطة السياسية أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيات نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية ببلاد المغارب لتستقبل زوار الشيخ وطلبته ومريديه وتقدم خدمات أخرى للوافدين عليها، وأصبحت تتقبل الفتوح وتنشر نعمة البركة، بركة الشيخ الصوفي ولطفه بالعباد. من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد للسلمية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: لولا اللطف أنا حايط بيا ولا ذبت من نار القوية.

كان شيوخ التصوف مثل ما أسلفنا أعزائنا المستمعين يمثلون في كامل المجال المغاربي شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة أحيانا، كما كانوا يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية بالمنطقة المغربية لتستقبل زوار الشيخ ولطلبته ومريديه، ومع تزايد أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة في زمن اتسم بالفوضى وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، توسع نفوذ شيخ التصوف وتعزز في غياب السلطة أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. فأصبح هذا الشيخ يتقبل الفتوح أي العطايا والهبات، ويوزع البركة ويحسم الخلافات وينشر الخير والفضيلة، ويسعى إلى حل مختلف الضائقات المادية والنفسية أيضا. وعادة ما يخلف هذا الشيخ بعد وفاته أحد أبنائه ممن تميز بقربه منه وأجاد الأخذ عنه ولاقى قبولا عند الناس، وتأخذ ذكر الشيخ مكانة مميزة في مخيال العامة، وتبدأ الأساطير والحكايات تحاك وتتداول حوله وحول كراماته، وسرعان ما تنتشر أخباره حتى أن المخيال الشعبي يجعل بركته تتواصل بعد وفاته. وهكذا تتردد الأقوال حول شفاء المرضى على يديه وشفاعته في مريديه وزواره وفاعليته وتأثيره حتى على نزول الغيث ووفرة المحاصيل الزراعية تبعا لبركته التي لا تنقطع. نبقى مستمعين مع الإنشاد السلامي المعروف باسم البحر والمتمحور حول مدح شيوخ التصوف، وهو بصوت المرحوم عبد المجيد بن سعد. سوف تلاحظون في هذا الإنشاد العديد من التلوينات المقامية المتتابعة عبر مختلف الأبيات الشعرية المغنات، فتكون البداية بنغمة الحسين، ثم محير سيكا، فأصبعين، وعراق، وأصبهان، ثم مزموم، لتكون الخاتمة مع نغمة المحير عراق: يا عمدتي يا زهو البال، يا ابن الأدهم عليك نسأل.

إن الإقبال على التصوف الولائي في المغارب عامة يعزى في نظر معظم الباحثين أعزائنا المستمعين إلى كونه يستجيب في مكوناته وفي مرتكزاته إلى حاجيات حقيقية لدى العامة، وهي نفس المظاهر التي ركز عليها كل من أبي مدين شعيب وبعده أبو الحسن الشاذلي. وهكذا نشطت الحركة الإصلاحية التي قادها شيوخ التصوف في مختلف المناطق النائية من أرياف إفريقيا، وبدأت حركة استتابة الأعراب وترويضهم على كف الحرابة وعدم التعرض للناس بالإذاية، وهي الحركة التي بدأت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني. وهكذا اتخذت النزعة الصوفية في المنطقة المغربية عامة صبغة طائفية طرقية، مع بداية انتشار هؤلاء المتصوفة على كامل هذا المجال وشروعهم في تربية المريدين وتلقينهم ذاك النمط من التصوف السلوكي المناسب لوضعياتهم والكفيل بحل مشكلاتهم. وقد عرف عن هؤلاء الشيوخ مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقا نزوعهم إلى اعتماد أشكال التعبير الشفوية والصوتية ذات الصبغة الفنية والبنية الجمالية، مع تمسكهم بحياة الزهد وإعراضهم عن ملذات الدنيا ومتاعها. فقد كانوا مواظبين جميعا على إقامة حلقات الذكر التي يتم خلالها تلاوة النصوص القرآنية وسرد الأدعية والمواظبة على الأذكار التي تعتمد في أدائها مختلف الأساليب الفنية والتلوينات اللحنية والتشكيلات الإيقاعية المتنوعة، كما كانوا يقرضون الشعر وينشدونه، شأنهم في ذلك شأن شيخهم وقدوتهم الأول أبو مدين شعيب وأبو الحسن الشاذلي من بعده. وقد قدم هؤلاء المشايخ العديد من الإسهامات في مجال نشر الحس الفني الجمالي بين الناس، وذلك من بوابة المعتقد الديني والممارسة الصوفية التي انفتحت على العديد من الواجهات الإبداعية الذوقية، ومنها الممارسة الموسيقية بمختلف تفرعاتها. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد من أناشيد الحضرة العروسية الأسمرية الليبية، شيخ الحضاري.

0: كنا في الاستماع إلى أحد الأشكال الإنشادية المخصوصة بالحضرة الصوفية في الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر ولشيخه أحمد بن عروس، وقد كان للطابع المحلي بصمته الواضحة في هذا الإنشاد. سوف نواصل في الحلقة القادمة مع الطريقة السلامية، وسوف نتوسع في مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية الثرية والمتنوعة التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية تصلكم من إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. لقانا معكم ينطلق الآن، يتواصل إلى منتصف النهار، سيكون في جزء من متابعاتنا الثقافية للمشهد وجزء آخر يكون فيها حسب هذا الشهر، إذن شهر التراث. طبعا نتحدث، واللي كان موضوع في علاقة بالعمارة، إذن سنتحدث عن العمارة في تونس ضمن المعالم الأثرية. تحديدا فما زوج قضايا باش نطرقوا لهم اليوم، نتحدث على قصور البيت وأيضا قبة الهواء في المرسى. هذا يكون حديثنا بعد قليل في المشهد الثقافي. معكم في هذا اللقاء المباشر منى دريدي، محمد أمين البوبكري، مريم مناعي، كوثر الحجري، رفقكم إذن حتى منتصف النهار. سنبدأ بصوت نجاة الصغيرة القيثارة العربية ثم نعود لكم.

نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، ونربط دائما بالتاريخ ونذكر برموز هذا المشهد ومن ترك أو يترك أثرا أيضا محرك في علاقة بهذا المشهد الثقافي الذي فيه بصمات مختلفة ومتميزة، كل يسهم بطريقته ومن مجاله. وفي المجال الفكري التربوي الفلسفي السياسي الإصلاحي سنتحدث عن محمد نجيب عبد المولى اللي هو من مواليد هذا اليوم، وكان غادرنا في سنة 2020، ولكن هذا الرمز الثقافي من مواليد مدينة صفاقس كان له أثر مهم جدا في علاقة بمجالات إذن مختلفة، وكان له عديد المداخلات في إذاعة تونس الثقافية عبر برامج أو حتى في مواكبة لأنشطة مشرف عليها، أهمها خليني نقول ولا آخر نشاطاته الثقافية تتعلق بالمقهى الفلسفي اللي هي فكرة تبناها وحب يمشي في المشروع هذايا عبر عدة مراحل، ولكن أنه نجعل من الفكر الفلسفي متاح للجميع، وأنه القضايا جميعها يمكن أن نتجرأ على التفكير فيها بشكل يومي بشكل أيضا جماعي، أنه الفلسفة حتى لا تصبح ذلك الإحساس وتلك العلاقة ما وصفت بنفور الناس من الفلسفة والمواضيع الفلسفية، إنما يصبح احتياج وشعور يومي أن نفكر بعمق وفي منتهى الأريحية. كذلك كانت هذه ببساطة فكرة المقهى الفلسفي. هو بدأ تعليمه إذن في الهادي شاكر في صفاقس في المرحلة الابتدائية وأيضا الثانوية، تحصل على الأستاذية في الفلسفة، ثم بدأت مسيرته المهنية بعد ذلك إذن كأستاذ فلسفة بالمعاهد الثانوية، ثم ارتقى إلى رتبة متفقد تعليم ثانوي، فمتفقد أول، ثم متفقد عام للتربية، تحصل على شهادة مدقق في الجودة بعد طبعا تكوين في جودة أو حول الجودة في التربية، له إسهامات بيداغوجية كثيرة وتحديدا في مجال البرامج والكتب المدرسية، كان له المشاركة في اللجنة القطاعية التي أعدت برامج الفلسفة في كافة الاختصاصات، وفي اللجنة الوطنية لإعداد برامج المعاهد العليا لتكوين المعلمين، وفي تأليف كذلك كتاب الفلسفة أربعة آداب إذن سنة 2008، وكذلك تقييم كتب التربية المدنية والفلسفة ثالثة أداب والفلسفة ثالثة علوم. في مجال كذلك الامتحانات الوطنية والمناظرات شارك في أعمال لجان صياغة مواضيع البكالوريا ومقاييس إصلاحها في مادة الفلسفة منذ التحاقه التفقد إلى حين تقاعده. كذلك كان عضو في لجنة انتداب المتفقدين، وأيضا في علاقة بمناظرة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي ضمن دورات عديدة، وكلف كذلك برئاسة لجان الإصلاح اختبارات البكالوريا، ثم رئاسة مركز إصلاح امتحانات البكالوريا في دورات متتالية، كانت آخرها دورة جوان 2014، وكان له أيضا اهتمام وتحديدا في مجال التكوين والتأطير، تحثوا على الإشراف على المدارس الصيفية والمساهمة في تنسيق وتنشيط الحلقات التي تقدمها، وأيضا مشاركة في تأطير المتفقدين الجدد وتكوينهم كذلك، وإشراف على إنتاج سلسلة دروس إذن تلفزية اللي تكون تحت إشراف وزارة التربية، ويعني فيها تصور وإشراف وإعداد كذلك ومراجعة. بالنسبة للعمل الجمعياتي كان يعني له عديد الإسهامات في هذا
مجال في علاقة بالوداديات اللي عندها أو الجمعيات اللي عندها علاقة بوزارة التربية، كل ما هو شأن تربوي وأيضا كل ما له شأن الحقوقي والشأن السياسي. إذا كانت له تجربة مهمة في الجانب الحقوقي كعضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك في تحديدا آخرها في فعاليات المعهد العربي لحقوق الإنسان، وعديد المشاركات ضمن لقاءات وورشات ومحاضرات إذا تتعلق بالشأن الحقوقي، التجربة الحقوقية ككل. من إصداراته إذا ترجمت كتاب دروس في السعادة، هذا للمركز الوطني للترجمة، وكذلك كتاب الوجودية منزع إنساني بالاشتراك مع زهير المدنيني لدار محمد علي، كذلك قدم مراجعة كتاب الإنساني بين الوحدة والكثرة كذلك عن من دار محمد علي وضمن سلسلة روافد فلسفية، كذلك نجد مراجعة وتقديم كتاب تقنية الكتابة الفلسفية للأستاذة سارة الزواري، كذلك ألف دليل تسيير نوادي التربية على المواطنة، كذلك دليل حول المقاربة الحقوقية لإدماج ذوي الإعاقة في المدارس، وأدلة منهجية لدولة قطر تحت عنوان إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم، إضافة إلى العديد والعديد من المقالات وأيضا النشاط إذا في برامج كما ذكرنا المقهى الفلسفي، فكرة مشروع امتد لسنوات. إذن أشرف عليه أنه بمنتهى البساطة أنه الفلسفة تكون قريبة ومتاحة للجميع، والجميع قادر أن يقدم بحرية هذا التفكير الفلسفي بكل قرب. هذه إذن كانت لي سيرة ورمز في المشهد الثقافي. إذن نتحدث على محمد نجيب عبد المولى.

نواصل حديثنا معكم مستمعينا في لقائنا في المشهد الثقافي اليوم الجمعة. بعد قليل سنتحدث عن مركز فنون العرائس ونشاط منتظر خارج حدود الوطن بعد قليل في علاقة بأعمال رشحت لتمثيل تونس ضمن هذا الاختصاص. وأيضا سنعرج الآن عن معرض الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس اللي بش يكون

انطلاقا من 15 ماي إلى غاية 15 جوان لتنظموا بلدية تونس. إذن هذا معرض الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس، واللي يكون في رواق المعارض بقصر خير الدين، إذن نهج تريبينال بالمدينة العتيقة تونس. وباش نحدد كيما جاء في الجائزة في اختصاص الخزف والنسيج الفني يعني فقط. والجائزة المالية تقدر، الجائزة الأولى 8000 دينار و 4000 دينار للمرتبة الثانية و 3000 دينار إذن للمرتبة الثالثة. بالنسبة للمشاركة في هذه الجائزة كان آخر أجل هو يعني 2 ماي، وكان فما جدل حول يعني الأجل والعلم بالمسابقة وإعلانها في انتظار يعني شهر كامل إذن في العرض. وبعد يعني في الختام سيكون إذن ضمن هذا الاختصاص فقط اللي ذكرناه الآن اللي هو الخزف والنسيج الفني، إذن الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس. بعد قليل إذن بعد أصالة سنواكب إذن الجديد في المركز الوطني لفنون العرائس.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي إلى متابعاتنا الثقافية في علاقة بما هو جديد بمؤسساتنا الثقافية. نتحدث على المركز الوطني لفن العرائس اللي تحديدا عنده برمجة إذن وتحديدا هي خارج حدود الوطن، لأن نتحدث على أعمال مسرحية. فما الجديد؟ حاضر معنا عبر خط الهاتف مدير المركز الوطني لفن العرائس الأستاذ عماد المديوني. مرحبا بك.
1: مبيك، شكرا على الاستضافة. صباح الخير. صباح الخير مستمعين.
0: مرحبا،
1: شكرا لكم على الدعوة. شكرا.
0: إذا نتحدث على فما مشاركات إذا تونسية خارج حدود الوطن تحديدا في علاقة بالمركز، أعطينا فكرة تحديدا فيش تتمثل.
1: يعني أكيد تعرف أن المركز الإضافة لأهدافه في تنظيم المهرجانات والإنتاج والورشات التكوينية عنده زادة دور في ترويج عروضه في تونس. أكيد اليوم عندنا عرض في دار ثقافة مربى، في عرض مسرحية ميراوش
0: ميراوش
1: والقوافل الثقافية، وعندنا مسرحياتنا اللي معناتها عنده عروض في كامل مهرجان كذلك نحاول نسعى أن يكون عندنا حضور على المستوى الدولي بعروضنا واللي تحظى باهتمام زادا، يأكد أنه القيمة الفنية معناتها بتاعها. دونك إن شاء الله عندنا مشاركة بدونك مسرحية ميراوش في مجال بمدينة بميلانو ولا في جمعية نوما مع بلدية ميلانو، تقدم أو تنظم الدورة 16 من الجائزة الدولية للمسرح العاري لتيريزا بومودورو. نشاركوا فيه احنا بين دونك 10 و دونك 10 و 16
0: ماي. وفما عرضين يظهر لي ولا فما عرض؟
1: عرضين دونك فوالا، زوج عروض بين 13 و 14 ماي.
0: ايوا
1: معناتها المسرحيه تعرف اخرجها منير
0: العرقي،
1: المسرح معنا فن العرس. كذلك زاد في نفس الفترة من 8 إلى 9 معناتها نرجع لتونس يوم 18 ومعناتها نسافر لتركيا، نعرض زاد زوج عروض لمسرحية الكبوت. أمير العيوني هو المخرج، نعرضها في أنطاليا، المهرجان الدولي لمسرح أنطاليا. تظاهر هي مسرحية دولية تنظمها مسارح الدولة التركية عبر مسرح أنطاليا الحكومي بمدينة أنطاليا. دونك
0: يعني المهرجانات هذوما الزوز في اختصاص فن العرائس وإلا المسرح بشكل عام؟
1: بالنسبة للتركيا المسرح بشكل عام، إيطاليا هو في دونك فن العرائس بصفة عامة. معناتها وفي تركيا فيه معناتها هو مسرح حكومي ينظم عديد العروض وعديد الورشات وعروض شارع، ايضا عروض داخل القاعات واخرى خارج القاعات.
0: بالنسبه لعرض او المشاركه في تركيا كذلك نفس العمل في يومين مبرمج في عرضين.
1: عرضين دونك كابوت زاد عنده زوج عروض. احنا ان شاء الله نروحوا شهر 19 نروحوا تركيا. زوج عروض في مواعيد قريبة لبعضها. نهار الأحد نمشوا لإيطاليا ونقدموا زوج عروض ميراوش، ثم ننطلقوا زادة تركيا باش نقدموا زوج عروض لمسرحية الكبوت.
0: جميل جدا. يعني فما عروض إذا أعمال مسرحية
1: هم ذوما الأعمال ذوما زوج موجهين للكهول
0: للكهول يشاركوا في إطار مهرجانات خارج حدود الوطن دولية، وأيضا عندهم عروض مبرمجة طبعا في البرمجة العادية بالنسبة لي في تونس داخل تونس.
1: بالضبط هذا هو.
0: فما يعني نشاط متزامن بين الخروج وأيضا البرمجة الموجودة في علاقة بالمركز، وخاصة بعد الزخم الكبير اللي عيشوه بعد إذا أيام قرطاج لفنون العرائس. بعض الأعمال
1: زاد عملنا مهرجان جسور ثقافية عملناه في رمضان، توجهنا به فئات محرومة معناتها كما المسنين كما الأطفال في مستشفى باب سعدون، المركز بتاع المعاقين في سيدي ثابت، مشينا للفاقدي سند دوار هيشر وعديد الأماكن مشينا لهم في رمضان في الفرق بتظاهرة جسور ثقافية. أيضا عملنا تظاهر مشتركة في الحمامات في فن العرايس أهداء لروح لسعد المحواشي، اكيد باش نلتقوا في انتاج اعمال جديده ان شاء الله في الصيف،
0: ايوه
1: بعد انه اخترنا زوز اعمال اللجنه، فعلينا لجنه اختارت زوز اعمال. العمل الاول لدار العالم للعيسى موجه للاطفال مش ماريونات، ثم عمل موجه للناشئه اسامه الماكني زاد كيف
0: يعني تحضيرها للموسم الثقافي
1: الموسم
0: الجديد.
1: القادم فوالا، الموسم الجديد فوالا، ونواصل بالطبيعه في تقديم عروضنا، وعندنا ورشات مهمه في الصيف موجهه للاطفال والناشئه، باش نحاولوا زاد نستوعبوا ولا نجلبوا الاطفال باش بعدهم شويه ربما نوفر لهم فرصه للمرفأ الثقافيه، وبعدهم شويه على ربما على البورتابل وغيره، فهمتي؟
0: صحيح، مهم
1: دونك
0: جدا.
1: مش يكون عندنا زخم مهم في الورشات التكوينيه في المركز صنع العرايس، يعني ورشات باش تكون بشهري جويلي اوت صباحا ديما ثم الورشات التكوينيه موجهه للفئه هذه.
0: جميل جدا، نشكرك سي عماد
1: العفو،
0: المديوني
1: نشكركم لدينا
0: مدير
1: بيكم،
0: المركز الوطني لفن العرائس، بالتوفيق إذا
1: يعينك،
0: لمشاريعكم
1: شكرا،
0: وأعمالكم، نلتقيك
1: شكرا
0: في
1: على الاهتمام،
0: قادم المناسبات. شكرا.
1: موفق لك، شكرا.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي اليوم الجمعة، اليوم 8 مايو تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق، وسيمتد هذا الملتقى على يومين، يعني اليوم ويوم غد في الحمامات وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. ينظم هذا الملتقى مركز الفنون والثقافة والأداب بقصر سعيد بالشراكة مع كرسي الإسيسكو ابن خلدون للثقافة والتراث، وكذلك مخبر العالم العربي الإسلامي بجامعة تونس، وأيضا مخبر اشتغال الأرض والتعمير وأنماط العيش في بلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة، هذا بجامعة سوسة، وأيضا مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. وهذا الملتقى العلمي إذن يكون دائما في إطار واضحة لرسمتها طبعا كل المساهمين في إعداد هذا الملتقى لإبراز التراث الثقافي غير المادي الجهات، وأيضا تثمينه، وكذلك رؤية وطنية شاملة لهذا القطاع لإبراز التنوع والثراء، وخاصة في علاقة بتوزع في الجهات وإسهامه كذلك في بناء الذاكرة الثقافية الجماعية. وهذا الملتقى أيضا يسعى إلى تجاوز المقاربات المركزية التي طالما همشت إذن الخصوصيات الجهوية نحو مقاربة أكثر توازن وانفتاح. إذن هذا هو الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأثاق. بعد قليل المستمعين سنبقى في مجال إذن هذا الجانب تحديدا التراث الثقافي غير المادي، وأيضا المادي أيضا لأننا سنتحدث في إطار شهر التراث، كذلك في علاقة بالعمارة ومعالمنا إذن المعمارية المهمة. سنتحدث عن قصور الباي وسنتحدث عن إشكاليات الحاصلة اليوم بعد قليل في المشهد الثقافي من إعداد هدى ترابلسي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.

0: يا ساكن الفوق انزلي. إذن لطفي بوشناق وقبله أيضا العندليب الهوى هوايا يقول لك أني أبني لك قصر عالي، ولكن تحثوا على القصور تحديدا اللي هو موضوعنا اليوم في المشهد الثقافي عن قصور البيات في تونس وأسئلة كثيرة تتعلق بها، وسيكون حديثنا ضمن مداخلات مختلفة بين الجانب البحثي والعلمي الأكاديمي وأيضا على مستوى أيضا الميداني التعامل مع الأثار وهذه المعالم الأثرية وأهل الاختصاص في علاقة أيضا بالجدل الدائر اليوم. معنا في مداخلة هاتفية الأستاذة سونيا سليم اللي هي مهندس معماري في معهد التراث. مرحبا بك سيدة سونيا.
1: مرحبا بك ساخير ومرحبا بجميع المستمعين، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن في علاقة بقصور البيات تحديدا حبينا نبدأ الموضوع في علاقة بتوزع هذه القصور، عن استغلال القصور، عن الاهتمام والإحاطة بها. هل يمكن أن نتحدث أنه المشهد في علاقة بهذه المعالم خصيصا واضح عنا في تونس؟
1: نحب نقول اللي قصور البيات هما معناها قصور تبني ومعناها من في كامل الفترة معناها الحسينية، معناها من فيها قصور تعود القرن 18 19 20، دونك هما عندهم قيمة تاريخية، قيمة خاطر معناها سكنوا فيها البيات التونسيين وصاروا فيها معناها أحداث تاريخية، وعندها قيمة معمارية زادة على خاطر هما معناها تطبعوا بالطبع المعماري التونسي والأوروبي في نفس الوقت، وكانوا البيات الحسينيين معناها متأثرين بالمعمار الأوروبي خاصة بعد زياراتهم البلدان كيف فرنسا وإيطاليا، وكانوا يجيوا يحبوا معناها يحطوا اللوكس اللي شافوه معناها في القصور الأوروبية في قصورهم. دونك هما عندهم خصوصية معناها معمارية زادة
0: اللي هما يجمعوا بين يعني الخاصية المحلية والانفتاح على أو التأثر بالحضارة الأوروبية.
1: صحيح، جمعوا بين الخصوصية المعمار المحلي والأوروبي.
0: نعم نعم.
1: هي قصور معناها فخمة كانت معناها فيها زخارف معناها ثرية، فيها معناها العديد من معناها الغشات معناها أرشيتكتورال هي اللي أعطتها معناها القيمة التراثية متاحة. القصور هذه ممتدة معناها على برشا أماكن، أهم قصر هو قصر البي اللي هو في باردو، وفما قصور في مدينة تونس بيان سور وفي المدينة العتيقة، فما في قصور القصر البيت المعروف أكثر واحد هو اللي في باردو اللي فيه توا مجلس النواب وفيها متحف باردو، هذوكم معناها سي لو دو ريزيدونس برينسيبال، وعندهم دي ريزيدونس دو فيليجياتور و دي ريزيدونس بالنيير اللي هما كانوا يعملوهم معناها في خارج في الضواحي نتاع معناها مدينة تونس كيفما في المرتا وفي منوبة، معناها أكثرية القصور معناها موجودة في الأماكن هذوما، فما حتى في المحمدية، فما معناها كانوا يحاولوا باش يخلقوا معناها دي ريزيدونس سكوندير باش يستجموا فيها معناها قصور استجمام.
0: يعني فما قصور اللي هي خطر في مركز الحكم، وفما قصور اللي هي خاصة تتعلق بالعائلة المالكة.
1: اي وفما ما بيان سور وين يمشي معناها يمشيوا البيت ويبني هما قصور معناها استجمام يمشيوا الحاشيه نتاعهم ولا معناها لي دينيتير احنا نقولوا معناها الوزراء والعائلات المقربه وكل يمشيوا يبنيوا قصور حتى هما بحذاهم باش معناتها سي كوم ان فينومين دو موس زاد كيف كانوا يتبعوا حتى الاركيتكتور نتاعهم معناها يستلهموا من بعضهم معناها فهمت كيف معناها سي لا ميم شوز فهمت معناها ايز اسي دابورتي لو لوكس للقصورات نتاعهم كو سو سوا الوزراء والا معناها العائلات المقربه من العائله الحاكمه وقتها دونك كانوا زاد حتى هما يبنيوا قصورات اون ايشيل موان غروند مي معناها يبقاو ديما قصورات دونك احنا انت سالتني على احاطه به القصور هذه
0: يعني حالتها ونظرا للهندسه المعماريه اللي فيها والفخامه ويعني بين الهيئه المعماريه وبين زخارفها كيفاش نجموا نصنفوا حالتها حاليا اليوم على اختلاف او تباين استغلالها واستعمالها اليوم
1: لازمنا ساعه نعرفوا اللي قصور البيت هما ما همش ملك الدوله معناها هما ملك خواص اكثريتهم معناها في غالب القصور املاك خواص دونك والا تقع في اراضي وعقارات معناها على ملك خواص دونك اللي هو معناها الحاجه اللي سبت معناها
0: الاشكاليه
1: الاشكاليه معناها الكبيره
0: يعني هي صبغه الملكيه اول اشكال انه هي على ملك خواص يعني خلينا نوضحوها شنو تحديدا يعني ملك خواص كيفاش يعني القصور ولا الاراضي
1: اما شريوها من العائله الحسينيه
0: ايوه معناها عقود قديمه
1: عقود قديمه هي الملكيه ما تعرف معناها
0: انجرار وغيره اي
1: دونك فما قصورات قادت معناها على ملك معناها العائله عائلة البيت
0: يعني الورثاء
1: العائلات المقربة لهم وخذوها ورثاء يعني أنتخ تان ما عادش البيت دونك الورثاء نتاعهم فما اللي باعوا فما اللي قعدت اون انديفيزيون معناها فيها اشكاليات بين الورثة فما وما تعرف فما برشا مالكي معناها صعيب باش يتدخلوا يتفاهموا يتدخلوا فما القصور اللي قعدت معناها في حالة جيدة وفما قصور اللي معناها صار عليها تدخل أخيرا كيف مقصر أحمد بي شفتوا معناها حتى معناها كان تبعتوش شريه خواص هي قعدت على ملك الخواص على عائلة معناها ملك عائلة بيت وورثتهم وبعد معناها في الاخر معناها شريها خواص ورممها ولازينا بولونتي انه يرممها معناها هي حكيت بولونتي معناها ترمم والا ليه في الاخر تقعد كيستيون دو بولونتي احنا كدورنا كمعهد وطني التراث نعم معنيين بالقيمه التراثيه هذيا نحاولوا كل مره معناها احنا نتبعوا الوضعيه معناها قرب كي يبدا معناها فما اشكال نتاع معناها يهددها خاصه بالهدم ولا يعني مثلا كيف ما احمد بي معناها احنا تبعناه وقت اللي جات رخصه هدم معناها اول مره اون 2007 فهمت
0: اي
1: اي حد يهدم دونك وقتها بدينا نتبعوا في الوضعيه وتصدينا لها الاشكال هذيه وقلنا ليه ما تتهدمش راهي عندها قيمه تراثيه ومشينا حتى للكلاسمون نتاعها فهمت على خاطر احنا معناها المعهد الوطني للتراث يتدخل في اطار ما تسمح له به مجال حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليديه كيف ما تعرف معناها احنا تسمح لنا بان معناها نحميه والا نرتبه والا معناها هذاك الحمايه والترتيب يعطينا لو دووا دو ريغارد احنا تصير اي عمليه تحت
0: حتى ولو كانت على ملك الخواص يعني فما عندكم مجال للتدخل
1: أكيد حتى لو كانت على ملك الخواص احنا نراقبوا اي تدخل باش يصير على المعلم هذايا
0: تحديد.
1: داكوردو. دونك هذا هو الدور الكبير اللي يقوم به البعض، ونقول كبير على خاطر مهم، خاطر هو سند قانونية في معناها الشرعية، انك معناها تمنع تدخلات معناها غير لائقة ولا غير مرغوب فيها، والا عملية هدم معناها تنجم تكون حتى جزئية، راهو معناها تنجم تضر بمبنى عنده قيمة تاريخية ولا معمارية ولا تراثية معناها اون جينيرال.
0: نجيو لقضية الحال اليوم، وقت نتحدثوا على إذا قبة الهواء تحديدا فترة قبل أنه يزيد فما جدل، كانوا يتحدثوا على لماذا هذا كل الإهمال لهذا المعلم، وهناك حتى صور يعني بالذكاء الاصطناعي لما لا تكون فما أفكار لاستغلال المعلم على جماله على موقعه على غيره، ويتم توظيفه إلى حين يعني القرارات الأخيرة واللي قرار الإخلاء. حبينا نعرفه اليوم موقف المعهد الوطني إذن للتراث في علاقة بقبة الهواء اليوم والجدل الدائر الآن.
1: بالنسبة لقبة الهواء بالمرسى، هي الإشكال متاحة هو اللي ذكرته أنا في أول المداخلة متاعي، هو على ملك خواص، فيه إشكال عقاري توا، في قضية منشورة في القضاء معناها بين اللي هما ورثة ووكالة تهيئة الحماية الشرعية الساحلي. دونك الإشكال هذايا خلى اللي معناها حد ما ينجم يتدخل، خاطر شكون معناها باش يصرف فلوس على التدخلات وبعد ما يربحش القضيه، معناها فينالمون سي سا هذا هو، فهمت؟ دونك الاشكال قعد معناها التدخل على قبه الهواء قعد عالق على امل انه يتحل الاشكال العقاري هذايا. اونتخ تو معناها الحاله معناها المعلم تدهورت بمفعول المناخ، معناها ميليو اغريسيف، معناها هي في البحر. دونك هي نورمالمون كان جات معناها مستغله، راهو نورمالمون ان اونتروتيان سنويا للعميده للجدران للمنيزري باش ما توصلش للحاله هذيك، هو ميليو اغريسيف معناها لو ميليو معناها مارون سيت ان ميليو اغريسيف بالنسبه للبني. دونك هي حاله الانتظار هذيك نتاع حل الاشكال العقاري خليت انه مع لو ميليو اغريسيف هذيك تدهور الحاله بالطريف بالطريف، معناها هي وصلت الحاله هذه. احنا بالقانون نتاع البنايات المتداعيه للسقوط اللي صدر في 2024 مكن من اعطاء حل انه معناها البلديه تتدخل باش معناها يصيروا لي انترفونسيون دورجونس في الإخلاء الساعة، على خاطر وليت معناها الحق ممكن أن تشكل خطر، ومن هنا يعني حتى نقول للمصطفين اللي يمشيوا غاديكا، خاطر قداش من مرة يحطوا البلدية دي باغيير اللي نحيوهم، ردوا بالكم ما تقعدوش تحت معناها معناها يسخاب الروح في الظل، هما هما معناها قاعدين في بلاصة معناها تنجم تشكل لهم خطر على أرواحهم، والبلدية حطت قداش من مرة ولا فالتة حطوا حواجز، معناها العباد اللي يجيو ينحيوا الحواجز هذيك وكمان بروغريس لو ليو، فهمت؟ دونك هذايا سي تخي امبورتون، وهوني من جاي معناها تفكير البلدية في أنهم يهبطوا معناها قرار الإخلاء باش العباد تشوف اللي هي معناها تشكل خطر، خاطر حطينا حواجز راهو عندنا شهري، فهمت؟ اخر حواجز تحطوا حطوهم قبل معناها وعاودوا تحطوا سافي دو موا، والعباد نو با كومبري واصلا رفعوا الحواجز، دونك وليت بالحق ماهمش واعيين معناها العباد بالخطوره نتاع الواقع نتاع البنايه. دونك وكيف كيف القانون نتاع البنايات المتداعية للسقوط هذا كيف كيف يسمح للبلدية انها معناها تعمل اجراءاتها باش يتكلف خبير عادي للقيام بالاختبار، خلنا نفهموا معناها الحالة الحقيقية نقفوا على الحالة الموجوده للمعلم، راهم معناها الاختبار هو بالعكس باش يعاوننا باش نفهموا، مش باش
0: يعني مش

0: اللي باش يخرجوا لنا لي كونكلوجن باش
1: يخرجوا
0: السيد الخبير العدلي.
1: أيوة.
0: احنا باش نفهموا شنو التدخلات اللي مستوجبه واللي عنده ملكيه العقار او الشرافه عندي هو اللي باش يتكفل بال
1: اصلاح يعني
0: بالتسليح وكل شيء تحت اشراف المعهد الوطني للتراث بيان سور. مش
1: يعني المختصين
0: هو احنا ان نراقبه.
1: حاجه
0: اخيره احنا معناها اوصينا في عديد من المرات بضرورة المحافظة على إيجاد الحلول للمحافظة على هذا المعلم التاريخي ومتشبثين وهذا هو الموقف اللي متشبثين به أنه إحنا يتم المحافظة عليه وأكدنا على أنه فما بيان سور. ألو
1: معك أستاذ.
0: فما هو معناها فما أجزاء
1: نعم.
0: أصلية للمعلم
1: أي؟
0: هي البنية الأصلية واللي استغلوا المعلم معناها لسنوات كمطعم وكل شيء زادوا عملوا بوكو دو غاجو عملوا إضافات كبيرة اللي هي توا قاعدة تضر في معناها في الـ في الـ في المعلم وهدمته معناها ثقلته فهمت دونك هذوكم باش نشوفوا معناها شنو الخبير باش يقول باش يخرج معناها فيهم دي كونكلوجيون ونأكدوا اللي معناها الموضوع محل متابعة من المعهد الوطني للتراث قاعدين يدعوا لها معناها البلدية قاعدة هي اللي تشرف على العملية الكل هي والوكالة تهيئة وحماية الشريط الداخلي واحنا كل مرة يدعونا بيسكو معناها هو معلم تاريخي محمي
1: نعم.
0: باش تصير العملية تحت مراقبتنا وان شاء الله معناها احنا متشبثين كيف ما قلت لك بالمحافظه على هذا المعلم التاريخي باش يقعد الاجيال القادمه واحنا كيف ما قلت لك في انتظار ما معناها سينتج عن التقرير النهائي للسيد الخبير العدلي وعندنا ثقه ان شاء الله في لي كومبيتونس نتاعو.
1: نحكي واحنا على هذه الوضعيه الحاليه لقصر قبه الهواه هذا اللي في المرسى اللي اليوم فما قرار للاخلاء ايضا و طبعا في انتظار ما سيصدره الخبير العدلي ووضعية هذا المعلم في علاقة بالقصور بشكل عام واستغلالها أو توظيفها أنه نخلو فيها يعني حياة بما أنه هي المسألة تتعلق بملك خواص ولكن المراقبة والإشراف تجي من كيما المعهد الوطني للتراث أو وكالة إحياء التراث وغيره لي قيمة المعالم هذه كيفاش يتم يعني أيضا مراقبة استغلال وتوظيف مثل هذه المعالم
0: هو الاستغلال معناها احنا المراقبة متاعنا معناها تجي في إطار أي تدخل بالترميم أو بالبناء أو بالتوسع معناها كيف ما قلت لك احنا في إطار ما يسمح لنا تسمح لنا التراث من بعد الاستغلال هما معناها احنا كي جيونا مثلا رخص باش يصير تدخل نقول لك شنو هو الاستغلال اللي باش يصير فيها بيان سور احنا اذا كان الاستغلال يتعارض مع
1: قيمة
0: تراثية معناها للقصر بيان سور نطلبوا تعديلات وهذاك هو دورنا معناها ان احنا اون غارونتي اللي اي تدخل يصير على هالمعالم يصير في اطار معناها المحافظه على قيمتها التراثيه معناها باش معناها تكون حتى الاستغلال اللي يصير فيها يكون معناها يعطيها قيمه مضافه
1: مش العكس ما يضرهاش والا اي ولا احيانا يغلب
0: وحاله الاهمال معناها اللي وصلت لها معناها من حالات اللي خليت معناها اني با دونتروتيان فهمت دونك وقلت هالصيانه هذه هي اللي وصلتها توا اللي معناها تستحق تدخلات ثقيله فهمت وان نرجعوا فيها الحياه هو بالعكس هو يرجع بالحق هو يرجع لها الحياه خاطر انك تبدا تستغل في حاجه ولا تستعمل فيها ولا معناها تعيش فيها سي نورمال انك تعملها فينا
1: تهتم
0: الدورية،
1: بها طبعا.
0: فينا الدورية هي

0: اطمنا على معناها المعالم التاريخيه، فهمت؟ هي سيتون بوكل، فهمت؟ ترمم تستغل، وصيانة هي اللي تعطي الحياه معناها المتواصله للمعلم، والابوندون اللي هو معناها ما عادش تستغل هو اللي يخليها تمشي طبعاً بشويه بشويه قبل الاطلاع، معناها انها تندثر.
1: نعم. شكرا لك الأستاذة سونيا سليم، مهندس معماري بالمعهد الوطني للتراث، على مداخلتك معنا اليوم في هذا الملف. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، وما زلنا في متابعة أيضا للحديث عن وضعية قصور البيات في تونس، كيف إذا نتعامل مع الإشكاليات التي تطرأ أحيانا على هذه المعالم، وكيف يمكن أيضا توظيفها.

0: نواصل لقانا معكم. عدنان قال سور المدينة علينا شاهد، ليس فقط سور المدينة إنما معالمها وقصورها كذلك. اليوم في المشهد تطرقنا إلى قصور البيات وعن فترة تاريخية، إذن أهم معالمها كانت هذه القصور. في مداخلة الآن معنا عبر خط الهاتف أستاذ التاريخ الحديث الأستاذ محمد هوزي مستغانمي، حاضر معنا، مرحبا بك. إذا نتحدث عن قصور البيات، عن قيمتها، عن المجال اللي يمكن الاستثمار وفي صورتها وهذا الإرث التاريخي كيف يمكن أيضا توظيفه ثقافيا وتحديدا في سياحتنا الثقافية وغيره نظرا للإشكاليات اليوم يعيشها، ولكن خلينا نثمن هل المعالم هذه في فترة البيات.
1: نحدث عن نوعية التاريخية هذه القصر.
0: نعم،
1: عن أول قصر من قصور البيات هو مقر ولاية بحكم،
0: أي
1: وهو دار مراد بهي وهبه حمودة باشا،
0: أي
1: زوج دار في دار واحد، وهي أقدم دار وكانت تسمى الدار الكبرى. عندما تسلم الحسينيون السلطة غيروا اسمها، أطلقوا عليها اسم دار البيت ولتصبح الدار مقر إداري. لكن في الحقيقة عندما تسلم حمودة باشا السلطة كان يتخوف من وجوده أمام القاعدة العسكرية التركية، فانسحب واشترى قصر باردو، وأصبح قصر باردو هو مقر البيات المراديين. وكان القصر في البداية عبارة عن ثانية منتزه ريفي، وكانت تتأل به الاجتماعات والاحتفالات وغيرها.
0: نعم.
1: عندما تطورت المؤسسة البري بدأ القصر يعرف بعض التغييرات وظهور هياكل داخل القصر، لم يعد قصر للسكنة وإنما قصر للحكم. وظهرت الزندلة يعني الحبس، ظهرت المحكمة لأن الباي أصبح له دور قضائي في حاضر يشكل، لكن حافظ نوعا ما على بساطة البناء.
0: نعم.
1: حسين بن علي عندما ارتقى حسين بن علي بين قوسين، بل حسين بن علي ثم إبراهيم الشريف.
0: أي.
1: إبراهيم الشريف بما أنه عسكري تركي، تركي يقول عنه زايد بن يوسف كان تركي عجمي، اختار ان يسكن القصبه ولم يسكن قصر. بريك كنت 3 سنين لكن ما سكنش في القصر، انما سكن في وسط القصبه في وسط العسكر. حسين بن علي جاء من كاس، اخذ السلطه فاستقر في ممتلكات المرادين.
0: نعم.
1: ونظرا لبيئته نوعا ما ريفيه، حسين بن علي حافظ على بساطه البناء. إلى أن ضاء انقلب ابن أخيه علي باشا، انقلب على السلطة، فر حسين بن علي ومسك علي باشا السلطة وقال جملة ينقضها سعيد بن يوسف في المشرع الملكي: ما يسكن في هذه المحكمة إلا ملك حشة مزبلة، لا يليق بالملك القصر. لا يليق بالملك. واللي أدخل تغييرات جوهرية لقصر باردو هو علي باشا. فالقصر عادة هو يحمل تصورات صاحبه للحكم ولصورة الحاكم. علي باشا كان ملكا مثقفا، عمه حسين كان ملكا إلى رجال الدين ورجال الزوايا والأولياء والصالحين. علي باشا لا، علي باشا مثقف، علي باشا هو أول واحد يدخل النسخة الكاملة لعبد الرحمن بن خلدون. أرسل من نسخ كاملا تاريخ بن خلدون في المغرب.
0: نعم.
1: وأتى بالنسخة الكاملة، يعني الكونسيبسيون لتاع تصور الدولة عن علي باشا مختلف على الأخرين. لذلك انقلب القصر رأسا على عقب وبدأ يأخذ شكل المدينة الملكية.
0: نعم.
1: ليس القصر وإنما المدينة الملكية. بالذات حال بعد علي باشا جاء ولد عمه علي غير بعض الأشياء، أراد أن يختلف عن ابن عمه ليس في البساطة لكن في معناها العكس اللي كنت ثاني نجم يتصور أنه مشى في اتجاه مزيد الفخامة لإبراز فخامة الكل.
0: نعم.
1: ابن حمود باشا فكر في أن يغير مقر الفخامة
0: نعم
1: من باردو المنون
0: أي؟
1: فبنى قصر الوردة تدريجيا عندما تسلم السلطة تفصنا بأن وجوده في باردو إجباري وأن قصر باردو ليس فقط مبنى وإنما محتوى كونسبسيون دوليتا مفهوم الدولة في كل مقاييس، وبالتالي استحالة عملية نقل مقر السلطة من منوبة من باردو المنوب. بقي قصر الوردة منتزة لتقضية أوقات الراحة لذلك بقي قصر الوردة وهو المتحف الوطني العسكري قصر الوردة قصر جميل جدا فيه إبداع فيه أغلى أنواع الرخام لكنه يفتقد إلى تاريخ الفعل السياسي لأنه محكوم في وسط حتى بيت. المهم هو أنه في ديزنيلاند في القرن 19 هو حتى في 18 موجود لكن منتزهات يتوجه إليها البايات لتغيير الجو، خاصة أن العديد منهم يحملوا أمراض فكانوا ينصحونهم بعض المناطق ذات المناخ يا إما الرقم يا فظهرت أعادوا استعمال العبدالية اللي هي حفصي
0: أي.
1: لكن عاوضينا لكن اللي يقول عبدالية حفصية هو الأصل لكن في إعادة التعمير والبناء هي كونسبسيون تاع البداية هناك حمل وحمام سيدي بوريك والاستشفاء الحمام وهناك من كتب حول فوائد حمام سيدي بوريك وكانت كان بسيط الحمام لأنه ارتبط بالحمام عكس سيدي بوسعيد. أول حاجة ثم ثلاثة أولياء كبار وكانت لهم زيارات ولهم مصاريف من الدولة وكان البيات يلتجئ الماء إلى العبدالية وزيارة الأولياء ثلاثة سيد عبد الإسماعيلي سيد الدريك وسيد المسعيد ثم في الفترة دي كان النزعة نحو القصور اللي فيه
0: أي.
1: أنا كتبت قبل المقال في جريدة الشارع المغاربي التي انقرضت من النزهة إلى الخلاعة. في البداية كانت العائلات لما زالها العائلات الملك وعائلات نحن نسكن يخرجون في الربيع لاستقبال الربيع في الريس ويقضون أسبوعهم في الشمون في وسط الطبيعة ويستهلكوا من الطبيعة لكن في القرن 19 مع وفود جاليات أوروبية عديدة مجموعة تغيير القناصر الأوروبيين لمقرات سكنهم من باب الحر للضاحية الشمالية فبالطبع حسبهم أكابر تونس من وزراء ومن أعيان أصحاب المال فتحولنا إلى الخلاعة رغم أن كلمة خلاعة في اللغة العربية رديئة
0: اي فعلا
1: تعبروا عن قلب الحياة
0: بين ظفرين طبعا
1: ايش معناها خليعة كلمة بينا لكن تدريجيا الكلمة أصبحت نوتر ولا تعني أن الإنسان ماشي للمصير
0: نعم
1: ريتا رغم أن قلت لك اللغة كلمة لغوية خايبة بس بعد الحال ظهرت المدينة حلقلوة.
0: نعم.
1: كانت مرة.
0: نعم.
1: جاءوا الإيطاليين، المارتيين، جاءوا الفرنسيين، بلديات وشكل كثير، وطبعوا المنطقة.
0: نعم.
1: مش قصور، تم قصور، لكن طبعوا هذه المرة المنطقة بثقافة جديدة.
0: نعم. يعني
1: أنت نهار تحب تخرج تعمل سحاين حوتين مش تكتب.
0: نعم، حبينا في حوصلة هذه في القراءة التاريخية هذه الأنيقة اللي قدمتها لنا سي محمد فوزي، أنه ترتبط بشخصية الحاكم يعني في علاقة بالقصور والمعالم بفترة الحكم، علاقاتها إذن والفترة التي تميز إما بهدوء أو أنه فيها يعني هل نعرف الصراع حول الحكم والإشكاليات والجدل اللي يصير، فبالتالي يعني المعالم تعكس أحيانا تلك الفترة وشخصية الحاكم في تلك الفترة أيضا.
1: أهم فترات التعمير في القصور هي فترة الانتقال من حسين بن علي مؤسس الدولة لابن أخيه علي باشا. لم يكن المرور طبيعي، كان بانقلابا بالثورة.
0: نعم.
1: واستكاك للسلطة.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال علي باشا ليبين خصوصيته، هذه الخصوصيات بينها من خلال العمار المعمار.
0: نعم. نعم.
1: ومعروف عن علي باشا بأنه من الباهيات البناء.
0: نعم.
1: التاريخ بتاع تونس من باهيات بنائين.
0: نعم، سنكتفي سي محمد بهذا الوصف تحديدا، لأن حبينا كقراءة تاريخية أكيد سنحتاج إلى أكثر وقت والتعمق، ولكن اليوم لأنه فما إشكال في علاقة إذن بهذه المعالم خاصة إذن قصور البيات، وعن السؤال ما لنا وما علينا أيضا في علاقة بحمايتها بطريقة توظيفها وأيضا استثمارها لما لا، لأنها لا تعكس فقط يعني التاريخ وإنما أيضا حتى على مستوى مادي تتميز بالفخامة والإبراز الجمال المعماري اللي فيها. سيكون لنا إن شاء الله مداخلات أخرى سي محمد فوزي المستغانمي أستاذ التاريخ الحديث. خلينا نرجع الآن للإشكال الحاصل اليوم في علاقة بقبة الهواء في المرسى، ونتحدث على ما بعد إذن قرار الإخلاء وأيضا الجدل اللي صاير قبل أن يحدث هذا في علاقة بوضعية إذن هالمعلم الأثري. حبينا في مداخلة الآن معنا نائب دائرة قرطار سيدي بوسعيد والمرسى الأستاذ ماهر الكتاري، وهو كذلك رئيس اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، حاضر معنا في مداخلة الآن في علاقة بوضعية إذن هذا المعلم وأيضا المستقبل أيضا ما بعد القرارات الأخيرة. مرحبا بك سي ماهر.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الوضعية الحالية اليوم وما تقتضيه إذن في علاقة بالسلطة المحلية وأيضا المجتمع وأيضا كسلطة تشريعية في متابعة للوضع.
2: شوف، هو النجم نعطيه كتسلسل في سنة 2022 قبة الهواء ولات صنفت معلم تاريخي، هذا بقرار من وزارة الثقافة. قبة الهواء معلم تاريخي. وفي سنة في جوان 2024 صادق مجلس النواب على قانون اللي هو يتلهى بالبنايات المتداعية للسقوط.
0: نعم.
2: واحنا ادرجنا حبينا ندرجوا قبة الهواء اللي هي تو على ملك خواصرة.
0: أي.
2: قبة الهواء ماهيش ملك الدولة.
0: نعم.
2: قبة الهواء على ملك خواص، فما قضية في المحكمة جارية، هذيك أمور أخرى ما تخصناش في الموضوع متاعنا، لكن باش السادة المستمعين يعرفوا أن قبة الهواء على ملك خواص،
0: لأنه ديما نتصوروا أن المعالم الأثرية وهالقصور كل هي تحت يعني طبعا حماية الدولة وتابعة للدولة، ولكن هي في مسألة القصور تحديدا ملك خواص.
2: ملك خواص في الحال متاعنا احنا قبة الهواء ملك خواص. دونك شو عملنا احنا؟ بخاطر الدولة ما تنجمش تتدخل باش ترمم ملك خاص متاع اشخاص، دونك الحاجة الوحيدة اللي قانونيا تنجم تسمح للدولة باش تتدخل مش نزاع في الملكية، لكن في ترميم معلم تاريخي تونسي. هذا هو معناتها لازمنا نفصلوا بين الاثنين. القانون شو يقول؟ ما دام هي معلم تاريخي ولازمها تكون مدعيه على السقوط، وقتها احنا انا حكيت كرئيس لجنه الماليه، حكيت مع المدير العام تاع لابال، دونك باش هو ينجم يتلهى بالترميم، باش لابال تنجم تتلهى بالترميم نتاع قبه الهواء، لازم تكون بنايه متداعيه على السقوط. فخرج خبير مشكوره بلديه المرسى طلبت ان يكون فما خبير من المحكمه الابتدائيه من تونس، خرج عمل المعاينه نتاعه وشاف التصاور ودخل قبة الهواء وعمل الخدمة نتاعه، والخلاصة أنه قبة الهواء بناية متداعية للسقوط، ولهذا وجب إخلاؤها في أي حاجة راه معناتها مش قبة الهواء برك، أي حاجة يخش فيها خبير يقول أنا متداعية للسقوط، دار ولا بلاص ولا أي حاجة، أول حاجة تعملها البلدية قانونيا هي عملية الإخلاء باش تحمي الناس الكل، ولو أنها قبة الهواء عندها مدة ما فما حد فيها، معناتها فارغة ما فما حد. لكن علاش تجبرنا باش عملنا التمشي هذايا؟ باش قانونيا وقتها تنجم لابال تنجم تتدخل باش يقع ترميم قبة الهواء، بدون هذا ما نجموش. هذاك هي اللي كاين الوضعيه توا نتاعنا، وهذا انا قلته في الفيديو قبل، خرجت انا فيديو للمرسى لجماعه الضاحيه الشماليه وفسرت لهم، وهذا هو التدرج وهذا هو الحل الوحيد اللي لقيناه، لانه علاش لابال مش البلديه؟ خاطر البلديه ما عندهاش الامكانيات الماديه باش ترمم قبه الهواء. راهو ترميم قبه الهواء مش نتاع 100 ولا 200 مليون، نتاع ملايين دنانير، معناتها نتاع سيدي مليار دويت. ولهذا قعدنا مع لابال وشفنا كيفاش نجموا نلموا الفلوس من غير ما نثقلوا الميزانيه، لانه فما عديد الهياكل العالميه، المنظمات العالميه اللي تعطي فلوس لترميم المعالم التاريخيه اللي كيما هذه. احنا باش نستغلوا هذايا وتم الاتصال بهم وعندنا موافقه مبدئيه لتمويل الترميم تاع قبه الهواء. هذاك علاش انا وقت خرجت تكلمت قلت ان شاء الله ونورمالمون ما فماش اشكال في الفلوس، فماش اشكال في التمويل، لانه ما احناش باش ناخذوا من ميزانيه البلديه ولا من ميزانيه وزاره ولا حاجه، هذوما باش ثم منظمات عالميه تعطي فلوس لترميم لي مونيمون هيستوريك، هذوما موجودين في العالم الكل.
0: وقتاش باش يبدا حسب التقريب يعني الترميم، نظرا انه التمويل جاهز وتقريبا مضمون؟ يعني
2: التمويل تقريبا مضمون، انا قاعد نسعى بكل جهدي باش في سنه 26 نبداو، سنه لازمنا نبداو خاطر قبه الهواء ما عادش تستنى. فما اشكال في العرس اللي قاعدين في البحر، هذوك تعرف البحر ياكل الحديد وياكل السيمان وياكل كل شيء، دونك قاعدين نحاولوا، اول ما تكون عندي معلومه انا وقتاش تبدا الاصلاحات ولا باش يجيو باش يشوفوا والتمويلات تتريق الكل 100%، حتى نخرج ونخرج بيان ونقول لكم انا ما نحبش نعطي، ما نحبش نقول لك شهرين اخرين وثلاثه اشهر اخرين ومازال ما عنديش معطيات.
0: نعم، هو صحيح خوفا على المعلم اكيد والقيمته الاثريه والتاريخيه، وايضا من ناحيه اخرى سلامه الناس، يعني نظرا لانه كنا تحدثنا حتى من الاستاذه سابقا انه فما حواجز كل وناس تتجاوزها وتتصور انه يعني يمكن يظلوا مثلا في القصر ويراو انه فماش علاش يتحرموا مك المجال هذاك الكل الساحلي.
2: لكن تو هذاك ما في الخطر، معناتها اي حاجه من عادش كان شفتوهم متصور من داخل، ما عادش فما شبابك، ما عاد فما حد شيء، معناتها حاجه تنجم تطيح زاد من السقف، تبدا انت قاعد قلت تحب نضل نجم نقشة تطيح ولا حاجه. فاحنا نطلبوا من اهالينا في المرسى والناس اللي تجي تحب تعمل دوره من داركم تدخلوش، راهو لي سلامتكم مش خاطر من حد. احنا ماذا بينا قبه الهواء وان شاء الله باش ترجع، انا ديما نقول قبه الهواء باش ترجع كيما كانت وخير من اللي كانت، وتنجموا تدخلوا وتدوروا وتحوسوا وتشوفوها، لكن في الوقت الحاضر لسلامه الجميع يعيشكم ما تحاولوش تدخلوا لداخل لانه يمكن تتعرضوا للخطر.
0: واضح. نشكرك سي ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، وهو كذلك يعني نائب عن دائرة قرطاس سيدي بوسعيد والمرسى، هذا فيما يتعلق إذن بالوضعية الحالية لقصر قبة لهواء. أكيد سنتطرق لهذا الموضوع في علاقة بهذه المعالم الأثرية والإشكاليات اللي تعيشها، وخاصة خلينا نقول إشكاليات القدرة على التدخل لحمايتها وصيانتها خاصة. شكرا لك، ما زلتم معنا مستمعينا. إذن لقاءنا كان معكم في المشهد الثقافي، بعد قليل تكونوا مع كمال الشيرني في التحول الرقمي اليوم، مش في حدث وصورة. إذن هذا لقاءكم المباشر الموالي لكم. أجمل تحيات كامل فريق من الدريدي، محمد أمين البوبكري، هدى ترابلسي، مريم مناعي وكوثر الحجري.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. حين نقترب من تجربة بيير بوشار، علينا أن ننسى قليلا ما قيل عنه، ننسى حلمه وننسى موقفه من الصالون وننسى فكرة الإصلاح، ونبدأ من اللوحة نفسها. ماذا نرى؟ في كثير من أعماله التونسية يحضر المكان بوضوح، أزقة، واجهات، ظلال، فضاءات مفتوحة على الضوء المتوسطي. لكن المسألة ليست في الموضوع، بل في طريقة ترتيبه. التكوين عند بوشار ليس عفويا، هناك حرص واضح على البناء الهندسي للمشهد، الكتل موزعة بعناية، والفراغ محسوب، والعناصر لا تتزاحم. العمارة غالبا هي العمود الفقري للصورة، جدار يقود العين، قوس يفتح المنظور، مئذنة تثبت التوازن، والضوء كذلك لا يأتي ليزين الصورة بل ليصنع توازنا. الظلال تقطع الفضاء، والأسطح المضيئة تعيد تنظيم المشهد. لا نجد انبهارا غرائبيا بالضوء مثل عند المستشرقين، بل معالجة هادئة له. واللون بدوره لا ينفجر، هو لون مضبوط يخدم البناء أكثر مما يخدم الانفعال. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ينظر بوشار إلى المشهد من خارجه أم من داخله؟ في بعض الأعمال نلمح مسافة واضحة بين العين والموضوع. الإنسان ليس دائما في مركز اللوحة، بل عنصر داخل فضاء أوسع، وهذه نقطة دقيقة. الأسلوب الاستشراقي الكلاسيكي كان يجعل الإنسان موضوع فرجة، أما هنا فالإنسان يبدو جزءا من نظام تشكيلي، شخصية صغيرة في فضاء معماري، أو حركة خفيفة داخل بناء بصري أكبر، غير أن ذلك لا يعني قطيعة كاملة. فالمسافة لا تختفي تماما، والزاوية ما تزال مرتفعة أحيانا، والنظر منظم وفق ترتيب يضع الرسام في موقع المراقب. إذن نحن أمام حالة وسطى، ليست استشراقا صريحا، وليست انغماسا ذاتيا كاملا، بل محاولة ضبط، وهذا ينسجم مع شخصيته كما عرفناها، رغبة في الارتقاء، في التنظيم، في تجاوز العفوية. عند بوشار لا نجد انفجارا لونيا ولا مغامرة شكلية جذرية، بل نجد تحكما، وهذا التحكم يمكن قراءته بطريقتين، إما بوصفه وعيا حداثيا بالبنية، أو بوصفه استمرارا لمعيار خارجي في تقييم الصورة. لكننا لا نحسم الآن، نكتفي بالملاحظة التالية: لوحته لا تسعى إلى إدهاش المتلقي، بل إلى إقناعه. هناك عقل خلف التكوين، هناك ترتيب، هناك رغبة في التوازن، وهنا يظهر البعد الذي كان يفتقده في صالون الهواة، الصرامة. لكن الصرامة وحدها لا تصنع ثورة، بل تؤسس لها. فهل كان بوشار يؤسس شيء جديد، أم كان يضع فقط قواعد جديدة داخل نفس الأفق البصري؟ هذا ما سنفهمه أكثر حين نقارن تجربته بتجارب رفاقه في المجموعة، لأن التحول لا يقاس بفنان واحد، بل بالتوتر بين التجارب. في الحلقة القادمة سنفتح النافذة الثانية، تجربة موزيس ليفي، حيث قد تتغير زاوية النظر. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: التحول الرقمي. التحول الرقمي، جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
5: اهلا وسهلا بكم في هذه الحصه من برنامج التحول الرقمي. يسعدني ان ارافقكم حتى الساعه الواحده بعد الزوال. معي الزميل محمد امين مبكري في الاخراج التقني لهذه الحصه، والزميله مريم مناع تنقل لكم برامج اذاعه تونس الثقافيه على موقعنا، على صفحتنا في موقع فيسبوك. اذا في هذه الحصه أعرض عليكم أو أقترح عليكم موضوعا مهما يشغل الناس في مجال التحول الرقمي، وأدعو لكم خبيرا لكي يفسر لكم ويبسط لكم ما استغلق فهمه أو صعب فهمه في مجال التحول الرقمي، لأنه كما تعرفون هو مجال تقني معقد. في العادة ما يفهموه كالناس علماء بين ظفرين في البرمجة وفي التطبيقات هذه، ولأن دخلنا في الذكاء الاصطناعي عفوا. فندعو لكم دائما ضيفا يكون قادر على تبسيط هذه المسائل وهذه الأسئلة ويجاوبكم، فسر لكم معنا. نحن نطرح الأسئلة اللي تفكروا فيها أنتم، ثم الجزء الآخر من الحصة عندي دائما أخبار سريعة، أخبار في مجال الرقمنة في تونس، خاصة في المؤسسات العمومية، خيارات الدولة، وعندها علاقة بحياتنا اليومية. لكن خلينا نرجع معكم الموضوع الأصلي. اليوم مش نقدم جزء بتاع الأخبار السريعة، مش نقدمه في الأول خطر ضيفنا مشغول جدا. ضيفنا خبير في التطبيقات المحمولة هذه، بما فيها تطبيقات الدفع الإلكتروني، لأنه موضوع اليوم هو الدفع الإلكتروني. تشوفوا اللي ستسارع تونس في اللحاق ببقية المجتمعات التي ذهبت إلى الدفع بالهاتف، لا تبيو ولا اعطيني كارت بانكير ولا هاني نسيتها ولا هاني ضيعت الكود. تليفونك العادي وتليفون التاجر العادي او مزدي الخدمه العادي، وتخلصوا بعضك برك تعدي تحط تليفونك فوق تليفونه وصاي يخلص الراجل، وما ينجمش حتى حد يسرقك او يسرقك فلوسك، لانه عمليه مؤمنه، لانه العمليه مشفره، لانه العمليه فيها تراسابيليتي، تخلي اثر شنو شريت ولا شنو الخدمه اللي استفدت منها وتفاصيلها. وبالتالي الدفع الالكتروني هذايا انتشر بطريقه مذهله في الدول الاقل منا حظا ونموا. عندي زميل قام معي في معهد الصحافه هزته الخدمه الى القرن الافريقي في جيبوتي يخدم غادي عادي، وراني بالأدلة بالفيديو يسجل فيها الحكاية، لو عندها على الأقل 7-8 سنين. قال لي بالهاتف حتى المرأة تبيع في المعدنوس وشوية غلة في التروتوار تخلصها بالهاتف، فما بالك بالتاكسي، فما بالك بالمقهى، فما بالك بالمتجر، فما بالك بأي شيء فيه دفع مالي، واحد يسيلك فلوس ولا أنت تسيل واحد فلوس، أو واحد يطلب منك فلوس، ولدك في آخر الدنيا حبي يخذ تاكسي تعطيها ولدك، يعطيك رقم الهاتف نتاع التاكسي وانت تخلصوا حتى من برا، راه تبدا خارج تونس تخلصوا، خلصوا التاكسي باش يوصلوا للدار، وتعرف ولدك وين مشى وين جا ومنين خذ التاكسي. وبالتالي هو مؤمن الى حد كبير بهذا النظام تاع الدفع. يعني شيء مغري، انا كنت في الخليج مؤخرا لم ارى ورقه نقديه ولا بياسه تاع فلوس ابدا، طيلة مدة إقامتي هناك لم ارى فلوس، اللي في جيبي لقيت روحي بها في المطار من بعد باش نعاود نرجعها. لأنه كل شيء كان يتم بالهاتف فورا ودون أي إشكال، لا بالنسبة للتاجر ولا بالنسبة للحريف اللي يدفع وهو مطمئن. لا لم أسمع أن واحدا تعرض إلى السرقة أو الاحتيال أو فكل فلوسه في مقابل حاجة مخذهاش. هو أنت هاتف متاعك مؤمن بالرقم السري متاعك أو بأي طريقة أنت الذي تقرر، وصاحب الخدمة ما يعطيك خدمتك أو بضاعتك إلا ما يخلص فلوسه. فبالتالي العملية دي انتشرت على عكس أوروبا اللي فيها أنظمة أخرى متاع دفع، يمشوا أكثر بالبطاقات البنكية، عندهم انفراستركتور قوية جدا. نحن في تونس هنا للأسف لم تنجح البطاقات البنكية في تونس. أنا رفقت هذا الموضوع منذ بدايته، منذ بدنا نتحدث على البطاقات البنكية متاع الدفع. احنا في تونس نستعملهم كان السحب، تمشي للجيشية تثبت شريطك الكل، ماذا بيك تثبتها الكل، تبقى حتى في الروش. والناس يستعملوا في بطاقة بنكية في تونس للاقتراض، يقترض بها 100 دينار من الجيشية حتى تتصب شهرية، صبوا وما صبوش. أما في المتاجر أنا في وقت من الأوقات بطاقتي البنكية ندخل الكيوسك يقول لي يا أخي اختاني أعطيني كاش، أعطيني فلوسي كاش. ليه يا أخي؟ كل بساطة لأنهم للأسف الشديد، وهذا أقوله على أن أتحمل فيه مسؤوليتي، أنه البنوك في موقف قوي إزاء الحرفاء، يفرض عليك باش تشري ذاك التبي الصغير ذاك بالزملين، وقت اللي أي واحد يقول لك راهو الثمن تاعو فوت 150 دينار. ثم أنك نحن مستعدين، نحن في تونس ندفع أموال طائلة، وهذه يجب أن نكشفها أيضا للناس، ندفع أموال طائلة لشركات نتاع البطاقات البنكية الموجودة في أمريكا، حقوق الاستغلال هاك البيسة الصغيرة اللي تحقرها هذيك يبيعونا فيها بأكثر من 40 دينار سنويا الخدمة تاعها. فبالتالي التاجر يقول لك أنا فاش قام أنا نقسم في فلوسي، نعطيني كاش وكاو قسط بعضها. ثم أنه للأسف الشديد أيضا الضغط الجبائي المفرط يخلي برشا ناس يتهربوا ضريبيا، يقول لك خويا أنا فاش قام نعمل في كارت بنكيري نجم يراقبوها ونجم كل العمليات يتولي مراقبة وتولي ندخل في الضرائب الفاحشة، هيك في نقسم مع البنك كم نقسم مع الدولة. أنا أنقل لكم ما يقال، وبالتالي لم تنجح العملية. أنت اسأل أي صاحب رستوران ولا قهوة قل له شو رأيك كانت تولي تخلص بالكارت بنكيري، شايف فاش قام عليا نخلص في جهاز مش متاعي يا سيدي، أنا بعد عام ولا عامين ولا قدر فلست ولا بدلت أيش نعمل ليه بهذاك، نمشي نهزوا الملاسين نبيعوا في ملاسين خردة، ما يشري حتى حد لأنه ما يتشري كم بعقد، عقد مع البنك متاعك وفيه شعار تاع البنك هذيك، يعني هو ملك البنك لكن انت كتاجر يلزمك تشريه. على عكس الهاتف اللي انت باش تستعمل الهاتف متاعك بكل بساطة، هاتفك هو بيدو باش تحمل فيه تطبيق، تدخل المتجر ولا تطلع في تاكسي اعطيني نمروك هاي عندي التطبيق طب اضرب، فتنتهي العملية في ثانية واحدة تقريبا. لو نرجع لأهم بعد، لأنه ضيفي هو سي بسام اللموشي، مستثمر تونسي ومهندس تونسي وخبير في هذا المجال من باب الطرافة، هو يخدم في تطبيقات الدول في أمريكا. حكولي أتون بعد نتحدث معه بالهاتف لأنه مشغول جدا في اجتماعات مع حرفائه، وصل يخدم تطبيقات في مطارات في أمريكا، يعني في منافسة شرسة أثبت فيها كفاءة الإطار التونسي في أمريكا نفسها، منشأ بلد المنشأ متاع التطبيقات ومتاع الاختراعات التقنية هذه. طيب يحدثنا على كل ما يمكن أن تطرحوه من أسئلة حول هذه التطبيقات اللي احنا رانا ماشيين لها تدريجيا بالقوة ولا بالشوي، ماشيين لها ماشيين لها. الدولة من مصلحتها باش تراقب الفلوس، حركة الفلوس، والناس باش يلقوا فيها مصلحتهم، لأنه حسب ما فهمت المرة هذية باش تكون الكوميسيون على كل عملية باش تكون رمزية، لأنه ما ثماش هكا التي بي ما ثماش هكا الآلة ما ثماش البطاقة البنكية المكلفة اللي يجيبوا فيها اللي ناخذوا في التكنولوجيا نتاعها بالعملة صعبة من عند الشركات الأمريكية. إن شاء الله أنا أتوقع أنها باش تنجح المرة دي، لأنها رأيتها تنجح في مجتمعات أقل نموا منا نحن وأقل حتى ثقافة. في تونس راهو عندنا أعداد أرقام الهاتف أكثر من عدد المواطنين، راهو عندنا نسبة كبيرة من المواطنين التوانسة عندهم زوز أرقام، وعندنا نسبة كبيرة من المواطنين التوانسة عندهم زوز جهاز هاتف، يعني البنية التحتية متوفرة بتبعتها لا تتطلب إلا تطبيقة وتسجيل في هذه التطبيقة مع المعطيات. جرت العادة كما تعرفوا أنه أني نستعرض معكم الأخبار السريعة في الجزء الثاني من هذه الحصة، لكن هذه المرة باش نسبقها لأنه ضيفنا باش يكون حاضر في الجزء الثاني من هذه الحصة بعد الاستراحة الموسيقية. أسيدي الأخبار السريعة متاعي، أول الأخبار اللي عندي هي من جامعة قفصة. ثم موضوع أصبح يشغل الباحثين والجامعيين في تونس، عندي عليه زوز أخبار. الخبر الأول، جامعة قفصة في إطار دعم الكفاءات الرقمية وتطوير مناهج البحث لدى الإطار الأكاديمي نحب نذكركم أنه حتى سنوات الألفين ما كانش ثم حواسيب في الجامعات، راه والجامعيين والباحثين راه قليل ياسر اللي عنده حاسوب، راه لأنه نحن تأخرنا في رقمنة الجامعات، تأخرنا في رقمنة التعليم العالي، وبالتالي بقى نوع من التأخر. وقت جاء الذكاء الاصطناعي والناس لقت روحها مزمها تدخلت في سفيسة، فيتم تنظيم ورشات للباحثين والإطار الجامعي، حتى الإطار الوظيفي أو الإداري يحتاج أيضا إلى التكوين في هذا المجال. إذن ورشة تكوينية يومي 19 و20 مايو الجاري في جامعة قفصة لتمكين المشاركين من اكتساب أدوات متقدمة لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق Deep Learning في أعمالهم البحثية، بما يساهم في تحسين جودة الإنتاج العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية. يا سيدي أنا اخترتكم الخبر هذا لأنه الخبر الثاني مش يجاوب على الخبر الأول، يعني استعمال الذكاء الاصطناعي أو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. المشكلة وشنو؟ المشكلة أنه كثير من الجامعات في العالم اللي سبقتنا في الذكاء الاصطناعي واللي هي اخترعت وطورت الذكاء الاصطناعي أصبحت تحذر منهم، قالت راهو كارثة على البحث العلمي، راهو ردوا بالكم منه، راهو ماهوش بالجودة أو بالإغراء اللي تشوفوا فيها كيكة سهل. واحد يدخل الذكاء الاصطناعي ويقول أخي حذر لي رسالة جامعية من 50 صفحة على موضوع كذا، هاي حضرها لكم سي جراتوي ما فيها حتى مشكله. بعد نحكي على الاقل على انواع الذكاء الاصطناعي المجانيه، فما اللي القويه كلها بالفلوس سيدي، برا راهو دفع اشتراك تاع $50 في العام حكايه فارغ او حتى في الشهر، اما هو قادر باش يعمل لك وعنده قدره على التحليل رهيبه معناها فظيعه مفاجاه، نجم يدخل في ثواني يدخل الى عشرات او مئات مراكز البحث وياخذ دراسات ويعمل تحليل ويقارن ويعمل لك سنتيز في الاخر يالف لك رساله جامعيه. اي المشكله وين حسب ما يقولوا الخبراء الكبار؟ يقولوا اولا هذا الذكاء الاصطناعي غير موثوق كما يبدو لكم، وتبين بالادله انه يخطئ وأحيانا يخطئ عمدا وتشد بغلط وتقول المعلومة هذه ما هيش صحيحة، قولك صحيح ما هيش صحيح، وهذا حدث كثيرا ونشر كثيرا. الذكاء الاصطناعي ليس معصوما من الخطأ كما يبدو لنا، راه يخطئ. هذه الأولى. والحاجة الثانية، يدفع الإنسان الباحث إلى الكسل الذهني وفقدان الفضول، ليش نطرح في الأسئلة المناسبة؟ مش تعب في روحي يعني. بدي من الكينة مش تخمم في بلاستي يعني، نعمل قهوة فعقل العقلي وخليه هو يخدم ويقدم لي زبدة وخلاصة هذا العالم، يقدمها لي مكتوبة باللغة نحب عليها، أنا نحب اللغة العربية لغة عربية، نحب الفرنسية بالفرنسية. إذن يقولوا أنه هذه الطريقة في البحث نمبورت كي نجم يعملها، ما عادش ثم مقياس نتاع البحث، ما عادش ثم الاجتهاد، ما عادش ثم ما هو مطلوب أساسا في التعلم وهو الممارسة والبحث والمقارنة، أكل تشد أوراق وتسهر عليهم وتقرأ الصفحة هذه وتقرأ الصفحة هذه وتعمل مقارنة وترجع تفتش على المراجع وتحترم المنهجية العلمية متاعك إلى آخره، وتشاور أستاذك أو المؤطر متاعك تقول وراني عملت هكا وقولك اللي يارو مش صحيح، هذا رو مخالف المنهجية العلمية، وهذا كل تحرم منه كفاءة كمواهب هي اللي باش تنمي عندك المعرفة، هي اللي باش تنمي عندك الارتقاء المعرفي. إذا الحاسوب يعملها وانت بعد ساعة ما تقراهاش ايش عملنا وجه مليح؟ بنا حق انت اصبحت دكتورة، ايش ما نسموش الحاسوب يسموه هو الدكتور واحنا مرتاحين، وانت مجرد حامل واحدة، انت ساعي بريد بين الذكاء الاصطناعي وبين الجامعة او بين مخابر البحث وغيرها. وبالتالي الكبار الباحثين في العالم يقولك بشوية البحث العلمي الذكاء الاصطناعي مش معمول البحث العلمي، معمول بشي يساعدك، اما الاسيست حاجة، المساعدة حاجة، وانه اللي هو المؤلف حاجة اخرى، ويولي هو الخادم متاعك تولي مسألة أخرى. وكما قلت لكم الخبر الثاني هو عنده علاقة بالخبر الأول أيضا، جامعة صفاقس تنظم ورشة علمية. خلينا نحيي جامعة صفاقس على الجهود اللي يعملوا فيها في مجال الرقمنة والبحث العلمي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهم سبقين وعطيهم الصحة جامعة صفاقس، طالما نلقى في أخبار عليهم وأود أن نستضيف واحد منهم من الباحثين هناك خلي حدثنا على توظيفات المهنية العلمية كما عملوها في الطب، ومن أول مبادرين في جامعة صفاقس استعمال الذكاء الاصطناعي في قراءة الفيشي تاع الطب، كما في الفيشي تاع الأشعة، كما الفيشي تاع الإيرام، يقراهم الذكاء الاصطناعي ويعاون الأطباء. خدمة كانت تاخذ 4-5 سوايع يتناقشوا فيها الأطباء حول الأشعة وغيرها، فيجي الذكاء الاصطناعي في 10 دقائق 20 دقيقة ويخرج لك نقاط، لكنه هو ما يقررش، هو يقدم المعلومة، يتعب باش يجمع المعلومة ويدخل للمراجع الطبية كلها والحالات الطبية السابقة والطارئة واللي وثقوها الباحثين، ويعطي الخلاصة نتاعها للطبيب اللي هو اللي قرر في نهاية الأمر. الأطباء هم اللي قرروا. المهم في جامعة صفاقس ثم ورشة علمية بعنوان ما بعد المخطوطات، ثورة الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي. هذه الورشة دي عملوها بالاشتراك بين عدة أطراف الجامعة وجيزيد ومجلة تحرير المجلة الأوروبية المتوسطية للتكامل البيئي، اللي هي تنشر مقالات علمية محكمة. وحضر رئيس تحريرها الأستاذ محمد الكسيبي، حضر في الورشة، وأنا مش نختار لكم كلامه هو لخاطر يدخل في مسألة الاستعمال المفرط أو غير السليم للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ايش يقول سي محمد الكسيبي؟ نبه الى ان استعمال الذكاء الاصطناعي في انتاج المعلومه العلميه وفي الاستشهادات وفي الصور وفي اختراع وكتابه فقرات وفي المعالجه يعتبر مرفوضا تماما، ويؤدي الى حجب المقاله العلميه عن النشر، وربما يعرض صاحبها الى وضع اسمه في القائمه السوداء للباحثين المتهمين بالانتحار وغيرها وكذا. يعني هذا كلام واضح ومهم جدا، ويرجع برشا ناس، لأنه انتشرت الظاهرة، تفشت بطريقة غريبة، تفشت حتى عند التلامذة نتاع الثانوي. بعطيه موضوع نتاع بحث، لا يقرأ لا يبحث، لا عنده فضول لا عنده رغبة في المعرفة في الاطلاع، يسيب الذكاء الاصطناعي أي أعمل لي بحث علمي في 800 كلمة على العصفور الأزرق، مش عارف أنا أي موضوع، أي يعمل لكل مشكلة. انت ما قريتهاش، ما تعبتش، ولم تمارس البحث العلمي، وربما حتى لو سير القراها لك يقول لك مش لازم نقراها، ما انت عملت بحث علمي مش ناقش انا اكثر من بحث علمي. وبالتالي تنتهي المساله العلميه، تتعطل ونخلق جيل كسول. تقول صباح الخير، يقول لك سنه حد نسال الذكاء الصناعي شنو نجاوبك بالضبط. يعني هذا التكاسل المقصود والتعويل المفرط على الذكاء الاصطناعي هو اللي اصبح ظاهره في البحث العلمي. الاستاذ الكسيبي سي محمد الكسيبي اشقال اخر، قال ان استعمال الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي مسموح به فقط في الناحيه الجماليه كتحسين اللغه والتناسق، وهو يعتبر حينها عاديا، لكن عدا ذلك في انتاج المعلومه العلميه في المحتوى فهو مرفوض كليا. ارجو ان الجامعات التونسيه تعمل كما الميثاق، يمنع استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث الجامعي، في البحث العلمي الاكاديمي الجامعي. يا اخي الواحد نهار يخرج برا اموره حر، اما طالما يتعلق الامر بشهائد علميه عمومية أو خاصة، المهم شهادة علمية معترف بها ومنظرة في تونس، فيجب أن تخضع لمبدأ البحث البشري الحقيقي. وحتى هو كيقول تحسين اللغة والتناسق، مثلا مراقبة الأخطاء، نجم نفيق لك الأخطاء، ما فيه جرامير، هو حتى الورد فيه جرامير، يصلح لك الجرامير، هو اللي صلح لي واحد كله صلح واحده. إلا أني أعتبر أنه من المهم جدا أنه الباحث يراقب لغته ويصلح لغته وحده، نجم يستنجد بأستاذ مصحح يدور له الأخطاء متاع الرسم، خاصة أنه الأخطاء متاع النحو والصرف والفعل والمفعول به، يدورهم له بالأحمر باش يصلحهم وحده باش يتعلم كش معاش يعودهم. لأنه اللغة مهمة جدا، إتقان اللغة بإتقان المعنى يؤدي إلى إتقان المعنى. الضعف في الأسلوب اللغوي وفي حتى في رسم الكلمات وغيرها كذا يؤدي إلى الخطأ في المحتوى. وبالتالي أنا نعتقد أنه البحث العلمي هو آخر مرحلة نثبت فيها الراجل ذايا، ولا عالم ولا دكتور ونجم يقري ولا لا، ونجم يمارس البحث العلمي نهار آخر في مخبر أو في معمل أو في إدارة أو في يقرر في مكان تاع الدولة. يجب أن يخضع للمسار البحثي العلمي الطبيعي العادي. نمشي معاكم الموضوع آخر. يا سيدي، نهار الاثنين اللي فاتت هذه منذ الساعة الرابعة مساء انطلقت منصة جسور للدعم المدرسي الشامل edusoutien.education.tn. انتم ادخلوا للانترنت وقولوا لي منصة جسور، هذه الدعم الشامل موجهة الى تلاميذ السنوات النهائية من مراحل التعليم، وخاصة طبعا تلاميذ البكالوريا، ونحن توفاه ما ندريش هذا كان الوقت مازال يكفي، لكن الواحد ينجم يعملها طلة. منصة جسور راهي شفت انا دخلتها وشفت فيها دروس دعم ودروس مسجلة ممتازة يعني وهي من الجهود الطيبة اللي تقوم بها الدولة. وقت نشوفوا أنه ناس في الأرياف ما عندهمش أساتذة كبار كي متخصصين في الدروس خصوصية ساعة بخمسين دينار ما فماش، خاصة في الماتيماتيك وفي الفيزيك، تم ناس بينه وبين المدرسة مسافة تاع 3-4

هذيك تفتح لك الافاق حتى نهار تخرج برا تنجم تعاود تبني عليها باش تسجل في جامعات في غيرها، تحل لك المجال. المهم انك تنجح بمعدل جيد، المهم انك تحسن التوجيه من بعد، وربي يوفق وليداتنا لكلهم ان شاء الله. نمشي معاكم الخبر الاخير في هذه الحصه في مجال الصحه. في مجال الصحه انا فخور بما تقوم به وزاره الصحه في مجال الرقمنه، راهي اكثر الوزارات تقدما الان في مجال الرقمنه هي وزاره الصحه. بدت مشروع حقيقي، بدت به بشوي لكنه ماشي وتوسع فيه، لانه من اكثر الوزارات تعقيدا ومؤسسات وتنظيم اداري وتنظيم مالي، يعني تقولوا مستشفيات من مستشفى من الصف الثالث سموه في الصف الاول عفوا حتى المستشفيات الجامعية المركزية، يعني مؤسسات برشا، الخدمة برشا. الصحة العمومية ما زالت هي اللي شادة للبلاد، أغلب الناس يثقوا أصلا في الصحة العمومية رغم الظروف تشوفها، رغم اثنين يرقدوا في فرش واحد، رغم الظروف واحد راقد في الكولوار، هذيك على غالب الإمكانيات، لكن ما زالت الصحة العمومية فيها كفاءات ممتازة جدا. وأنا ربي يشفيكم الناس كل، أنا مؤخرا جربت معناها مستشفى عمومي، معناها تلقى كفاءة حقيقية، طبيب أطباء متميزون جدا، غير الوضع وكهو. قال لي واحد من الأصدقاء الأطباء من العائلة، قال لي سامحني أنا وقت ندخل للعيادة الخارجية نلقى قدامي 65 إلى 70 شخص مقيدين، إيش تحبي نعمل؟ ولازمني نداويهم من 8:30 الماضي ساعتين، إيش تحبي نعمل؟ هل أنا مطالب باش نخدم كل يوم 14 ساعة كل يوم؟ هل بإمكاني أن نرى مواطن المريض كل 5 دقائق؟ اقسمهم لي على الوقت وقول لي قداش نجم نعطي للمريض. وهذه من مشاكل، لكن هذا لا يمنع أن الرقمنة باش تحسن برشا برشا خدمات المستشفى العمومي، وباش تحسن خاصة من الاكتظاظ، ومن باش توجه الناس إلى حيث يمشوا بسهولة وبسرعة وبسلاسة بمرونة. ما تدخلش الصال داتون تلقى أمة لا إله إلا الله، كل غادي وناس مطيشة وناس تبكي، واللي مريض اللي عنده مرض مخطر مع اللي ما عنده ألم صغير بسيط ما يحتاجش أصلا حتى العرض على الطبيب، الناس كل مخلطة، لأنه هذيك غالبا هذيك وضعية المستشفى العمومي. تو نرجع معاكم للحدث، الحدث هو منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية هيلث كير اي تي فورام، ونشكر زملائنا في اكسبريس اف ام اللي مشاركين في هذه الندوه. هو اول تظاهره وطنيه مخصصه لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومه الصحيه والرقميه. من اهم المتحدثين، انا شفت المحتوى بتاع الفورام بتاع المنتدى، السيد توفيق البرجي اللي شرفني هنا في هذا الاستوديو في برشا مرات، وهو مكلف بتسيير مركز الاعلاميه بوزاره الصحه، هذا الهيد كوارتر نتاع كل العمليات نتاع الرقمنه ونتاع الانفورماتيك ونتاع التخطيط والبرمجه، وتقع على كاهله هذا المركز، معناها عمليه الرقمنه الواسعه اللي فيها برشا برامج كبيره وتمشي بشوي بشوي. ودائما كانت المشكله في الرقمنه في تونس كل مش في وزاره الصحه، هي التنسيق بين مختلف الجهات. ما تنجمش ترقمن جهه واحده وتخلي البقيه يمشوا بالورق، يلزم تترقمن كلها بالعرض بطريقة افقيه، يمشوا الناس كل مع بعضهم باش يوصلوا الى مرحله حساسه جدا وهي تقاسم البيانات، او ما يسمى بالترابط البيني بين قواعد البيانات نتاع وزاره الصحه، نتاع الحاله المدنيه، نتاع وزاره الداخليه، نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه، لانه وزاره الشؤون الاجتماعيه هي اللي تعطي الكراني مثلا نتاع الدواء، هي اللي تقرر شكون يحتاج كارني ابيض ولا كارني مش عارف شنو لونه. فالسيد توفيق البرجي اللي كان حاضر غادي، واللي كما قلت لكم شرفنا بالحضور في هذا البرنامج بعد التحول الرقمي على الاقل في حصتين، ويتحدث بطريقه جيده جدا لانه يعني مهندس نتاع اعلاميه وفهم الخدمه نتاعو بالضبط، عاد في هذا المنتدى قال انه وزارة الصحة تعمل على تنفيذ برنامج وطني متكامل للصحة الرقمية يرتكز على عدة محاور: تحديث البنية الرقمية للمؤسسة الصحية، يعني مش ولا تلقى حواسيب في كل مكان، ربما حتى استعمال الهواتف بتاع في الخدمة، الهواتف الجوالة في الخدمة، لأنه الهواتف الجوالة معناها خاصة احنا في 5G أو الجيل الخامس على الإنترنت يتيح استعمال كل التقنيات كلها، تخيلها في بالك موجودة في الحاسوب وكلها موجودة في الهاتف، وربما الهاتف أقوى منها. الاي اس اس دي اللي هي تقنية مهمة جدا بدائية في الهاتف ماهيش موجودة في الحاسوب، لكنها موجودة في الهاتف ويمكن استعمالها في عدة مجالات بما فيها الدفع الالكتروني، بما فيها تحديد المواعيد، يعني انسان وقت يدخل نهار اخر مستقبل نتحدث ان شاء الله متفائل شوي، يدخل الى موقع المستشفى باش يحب يسجل في قسم مثلا امراض العيون، يسجل عن طريق الهاتف
سواء كان هو أو شخص يعرف، إذا كان رجل إنسان كبير أو مريض نجم أي شخص يسجل له ياخذ له موعد في قسم مثلا

طب العيون، العيادة الخارجية لطب العيون. التطبيق هذيك بتاع الهاتف تعطيه الوقت بالضبط اللي يجي فيها، لا يجي قبل الوقت ويعطل الناس ويولي اون كومبرومون، واش بيكم تعملوا هكا وهاني جيت وهاني واقف ما لقيتش نقعد، ولا يجي بعد الوقت ويضيع نفسه الموعد ويضيع الموعد على المؤسسه كلها، لان ذاك وقت مخصص له. نعطيكم في مجرد امثله. نرجع لكلام السيد توفيق البرجي، يقول انه تحديث البنيه الرقميه للمؤسسات الصحيه، تطوير الانظمه المعلوماتيه وتعميمها، لانه سوفت كوتي سوفت لوجيسيريات معناها تطبيقات، لازم نطوروا تطبيقات تونسيه باش نحمو معطياتنا، باش تكون كلفتها تونسيه وعندنا الكفاءه، واش نجيبوا اولادنا يخرجوا يخدموا الامريكان واحنا نجيبوا الامريكان باش يخدمونا او غيرهم. كل شيء رقمنه المسارات العلاجيه، يعني من اول نهار انسان يمشي للسبيطار يتعمل له ملف رقمي فيه كل التدخلات الطبيه اللي وقعت له في حياته الكل، يعني الطبيب وقت تمشي له يحل الفيشه نتاعك الطبيه ويعرف قصه حياتك الصحيه كلها، يعرفها، يعرف انه عندك حساسيه ضد البنسلين من غير ما يسالك، يعرف انك عملت عمليه لطف عليكم على المسرانه الزايد، يعني كل ملفك الطبي باش يولي مرقم ويولي متاح موجود في قاعده بيانات. تعزيز قابليه التشغيل البيني، يعني الترابط بين القواعد البيانات لتسهيل تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل الصحيه، المستشفيات، الجامعيه، المراكز التصوير الطبي، كل هذه كلها مؤسسات تابعه وزاره الصحه باش تولي مترابطه مع بعضها. يضاف الى ذلك انها تولي مترابطه وزاره الصحه في مستوى كوش معينه تاع الباز دوني تسمح بتداول المعلومات مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، مع الحاله المدنيه. اخي انسان كي متوفي كيفاش واحد يجي ينجم يسجل باسمه او يسجل وياخذ الدواء ولا ياخذ حاجه اذا كان هو في الحاله المدنيه متوفي؟ فالمستشفى يبدا يعرف، ربما المستشفى هو اللي يسجله في الحاله المدنيه نتاع انه متوفي. هذا ربي يطول في اعماركم وربي يسترنا. سيد توفيق البرجي تحدث ايضا عما تم انجازه من رقمنه اقسام الاشعه والمخابر والاقسام الاستشفائيه، هذا حكيت عليه انا منذ اشهر، ارساء خدمات صحيه عن بعد وتطوير مشروع المستشفى الرقمي اللي يسمح للطبيب في اكبر مستشفى جامعي في تونس انه يرى مريض في ذشره نبر عن طريق الكاميرا ويعالجه ويتحدث مع طبيب الصحه العموميه المحلي ويتحدث مع الفرملي ويتحدث مع الناس كلها ويشوفوا الاوراق يتبادلوها اذا كان عنده وثائق يتم تبادلها ويشوفوها، وبالتالي تمكين اخر مواطن في اخر دشره انه يتلقى علاج عند اكفا الاطباء واكثرهم خبره. كان جاء الوقت المناسب راني حكيت لكم على القانون عدد 42 سنه 24 اللي تو مزير في مجلس النواب، متعلق بتنظيم ممارسه نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونيه. هذا مشروع قانوني يحب ينظم التجاره الالكترونيه في الانترنت اللي كثرت بشكل كبير برشا، لكن كثرت مشاكلها ايضا، القلبه والسرقه، سرقه معطيات الشخصيه، تعطيهم رقم بطاقه تعريف نتاعك او رقم الهاتف نتاعك كيما جولك الكبده، من بعد تشري من عندهم حاجه تطلع ماهيش مطابقه، هما ايضا واحد يعمل كوموند على حاجة توصل له ويقول ما ناخذهاش بطلت، أو يسكر التليفون نتاعه ويقول لك ما يهمنيش فيك، مشاكل من النوع هذه كلها تطلب تطوير القانون. القانون ما تطورش، القانون القديم ما تطورش، لكن أيضا الدولة تطل برأسها في هذا القانون، تحب على ضرائب. أي هذا المجال تاع النشاط فيه فلوس، ويبدو أنه جزء كبير منه صحيح ثم جزء منظم وشركات منظمة تدفع بالضرائب تاعها، لكن ثم أيضا جزء آخر كبير غير منظم يتسمى تجارة موازية ويتسمى اقتصاد موازي، والدولة من هذا القانون تحب تدخل تطلب رأسها وتقول لك اعطيني حتى أنا نصيبي حتى أنا نحب الضرائب. إن شاء الله ربي يوفق تونس في الرقمنة. أنا بلغت معكم منتصف هذه الحصة، تكلمت برشا وهو ما يتطلب استراحة موسيقية نهدو بها هذا العالم، شيء من السلم والهدوء في هذا العالم. بعدها بالضبط يكون معنا بالهاتف ضيفنا سيد بسام اللموشي باش تحدثوا معاه على تون باي اللي تمثل لابيل متاع بايمو متاع دفع بالهاتف. قريبا باش يولي الهاتف نتاعك هو آلة الدفع اللي تضمن لك حقوقك وتضمن حقوق التاجر وتضمن حقوق الناس الكل من غير لا كارت بونكير ولا كوميسيون ولا 47 دينار في العام بتاع الكارت بونكير، وهي وسيلة دفع ناجحة جدا في عدة دول كما سترون. استمتعوا معي بصوت فيروز في انتظار ضيفنا الكريم بعدها مباشرة.

0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة. سعيد جدا باستقبال السيد بسم الموشي، شاب تونسي، كفاءة تونسية. أصدقاء حدثوني عليه أنه نجح في اختراق حتى أسواق عالمية في مجال التطبيقات متاع التطبيقات هذه، خاصة المتعلقة بالهواتف المحمولة. احنا الموضوع متاعنا هو البلاغ متاع البنك المركزي حول لابيل تون باي، معناها باش يوحدوا التطبيقات واللي زوبيراتور ناس يخدموا في مجال الدفع بالهاتف، دفع الفلوس بالمقابل الخدمات او غيرها بالهاتف. لذلك اهلا وسهلا سي بسام، نحن سعداء بحضورك معنا في اذاعه تونس الثقافيه.
2: سيشيرني مرحبا بمستمعينا الكل.
1: يا سيدي احنا فخورين بك برك كفاءتنا التونسيه، وقت نسمعوا اللي انتم اخترقتوا اسواق كبيره صعيبه يفترض ما نجموش ننافسوا فيها اصلا كما السوق الامريكيه. اما ابدا قدم نفسك للساده المستمعين.
2: أنا بسام الموشي، مهندس تونسي، خبير في أمن المعلومات، صاحب شركة نيزين كلاود، أوديتور سيرتيكي من الـ ICS، ونخدم على إشيال انترناسيونال في توسكي أوديت و أوديت دو سيكوريتي دي سيستم دانفورماسيون، وحنا على ذمتكم.
1: يا سيدي بارك الله فيك، وحضورك معنا هو شرف لنا، وذي كفاءه التونسيه نفتخر بها. نحبوا كي نتحول ونعمل التحول الرقمي تبدا كفاءه التونسيه حاضره باش ترافقنا، تعطينا نصايح، تاخذ منا، تعمل لنا لي زابليكاسيون، تامن لنا القواعد نتاع البيانات نتاعنا وكل شيء. سي بسام اكيد انت سمعت به تيون باي، اللابيل تاع تيون باي اللي باش يوحد الناس اللي يعملوا في الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف. عرفنا سيد الإنسان العادي خاصة اللي عنده أجر شهري صغير وجماعة الكارني الأبيض مثلا، كيفاش ينجم يولي يتحول إلى خلاص كل حاجياته من التاكسي للحانوت للفارماسي بالهاتف نتاعو فقط من غير حتى لكارت بنكير لا حتى شيء؟
2: هو هذية باش نبدو متفاهمين، الدفع بالهاتف هي موجودة في الدول الإفريقية كثيرة برشا، عندها سنين وسنين، فوق العشر سنين وخمستاش سنة، معناها ماهيش حاجة جديدة. أنت في تليفونك عندك سولد في تليفونك، ولا عندك كارتة متاعك، ولا عندك أبليكاسيون في وسط تليفونك تحب بها هي تجاري بها الفلوس اللي عندك في البنكة، وتجاري بها في قداش عندك فلوس وتخلص بها هي، تولي أنت بالهاتف متاعك، حتى كان هاتف نتاعك تحتك لكارت بنكير لحد شيء، وبها هي تخلص أونليني، وبها هي كيف تخلص أي سيرفيس باش تشريه أنت. يعني المشكلة اللي عنا في كمال كانوا أول حاجة هي الأسباب الرئيسية اللي تخلي الريتيسونس نتاع العباد في الحكايات هذه، مالجري عنا بليجير برودوي تونيزيان اللي هما باهين الحق. هو أول حاجة الثقة عند المواطن، معناها المواطن التونسي إلى يومنا هذا كما قلت أنت خايف على اللي دوني نتاعه، خايف على فلوسه، وثم برشا دي سوليسيون موجودين ما يعرفش باش يستعمل وش ما يستعملش. والثقافة عند التونسي يمن كما نقوله نحن الفلوس في جيب يراها ويمتها باش يحس بها الفلوس،
1: عندها سحر هي راي
2: بالضبط
1: عندها سحر تاريخي،
2: عندها سحر. اما توا السحر هذيك الفلوس اللي عندك في الجيب تنجم تتسرق، وكي تبدا في الهاتف نتاعك وكي تبدا محميه ما تنجمش تتسرق الفلوس هذيك. يعني المشكله الاولانيه هي الثقافه عند المواطن التونسي.
1: ايوه.
2: بالنسبه للمشكله الثانيه اللي يعترضها توا التونسي هو عند التاجر. يعني هو التاجر باش يحسب حسبه بسيطه، يقول لك انا كي نتعامل بالكاش ما نخلص حتى كوميسيون، وما نبقاش نشري في تي بي يو اللي يتكلف لي 800 دينار.
1: كنت نتحدث عليه تو.
2: كيفاش؟
1: كنت نتحدث عليه تو.
2: بالضبط.
1: سامحني حتى جو بلاس ان بيتي مو، علاش مثلا في تونس الكيوسك والعطار والحماس وجماعه هذوما كلها ما يحبوش الكارت بنكير؟ يقول لك البنك تحب تبيع لي انا التي بي اللي هو نتاعها هي، تحب تبيعه لي لان بزز ملايين، وتحب تاخذ على كل كوميسيون هابطه كوميسيون طالعه، ما نحبش نقسم فلوسي مع البنك.
2: بالضبط. وهذاك علاش توا يلزمها استراتيجية منظرة شاملة، ما هيش متاع معناها لابيل باركة، لازم استراتيجية تتبني كلها يكونوا فيها المدخلين الكل باش العباد كلهم يربحوا. معناها يلزم التاجر زادة يلقى روحه رابح كي يخدم بالتي بي يو. فهمتني؟ حتى تمشي العطار انت ولا تمشي لاي حاجه في عود ما يبقى هو يدور في الكاش عنده واحد كل شيء، كيفاش باش تقنعه انت اللي توا بالتليفون وينجم يخلص ولا بالتي بي يو ينجم يخلص، خاطر با فورسيمون تي بي يو ينجم يخلص بالتليفون نتاعو اصلا راهو حتى هو تسجل. يعني اذا كان اون فا بوسي في التكنولوجيا المستعمله على شيل انترناسيونال، معناها هو بتليفونه بركة يحط لك الكود يحط السوم تحط تليفون فوق تليفون سي بون يخلص.
1: أي.
2: اتفقنا معايا لهنا ثم عمل كبير على التوعيه، ولازمنا نعطيهم الثقه بالطبيعه، لازمنا نحميو الشبكات نتاعنا ونحميو الانظمه نتاعنا باش نصنع الثقه هذيك، وهو اللابيل هذايا توجد باش يرجع الثقه هذيك. معناها كيما انت تلقى لابيل حلال على برودوي انت تمشي تاخذه، خاطر مطمئن اللي هو ماخذ اللابيل هذاك، تلقى بار اكزومبل ان برودوي اللي هو صنع تونسي تمشي تاخذه خاطر فيه اللابيل هذاك،
1: عندي نوع من رصيد ثقه. معناها
2: بالضبط هو الباز نتاعو الثقه ما نعطيها انا لحد الا ما يكون في كريتير، وراه في لي كريتير اللي نعملوهم في السيكوريتي نتاع توسكي بونكير رغم دي كريتير صعاب برشا حتى على البنوك وتتكلف منهم برشا فلوس.
1: أي.
2: وبالتالي ما ياخذ اللابيل هذاك الا ما سمحني في الكلمه باش يفهموا بالعاميه الا ما يشيح ريقو. فهمتني؟ معناها انت نهار اخر تولي تمشي تلقى واحد عنده اللابيل هذاك حاطه الابليكاسيون تاعو تستعملها وعينيك مغمضه.
1: هو المطلوب انه تتحط على البولار من برا، معناها تبدا متعدي انت تلقى مثلا مانيش عارف نقول انا امبورت كوا، معناها تاجر او عطار او غيره ولا تاكسي، تلقى على البولار نتاعو تلقى مكتوبه تون باي، معناها تنجم تخلص بالهاتف.
2: اي وهذاك تو الشباب نتاعنا احنا شنو نلوجوا الشباب نتاعنا حاشتنا ما تصعبهاش عليا، ما نبقاش انا نمشي شاد الصف في البنك باش نجبد فلوس، ولا هاو القاب اللي بحذايا من جيت نجبد فيه فلوس قالوا لي ما فيهوش فلوس اكسترا. فلوسي تحتي ديما ونصرفها كيما نحب انا، كيما في الدول كلها، معناها الدول الكبيره وكلها. تو عندنا مشكله اخرى بار اكزومبل كي يجيك انت سايح راه ما عادش باش يجيب الديفيز ليكيد في جيبه، يجيب تليفونه ويخلص بتليفونه. اذا كان احنا العطاره نتاعنا ما عندهمش واللي ريستورون ما عندهمش التي بي يو هذا كيفاش باش يخلص؟ تقول له ليه برا للبنك اجبد فلوس ومن بعد يجاني؟ راه هذه فيها تسهيلات زاده وربح زايد للعطاره نتاعنا ومعناها كونفيونس بارتاجي.
1: سيب سيب بلي سامحني انا عجبتني حاجه اخرى، حكيت امس مع برشا من زملائك مهندسين وعندي اصدقاء برشا في المجال هذا، اللي عجبتني فيها اكثر انه واحد من تونس العاصمه ولده يقرا في جابس ينجم يصب له فلوس او يخلص له التاكسي او يحل اي مشكله بالهاتف من بعيد.
2: بالطبيعه هو هذا الاوبجيكتيف، انت فلوسك تتحكم فيها كيما تحب وقت ما تحب، ما تستناش حتى تحل البنك.
1: لا تشد قشي لا تشد في الصف قدام القشي ولا تبقى تعمر في اوراق ولا حتى تتعدل، خاطر العمليه في الباكه ما تعديش في الوقت.
2: باش نبسطوها اكثر باش تسهلوا على العباد الكل، كاين البنكه موجوده في تليفونك تتحكم بها كيما تحب انت،
1: مادام نتاعك البنكه نتاعك
2: البنكه نتاعك تحتك تجبد وتخرج كيما تحب انت. اما كيما قلت لك الهدف هو هذي هو هذاك هو شنو نحبوا لكلنا، فلوسي انا بان حقي يلزمني نعمل مطلب باش نجبد 5 ملايين ولا باش نبعث لولدي 5 ملايين باش نجبدهم ليكيد باش نمدهم له، يلزمني 3 ايام نعمل فيهم مطلب باش ناخذ 5 ملايين ليكيد. دونك توا ما همش ليكيد ديريكت مو عندك، تحب تبعثهم له من تليفونك التليفون وكل وقت.
1: لكن سامحني سي بسيم، الناس خايفين انه نعاودوا نرجعوا نفس المشكله نتاع الكارت بونكير نتاع تي بي او، يعني ثم طرف تجاري معين باش يعمل مثلا هو باش يعمل لي ستاندار وبالتالي باش تكثر لي كوميسيون وكل واحد يحب الكوميسيون نتاعو وتكثروا المتدخلين، وفي الاخر نلقى روحي سواء انا كتاجر او مزدي خدمه نلقى روحي نخلص في كوميسيون فاحشه على العملية هذه اللي هي جميلة وبسيطة، لكن وقت نلقى روحي نخلص في أكثر من 1% على كل عملية معاش ساعدني نرجع للكاش خير.
2: وهذايا هو البوزيشن تاع البنك سنترال بور ريغولاريزي تو سا، يعني البنك سنترال لازم تقول هاو الليميت قداش تاخذ على كل كوميسيون.
1: هاي.
2: فهمتني؟ دونك لهنا بار اكزومبل انت كتاجر عندك بورسنتاج معين، بورسنتاج معين ما نعرفش انا 1% 2% تاع كل ترانزاكسيون، اما فلوسك ديريكتومون ماشي غادي يضمنها.
1: سي بس ما سمعت في برشا الدول المتقدمه ياخذوا 0.5% 0.5%.
2: وثم دول اخرى يجي يقول لك خذ التي بي يو بلاش وناخذ كوميسيون في عود 0.5 باش ناخذ واحد. دونك ما يعملكش بلوكاج من الاول.
1: نحن نتمنى أنه تكون الكوميسيون معقولة وأنه السوق ما يتسكرش، وخاصة كيفك أنت ونظرائك اللي عندكم دي ستارت اب لازم تدخلوا للسوق بسهولة، ما يكونش مسكر، ما يكونش معمول بطريقة ريعية حكرا على ناس معينة.
2: احنا هذاك هو اللي خايفين منه، وهذاك علاش كما قلت لك من الاول يلزمها نظره استشرافيه استراتيجي نتاع دوله اللي متشاركين فيها لي زيكسبير الكل العباد الكل بنظره باش تهز الفلو الكل لهذاك، خاطر الفيتور هو هذاك. انا كما قلت لك اللي نحكوا فيه هذايا راهو في مسافر في 2015 و16 لافريقيا عندهم لي سوليسيون هذما. قلت احنا في تونس علاش ما عندناش؟
1: اي
2: معناها رانا اون ريتار، الحاجة اللي لازم يفهموهم هي باهية برشا، مي رانا اون ريتار يلزمنا نخلطوا باش نوصلوا كونو نصنعوا الثقة ما بين العباد الكل ونعملوا انفلو يهز العباد الكل معاك. ما يلزمش واحد يهز، معناها يقول لك انا نتفاهمها من التجار، يقول لك انا بالنسبة لي انا مربوحي 20% ولا قداش، انت كي تاخذ لي منهم 5% ولا ايش بقى لي انا؟
1: وعنده حق،
2: وعنده الحق لهنا. دونك يلزم تمشي في استراتيجية متاع الدولة إجا المربوح متاعك اللي متيهولك، خاطر نحن في فاز دو ترانزيسيون.
1: أي فهمتني؟ وهذوما أطراف قوية ما نحبهمش يتعسفوا على على على العملية كلها.
2: وهو كذلك هذاك علاش يلزم تشريك الخبراء الكل في الميادين الكل، وتشريك حتى العطار يشارك يعطي رايه يعطي لي بروبليم نتاعو، ونحن مسؤوليتنا كخبراء في الدوله باش نلقاو له الحلول وباش نخلوه ساتيسفي.
1: نمشي معك سؤال اخر مهم جدا سي بسير، انا كمواطن عادي سمعت بالابليكاسيون هبطها بالانترنت، هل هي مجانيه ام لا؟
2: تعبيتها مجاني لازم يكون
1: باهي. ومن بعد كيفاش نعمل؟ هل نمشي للبنك نقول له حول لي الفلوس في التليفون نتاعي، او كما شفتها انا في بعض التجارب في الدول تاع الشرق تمشي ثم حوانت كما عندنا احنا حوانت تاع الصرف او غيرهم، تمشي تهز له سواء كاش تهز او تحويل من البنك نتاعك وهو يحول لك الابليكاسيون. احنا في تونس كاش باش تتم العمليه؟ يعني كاش باش يتم شحن الهاتف؟
2: اي انا فهمت لي دي نتاعك، كما لهنا هو اللي تدخل فيها الكونكورنس ما بين كل واحد والابليكاسيون نتاعو كيفاش باش يخدمها.
1: أي.
2: اما برشا حلول، ثم حل ديريكت اللي نجم انا نتصوره من اسهل الحوايج، كونو كنت كي تدخل على الابليكاسيون تعمل فيها دوموند وتربط بها ديريكتومون الكونت نتاعك، ولا تشارجيها من الكونت بنكير نتاعك ديريكتومون معناها، وتحط فيها جوست السوم اللي حاجتك بها انت.
1: في كل مره تحب تشحن الهاتف نتاعك مثلا، كل مرة تدخل لك الابليكاسيون تاع البنك هذيك تقولها صب لي في الكونت نتاعي هذا تاع الهاتف،
2: في الكونت نتاع الهاتف نحب بار اكزامبل 100,000 بركة،
1: هي
2: تصب لك في الكونت هذاك 100,000، دونك تولي تخلص بالتليفون نتاعك 100,000.
1: اي بالله سؤال يطرح كثيرا في تونس على اصحاب الكرني الابيض اللي هم تقريبا 250,000، دوله عامله دور اجتماعي تعطي فيه في مبلغ صغير بالكل، لكن يتعرضوا لمخاطر نتاع سرقه الفلوس وناس كبار في السن وما يعرفوش يعدوها ساعه لساعه، ساعات تطيح لهم ساعات ينسوها وقت تتصب لهم في الهاتف نتاعهم بالطريقه دي، هل باش تكون ممكنه ان تتصب لهم بسهوله ما في الهاتف بالطريقه هذه من البوسطه مثلا الى الوليد نتاعهم؟ هذا
2: تتصب انستونتاني ما عادش يشد الصف، الحاجه الباهيه لا دي بلاص ياخذ لا ياخذ ترانسبور لحد شيء يلقاها في التليفون نتاعو ديريكتومون.
1: ينجم يطلب من وزاره الشؤون الاجتماعيه تعمل هيك؟
2: اي بوسيبل، معناها هذاك علاش يلزمها فيزيون، راه هو توا كلابيل سي بيان حاجه باهيه برشا تعملت. طبعا يلزمنا نمشوا او دو لا دو سا، كيفاش باش نطبقوه، كيفاش باش نحطوا القوانين اللازمه باش يتخدم كونفينابلومون. وفي هذايا يلزمنا داعي وزاده بار اكزومبل كي انت تمشي نورمالمون، انا سكو جو فوا كونك تحول من فلوسك من بنكتك للكونت هذاك اللي على تليفونك نورمالمون ترانزاكسيون هذيك تكون بلاش.
1: اي ياليت ولا ياليت حديما نخافوا من الناس اللي يحبوا ياخذوا كوميسيون على كل شيء.
2: لا هذيك يلزمها تكون بلاش، هذيك فلوسي انا نحولها في السيستم، انا ما نفهمش في البنك كيفاش تخدم، ما نفهم في حد شيء، انت اعطيتني ان سوليسيون هذيا اللي انا باش نجاري بها فلوسي، نجاري بها مفلاش نجاريهم كفلوس، عندي 200,000، ال 200,000 هذيك نتحكم فيهم ونهزهم من بقعه لبقعه بلاش. ابري صار انا شريت بها مع عند واحد في الكونت نتاعو ينجم الترانزاكسيون هذيك تمشي بلاش، كي تبدا فرد فورنيسور كانك باش تعمل تمشي للبنك نتاعك باش تقف قدامه باش تقول راني باش نعمل ترانسفير فرد بنكا فرد اجونس من الكونت هذايا للكونت هذايا، يمشي ينجم يمشي بلاش، راه ينجموا زادا نتفاهموا في القانون كبداية واحدة بفولغاريزي هذايا وفوريرمون في وقت معين في البدايات في تونس ينترو لي ترانزاكسيون في كي تبدا انت فرد ابليكاسيون مخلينهم تمشي الكلها بلاش علاش لا؟
1: والله يا ليت كما قلت لك التوانسة عندهم رعب من الكوميسيون كل عملية يعملها يلقى ياخذوا عليها 2000-3000 يعني المشكلة نتاع لي كوميسيون هذه في تونس هي اللي عطلت برشا الرقمنا
2: بالضبط طيب بالضبط احنا شوف احنا جربنا بليجير ابليكاسيون البرا وعندنا دي كا كونكري تعمل فيرمون اذا كان نفس الابليكاسيون اللي تتعامل بها انت تعمل فيرمون من كونت لكونت وما ياخذوا حتى كوميسيون
1: يا ليت عندنا في تونس ان شاء الله. سؤال اخير نكملوا به الحصه سي بسام عمان بالخارج والتوانسه بالخارج والطلبه بالخارج يعني تبارك الله توصلوا 1.5 مليون تقريبا يتسائلوا امس كلمني واحد صديق قال لي بالله اسال الخبير قل له كي تونسي يحب يبعث الفلوس من برا في بقعة تبعث على طريق التطبيقات المعروفة الأمريكية سويفت وأخواتها وغيرها وستيرن يونيون وغيرها ينجم يبعث بالتطبيقة هذه من بلد فيه التطبيقة إلى تونس فيها تطبيق ينجم يبعث لماليه لولاده لعائلته يخلص حاجة من بعيد في تونس هنا عن طريق هذه التطبيقة وكي يرجع لتونس هنا في المطار ويصرف فلوسه شنو يعمل بالضبط باش يستفيد من هذه التطبيقة
2: باهي شفت علاش قلت لك من الاول يلزم الخبراء الكلهم يقعدوا هي معقده برشا يلزمها قاعده مع لي سيكتور الكل باش نجاوبوا على الاسئله هذوما الكل نعطيك ان اكزامبل انا تو في اوروبا ولا حتى في خذيت انت من في كون ابل لي نيو بانك هذوما لي نيو بانك تاخذ منهم الكونت نتاعك كي تعمل فيرمون حتى على انترناسيونال ولا تشري ما به على انترناسيونال ما ياخذ من عندك حتى كوميسيون وتتعدى في الويد الحكايه
1: محلاها الفكرة
2: يزمها النظرة يعني قلت لك يزمها النظرة استشرافية نتاع احنا سيكوا لوبجيكتيف هذا لوبجيكتيف نتاعنا شنيا نحبوا نسهلوا العملية للمواطنين الكل كوسوسوا في تونس كوسوسوا البرا وندخلوا الديفيز لتونس انت كي تسهلوا باش يبعث فلوس من برا لهنا باش يولي يبعث من غير ما يحسب
1: ويتشجع ويبعث ويشري ويستثمر
2: بالضبط انا اونيتمون مع التسهيل في توسكي بيزنس سهلوا العمليه سهلوا العيشه نتاعو سهلوا كونه يتحكم في فلوسه كيما يحب هو ونديفينيو القوانين اللازمه باش احنا تونس كيف كيف يلزمها دولا ديفيز تجي من برا باش نجمو نعيش ونشرو الدويات ونشرو برشا حوايج
1: خاصة نحن عندنا منها دياسبورا تونسية معناها شتات حقيقي منها من الخليج إلى عندنا توانسة في أستراليا عندنا توانسة في أمريكا اللاتينية وأغلبهم ناجحين ويخدموا مع رواحهم تبارك الله والميزة نتاعهم أنهم علاقتهم بالبلاد مازالت قوية
2: شوف هو الحل راه موجود وعندنا ان اكزامبل باش ما يصعبوهاش علينا عندنا مسؤول عندنا خبير يصعبها علينا انت باش تبعث فلوس من برا بالويسترن يونيون ماكسيموم كلك مينوت تمشي تجبدها من البوث
1: اي
2: هكا ولات علاش مش البوست يكون عندها ولات وانا ديريكتومون صب في الولات هذاك كيما انا السيستم دو ويسترن يونيون انتر للتوانسه نبعث لك انا في الكونت نتاعي غادي وانت تعطيه بالوقت
1: وي يا ريت يا ريت يسمعوك
2: سي فيزابل معناها فهمتني
1: اي عموما انا نتمنى لكم النجاح سي بسام اللاموشي مهندس ومطور تونسي وهنيئا لك انك وصلت بالشركه نتاعك بكفاءتك اخترقت حتى الاسواق الامريكيه اعطيني حتى في كلمتين اخر العمل عندك مع الامريكيين
2: احنا الحق توجه اون سو فوكاليز اكثر على المارشي الاوروبي خدمنا ديزوديت مع في امريكا خدمنا في افريقيا وتو اون سو فوكاليز اكثر على اوروبا دونك الأكثرية في توسكي تكوين في توسكي اوديت
1: تدقيق
2: فورماسيون تدقيق توسكي بنكير معناها الفلوس وغيره والحمد لله معناها الكفاءات التونسية وين نمشيو نلقاوهم ونفرحوا بهم برشا نفرحوا كي نلقوا التوانسة بارتو دون لو موند ناجحين هذاك فخر لتونس الكل ونشجع الشباب كونهم الاحباط راهو ما يخليناش نقدموا راو كيما وصلوا عباد للانترناسيونال حتى انت اللي تسكن في الكيف في جندوبة في اي بقعة من البلاد التونسية راو تنجم كي تقر على روحك وتعمل على مخك راك تنجم تيكون كيرونسي لي مارشي في العالم الكل
1: ذاك علاش احنا فخورين بيك وبالكلمة الطيبة ذي تهز المعنويات ومن خلالك انت نحيو كل الكفاءات التونسية العاملة والمنتشرة في هذا العالم شكرا سيدي سي بسام اللاموشي ربي يوفقكم ان شاء الله
2: شكرا جزيلا
1: شكرا لك، شكرا سادة مستمعين، تحملتونا ساعة، إن شاء الله نكون أفدناكم بما أمكن من المعلومات حول هذه الطريقة بتاع الدفع الإلكتروني، دفع المال بالهاتف. أترككم مع إذاعة تونس الثقافية، شكرا لكم.
0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. قضايا في الفكر الإسلامي.
7: أجمل التحية إليكم مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، نحييكم اليوم في هذا اللقاء ضمن برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، الذي اخترنا أن نطرح من خلاله موضوع الإسلام والعمران الأخلاقي. ولتأثيث هذه الحصة يحضر معنا الدكتور لسعد بن حمودة، باحث في الشأن الإسلامي وأستاذ فلسفة وإمام خطيب. أهلا بك دكتور.
8: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
7: دكتور، الإسلام أولى أهمية كبيرة للمعاملات بين الناس، يجعلها مجالا أساسيا لتجسيد القيم الأخلاقية في الحياة اليومية، وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق عمران أخلاقي. يضمن هذا العمران استقرار المجتمعات وتماسكها، وأيضا يؤكد من خلال ذلك البعد الحضاري والإنساني للتشريع الإسلامي. ونحن اليوم نقف عند هذا الموضوع، الإسلام والعمران الأخلاقي، وننطلق في البداية من المعاملات في الإسلام من حيث التحول من الهامش إلى المركز. أكثر توضيح في هذا الباب دكتور.
8: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا نحن حين نتأمل واقع مجتمعاتنا نشعر أحيانا بمفارقة، هذه المفارقة قد تكون مؤلمة. المساجد ممتلئة والشعائر حاضرة، ولكن العلاقات الإنسانية متعبة، الثقة ضعيفة، القلوب متنافرة، والإنسان صار يخاف الإنسان. وهنا يطرح السؤال الهام، وهو كيف يمكن لأمة تكثر من التدين، أن من الصلاة، من العبادة، أن تعاني في الوقت نفسه من القسوة ومن الغش ومن الفساد وسوء المعاملة. ونتساءل كذلك، هل الأزمة هنا أزمة أخلاق، أزمة دين؟ وهل يمكن أن ينهض مجتمع فقد أخلاقه فيما بينه، حتى لو امتلك يعني المال وامتلك العلم وامتلك القوانين؟ ونحن في هذه الحلقة سنحاول أن نفهم هذه العلاقة العميقة بين الإسلام والعمران الأخلاقي، بين صلاح الإنسان وصلاح المجتمع، بين العبادة والمعاملة. وفي هذا يمكن أن نلاحظ أن هذه المجتمعات التي هي في الأساس متدينة ولكنها منهارة، ولكنها ضعيفة الضمير، ضعيفة الصدق، ضعيفة الأمانة، وفي هذا الصدد يتحول الإنسان من إنسان يعني جدير بأن يكون خليفة الله في الأرض، يتحول إلى كائن، مجرد كائن يبحث عن مصلحته ولو على حساب الآخرين. فالمجتمع في هذا الأساس يبدأ بالتفكك ويبدأ بعدم الاستقرار. ولهذا نتحدث اليوم عن هذا العمران الأخلاقي. فالإسلام جاء ليبني الإنسان أولا، لأن الإنسان في نظر الإسلام هو الأساس، هو الحجر الأساس في كل حضارة. وهنا يمكن أن نتحدث عن المعاملة في الإسلام التي هي الدين الحقيقي. المعاملة في الإسلام من مجرد هامش اجتماعي كما قلتم إلى محور الدين، إلى مركز الدين. الناس، كثير من الناس قد يتصورون أن الدين هو صلاة، هو عبادة، هو صيام، هو شعائر فقط. أما المعاملة فهي مجرد سلوك اجتماعي ثانوي ليس أساسي. وهنا يمكن أن نبين أن هذا التصور خاطئ أو غير دقيق، يعني وهذا أحد يعني أخطر الاختزالات للدين، أنك تختزل الدين في مجرد العبادة، في مجرد
7: يعني سوء فهم.
8: نعم، هذا سوء الفهم فعلا، أحسنتم، هذا سوء الفهم الذي أصاب الوعي الديني. الدين هو مجرد صلاة، هو مجرد صيام، هو مجرد حج، والمعاملة كما قلتم هي هامشية، هي ثانوية. الإسلام جاء ليصنع إنسانا في تعاملاته جديرا بأن يكون خليفة الله في الأرض، ولم يأتي ليصنع إنسانا متعبدا، إنسانا في المسجد فقط، إنسانا يقرأ القرآن فقط، إنسانا يصلي فقط، بل إنسان إن صحت العبارة رحيما صادقا أمينا عادلا في الحياة كلها. ولهذا كانت المعاملة في الحقيقة هي الأساس، هي إن شئنا قلنا الامتحان الأصعب للإيمان، لأن العبادة قد يؤديها الإنسان في لحظة صفاء روحي بينه وبين الله، أما الأخلاق فتحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى ضبط للنفس، تحتاج إلى يعني مجاهدة يومية. من السهل أن نطيل في الصلاة، من السهل أن نصوم، ولكن من الصعب أن نكظم الغيظ، من الصعب أن نتجاوز عن الآخرين، من السهل أن نتلو القرآن، لكن من الصعب أن لا تؤذي الناس حتى ولو بنظرة، حتى ولو بعبارة، حتى ولو بلسانك. من السهل أن أبدو صالحا أمام الآخرين، لكن من الأصعب أن أكون نافعا. ولهذا قال النبي الأكرم في ذلك الحديث المعروف والمشهور عندما جاء بيّن مهمته في هذه الأرض، قال: إنما بعثت ليس للعبادة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الرسالة هنا كلها تتجه نحو الأخلاق العمرانية، الأخلاق المعاملاتية، نحو إعادة تأسيس بناء الإنسان أخلاقيا كما قلت. نعم
7: نعم. يعني دكتور العلاقات بجميع أنواعها، علاقات يعني بين الزوج والزوجة، بين الأب والابن، بين الأم والأبناء، بين الجيران، بين أفراد المجتمع بصفة عامة، ضروري جدا أن تكون قائمة أساسا على القيم الأخلاقية لكي ننجح في تحقيق الهدف المنشود، وهو بناء مجتمع متماسك.
8: وهو كذلك أحسنتم. نعم نعم، الأخلاق هي أساس في كل شيء. الأخلاق هي ليست مجرد نتيجة جانبية للدين، الأخلاق هي روح الدين. من لا أخلاق له لا دين له، ويبلغ المرء بقربه بأخلاقه ما لا يبلغه بعبادته. يعني القرب إلى الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو أحسنكم أخلاقا أقربكم مني يوم القيامة. إذن الأخلاق هي روح الدين، هي الروح الحقيقية. الإيمان ليس مجرد فكرة ذهنية في الذهن، بل هو تلك الطاقة الروحية التي تتحول إلى سلوك، كما قلت، مع الزوجة، إلى سلوك مع الجار، إلى سلوك مع الأولاد، إلى سلوك مع الزملاء، إلى سلوك في الشارع، إلى سلوك مع العابرين في الطريق. تكثر المشاجرات هنا في الطريق، ولكنهم إن كانوا مؤمنين حقيقة يتجاوز بعضهم عن بعض بابتسامة، بترك الأولوية، بالتسامح. وحين لا يتحول الإيمان إلى رحمة، ولا يتحول الإيمان إلى معاملة، إلى عدل، إلى أمانة، فإنه يبقى إيمانا كما قلتم، إيمانا ناقصا، ناقص الأثر في هذه الحياة اليومية.
7: نعم.
8: بعض الناس وتمم هذه الفكرة يريدون دينا يريح ضمائرهم فقط، لا دينا يغير شخصياتهم. نعم
7: نعم. يعني نحن اخترنا عنوان الإسلام والعمران الأخلاقي، ونحن أكيد نقصد بالعمران الأخلاقي أن تقوم المعاملات أساسا على هذه القيم الأخلاقية.
8: نعم. وأن العمران كما العدل هو أساس العمران، والأخلاق هي أساس العمران. إذا رأيت حي أو قرية أو مجتمع تسود فيه الأخلاق، فإنه سيكون متماسكا، سيكون يعني إنسانيا، سيكون في توادد، في تراحم، يشد بعضه بعضا.
7: نعم.
8: وإذا رأيت عمران تغيب فيه الأخلاق، فإنه ليس بعمران في الواقع، هو مجرد كثافة سكنية تغيب فيها الأخلاق. الأساس في الدين في الإسلام، عندما يحدثنا الإسلام عن المدينة المنورة، لا يحدثنا عن الطرقات وعن البنية التحتية، وإنما يحدثنا عن ذلك الإنسان الذي فيها. يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الأخلاق الأساسية.
7: نعم. نعم. يعني هذه القيم تساهم في تحقيق التوازن في المجتمع، تساهم في حماية مصالح الأفراد، تساهم أيضا في نشر الثقافة والتعاون بين الأفراد.
8: نعم. والتقدم. نعم. كذلك. يعني قد يتساءل بعض الناس، يتساءل كثير من الشباب، يعني كيف تتقدم المجتمعات اللادينية التي ترفع شعارات لادينية أحيانا.
7: نعم.
8: بينما كما نجد ذلك في الدول، يعني نقول لها دول متقدمة حضارية، بينما تتأخر مجتمعات متدينة
7: وللأسف الشديد.
8: هذا نقوله بكل ألم وبكل حسرة. لماذا؟ لأن الله يعني جعل سننا في هذه الحياة، سنن الحضارة. من سنن العمران، من سنن العمران يعني به المجتمع، من سنن العلم الاجتماعي، من سنن الاجتماع الإنساني كما يقول ابن خلدون.
7: نعم.
8: هو الصدق، نجده في الغرب ولا نجده في مجتمعاتنا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن صادقا لا يكون كاذبا. الانضباط لا نجده في مجتمعاتنا لكن نجده في الغرب.
7: نعم.
8: احترام الوقت، وهو أساسي، احترام الوقت يعني في كل بكل دقيقة، يعني الحافلة، القطار، الطائرة، حتى في المؤسسات. بعد ساعات تدخل مؤسسة فيها ساعة ولكنها لا تعمل هذه الساعة، يعني عدم احترام للوقت.
7: نعم.
8: الإتقان، نكمل زوز مفاهيم، الإتقان كذلك، إذا يعني العمل إذا قام به إنسان يجب أن يتقنه. الثقة، هذه القيم إن وجدت ارتفعت المجتمعات، وإذا غابت للأسف يعني نزلت المجتمعات وسقطت إلى أسفل السافلين. حتى يعني لا تكون مجرد شعارات، هذه القيم مجرد شعارات يعني نرفعها، لابد أن تكون واقعا ملموسا. المشكلة في وجود الدين أنه مجرد شعارات وليس دينا يعني ممارسا. الدين ينبغي أن يتحول إلى تدين واضح في السلوك في المظهر بأثر في الواقع، وحين تنفصل كما قلتم الأخلاق عن هذا الدين عن هذه الممارسة يتحول الدين إلى مجرد طقوس، إلى مجرد عبادات، وتتحول الشعائر التي نقوم بها للأسف الشعائر إلى مجرد عادات اجتماعية، عادات اجتماعية، عيد كبير، عيد صغير، مولد، كذا، لا غير، لا غير، ولا تغير الإنسان مطلقا.
7: نعم
8: نعم.
7: ربما دكتور كلامك هذا يكون فرصة لننزل العنوان الإسلام والعمران الأخلاقي، ننزل هذا الموضوع حيز واقعنا اليوم. نحن نلاحظ أحيانا انفصال العبادة عن السلوك اليومي وتحول التدين إلى عادة شكلية بلا أثر عملي، ما هي الأسباب التي نعم تفسر ذلك؟
8: نعم للأسف يعني لأنه كما فما مصطلح أساسي ديما في الإنسان وفي تعامله مع الدين وفي تعامله، هو الصدق. غياب الصدق، إذا غاب الصدق، صدق مع الله، الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إذا غاب الصدق في أي عمل فإنه ينفصل عن روح الدين. لذا نجد أحيانا إنسان يصلي لا يغيب لا في جماعة ولا في جمعة،
7: نعم
8: يصلي ولكنه يظلم، يظلم زوجته، يظلم جيرانه، يظلم إخوانه بالتعدي عليهم، يصوم في رمضان صوم، ولكن أكثر شهر يكثر فيه للأسف نقولها بكل حسرة وبكل مرارة في رمضان الصوم، ولكن هو الشهر الذي يكثر فيه الغش، الغش في جميع للأسف، في الحليب، في الخضرة، وإحنا في رمضان يعني في شعائر، في صائم للأسف.
7: هذا ما يؤكد السلوك اليومي،
8: يحج ويختلط بالناس، هناك الحج يعني الحج عندما يذهب الإنسان الحج فإنه يأتي إلى الله يعني عار الرأس حافي القدمين في مجرد يعني ستار يستر عورته، ولكنه عندما يعود من الحج يحتقر الناس. أنت ذهبت إلى الحج حتى تكون عبد من عباد، لكنه يحتقر الناس، ينظر إلى الناس يعني عن باستعلاء، ينظر يصعر خده للناس يعني. وهنا تقع للأسف الكارثة النفسية، الكارثة النفسية حين يشعر الإنسان أنه متدين رغم أنه يؤذي المجتمع. هو يقول أنا متدين صلي، ولكن هناك خلل في البنية الداخلية لإيمانه، البنية الداخلية للإنسان. نعم
7: ربما هنا نقف عند نوعية العلاقات التي ضبطها الشرع الإسلامي، هي ثلاثة أنواع: علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالآخرين، وتسمى هنا العلاقة الأفقية.
8: نعم.
7: الإسلام أولى أهمية كبيرة لهذه العلاقة الأفقية،
8: هي الأساس. علاقتك بالآخر،
7: نعم
8: بالآخر، هي الأساس في كل علاقة. بالله هي بيني وبين الله،
7: وربما هي السبيل لمرضاة الله سبحانه وتعالى.
8: نعم، عندما يعني الحديث يقول الخلق عباد الله وأقربكم إلى الله أنفعكم لخلقه، يعني من هذاك الإنسان هو عبد لله، وعندما أحسن إليه فأنا أحسنت إلى الله بصفة غير مباشرة، لذلك الله يجازيني الجزاء الأوفى. يعني العلاقة بين الإنسان والآخر هي الأساسية في المعاملات، هي هي السيئات يعني الذنوب بيني وبين الله، ولكن السيئات وجزاء سيئة سيئة مثلها، أن أجرح الآخر، أن أسيء إليه، وهذا ما ليس فيه يعني مغفرة وليس فيه حقوق الناس. الذي يرعب الإنسان ليس أنه لم يصلي ولم يصم، هذه حاجة بيني وبين رب. الذي يرعبه يوم القيامة هو أن يسيء إلى الآخرين، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا حتى يقضي ما عليه.
7: نعم.
8: وهو المفلس، وإن يعني فنيت حسناته قبل أن يقضي طرحت عليه سيئاتهم. القرآن يعني يحدثنا في كثير من الحالات أنه الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. القرآن لم يكن ليريد فقط إنسان مؤمن يؤدي العبادات مجردة، بل إنسان متوازن نفسيا وأخلاقيا، إنسان ينتصر إن شئنا ينتصر على نفسه التي بين جنبيه، تلك النفس الأمارة بالسوء، الجهاد الحقيقي وجهاد هذه النفس، ينتصر على أنانيته، ينتصر على جشعه، ينتصر على حسده، ينتصر على حقده. لأن الحضارة في النهاية، الدول المتقدمة اللي عايشين في حضارة، ترى محمد عبده عندما ذهب إلى الغرب قال رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين، رأيت الشوارع نظيفة، رأيت يعني الإنسان يتوادون في ما بينهم.
7: له مقولة مشهورة.
8: نعم.
7: نعم.
8: لأن الحضارة في النهاية ليست مجرد إسمنت وحديد، بل هي بالأساس أخلاق. في المدينة كانت يعني مع في عهد النبي كانت المساجد من النخيل وبالرمال، ولكن الإنسان كان هناك مجتمع يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن ماذا نرى للأسف في مجتمعاتنا؟ نرى الجشع، نرى الأنانية، نرى بكل أسف الحقد، نرى البغض، نرى الحسد، وهذه كلها صفات نهى يعني المفارقة نهى عنها الإسلام، وأراد أن يربينا على أن نتجنب هذه الأخلاق السيئة. الأخلاق ينبغي أن تتحرك في الشارع، في السوق، في الإدارة،
7: في
8: البيت،
7: مكان.
8: في كل مكان. نعم.
7: نعم،
8: في كل مكان هي أساس المحور الأساسي الذي تدور عليه الأخلاق.
7: نعم.
8: إن كنا مؤمنين فعلا، إن كانت مجرد العبادة فقط هي العبادة أن أتصل بالله وأصلي، ولكن عندما أغادر المسجد يعني أقوم بأفعال أخرى لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله، فأين أنا من هذه العبادة؟ يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم آمنوا قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. يعني هناك مرض للأسف، هو مرض وهو النفاق. الإنسان يوجد هو يعني مسافة بين ما يقوله وما يفعله، لما تقولون ما لا تفعلون، بين ما أقوله وما أفعله، وهذه الهوة تجعل الإنسان يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
7: نعم.
8: لذلك كانت يعني بالنسبة للمنافق يعني سورة كاملة للمنافقون وضعها القرآن، هو في الدرك الأسفل لأنه غير واضح، لأنه غير ثابت، لأنه لا يبحث عن دينه فقط وإنما يبحث عن أشياء أخرى، عن مصلحته، عن أنانيته، عن جشعه، لم ينتصر على نفسه التي تأمره بالسوء. النفس تأمرنا، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، لكن قدرة الإنسان هو أن يتجاوز هذا الضعف الإنساني، يتجاوز أنانيته، يتجاوز حقده، يتجاوز يعني جشعه نحو الأمانة، نحو أشياء أخرى. نعم.
7: نعم، يعني لابد أن يعيد الفرد منا النظر في مقاصد الشرع الإسلامي وأيضا في أبعاد الشرع الإسلامي لكي تتجلى له هذه القيم من حيث التفعيل على واقع المجتمع.
8: نعم.
7: نعم، ربي يهدينا على كل حال. نعم. نقف نحن الآن دكتور عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

وكل من أهل لك كل نبي وملك، وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أو لك.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحدك

0: قد لبيت لك.
1: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة الحديث بشأن الموضوع الذي اخترنا طرحه اليوم وهو الإسلام والعمران الأخلاقي. نرحب من جديد بضيفنا الكريم الدكتور الأسعد بن حمودة. أهلا بك من جديد دكتور.
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
1: إذن نتابع الرحلة دكتور في إطار هذا الموضوع الإسلام والعمران الأخلاقي، ونحن ذكرنا أهمية القيم الأخلاقية في المعاملات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. أود أن أقف عند بعض هذه القيم، مثلا الأمانة دكتور، نود أن نقف عندها لأنها تمثل العمود الفقري للمجتمع، ما رأيك دكتور؟
2: نعم، هناك صفتان يعني كان يتحلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن الصفة الأولى ونتحدث الآن عن الصفة الثانية، ولو تحلى بهما المؤمن لكان جديرا بأن يكون يعني إنسانا مفرد في الإنسانية، إنسان يعني خليفة الله في الأرض. الصدق وتحدثنا عن كيف يكون الإنسان صادقا، والآن الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف في الجاهلية بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. لو تحلى كل شخص منا بالصدق في كل ما يقوم به وبالأمانة في كل ما يقوم به، فإنه سيكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه أسوة حسنة. الأمانة نعم كما قلتم هي العمود الفقري للعمران للمجتمع. لو اختصرنا يعني مشروع النهضة الأخلاقية، إن أردنا نهضة أخلاقية في قيمة واحدة وقيمتين، الصدق هذيك بال في قيمة واحدة، لكنا نقول هي الأمانة. الأمانة ليست خلقا بسيطا كما يعتقد البعض، بل هي البنية العميقة التي تحفظ المجتمع من الانهيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث، يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني أنا مع جاري وجاري خايف مني، مانيش أمين مع جاري، خايف على دبشه مني، خايف على داره مني، خايف على حينما تسقط الأمانة يسقط المجتمع. حين يفقد الناس الثقة في بعضهم البعض ينهار كل شيء، ينهار الاقتصاد، تفسد المؤسسات، يتحول المجتمع إلى مساحة خوف، مساحة شك، مساحة حرب كما يقول بعض الفلاسفة، حرب الكل ضد الكل وإن كانت حرب غير معلنة. الأمانة هي التي تجعل مثلا الطبيب يخلص في عمله، المعلم يربي ويكون مخلصا في عمله، العامل يتقن عمله لأنه أمين، جيب بناء يخدم لك، جيب واحد يصلح لك، يصلح ويصلح لك وبأمانة ويخلي لك. الموظف لا يخون، لا يخون في كل شيء يعني
1: نعم.
2: يعني مش يروح بالأوراق للدار

0: اروح بستيلويت ولا حتى في الوقت، يعني الوقت يعدي عندي وقتي نجي، لا يقول الموظف يعني كيما هل انا كي باش نهز رقم بتاع ورقة روحت بيها للدار وعطيتها لولدي باش يقرا بيها، هل ربي باش يبارك لي انا باش ولدي باش يجيب من ربي هذا وباش ينجح لي؟ طال الزمن وقصر، انا بنيته على حاجة ماهيش متاعي، ماهيش كد يميني، ماهيش عرق جبيني. والبعض يستهين بهذه الأشياء، يقول لك بسيطة ما فيها حد شيء. لا، الموظف لا يخون. ولهذا ربط القرآن الكريم بين الأمانة وبين الإيمان.
1: كيف
0: لا
1: ذلك؟
0: أمانة الحديث، لا إيمان الحديث المعروف، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان
1: هذا واضح.
0: ولا عهد لمن لا عهد، ولا إيمان لمن لا عهد له. يعني صفة المؤمن أنه أمين، وصفة المنافق أنه إذا أؤتمن خان. تأتمني على بنتك، تأتمني على ولدك، تأتمني على دارك، تأتمني على تأتمني على حتى على
1: أشياء بسيطة.
0: أشياء بسيطة لا ينبغي أن أخونك، تأتمني حتى على العشرة اللي ما بينات، نجيش خدمت معايا وكذا ونطعنك في الظهر ونجي. الأمانة من لا أمانة له واضحة، هذه شعار تتحط في كل مؤسسة، في باب كل مؤسسة، لا إيمان لمن لا أمانة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، يقول مش منا، مش مسلم، ليس منا من غشنا. ومن أخطر المظاهر هي خيانة الأمانة. نعم
1: نعم هذا واضح. طيب دكتور، إلى جانب الأمانة ثمة قيم عديدة، ونحن لضيق الوقت طبعا نختار جملة منها، مثلا العدل. دكتور، العدل هو أيضا يعتبر من الأسس التي يقوم عليها العمران الأخلاقي، فهو ليس شعارا بل سلوكا نعتمده في حياتنا وفي علاقاتنا ببعضنا البعض. ما تعليقك دكتور؟
0: نعم، بالإضافة للعدل قلنا الثلاثة، يعني هي أساسية هذه، الصدق، الأمانة، والعدل، ثلوث يقوم عليه العمران الإنساني والعمران البشري. يعني تحدثنا عن الأمانة، لا يمكن أن تتحول الخيانة إلى شيء عادي، شيء بسيط، يعني يولف به الغش بسيط،
1: نعم،
0: الإهمال بسيط، الكذب بسيط، استغلال النفوذ بسيط، تضييع الوقت بسيط. هذه ليست تفاصيل بل هي تشققات صغيرة تتسع حتى تسقط البنيان كله. المجتمعات لا تنهار فجأة بل تتآكل أخلاقيا من الداخل. ومن هنا نجي للعدل، العدل اللي هو الضمير الذي يحفظ المجتمع. إن لم يكن هناك عدل في المجتمع فلا يوجد تعايش. حين نسمع كلمة عدل نتخيلوا احنا في المخيلة بتاعنا، نتخيلوا محاكم وسياسة والعدل كان في المحكمة. لا، لكن العدل هو في الحياة اليومية. ماذا لنسأل أنفسنا، ماذا عن العدل في الحياة اليومية؟ العدل الحقيقي يبدأ من التفاصيل الصغيرة، أن تكون منصفا حين تختلف. أختلف معك ولكن ينبغي علي أن أكون منصفا. أن لا تظلم مثلا في تربية الأبناء، ألا تظلم ابنا على حساب الآخر، ألا تهين موظفا أضعف منك لأني أنا عارفه، إذن أنا أكيل له الشتام أو أظلمه أو أفعل به لأنه لا يستطيع لي حيلة. هذا ليس بالعدل. يعني أنا عندي موظفين نعدل ما بيناتهم، عندي أبناء نعدل ما بيناتهم.
1: ضرورة الاحترام يعني.
0: ألا أستغل حاجة الإنسان، هو عنده حاجة عندي وأنا ليس من العدل أن أستغله. العدل يعني ليس مؤسسة، العدل مش محكمة، ليس مؤسسة فقط بل هو تربية للضمير أن أكون عادلا. وحين يغيب العدل في ذاتي حتى باش نقسم بين ولادي نعطيهم قد قد، مش هذاك ولي العهد هذاك أذكر ياخذ البنية الفوق وياخذ دار، وهذيك بنية ما نعطيها حد شيء. للأسف مازلنا نرى فيهم المظاهر الجاهلية. وحين يغيب العدل من العلاقات اليومية تتراكم الأحقاد النفسية داخل المجتمع، ويشعر الناس بالمرارة، بالظلم، فقدان الكرامة. ولهذا نستطيع أن نقول أن أخطر أنواع الظلم ليس فقط ظلم الحقوق، بل ظلم المشاعر والكرامة الإنسانية. وكأن المجتمع العادل يبدأ من الإنسان العادل، إن وجد الإنسان العادل وجد المجتمع العادل.
1: طيب دكتور، بعض العلماء المسلمين تحدثوا عن قيمة الإتقان وعن دورها الكبير في تحقيق العمران الأخلاقي، وركزوا على ضرورة ارتقائها من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الجودة، ما رأيك؟
0: نعم، هو بالأساس يعني هذا يجب أن نرتقي إلى ثقافة الجودة. يعني ضمير، نرجع، احنا قلنا ثلاثة قيم: الصدق، الأمانة،
1: والعدل.
0: القوانين وحدها لا تكفي لصناعة العدالة، القوانين وحدها لا تكفي لأن يكون الإنسان صادقا، القوانين وحدها لا تكفي أن تكون الإنسان عادلا. الإنسان الذي يحمل ضميرا حيا هو ذلك الذي يكون صادقا، أمينا، عادلا.
1: يعني الإتقان.
0: الإتقان، يعني الإتقان، وهو الإتقان. يعني فلسفة الإتقان فلسفة الاستخلاف في الأرض، أن يكون خليفة الله، أني جعل في الأرض خليفة، عندما سألت الملائكة كيف وهو يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الإنسان قادر إذا تحلى بهذه القيم أن يرتقي كما قلتم من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان،
1: الجودة.
0: الجودة والإتقان. من أكثر الكلمات تداولا اليوم رداء في العمل، رداء في الخدمات. ما فماش إتقان، تقولوا مشيت قعدت نستنى ساعة وبعد رجعوني، العمل اللي خدم لي خدمة وهاي ما خدمتش صحيح. مثلا الدول الغربية يخدم لك خدمة خدمة، فهم؟ الدول معروفة بالصناعة
1: يتجلى الإتقان، يعني
0: إتقان. نعم، إتقان صناعة، يقول هذه الصناعة ألمانية إتقان. لماذا لا يوجد هذا الإتقان ونحن أمة الإتقان؟ حتى إذا فعل الإحسان في كل شيء دعان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، هذه قالها يعني في مجرد بناء يعني لقبر، قال فليتقنه، فما بالك الأشياء الأساسية. الرداء في الخدمات، الرداء حتى في العلاقات. أين موقع الإتقان في هذا التصور الإسلامي؟ الإتقان في الإسلام يعني ليس مسألة تقنية فقط، بل هو رؤية وجودية. حين يعمل الإنسان بإتقان فهو أولا يعبر عن صدقه، عن إخلاصه، يعلن عن احترامه لذاته واحترامه للناس واحترامه لله الذي يرانا، الذي يراقبنا. ألم يعلم بأن الله يرى يراقبنا؟ المشكلة أن البعض، بعض العقليات تعيش بمنطق يكفي أن يمر الأمر بره هكيك، هاوك تعدى بره. وهذه عقلية تتيح حضارة هشة وتبسل العمارة. أما الإتقان فهو الذي يؤدي، الذي يعني أن العمل يؤدى بكل إخلاص، وأن العمل المتاعي اللي باش نقوم به أنا العمل كما لو أن العالم كله سيتأثر بهذا العمل، لأن كل عمل متقن هو عبادة وعمران في الوقت نفسه.
1: طيب دكتور، نحن في إطار طرحنا لهذا الموضوع الإسلام والعمران الأخلاقي، أردت أن أقف عند مسألة احترام القانون بين الخوف والوعي. دكتور، نلاحظ نحن أن احترام القانون في مجتمعاتنا يتأرجح عند البعض بين الخوف من العقاب والتلاعب بالثغرات، هذا التلاعب الذي يؤدي إلى خرق القانون، فكيف السبيل إلى احترام القانون عن قناعة دكتور لتحقيق العمران الأخلاقي؟
0: نعم، ينبغي للمؤمن أن يحترم القانون، وفي احترامه للقانون احترامه لذاته واحترامه لله سبحانه وتعالى. يعني لا تكفي القوانين لردع، هي تفيد القوانين في ردع المخالفين، ولكن في الإسلام نحن نضيف بعدا آخر، هو ذلك الرابط بين الإنسان وربه، الضمير الذي يطلع عليه.
1: يعني طاعته لله.
0: نعم، طاعته لله، لا تكفي كاميرا المراقبة ولا تكفي القوانين، إن غاب ضميري، إن غاب ضميري يمكن أن أتحيل على هذا كله، أتحيل على المراقبة، أتحيل على القوانين، أتحيل على كل شيء. ولكن إذا علمت أن الله يراني، وأن الله هو المحيط بكل ما أقوم به، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فإنه سيكون بذاته هذا القانون النابع كما يقول كانت، نابع من ذاته، من إرادته الطيبة. الحضارات العظيمة لا تبنى بمجرد الشعارات الكبيرة فقط، بل بأناس يحترمون القانون، يحترمون حتى التفاصيل الصغيرة. احترام القانون هو يعني يمكن أن تجاوز هذا من رقيب كما قلت خارجي إلى ضمير داخلي. هناك من يلتزم بالقانون فقط خوفا، لأنه يخاف من العقوبة، من الخطية، لكن كما قلتم هذا غير كاف لبناء مجتمع سليم. الخوف يصنع انضباطا، الدول الدكتاتورية تصنع انضباطا، لكن انضباط مؤقتا، لكن الضمير يصنع إنسانا مستقيما، إنسان نافع في مجتمعه. المجتمع الذي يحتاج دائما إلى مراقبة صارمة هو مجتمع لم ينجح بعد في بناء الإنسان من الداخل. الإسلام أراد أن ينزرع، أن يبني الإنسان، أن يزرع داخل كل إنسان ذلك الرقيب الأخلاقي، ذلك النفس اللوامة، ذلك الصوت الذي يمنعه من الظلم، حتى يستطيع يعني أن يطيع الله، حتى لا يظلم الآخرين. ولهذا كانت التقوى هي حالة وعي داخلي لا مجرد التزام خارجي. وكأن القانون يعني ينبغي أن نشد عضده بالتقوى. القانون وحده لا يكفي إن لم يكن الإنسان خائفا. التقوى هي الخوف من الجليل، خوف من الله، والعمل بالتنزيل. إذا كان الإنسان لا يخاف الله فإن القوانين يمكن أن يخترقها. القانون يحمي المجتمع، لكن الأخلاق تحيي هذا المجتمع. نعم
1: نعم، يعني دكتور احترام القانون يأتي في إطار طاعة الإنسان لربه، لأن احترام القانون أساسي في تحقيق العمران الأخلاقي بإذن الله. طيب نحن نتقدم أكثر دكتور، أردت أن أقف في هذا الموضوع عند ثقافة التعاون من الفردانية إلى الجماعة. نحن في إطار طرحنا لهذا الموضوع نلاحظ أن ثقافة التعاون بين المجموعة تغيب أحيانا، يعني إما غياب أو شبه غياب، وهي مهمة جدا لتحقيق تماسك المجتمع. أين نحن من هذه الثقافة؟
0: للأسف يعني هو القرآن يعني أمرنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندما يخاطب القرآن الذين آمنوا لا يقول أيها المؤمن، يا أيها المؤمن، ديما يا أيها المؤمنون، ديما في صفة الجمع. المؤمن هو قوي بأخيه. ثقافة التعاون من الفرد المنعزل إلى الإنسان الرسالي. نحن للأسف نعيش اليوم في أنانية متصاعدة، فردانية متصاعدة، تصاعد للفردانية. كل شخص يفكر في نفسه فقط، حتى على مستوى العائلة، لا تهمني أختي، لا يهمني أخي، المهم أنا فقط. كيف نظر الإسلام إلى هذه المسألة؟ الإسلام يرى الإنسان كائنا اجتماعيا علائقيا. لا خير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يأنس ولا يؤنس. ولا رهبانية في الإسلام أن أبعد وأخرج من المجتمع وأعيش وحدي في جبل في كهف. لا، خيركم من عاشر الناس وصبر على أذاهم. الإنسان هو علائق بالضروة، لا يكتمل وحده. الكمال لا يمكن أن يحقق الإنسان وحده. لهذا الإسلام بنى مفهوم الأمة، كنتم خير أمة، لم يتحدث عن الفرد، كنتم خير أمة. مفهوم التكافل، مفهوم التعاون
1: والتضامن.
0: والتضامن المشكلة النفسية في الفردانية في الأنانية أنها تجعل الإنسان يشعر بالوحدة، يشعر بالقلق، يشعر بالصراع الدائم. أما التعاون أن يعين أخوه، التعاون فهذا المبدأ يعيد للإنسان شعوره بالانتماء إلى هذه الثقافة، بالانتماء إلى هذا المجتمع، يعيد له المعنى. عندما يساعد الإنسان غيره فإنه يساعد نفسه، فهو لا يصلح المجتمع فقط بل يرمم شيئا في داخله. التعاون ليس مجرد إحسان فقط، بل هو ضرورة حضرية نفسية، لأن المجتمعات لا تنهض بالأفراد المتنافسين الأنانيين، لا ينهض المجتمع بالأنانية بل بأرواح تتكامل، بأرواح تتضامن، بأرواح تتعاون فيما بينها. وما أحوجنا إلى هذه حتى نكون خير أمة أخرجت للناس.
1: نعم.
0: يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. المؤمن الحقيقي هو الذي يؤثر على نفسه لأخيه.
1: نعم.
0: وصعيبة هي صحيح، خاطر الإنسان أناني بطبعه، لكن ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أمرنا الإسلام بمجاهدة النفس. نعم.
1: نعم. يعني دكتور، انطلاقا من كلامك هذا ربما نؤكد أن إصلاح الفرد له علاقة وطيدة بنهضة المجتمع، باعتبار أن الفرد هو نقطة البداية ونقطة الانطلاق لأي مشروع هادف للنهوض بالمجتمعات.
0: وهو ما كذلك رأيك؟ نعم، الإسلام ينطلق من الفرد، لا ينطلق من مجموعة نحو الفرد، وإنما ينطلق من الفرد نحو بناء من إصلاح الفرد إلى نهضة المجتمع. سؤال ديما يتكرر دائما، كيف يتم الإصلاح؟ هل نبدأ الإصلاح من الفرد أم من النظام؟ الحقيقة هي أن العلاقة تبادلية. يعني النظام المجتمع يصلح إذا صلح الأفراد، إذا صلح السلوك، وإذا فسد السلوك الأفراد فإن المجتمع يكون بالضرورة يعني بعيد عن هذا العمران الأخلاقي الذي تحدثنا عنه. الإنسان الغير صالح، الذي غير صالح ما معنى؟ الذي مش في عبادته، لا، غير صالح الذي لا يتحلى بقيم، قلنا قيم الثلاث: الصدق والأمانة والعدالة والتعاون.
1: نعم.
0: هذا الإنسان لا يمكن أن يعيش في مجتمع صالح، يعيد إنتاج مجتمع غير صالح. لكن البداية دائما ممكنة، دائما هي الإنسان في التربية، تربية أبنائنا، لأنك قد لا تملك تغيير العالم، ما نجمش نغير العالم، لكن نجم نغير بنتي، نجم نغير ولدي، نجم نغير تلميذي، نجم نغير إنسان. لكن أملك أن لا أكون أولا أنا في ذاتي جزءا من فساد هذا العالم. كل إنسان أمين، كل إنسان عادل، كل إنسان صادق يقلل مساحة الخيانة، كل إنسان رحيم يقلل مساحة القسوة، كل إنسان صادق يرمم جزء من الثقة المفقودة. كي تلقى إنسان صادق في المجتمع تقول هاو مازال خير، والله يلقاها لحظة ورجع حالي وما هزهاش، هاو مازال هو رمم هيك الفكرة السائدة أنه فقد المجتمع أمانته، جي إنسان يفاجئك أنه أمين. الإصلاح الحقيقي إذن إذا أردنا أن نشبهه هو يشبه الضوء، يبدأ صغيرا ثم ينتشر شيئا فشيئا، وهنا يعني يكون المجتمع شيئا فشيئا صالحا إذا صلح أفراده، وإذا يعني فسد يعني سائر الجسد. ألا إن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
1: أكيد.
0: القلب الذي يكون رحيما، يكون صادقا، يكون أمينا، هو ذلك القلب الذي يمكن أن يكون نورا يشع على الآخرين، وأن ينشر هذا النور الإلهي الذي لا يمكن أن يطفئه أحد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هذا النور الذي يتجلى في العدل، في الصدق، في الأمان، ما أحوجنا إلى هذه الصفات في العمران الأخلاقي في مجتمعاتنا، حتى نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس.
1: نعم.
0: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا قامت هذه الأخلاق في المبادئ التي حددناها، الصدق، الأمانة، العدل، التعاون، فإنها تكون خير أمة أخرجت للناس. وكل أمة تقوم على هذه المبادئ فهي خير أمة أخرجت بالناس. أما عن تعاملاتي وعلاقاتي بالله فهي شأن شخصي، أصلي أو لا أصلي، أفعل في بيتي ما أشاء، فهذا شأن شخصي. المهم عندما أخرج إلى الناس أكون صادقا، أمينا، عادلا، متعاونا. هذا هو الذي يحدد علاقتي بالناس. أما أن أدخل الجنة فهو أمر شخصي، ليس مهمة الآخر أن يدخلني الجنة.
1: نعم.
0: مهمة الآخر أن يكون عادلا معي، أن يكون أمينا معي، أن يكون صادقا معي. أما الجنة والنار فهي أمر شخصي بيد الله وبيدي أنا. أنت يعني يجب عليك أن تكون صادقا، أمينا، عادلا، متعاونا. نعم.
1: يعني دكتور، يمكن للفرد أن ينجح في المساهمة في تحقيق العمران الأخلاقي في المجتمع، وذلك من خلال اتباع جملة القيم الأخلاقية والإسلامية التي دعا إليها الشرع الإسلامي.
0: نعم، وهو كذلك، هذا هو أعظم يعني مشروع حضاري جاء به الإسلام يعني في الإنسان. كانوا قوم جعفر بن أبي طالب حينما ذهب إلى النجاشي قالوا نحن قوم أهل جاهلية، يأكل منا، نأكل الميتة، ويغتال القوي الضعيف، ونقوم بكل. ولكن جاء هذا الدين وجاء هذا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الأنانية إلى نور التعاون، من ظلمات الخيانة إلى نور الأمانة، من ظلمات الظلم إلى نور العدالة. أعظم مشروع حضاري يمكن أن يبدأ من الإنسان، يبدأ من الإنسان، وهو أن يصلح نفسه فقط أولا، أن يصلح طريقه في معاملة الآخرين، في معاملة الناس. طريقتي في معاملة الناس ينبغي أن تتغير. لأن الدين الذي لا يتحول كما قلنا إلى رحمة، لا يتحول إلى صدق، لا يتحول إلى عدل، لا يتحول إلى أمانة، ولا يتحول إلى إتقان، يبقى غير ذي أثر، يبقى ناقص. والمجتمعات لا تبنى فقط بالشعارات، لا تبنى فقط بالعبادات، بل تبنى حين يصبح الإنسان أمينا، مأمون الجانب، صادق الكلمة، نظيف اليد، رحيم القلب. حينها فقط يتحول الدين من شعائر تؤدى إلى حضارة تعاش. نعم.
1: نعم دكتور، نحن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أردت في نهاية المطاف دكتور أن أقف عند آية عظيمة وردت في سورة الأحزاب، وهي الآية 21. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. هل يمكن أن تساهم هذه الآية في تحقيق صلحنا مع القيم الإسلامية؟
0: نعم، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان نموذج الإنسان الكامل، كان الصادق الأمين في الجاهلية، وكان يعطي من حرمه، يعفو عن من ظلمه، يصل من قطعه، مكارم الأخلاق. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، كل منا مطالبا أن يكون شبيها بهذا النبي الأكرم، الذي يعني يسعى أن يكون خليفة لله. الإنسان لا يكون خليفة لله إلا إذا كان في قلبه ضمير، وفي سلوكه رحمة، وفي معاملته أمانة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن تحلينا بهذه الصفتين، الصدق والأمانة، فإن مجتمعنا سيكون رحيما بعضه ببعض، صادقا مع بعضه البعض، وأمينا مع بعضه البعض.
1: نعم. يعني يمكن أن يكون هناك أمل في غد مشرق بإذن الله؟
0: نعم، الأمل ديما، ما دام الله موجود الأمل موجود، وما دام الإنسان يعيش في هذه الحياة فهو قادر على أن يغير نفسه وأن يغير الآخرين. ما
1: نعم
0: دام لنا فرصة يمكن أن نعيد هذه القيم إلى مجتمعاتنا، يمكن أن نؤسس من جديد قيم الأمانة، قيم الصدق، قيم الرحمة، قيم العدل، يمكن أن نؤسسها. ويعني حتى وإن كان يعني الأمر يتطلب منا مجاهدة ويتطلب منا يعني صبر، ولكن يعني نور الله باق، وهذه من أنوار الله وأنوار النبي صلى الله
1: نعم.
0: عليه وسلم.
1: وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء دكتور، كلمة الختام.
0: أدعو كل إنسان سمعنا أن يتحول من مجرد ممارسة الشعائر الدينية إلى أن يعيش هذه المبادئ التي تحدثنا عنها، أن يكون صادقا أمينا عادلا متعاونا، وهي صفات النبي الأكرم، وهي الصفات التي تجعله قريبا من الله، قريبا من الجنة، بعيدا عن النار، لأن أقربنا إلى الله هو أنفعنا إلى عباده.
1: نعم
0: نعم،
1: شكرا جزيلا دكتور لحضورك معنا. مستمعينا الكرام شكرا جزيلا. نؤكد في نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، نؤكد أن الإسلام ربط بين المعاملات والأخلاق، وجعل من الالتزام بالقيم النبيلة شرطا أساسيا لتحقيق عمران سليم ومتوازن. وحين يتحلى الأفراد بالقيم الإسلامية ينجح في تحقيق نهضة المجتمعات و في تحقيق الرقي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية.
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
8: تأليف
7: سينما.
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
7: موسيقى وحوارات.
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
7: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
12: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة، حول التساؤل حول صلة الإذاعة بالمسرح وصلة المسرح بالإذاعة. ولقد وقفنا على أن هذه مجال الجديد، هذا الوسيط الجديد للتعبير وللتواصل الذي هو الإذاعة، كان ناجما عن اكتشاف علمي تطور إلى منجز تقني كان قائما أساسا على تواصل. ولهذا كانت الإذاعة في أغلبها في أغلب البلدان مرتبطة بوزارات البريد، والأمر ليس غريبا. رأينا أنها سواء في فرنسا أو في تونس وقت الاستعمار، ووقفنا كذلك على بعض السمات التي دفعتنا للتساؤل عن السر في البحث عن أشكال فنية مخصوصة بهذه الوسيلة، وسيلة التواصل الجديدة. والأمر في حقيقة الأمر ليس غريبا، فأغلب الفنون الجديدة نشأت بصلة باكتشافات واختراعات. فتصنيف الفنون عندما نتكلم عن الفن الرابع والفن السابع، عندما نتكلم عن السينما وتوصف وترقم بالفن السابع، فإن الإذاعة هناك من جعلها اعتبرها الفن الثامن. هذا الفن الثامن رأينا أنه قبل أن ينشأ ويبني أسسه ارتبط بالفنون القائمة، شأن المسرح. والمسرح فن عريق ضارب في القدم ومتعدد الفواعل، ويرتبط كذلك بجمهور من المتلقين بشكل محدد. رأينا أن الإذاعة بدأت في صلتها بالمسرح بنقل المسرحيات من مسارح ذاتها، فكانت أشبه ما يكون بالوسيط. لكن رأينا شيئا فشيئا بدأت تنشأ فرق مسرحية تنجز أعمالا مسرحية للإذاعة في ذاتها، وطرح أمر شكل التعبير، متطلبات هذا التعبير الذي يقتصر فيما يقتصر على حاسة بذاتها، وهي حاسة السمع دون غيره أو دون غيرها. فالمسرح مشاهد، أضواء، حركات، والإذاعة هي الصوت وصوت وحده. ولعل في هذا الارتباط بالصوت ما هو أقرب إلى ما يمكن نسميه بلزوم ما لا يلزم، مثل ما قال شاعرنا الكبير المعري، أي أن نركز فيما ننجزه على عدم التعويل على البصر وعلى الحواس الأخرى. وهو رأينا أن للألمان في هذا المجال منجز هام. يكفي أن نرى المصطلح الذي رأوا أن يستعملوه للتعبير عن هذا الجديد، هذا المسرح الجديد، فتكلموا عن الهورشبيل. الهورشبيل الذي قلنا أنه كان هو تركيب بين السمع واللعب، باعتبار شبيل هي اللعب وهورن هي الصوت، فأصبح كأننا نتكلم عن لعبة استماعية ولعبة سمعية. وهذا هو هذه هي التسمية، التسمية للمسرح. ورأينا أن هذا هذه التسمية تحوي في ذاتها ما يقوم عليه المسرح المخصوص الذي انتشر وبدأ يجد وراءه التفافا من قبل أصحاب الكلمة، الكتاب والشعراء. فلا غرابة إذن أن يجد الهورسبيل موقعه من شواغل الكتاب، ويصبح الإذاعة مجالا لتعبير الكتاب والشعراء، سواء من خلال بث ما يكتبون، ولكن من خلال هذا الفن الناشئ الذي هو التمثيلية الإذاعية، الذي وصلت أوجها مع الألمان من خلال الهورشبيل. إذا نظرنا طرحنا السؤال، هل أثرت المسرح في الهورشبيل أو أثر الهورشبيل في المسرح؟ فإن لعلنا نجد عددا من العناصر لافتة للانتباه. ما لا يمكن أن يخفى عن المتابع للمسرح وللتمثيلية الإذاعية بصفة خاصة، أن نشأة الهورشبيل في ألمانيا والتمثيلية الإذاعية بمختلف مسمياتها في أوروبا وأمريكا، ثم بعد ذلك طبعا البلدان الأخرى، شأنها تونس والبلدان العربية، أن نشأة هذا الفن بمختلف أنواعه، لعل الأمر يعود إلى هذا الاقتصار أو تحييد البصر، سيدعو إلى التركيز على الكلمة، والتركيز على الكلمة يأخذنا بالضرورة أن نندرج في صلب الأدب المسرحي. ومعلوم كذلك أن هذه الإذاعة كانت في حاجة شديدا بعد أن استولت قناة من قنوات الاتصال الجماهيري لضمان برمجة متصلة أن تعول على المسرح، سواء من خلال نقل العروض المقدمة في المسارح مثل ما قلنا عبر الأثير، أو إلى إعداد مسرحيات بذاتها خاصة مشهورة، المسرحيات المكتوبة للمسرح إعدادا مخصوصا للإذاعة. إلا أن قيام الإذاعة على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية، فما عساها تكون.

قيام الإذاعة على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصرا على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية أولى الأمر، وفي كتابة النصوص التمثيلية الإذاعية بعد ذلك كان لها أثرها في بنية تلك النصوص. استفادت التمثيلية الإذاعية أحيانا كثيرة من فنون الحكي الشفوي الحي ومن الموسيقى والمؤثرات الصوتية، لكن بقي للإيحاء الصوتي الدور الأساس في تصوير الأجواء والأمكنة وفي خلق المناخات، فانعكس ذلك على طبيعة الكتابة وعلى طرق تشكيل متون نصوص التمثيلية الإذاعية تلك، وتجلى ذلك بوضوح في بنيتها. لقد اكتسبت مرونة كبيرة مقارنة بالنصوص المسرحية التقليدية، فتيسر فيها التنقل بالمتلقي عبر الأمكنة والأزمنة مادام التعويل في تحقيقها وفي تحقيق تصور المتلقي لها مقتصرا على تحريك مخيلته من خلال الإيحاء الصوتي بتلك الأمكنة والأزمنة. ولعل من أبرز انعكاسات ذلك على متون نصوص التمثيليات الإذاعية تجلى في تعويل كتابها وصانع آثارها على سلسلة من اللقطات سينما البلان لقطة، لكن هذه المرة هي اللقطة الحوارية أو اللقطة السردية الصوتية. قد تختلف مدتها أو مدة هذه اللقطة عن تلك، ولكنها هذه اللقطات تتابعا يخضع لإيقاع بذاته تحدده غالب الأحيان الفواصل الموسيقية القائمة بين تلك اللقطات الحوارية أو السردية، مع حرص دائم على ضمان ما من شأنه أن يشد انتباه المستمع المتلقي وأن يحدث الأثر الرمزي المرتقب فيه. ومثل هذا التوجه في مستوى كتابة النصوص إلى الخروج عن المنطق التقليدي في النصوص المسرحية، في كتابة النصوص المسرحية، وخاصة في الخضوع لتقسيماتها المتعارفة القائمة على الفصول والمشاهد، فمعلوم أن المسرحية ممكن أن تقوم على 5 فصول أو 3 فصول، وأن الفصل يقوم على عدد من المشاهد باعتبار دخول الممثل أو الدور وخروجه، إذن باعتبار عدد الممثلين القائمين في الركح أمام المشاهد. إذن هذه التقسيمات لم تعد التمثيلية الإذاعية خاضعة لها، بل تولدت بشكل يكاد يكون آلي، شكل آخر في التقسيمة الداخلية، فأصبحت تختزل في هذه اللقطات. وهذا الأمر من شأنه أن يحدث تحولا في الخيارات الجمالية، إذ عوضت تلك التقسيمات التقليدية التي وراءها طبعا تصور وبنية وهيكل للنص المسرحي ومعمار للنص المسرحي، إلى معمار آخر يمتاز بمرونة أكبر. أصبح الأمر يتعلق باللوحات التي لا تخضع لمنطق الفصل والمشهد، وإنما إلى مقاربات جمالية أخرى. وهنا ما يلفت انتباهنا أننا إذا نظرنا في النصوص المسرحية الحديثة، فإننا نرى من بين ما نرى من التحولات تقسيماتها الداخلية، فعوضا عن تلك الفصول والمشاهد نجد أن أغلب المسرحيات، مسرح الحديث،
يقوم على اللوحات للتابلو والتقسيمات الداخلية على اللوحات، وراءها مقاربات جمالية ومقاربات إخراجية، إذ ستقوم على مبدأ الإيحاء وعلى أساس الاقتصاد في العناصر المعتمدة في بناء الفرجة. فلا عجب بعد هذا أن نلمس بين عدد من نصوص التمثيلية الإذاعية وبين نصوص المسرح الحديث صورا من التلاقي لا يمكن إلا أن تعكس علاقة تأثر وتأثير لا جدل فيها.

هذه هي القطعة الثانية التي اخترت أن أقترحها عليكم لترافقنا في هذه الحصة، وهي كما هو بين لميكيس تيودور أكيس. إذن ألا نعتبر في نهاية الأمر التمثيلية الإذاعية تكاد تكون واقعة، موقعا أشبه ما يكون بمفرق طريق بين الفنون الدرامية؟ لا أكاد أعتبر أن لا غرابة والحال هذه أن تصبح التمثيلية الإذاعية مفرق طريق تتقاطع فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة، المشارب والمآرب، وتتلاقى فيها الحساسية الجمالية والفكرية والسياسية. بل لا عجب أن تتحول التمثيلية الإذاعية عند عدد من المنتمين إلى القارتين الأوروبية والأمريكية إلى مختبرات تجرب فيها الخلطات الدرامية وتكتشف فيها وجوه من الإمكان. كذا كان الأمر مثلا بالنسبة إلى الورشة التي فتحها الشاعر الفرنسي جون تارديو، إذن المتوفى سنة 95، واستمرت إلى سنة 63 تحت مسمى نادي التجريب كلوب ديسي، الذي أسهم إسهاما في ترسيخ فكرة مفادها أن من شأن الوسائل التقنية والراديو منها بالخصوص إذا ما تفاعلت مع الفنون الأساسية والتقليدية لا تكتفي بنشرها بين الناس وبترجمتها

حسب، وإنما تحدث فيها بشيء من السرعة تحولات لا تخلو من عمق. إذن هذا الأمر أدى إلى أن لم تصبح الإذاعة والتمثيلية الإذاعية مجرد صدى للمسرح، وإنما أصبحت فاعلة فيه. ويبقى للتجربة الألمانية ما يجب أن نفهم من خلاله الموقع الذي منفكت تحتله التمثيلية الإذاعية في الثقافة وفي الأدب بشكل عام.

لقد ساعدت الحالة الاقتصادية المنهارة التي عرفتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية على ازدهار التمثيلية الإذاعية، إذ كانت تكاليف إنجازها أقل بكثير من تكاليف إنجاز مسرحية على الرقعة، هذا إن توفر المسرح، وذلك أمر عسير، فأغلب البنايات المسرحية قد دكتها المعارك الطاحنة. يضاف إلى ذلك ما كانت تؤمنه كتابة التمثيلية الإذاعية لكتابها من دخل محترم نسبيا، فتشجعهم على الإقبال عليها، لأن هذه الأسباب الاضطرارية المتأتية من الظروف الناجمة عن الحرب يجب أن لا تطمس عناية الأدباء والشعراء الألمان بارتياد كل ما يجد من مسالك التعبير وقنواته، ولا نزوعهم إلى الإسهام فيها منذ نشأتها. والإذاعة أو التياساف واحدة من هذه القنوات المستهدفة. ثم إن في التمثيلية الإذاعية ما كان يغري الأدباء والشعراء إغراء، فإضافة إلى سرعة الانتشار وأهمية عدد المتلقين، تولي التمثيلية الإذاعية الكلمة المكانة الأهم، وأي شيء أهم من الكلمة عند الأديب شاعرا كان أو قصاصا. لقد أصبحت التمثيلية الإذاعية مفترق طرق تلتقي فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة المشارب والمآرب، وتتقاطع فيه الحساسيات الجمالية والفكرية. لقد باتت عند عدد من الأدباء الألمان طبرا تجرب فيه مثل ما قلت تلك الخلطات الممكنة، وتكتشف فيه وجوه من الإمكان لم تكن الكتابة للإذاعة ولا المعالجة التمثيلية الإذاعية منقصة بالضرورة من شأن من يخوض غمارها من الأدباء، ولم تكن نتاجاتها إذن كتابات من الدرجة الثانية يضطر لها هذا الكاتب أو ذاك الشاعر لكسب القوت ثم يتنصل منها حال انتهاء بثها. لقد كانت عند الألمان مجالا آخر لممارسة الكتابة الأدبية بكل ما تعنيه الكتابة. يمكن أن نذكر على سبيل المثال من بين المسرحيين الألمان العظام بريشت، ومن بينه مسرحياته مثلا محاكمة لوكولوس التي هي في أصلها تمثيلية إذاعية، كتبها بين 39 و40. وغالبا ما تجد التمثيليات الإذاعية طريقة للنشر مستقلة في شكلها ذاك أو مع نصوص أخرى مسرحية أو سردية أو شعرية بصورة طبيعية، فتنضاف إلى رصيد صاحبها وتحسب له أو عليه شأن كل منجز أدبي وفني. وهذا هو الحال بالنسبة إلى عدد من الكتاب والشعراء، ولعل أهمهم في رأي جونتر إيش الذي نشر تمثيلياته بصورة منتظمة مستقلة أحيانا وفي شكل مجاميع أغلب الأحيان يضم بعضها أكثر من 10 تمثيليات. يمكن أن نذكر من هذه المجاميع اشتمن أصوات وفونزن هورشبيل 15 تمثيلية إذاعية بين 64 و 68. لا يكاد يغيب ذكر للتمثيليات الإذاعية التي كتب عند تعرض النقاد للتعريف به أديبا شاعرا ولبيان موقعه من الأدب الألماني الحديث، بل غالبا تقتبس من هذه التمثيلات للتدليل لا على توجهاته الفكرية فحسب، وإنما كثيرا ما توضع جنبا لجنب مع مقتطفات من شعره أو أشعاره لإبراز جوهر ما تقوم عليه شعريته وما تقوم عليه
إنجازاته الجمالية في هذا المجال. إذن نشأت التمثيلية الإذاعية عند الألمان من صلب الأدب المسرحي، ولكنها قيامها على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل المقتصر على الإنصات قد ولد فيها ما يميزها على المسرح المشاهد، وهذا ما يؤكد أن الإذاعة لم تؤثر في المسرح فحسب، وإنما خلقت كذلك أكاد أقول جنسا من أجناس الأدب التمثيلي. وهنا لعل السؤال يطرح، هل التمثيليات الإذاعية في البلاد العربية وفي تونس هل تتنزل أعمالهم شأن ما هو عليه الأمر في الأدب الألماني وعند الألمان بشكل خاص؟ هل تتنزل منزلة ما هو منجز أدبي يعتد به؟ لعل للإجابة على ذلك يمكن أن نعبر عن بعض الشك، لأننا بحثنا عن نصوص التمثيليات الإذاعية المؤلفة، ونادرا ما وجدنا أنها سلكت طريقها إلى الطبع والنشر. ومعلوم أن الأدب الذي لا ينشر لا يدخل في حساب الأدب.

0: إن غياب نشر التمثيليات الإذاعية وهي كثيرة كثيرة ووراءها عدد من الكتاب العرب والتونسيين كثيرين يمثل تساؤلا عجيبا، لأن كأن بما كان يكتب وما يكتب لا يرتقي إلى ما هو أهل للنشر. وأظن أنه حري بنا على الأقل في تونس أن نواصل ما بدأناه بشكل فيه نوع من التريث، أن تنشر هذه الأعمال، الأعمال التمثيليات الإذاعية المؤلفة خاصة شأن علي الدعاجي، وما أدراك ما علي الدعاجي الذي نشرت بعض أعماله، ولنا كذلك أعمال أحمد خير الدين النقاش وكثيرون بلهوان كثير. إذن سنعود إلى هؤلاء لنعرف ببعض توجهاتهم في كتاباتهم في مجال التمثيليات الإذاعية، ولعلنا نقنع أصحاب القرار بأن يقروا بأهمية نشر هذه النصوص التي هي بصورة أخرى صورة تعطينا صورة عن مجمل منتج المخيال التونسي. حضرت السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي.

الريحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك وكان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني ك

الألوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدى لزهوره، وفهمت احساسه وشعوره.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي،
1: اهلا وسهلا بكم الى الاذاعه الثقافيه في هذا البث المباشر على موجات الاذاعه الثقافيه في حصه دروب. في الاسبوع الفارط كانت دروب مباشره من المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. اليوم انتقلنا الى الاستوديو، وسعيد جدا ايضا ان تكون هذه الحصه هي رجع الصدى لهذا المهرجان الذي بلغ من العمر النضج الكبير. سعيد جدا ان يكون معي في الاستوديو صديقتي ورفيقتي ورفيقه الدرب البدايات المذيعة القديرة أماني بولعريس. مرحبا بك أماني.
2: مرحبا بك. أهلا بك سفيان، أكيد سعادة لا توصف في أنه يجمعنا ميكروفون واحد في الإذاعة الثقافية. تحية لكل المستمعين الإذاعة الوطنية، الإذاعة الثقافية تونس وحتى الوطنية، احنا كلها تونس وكل إذاعات مؤسسة الإذاعة التونسية. مرحبا سفيان.
1: كل الشكر ليك أماني. باش نقول حاجة لصديقنا حافظ الشتيوي، يمكن ما يعرفيش، خدمنا مع بعضنا حصص مشتركة. من جملة الحصص عملنا وقتها حصة من إنتاج أو من إعداد سي نوار المعلمي، قصص الحب.
2: قصص الحب الجميلة.
1: نعم، كنا في الحصة دي سي حافظ على مستوى 50 دقيقة تقريبا نحاولوا أنه نقدموا قصص حب عربية من خلال تقديم الأشعار والقصة وغيره من الأشياء. كان معنا سي نوار المعلمي الله يرحمه، أستاذ عربية وكان متميز. أيه. وكنت نعمله ديو أنا وأماني في تلك الحصة، وكانت معناها تجربة حلوة ياسر ولازلت أذكرها بكل.
2: وكان عندها برشا جمهور، وكنت استأذنت منه وطورت الفكرة متاع قصص الحب الجميلة لما مشيت للإذاعة الوطنية التونسية، في أني أخذت الاسم متاع قصص الحب الجميلة وكنت أرويها في حصة من نص الليل حتى المطليثة اسمها لقاء الأحبة. كنت نحكي باللغة الدارجة كما عبد العزيز العروي، نحكي حكاية قيس وليلى مش بالعربية، مش كما التجربة الأخرى. حكاية قيس وليلى وجميل بوثينة وكذا، وكنت الأشعار باللغة العربية، وكانت الفقرة اسمها قصص الحب الجميلة.
1: فعلا، لانه بدينا مع بعضنا في اذاعه الشباب وقتها، وهذه من التجارب معناها، يمكن ثم اصدقاء جمعتنا فقط الصداقه على غرار نذكر سنقطات مثلا وقتها برشا وغيرها برشا من الاسماء، امال الشاهد، رازي القنزوع، غيرها من الاسماء. ولكن مع اماني كانت عندي الحظ ان خدمنا مع بعضنا قصص الحب الجميله، وهي اغنيه
3: لي. انتم الزوز تقطرون حبا، وذكرش ناس كل تحبكم في الحقيقه معناها متى عندكم القبول وثم محبه مشتركه وكنا أصدقاء مشتركين معناها،
2: وفما حب الثقافة، هذا هو
3: اللي حب الميدان،
2: مشروع اللي مشينا عليه
3: طبعا. وذكرناش احنا في أي برنامج مشترك يجمعنا، في أي تظاهرة تجمعنا، ديما الكورون يتعدى وسباس وكل شيء باهي وكل شيء ما شاء الله وكل شيء مسهل معناها،
2: الحمد لله.
3: وباهي استرجاع ذكريات في اللقاء الحميمي جميل جدا.
1: أكيد وهو جمعتنا إذاعة الشباب، ولكن معناها مشينا كل واحد في سياق. أماني مشيت الإذاعة الوطنية، أنا في قناة 21 التلفزة، ومن بعد الإذاعة الثقافية سنقطات مثلا كما ذكرناها، ونوجه لها تحية في التعليم وفي رئيس قسم في فرنسا. أي. يعني كملت الدكتوراه متاحة وغيره. زميلتنا أمال الشاهد في
2: التلفزة الوطنية،
1: مفيدة زريبي في وزارة الخارجية أعتقد،
2: توا سفيرة مفيدة زريبي في سفيرتنا في الأردن.
3: آه،
2: سفيرة تونس في الأردن ما شاء الله. هو كان تراه إذا فكرة إذاعة شباب، احنا يذولي دخلنا إذاعة شباب خاطر كي نحكيو عليها دارنا الكبيرة في انطلاقة المجموعة هذه، اللي كان الأصل من تأسيس إذاعة الشباب أنه يكونوا فما ناس تمشي في الإذاعات التونسية الكل وأنها تشتغل على الحقل الإعلامي. لكن إذاعة الشباب كنا مجموع، كلنا طلبة كنا نقرأ، وكانوا يحرصوا أنه احنا نكملوا قرايتنا بشكل ذيك، علاش من بعد كل واحد اللي كمل في الإعلام واللي مش كمل في طريق أخرى.
1: ورازي
2: تحية لي، تحية لي والله. لازمنا نعملوا حسن لمهم الكل، شو رأيك؟
1: والله إن شاء الله فكرة. أنت دور دغدغت شوية ألم، لأنه في كل مرة في عيد ميلاد الإذاعة وقتها كان في 7 نوفمبر، معناها كنت ننتظر أنه ما نلموا الشمل بالكافية هذه، خاصة القدماء وكذا، ولكن احتفل بي وحدي للأسف،
2: حتى نحتفل بي وحدي. نسمع سماع اللي راه في ما فما احتفال في ذات الشبي. لكن ديما ترجع ذكرياتنا اللي احنا كنا نحتفلوا بيه كعائلة واحدة.
1: صحيح.
2: ومش إذاعة الشباب بركة، يعني جاتوك الحكايه هذيك كانت مؤسس الاذاعه كامله، الناس الكل تحتفل بعيد ميلاد اذاعه الشباب.
1: صحيح.
2: والاصل يبقى اصل راهو.
1: اكيد هذاك علاش معناه برشا حنين وبرشا ذكريات. هو الحصه كما قلت خصوها للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، ولكن باعتبار انه رفيقتي وصديقتي وشقيقتي اماني موجوده، هذاك علاش الذكريات هزتنا للحظه هذيك، خاصه الحصه المشتركه.
2: نعم.
1: نحكيه على المهرجان، ولكن ايضا بحضور أصدقائنا سي حافظ الشتيوي الصحفي والمستشار الإعلامي لهذه التظاهرة الثقافية المهمة والدولية الكبرى، واللي هو يكون همزة وصل مع العديد من الأصدقاء الصحفيين. مرحبا بك سي حافظ، كل الشكر لك على قبول الدعوة وعلى التنسيق وعلى أيضا إعداد معايا في الحصة هذه، لأنه عنا بعد تو يجي حافظ خليفة بالهاتف مع بعد قليل، ثم مفاجأة صغيرة هكا عملنا هيلو سيرتو انت معنا عملت الحكايه هذه بتدبير منك، كل الشكر لك يا سي حافظ. نعم. خلي كلمه البدايه.
3: شكرا سفيان على هذه الدعوه وعلى هذا الاهتمام. نشكرك على الحرفيه نتاعك وعلى اتزانك وتواصلك في المهرجان، لانه خدمنا مع بعضنا سابق وتعاوننا مع بعضنا، لكن في كل مرة نكتشف فيك الجانب معين اللي هو إذا أنت أمنت بالفكرة ما عادش تولي خدمة أو مجرد تنسيق، تولي إيمان بالحكاية وتولي تحكي وحدك أنت بالشيء اللي عشته أنت. المهرجان السنة المهرجان دول المسرح في الصحراء نجم نقوله اللي حقق أرقام بالحق قياسية مقارنة بالدورات السابقة. الدورة الأولى هي في الصبرية، الثانية في بشني، الثالثة في النويل، الرابعة في الجرسين، الخامسة في فطناسة، وهذه السادسة يعني هي السادسة في القلعة، هي هذه القافلة الثقافية اللي كل مرة وفي كل عام تزور صحراء من صحراء ولاية قبلي وتزرع فيها الفرحة وتخلق فيها نواتات ثقافية كبيرة، والأهم كونها تخلق فضاءات ثقافية جديدة ما كانتش موجودة. وهذه السنة لم تشد عن القاعدة، وإنما كانت تحليق عاليا من حيث الضيوف والعروض، القامات العالمية اللي جات، عدد الحضور، يعني سنة الناس كل سعداء جدا وسعيد أكثر بلقاء الزملاء الإعلاميين اللي كانوا معنا ومرافقين ومساندين، ومش من الدورة الأولى مش من الدورة هذه برك، لكن ثم اللي ولو أصدقاء المهرجان، أصدقاء الفضاء المفتوح غديكا، كلكو سوا من تونس وأماني على رأسهم، وكلكو سوا من الإذاعات الجهوية اللي غاديكا مشكورين، معناها من الإذاعات الكاف قفصة، تطاوين، صفاقس، مستير، الإذاعات المحلية نفزاوة، دوز، يعني هذوم إذاعات بالحق تحسهم يغيروا على البلايس متاعهم ويغيروا على مهرجانهم، وإن شاء الله معناها نكونوا وفينا حق الناس كل.
1: هو الباهي انه جاذبيه المهرجان اي شخص يقرب منه يولي شريك معه، يولي شريك فيه.
3: أيوة.
1: معناه مساله مهمه برشا، مش فقط يكون من بعيد، كانه عرس جنوبي بامتياز، الناس الكل تحط يدها في العرس هذاك، معناها مش واحد يبقى يتفرج والاخر كذا، الناس الكل بنفس السياق هذاك، ثم روح نتاع جاذبيه نحو مركز الدائره اللي هو المهرجان. في نفس الإطار هذايا العديد من الأصدقاء اللي شاركوا بشكل أو بآخر، أنت ذكرت الكيف، نوجه تحية لصديقنا عادل من إذاعة الكيف، نقل مباشرة صديقنا محمد بن ضو اللي أمن المسألة التقنية من إذاعة قفصة،
2: سي محمد داود،
1: سي محمد داود زيادة كيف كيف، وهذاك علاش أماني جات على اليمين باش تكون معناها هي اللي ذكرنا بأي حاجة
3: نسيها. طبعا
1: زملاء سي محمد داود، سي محمد بن ضو، مدام هالة مديرة الإذاعة، العديد من الأصدقاء. ومشيت التحق بينا بعد قليل سيسليم السنهاجي اللي كان ضيف أيضا وأشرف على ورشة طبعا بعد نحكيه عليها. سيمونين العرقي للأسف عنده عرض في إيطاليا ما نجمش يكون حاضر معنا. حافظ خليفة تو كنت نتكلم فيه مدير المهرجان، مازال كي وصل معناها الدار ومازال مرهق جدا. خليناه باش يرتاح شويه نصف ساعه وناخذوه في الساعه الثانيه. عندنا العديد من الشهادات حول هذا المهرجان وايضا العديد من الرجوع بالمهرجان في دوراته السابقه مع حافظ في شهاده ايضا انطلاقا من صابريه من نجوم المهرجان اذا جاز لي نقول ذلك اللي اكتشفهم العروس الزبيدي نرجس الشافعي فاطمه معناها في ذلك الموقف معناها شوف حتى الكلمات اللي موجوده في اللهجه الجنوبية متاعنا ولا الشمال ولا معناه مهمة برشا الموقف معناه عندما نقف إجلالا واحتراما لذلك المكان ولتلك المناسبة. ففاطمة اللي مثلت دور فاطمة مع صديقنا العروس الزبيدي نرجس الشافعي اللي هي صناعة محتوى تونسية مقيمة في الخليج ولكن جات خصيصا للجنوب لمحاولة دعم هذا المهرجان. مرحبا بك نرجس، معناه لمست بارش الصدق في محبتك للمهرجان هذا وخاصة بالتوليفة الحلوة اللي عملتها مع صديقنا العروسي زبيدي والإضافة اللي كانت من طرف العروسي ومن طرفك أنت في محاولة تأثيث لحظة زمنية مهمة جدا في المهرجان وكانت ناجحة. مرحبا نرجس.
4: عسلامة، مرحبا بكم، حياكم جميعا. وش يعطيكم الصحة، مرسي على التعريف. أنا يعني نجم أقول أني أنا تشرفت برشا أني أنا نشارك في مهرجان كيما هكا، ولو أنه كان السي العروسي وقتها ناداني كان صدفة وارتجالا. وأنا نشوف كمهمتي كأكترس كممثلة أني أنا نلبي أي نداء لأي زميل وأي حد، يعني أنا ديجا حاسة مس أماني وقتها تدعم فيك وتدعم زميل لها. تعرفت على برشا عباد صراحة، يعني خلينا نقول أنا محظوظة أني أنا

0: وقت على The Untold Story، القصص التي لم تروى. في كل لحظة، في كل ثانية، في كل خطوة، حتى نحن في حياتنا، فما برشا قصص، a lot of stories ما لم يتم روايتها. شبابكنا، اللطالة اللي نمشي عليها، حتى بدننا، حتى شعرنا، كل حاجة في بدننا تحكي، كل حاجة حوالينا تحكي. كمشيت الصحراء، مهرجان الصحراء، برشا حاجات تحكي، برشا حبات تحكي، برشا عيون تحكي. فرصتي اني انا نوقف نمثل فاطمة كانت عبارة عن حكاية انه انا كل كلمة سمعتها حسيتها، حاولت نحسها، حاولت نمثلها، حاولت نقدمها. كانت بالنسبة لي اكسبيريانس، يعني اكسبيريانس انفورغوتبل، لا تنسى، حاجة ياسر مزيانة، حاجة بنينة، مش مزيانة، بنينة، لكن اللي تحسها هكا، شفت سقف حلقك من فوق، انه تذوقها، تحسها، تعيشها. الصحراء بالنسبة لي يعني انه بلاصة عشت فيها بريسك طول عمري في الخليج، لكن كي دخلت لقبلي يعني حسيت جديا اني انا كأني هي المدينة اللي انا عشت فيها، اسمها القريات الشمالية، اقصى حدود السعودية، هذه اللي تربيت فيها اخويا برضاعة غديك. فحسيت نفسي انه oh my god it's like home، يعني انه كأنها تشبهك معك، لكن بريحة تونسية، بكونسيبت تونسي. فكانت تجربة ياسر محلية.
1: تجربتك في عرضين، المرة الأولى بالأحمر في فاطمة قدام جمهور معناها مفتوح، وفي الهواء معناها في العشية معناها قبيل الغروب، ثم كانت الإطلالة في الختام مع روف ماهر قدام 10,000 متفرج لابسة بالروز، وتجوب الصحراء من اليمين إلى اليسار وهي تمشي وتدور كأنك تابع العرض. ما نعرفش هندرا امبروفيزي وهندرا
2: وحافظ شتيوي يسجل معناه كل ردهات العذرة،
1: الكاميرا الكاميرا الكاميرا سرق تسرق الكاميرا تسرق كاميرا، انا مش نصور وهي قدامي نصور.
2: حافظ راه كان المنقذ، لانه فاطمه وقتها هجموا عليها بكل حب الجمهور وكذا، فبالتالي بسلاسه باش تخرج يا اخي حافظ المنقذ.
1: صحيح، ما تقاب متى ما يقارب 200 صغير معناها من المحبه حقا، ولو يدزوا وهي
3: مش يدزوا خاطر كذا، انا يعني شفت الواحد ليه مش يدزوا، هما تفاعلوا، لاني انا لاحظت انه الناس الكل اصبحت جزء من العرض.
1: صحيح،
3: يعني من هوني من العرض للمهرجان، يعني المهرجان هو كل واحد تورط، يعني كانه كل كيما في الـ في الـ في الـ في الهابنينج في الفنون الجميله في بدايتها وكذا، انك انت الجمهور يدخل في العرض في اللعبه
1: بعفويه الاطفال نتاعهم يعني.
3: اي، وفي المهرجان هذا بصفه عامه يعني طورت الجمهور، حافظ خليفة ورت الجمهور في المشروع هذا، ورت بمعنى العنصر الإيجابي، يتورط بمعنى أنه يكون هو جزء من هذا المشروع، وأنه المشروع متاعه، لأنه فما حاجة خلت الناس الكل تبهت، حتى الناس المستنسة بالمسرح، هي جحافل الناس اللي من دورة إلى أخرى، من دورة إلى أخرى تمشي على ساقيها عائلات، يعني كيلومترات ماشيين على ساقيهم مش يتفرجوا في عرض مسرحي، اللي ساعات في أماكن أخرى يبدأ المسرح بحضه ويكون مستنس بالفكر المسرحي وبما هو موجود متوفر المسرحيات، لكن ما يمشيوش. حاجة أخرى، أنا سألت القلعة هل فيها مهرجانات، على الأقل مهرجانات صيفية، إنه الناس تستنس، معناها هي مستنسة، واحد يقول لك الناس مستنسة تمشي على ساقيها تمشي تتفرج، ليه ما فيهاش ولا تظاهرة طول العام ولا تظاهرة في ولايتك باللي فما برشا مهرجانات، لكن في القلعة تحديدا ولا تظاهرة فنية ثقافية يعني، ولا حتى مهرجان صيفي. فتشوف الناس في ردات فعلهم تعرف انه النجاح ماهوش فقط كان في الشو اللي عملوا، في المشهدية اللي صارت، وإنما النجاح في الاشتغال على الإنسان والمواطن وعلى فكره، في انه يتحرك، في انه تكون ردات فعله إيجابية نحو ما لا يعرفه لاكتشافه في أول مرة، من بعد الإصرار على أنه يواصل في هذا المشروع هذية كعنصر منه.
1: هذا وهذا فلسفة المهرجان أماني، كونه في فلسفة المهرجان متى مكش أنت اللي تمشي إلى المسرح، لا، المسرح يجي عندك أنت ويخلق لك فضاء اللي أنت ما كنش تتوقع اللي أنت عندك فضاء.
3: ما هو هذه ثنائية، هذه اللعبة هوني. أنت في المهرجان مشاو هزوا المسرح

0: مهرجان هز المسرح
1: أيوة.
0: الى الناس، ولكن ليس في متناول الناس.
1: وجاب الناس الكل، وجاب من العالم
0: يعني
1: الكل.
0: يعني هو جاب ناس المسرح، يقول لك والله نمشي تو منذ سنوات، يقول لك نهزوا المسرح للناس.
1: أيه.
0: الفكره ان هزت المسرح للناس، المشروع للناس، لكن مش فقط انه هاني هزيت جا تفرج، خليت الناس تضحك. شفت كرده الفعل؟
1: أيه.
0: هوني في نجاح مش هوش متعدي بالصدفه يتفرج يرى في عرض وقف، ليه يكمل يتعشى، اللي يصلي يصلي، اللي يشوف شكون حالته هكذا كذا، اللي رقد صغاره من اني اللي يهز صغيره عائلات ويمشي. هوني ردة الفعل الإيجابية، وهذا ما سيبقى معناها في ذات حتى كطفل صغير اللي قام يشطح. أنا شفت حتى أنا ركز على الوجوه، راه نشوف في الوجوه ما هوش هنا، معلش قلت لك ما هوش هجوم، يعني موش مشيلة اللي هي خاطر مرأة هبطت تشطح في الصحراء، لا فقط الفكرة هذه، هو البهتة كطفل صغير هذيك، البهتة الصغار اللي داروا من بعد برؤوف ماهر وبحافظ خليفة، إنهم هما ما همش هنا، هما في الفعل
1: امتنان،
0: هما في الفعل الفني والثقافي، هو الأرضية، الوجود، الموسيقى، الناس تتعامل مع بعضها. فحتى واحد مخزر لواحد بخزر دركيفيش، وحتى واحد ما تصرف دركيفيش، بالعكس كانوا الكل في اللعبة المسرحية الفنية الثقافية اللي لمتها القلعة.
2: والله انا نحس بروحي يمكن من اسهل الحصص اللي باش نشطها، على خاطر معايا اماني ومعايا حافظ، معناها كيما كالاوتار اللي فقط مس وتر، فقط معناها تتداعى كل الاوتار بشكل كبير جدا بالحرفيه نتاعهم وغيره
1: احنا عشنا الحكايه، احنا عايشين الحكايه، معناها منتفرجوا نتفاعلوا نحسوا، معناتها احنا بيدنا ولنا جزء من العمل، معناتها من الخدمه غاديك، اي حتى اي عرض ولا باش يجي ما عنديش علاقه بالعرض، لكن احنا اليوم ندخلوا احنا في العرض وننظموا حكايه العرض ونوقفوا مع ماما ونستقطبوا وندخلوا العباد ونقوموا احنا ونحطوا الضيوف ونحطوا العائدات. ثم في العرض من عروض بتاع كوريا الجنوبيه اللي هو تقريبا صامت، لكنه هو عباره على سيرك كوري، صغار وكبار قاعدين بين سقينه وقاعدين فوق بالالاف، يحبوا يتفرجوا اول حاجه ساعه باهتين في حاجتين، في في في عرض سيرك في قلب الصحراء. ثم الجميل كان واحد من الصغار قال لي هذوكم مش جماعه نتاع التلفزه اللي راوهم بكل عينيهم مجبودين، يعني عمرهم ما شافوا في حياتهم كاركترز ولا ولا ولا ولا اشخاص غير اللي متعودين بهم هما، فكانت اللحمه بيناتهم غير عاديه. ونتفكر معنا واحدة من الضيفات اللي هي كوني الصينيه، يوميا على مدى المهرجان ما يقارب بين 50 و100 صغير يحب يتصور معها ويحب يعنقها، لين ولات تغزلت من الاول تقول لي اوكي سي بون خليهم هي بيتها تحب تروى، من بعد الكار باش تمشي والظلام باش تهبط وبالواحد انا نقولها تمشي تقول جاست ا مينيت
0: دقيقه،
1: مور وان ما توحد اخ واحد خلي واحد، وبعد في الاخر تقول لي اي وانت سيب نمشي اي نمشيو اي يا جماعه قولوا يفضلكم غدوه جايين، بالله غدوه جايين، قولوا اي غدوه جايين نجم نتصوروا من غدوه يجيو ويجيبوا معاهم امهاتهم باش يتصوروا معاهم. هذا هو الجميل في التفاعل مع الجمهور،
2: واعتقد انه الاجمل هو هذه الانسيابيه في هذه الانطباعات، لانه مجرد احنا ذكرنا المهرجان وتفاعل صغير اماني تبارك الله، معناها كجدول الماء الرقراق، معناها تكلمت على المهرجان انت حافظ كيف نرجس كيف، ما ثمش سؤال محدد ولكن ثم انسيابيه في الحديث عن حاجه انسان يحبها وعاش بها. باش
0: نقول لك على حاجه في هذا الاطار، لانه حافظ وصل بنا الى الطاقه، احنا وليت تخلقت طاقه في المهرجان تورد فيها الصحافي، الجمهور، المنظم، الواحد اللي نرجس اللي مشيت بكل تلقائية ترقص وفي يعني أما الطاقة هذه أي برحت سبات من بعد أما هوني تعرف هوني مش نرجع بيك لأوجينو جينيو باربا الضيف المميز المفكر في المسرح
2: فقط
0: فقط على كلمه برك.
2: لا مش خليك هو مش حط الامور في اطار. اللي يسمع فينا قد يكون انت اذاعيه قديره وتعرف انه احنا اليوم في برنامج دروب باش نحكيو على رجع الصدى للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء في دورته اللي كانت في القلعه. المهرجان هذا بعض المعطيات فقط بشكل برقي وسريع اللي استقطب تقريبا 20 دوله اللي كانت فيه عروض في الصحراء مفتوحه للمؤسس اللي المؤسس نتاعو هو حافظ خليفه مدير المهرجان ومفيدة المرواني هي رئيس الجمعية. وكان ثم 25 عرض موجود في الصحراء هكذا بشكل انفتاحي. كان ثم شخصيات أكاديمية مهمة جدا دي ماستر كلاس وركشوب كانت موجودين دروس قيمة وكانت عروض. حتى مدينة القلعة شاركت بعرض متميز أمام كل هذه الجنسيات. فبالتالي نحن نحكي على هذا العرض بكل هذا الانسيابية وبكل هذا المحبة. نخلي لك توا
0: علاش قلت لك على جينيو باربا؟ لأنه في الـ في الـ في الندوة اللي تعملت مع على أنتروبولوجيا المسرح أنا مش نربط الكلام اللي قاله حافظ بجينيو باربا. إش قال جملة جبدتني إنه أحكي على الممثل وقال إنه الممثل هو بمعنى وجود بريزنس فهمت اللي لازم يلقى التركيبة باش يتحول البريزنس هذيك الحضور إلى طاقة. هوني هذه الطاقة إنه الممثل الجمهور ما جايش يتفرج في هكا يجيبوا له كعرض هي بربي ما يعرفش المسرح حاجة تنعطيه وين منشو ولا كذا يحكي كذا يجي يتفرج ما انتقلش من بيته اللي هو مستانس يكمل عشية يقعد يرتاح نجم يحط التلفزة يحكي مع عائلته اللي كل يوم يخرج باش يمشي باش يتفرج في الهيريبيت باش يتفرج في قصر الثراء باش يتفرج في كوريغرافيا باش يتفرج في أعمال أخرى صينية وكورية وكذا. يعني جمهور كيما هذية في مهرجان كيما هذية اللي حكي فيه جينو باربا وصلنا إنه نشوفوه وأكثر من هذا نشوفوه نعيشوه على عين المكان مش فقط الحضور التمثيلي ومش فقط حضور مدير المهرجان ومش فقط حضور الصحفي ومش فقط حضور الفنان اللي غني ومش فقط حضور الجمهور أو هذه التوليفة بين هذا الكل.
1: هو جينو باربا إلى جانب الطاقة اللي حكي عليها هي حكي على جانب المحيط اللي يصنع الحلم وانطلاقا من الجمهور اللي شافه قال ساسي لوتياتر كيفاش الجمهور التحم مع العروض ومع الفنانين. قال نجم يكون هو كشخص وحده لكن إذا كان ما ثمش محيط به وقال اكتشفت اللي البلاد حيات بهذا المهرجان. يعني ثم طفرة ثم حاجة أخرى معناه ما هوش يجي بشي يتفرج
0: دفع عولية
1: غير عادي. معناه هو أنا تفكر في العرض لول وقت قلت له أعطيني رايك في اللي شفته قال لي حاجة اللي عملها حافظ غير عادية. يعني خلق معناه صانع فرجة وصانع فرحة وصانع الحلم. يعني تصور انت قديش من طفل صغير ما نقولوش الكبار نجموا جايين باش يستمتعوا ويريكوبير ما فاتهم
0: يسترجعوا ما فاتهم
1: يعني. لكن الصغار تو البناء. شدتني تصويره مع حافظ خليفة طفل صغير قالوا انا ما كنتش نعرف المسرح وحبيته منك انت. هذا واحد صغير. واحدة من المؤطرات أو بالأحرى واحدة اللي تأطرت عن طريق ملكة بالباي في فن الممثل. قلت لي اللي متى إلى جانب كانوا متى اسم عالمي اسم جزائرية هي ممثلة نجمة اسم كبير جاي أعطانا حاجة جديدة احنا في حاجة له في منطقة احنا ما كناش نتوقع اللي ممكن نستفادوا. ثالثا قلت انا تو انا ولدت مسؤولية كبيرة انا تو انا يلزمني نبني ونثني اما شوية عليا شوية علاش ما المهرجان هذايا يولي كينه بمثابة موعد قار والا اخويا على ما تنسى فترة المهرجان اعطيونا دي وركشوب على مدى عام كامل مثالش في اكتوبر نوفمبر ديسمبر ما هو المهرجان كل عام في منطقه لكن احنا ما تحرموناش من مواصلة هذه التجربة، لأن ثلاثة أيام والأربع أيام رأي شوية، وعندهم آلاف خاطر منهم عندهم الروضات وعندهم المدارس وعندهم في دور الشباب ما يحبوا يزيدوا يكونوا أكثر. دونك ماذا بهم أسماء أخرى في أي مجال آخر.
3: والله أنا على هذه النقطة أنا باش نضيف على حاجة. أولا أنا وقتها الصغار تلموا حولي، أنا كما قلت بكري نحس أنه أنا كممثلة أنه أو كصانعة محتوى أم ستوري تيلر، أنا عبد يحكي قصة وينقل قصة. كي شفت الصغار أنا قبلها بنهار كان فما شوي عارفيني شوي من السوشيال ميديا بتاعي من تيك توك وكل جو يسلموا عليا، فما بنات كانوا جايين كل قالوا ها وهذا كادو الباك بتاعنا نحنا، أنه نحنا نحضر المسرح حكا ونتصوروا. في لحظة من اللحظات أنا قلت لهم أنه كان تنجحوا الباك أنا مثلا مستعدة مثلا أعملكم ديتيكاس في السوشيال ميديا بتاعي، وهذه حاجة نحسها أنه مثلا شوف كيفاش المسرح خلى انه انا نجي ونكون نوعا ما بشكل اخر حافز نشجع بنات انهم ينجحوا الباك. هذه اولا. ثانيا فما مسرحيه اللي هي كانت في النهار قبل الاخير اللي هي ملحمه رسوة اللي كانت تتكلم عن الميراث، حاجه من الحاجات انا اللي انتبهت لها على خاطر انا كما قلت انت نقرا في الوجوه، واحده كانت تبكي وقت كانوا يتكلموا عن الميراث سول، هذا وقت نقول فقره انه واي ارت ماتر، علاش الفن مهم، انه هكا تبكي وتصفق معناه انه مس جرح مس حاجه وقتها، خاصه وقتها الاخوه وقتها تصالح وكله هي كيفاش تصفق كانها شي تحب على هذاك الشيء شي وان ذات يعني مستقله على هذاك الشيء، الله اعلم شنو هو كان الموضوع لكن انا التمست حاجه اخرى كالصغيرات وقتها هجموا كل واحد. انا كنت اقول راك نجم تكون كيما هكا، راك نجم تكون كيما هكا. جو الصغار كيما قالوا لي انا نهار من نهارات كنت كالصغيرات هذوك، كنت نشوف الماي ايدول كستار بتاعي يا كلمني يا اعطاني تصويره كما كانه. فانا نحس انه انا انت انتي انت كلنا عملنا كالدور هذاك انه داركم نجم تكونوا كما كم. فما واحد من الزملاء كمال اللي هو شارك في اكثر من عرض قال لي انه هو كان في قبلي ما هو سكان قبلي، وانه كان عنده الاستاذ بتاعه كان يقول له شرطك الوحيد باش تولي ممثل تنجح في الباك
1: كمال الاسمر كمال زهيو
3: اللي كان اي يعطيك الصح كمال زهيو في مسرحيه صرخه زنوج كان كل واكثر من مسرحيه واكثر من عرض، وهو قديش انسان رائع محلي محلي كريم كل. فانا
1: في شفته في سلام ما عادش نتعقلوش
0: يعني لا الفنان مهم كمال زهيو،
3: هذا اعطاني فرصه نعرف برشا عباد محليهم نشوف برشا عباد نتلاقى بيكم يعني سي حافظ انا يعني ممتنه برشا على التصاور اللي عملها بدي اشبع غروري بصراحه مادام اماني ما جاتنيش فرصه نقابلك وقتها ونتكلموا مغزر توا مسيو سفيان يعني انه احنا تكلمنا برشا. المسرح حل افاق من جميع الجنسيات كما قلت من جميع الولايات توا من الجزائر من كوريا، حل فرصه وبالحق بالحق بالحق يعني حل فرصه الناس اخرين انهم يكونوا في نهار من نهارات في بلاصتنا ويطوروا من بلادهم. سامحني معناها انت ما تعرفش ما المهرجان هذاك ظرف 10 سنين 5 سنين 20 عام قداش باش يخلق من ممثل، قداش باش يصنع من عبد، قداش باش يصنع من مؤثر، وهذه تحرك العجله الدول وتطور البلاد غاديكا.
2: هو بالمناسبه فرصه سعيده بالصدفه لانه نحكيوا عن مهرجان دول المسرح في الصحراء، صديقنا وزميلنا واخونا لطفي العكرمي اللي موجود في كندا
0: تحيه لي لطفي
2: اللي هو تو يتبع فينا حتى هو تبع محبنا تحياتي واحترماتي لكم لكم وحشه بالحق معنا من الصدف السعيده انه لطفي نلقاه في الحصه اللي تهتم بالمسرح والمسرح الدولي المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء ليك وحشه كبيره برشا لطفي واكيد نشوفه في الـ في الـ
0: يقول قال مشى لكندا راهو ما عادش لا يسمع لا يتبع في تونس بتفاصيلها معناها
2: ولكن زاد يواصل في المسرح مع حافظ خليفه في الصحراء هو في كندا معنا كل واحد وفين
0: في صحراء كندا
2: كل واحد فين قاعد
0: الفرق في الطقس
2: يزرع. هشام درويز هذا صديقنا نوجه له تحيه الحكواتي
1: شارك معنا في دوره جرسين في وقت كانت عنوانها الدوره هي دوره الحكواتيين وشارك مع مجموعه من الحكواتيون من العالم وكان الحق خلق حيوية جميلة وكانت تفاعل مع الجمهور مع حكايته خاطر عنده طريقة مميزة في إلقاء الحكاية بالفخامة بتاعه. الجمهور كل شيخ معه نتفكر وإن شاء الله التعود يا هشام
2: اي وكانت عندنا اللقاء مع سي محسن بن فيسة في في المحل نتاع سي محسن بن فيسة، عملنا مباشر وقتها احتفاء بالكتاب نتاعو اول مخرج
1: ولد الربط.
2: ولد الربط وقتها، وكان لقاء معاك حافظ ومع هشام ومع صديقنا الهادي الموسيقي اللي جاء من الحمامات خصيصا، وكانت جلسه في الربط في باب سويقه، معنا جلسه نوجه تحيه كبيره برشا لاستاذنا العزيز سي محسن بن فيسة. ايضا صديقتنا نادية الوسلاتي تقول مهرجان المسرح في الصحراء اثبت تعطش جمهور المناطق الداخليه لمثل هذه التظاهرات وانها تعج بطاقات مبدعه، وفي الواقع الفكرة البسيطة لهذه الحصة هي شكل من أشكال المرافقة والمساندة. أكيد ناخذ كلمة أماني أبو العريس، مسألة الطاقة، نحن في حاجة إلى طاقة إيجابية. حتى البارح نحكي مع سي حافظ ومع نرجس نحضروا شوي للحصة، نحكيوا شوي على الطاقة كيفاش لازمها تكون، معنى الطاقة إيجابية موجودة موجات إيجابية. خلينا نطلق معاك سي حافظ شتوي بعد قليل باش نلتحق بنا مدير المهرجان اللي نلتمس له العذر باعتبار أنه روح الآن إلى قبلي. مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تذهب إلى أعماق المكان، سفر آخر، حرقة أخرى، ناس تحرق خارج الوطن سواء كانوا بدبلوماتهم طب ومهندسين، عملناه تقريبا 2638 طبيب هاجروا من تونس بخلاف المهندسين بخلاف البحر وشنو ياكل في هذه اللحظة، لحظة الأزمة،
1: سديدة المسرح
2: وأثاثة الموسيقى. أنا نستحضر معناها بكل ألم ولوعة، معنا أصدقائي نعرفهم موسيقيين طيارة كاملة ويعزفوا كذا، وخرجت هي في معناها في وسائل التواصل الاجتماعي أماني أنهم الكل
0: موسيقيين ومسرح وقتها في الطيارة هزت موسيقيين ومسرحيين مشاو للإمارات
2: بشكل فيه الكثير من الألم. في هذه اللحظة اللي فيه الكثير من الأزمة حافظ خليفة يختار أنه يواصل يزرع النخيل في الصحراء برغم العطش وبرغم الجفاف، برغم حتى مش سياقه، وأكيد أنه تجمعنا سياقه نحكيه على السياسات وزارة الشؤون الثقافية، معني يندرى ثم سعى السياسات ولا ثم مانجمنت كولتوريل ولا، معنى السؤال يطرح نفسه، يبدو أنه ليس هناك أي شيء، والدليل البسيط الأخير أنه سيقع تنظيم المعرض الوطني للكتاب دون استشارة أي واحد من الهياكل. اليوم اتحاد الناشرين هبط بلاغ يقول راه ما في بالناش احنا كشركاء
0: اللي هم اهل القطاع، يعني
2: واللي هم اهل القطاع والشريك الفعلي حتى وقت تاسيس المهرجان المعرض. انا معنا نعم. نعرف اللي هم من اسباب هذا التاسيس. على كل هو تم يجي سياق اخر نحكيوا فيه في المسألة.
0: انا فقط حبيت اقول لك حاجه، انه حافظ خليفه ما زرعش النخيل في في في الصحراء، هو زرع الدهشه، لانه الدهشه هي مفتاح الخيال، لانه اذا كان نعيشوا حياتنا وليو كيما الماكينات نشبهوا لبعضنا نعاودوا بعضنا نفس الحكايات، اما لحظه الدهشه هي اللي تخلي كل حس فيك يتحرك، فما بالك المخ لما يتحرك وتتسع دائره الخيال. تخيل الدهشه يكون عند احنا كبار ودهشنا، فخلي الصغار الدهشه هذيك الباب اللي مش تحله، الشاشه الكبيره نحو الخيال ونحو الابداع ونحو التصور في هذه الحياه كيف باش يكون. الطفل الصغير هذيك كتزرع فيه بذره صغيره مفتاحها الدهشه وتطور في برشا تفاصيل اخرى، هذيك مش انت قاعد تزرع في ايجابيه هذا الطفل المواطن، تزرع فيه المواطنة في أنه يكبر بشوية بشوية إلى أن يجي نهار من نهارات ينجم يكون فنان، ينجم يكون محامي، ينجم يكون فلاح، ينجم يكون، لكن ينجم يكون المهم أنه يكون مواطن كيقول إيه يعرف علاش يقول إيه، كيقول لا يعرف علاش يقول لا. هذا هو
2: في نفس السياق هذا عملية الانتماء اللي جسدها حافظ من خلال هذا الفعل اللي فيه الكثير من الدهشة كما كنت تحكي أماني، وفيه الكثير أيضا من زراعة النخيل، لأنه النخيل تنجم تكون اختصار للدهشة، العمر نتاعها موجود في الكورنيف هذاك، وثم أكيد تعرفوا أكثر مني ثم حتى متحف كامل نتاع النخلة كيفاش يبدأ، معناه في الجنوب أعتقد في توزر في حاجة كما هكا يحكيوا على هذه الشجرة المباركة ونبتة المباركة وكيفاش ما يترمي من حد شيء، معناه ثم عقل آخر، ثم منطق آخر جميل جدا في الجنوب. هذا الانتماء الذي يجسده حافظ من خلال هذا المهرجان كان ينجم يكتفي بعروض مسرحية بالسفر البرة يكون أقل، معناها
0: نجم مهرجان في تونس
2: ورفاهية وحتى
0: ليالي المسرح في
2: بالضبط معناها
0: في مكان ما،
2: ولكن مع كل ذلك هذا الانتماء معناها الكبير تونس ككل ولكن لمنطقته. أعتقد لو نعملوا عملية استنساخ لمثل التجارب، نتخيلوا هكا بالدهشة اللي كنت تحكي عليها وبالحلم وبالانتماء، أنه في كل مكان موجود في ولاية من ولايات هذا الوطن الجميل يكون ثم فكر أو حاجة تشبه الحافظ في الشعر، في المسرح، في السينما. أعتقد أنه بيكون عنا 24 عرس ثقافي موجود يغنينا على الكثير من مهرجانات الصور ومهرجانات السجاد الأحمر والمرتبات والتقارير، لأنه برشا ناس تعمل ساعات تظاهر ثقافية فقط بيشتمل التقارير وعملنا وكذا وكذا وكذا وغيره من الأشياء، ولكن أن يكون هذا الفعل بهذه الإنسيابية، بهذه المواطنة، بهذا الانتماء، بزرع روح الانتماء للمكان. أنت وحافظ ونرجس ركزتوا على حاجة أعتقد على غاية من الأهمية، هي الأطفال، هو عملية الزرع للدهشة وللحلم ولهذه الشخصيات. أنا شفت حتى العديد من الأطفال كيفاش يتزاحموا على نرجس وقتها دي دور مثل الدور فاطمة، على الجماعة من آسيا، على غيرهم من الأشياء. يبدو أنه هذه المسألة لها حصاد آني، هو هذا الفعل وهذه التشاركية وهؤلاء الطلبة اللي مشاو من المعهد العالي للمسرح بتونس والكيف والتقاو مع باربا ذلك الكبير، ولكن أيضا على مدى متوسط ومدى طويل أكيد أنه بش يكون ثم أيضا حصاد آخر. أمين.
0: نعم، حصاد آخر، لكن هذه المرة الحصاد يعكس المرآة نحو المؤسسات الدولة، يعني نحو وزارة الشؤون الثقافية تحديدا. إلى أي مدى أنتم قاعدين تدعموا في مثل هذه المشاريع؟
1: وزارة السياحة معها مسيرش
0: أي مؤسسة الدولة، مؤسسة السياحة وكذا، لكن خلينا بما أننا نحكيه في الثقافة، إلى أي مدى لديكم من الوعي أنكم لما يجيكم مشروع كما هذية تعرفوا أهميته ونتائجه على على الوطن، على الإنسان، على لأنه هذا تجاوز الحدود، راه تجاوز تجاوز حافظ خليفة، راه المهرجان، لأنه مشروع قائم الذات أصبح ملك الناس، يشتغل على الناس، مشروع اجتماعي، ماهوش ثقافي بمعنى ثقافة هكا الفن، لا لا لا، مشروع اجتماعي، لأنه الثقافة هي الإنسان في حبينا والكرام، اشتغل على الإنسان في جهته، في انتمائه لهذا، ولكن فتح أبواب العالمية. هوني المرآة قدام وزارة الشؤون الثقافية، قدام المؤسسات، إلى أي مدى أنتم واعين بقيمة مثل هذه المهرجانات؟ وعلى فكرة راهو مش كان حافظ خليفة في جهته، فما ناس في جهاتهم قاموا بمشاريع مماثلة ولكنها قاعدة تمشي وتذوب لأنها ما تلقاش دعم، هكا ولا ليه؟ لأنه لازم فما مسالك توزيع، مسالك دعم، باش صاحب الفكرة الحقيقي ينبتك الفكرة، ينبتك البذرة هذيك، يزرعها، مش تعم على تونس، لأنه ما يش تعم على الجلعة فقط ولا قبلي فقط، ليه ليه على تونس؟ الدليل احنا في تونس العاصمة وقاعدين نحكيه، الدليل اللي احنا كان تمشي الدور في حزيم تونس العاصمة ترى ناس خرين اللي ما عندهم حتى علاقة، ما يعرفوش زادا، هم ما مشيوش المسرح وما يعرفوش، موقعش الاشتغال عليهم الناس هذوما، يعني هالمراية هذيك قدام المسؤولين وقدام كل مبدع. إلى أي مدى أنت مبدع في ذاتك وفي الأرض اللي أنت عليها، مش نجم تشع في أرضك وفي العالم. وهوني المشروع هذي نرجع ونقول هو مشروع ثقافي مجتمعي إنساني، إن شاء الله يتواصل، والنية نتاع المنظمين إنه يتواصل، ولكن إن شاء الله يتواصل بأنه يكون مشروع دولة في تونس مهم جدا يشتغل على هذا الوطن وأهل هذا الوطن.
2: شكرا لي كمان يا نرجس، نعطيك الكلمة وفكرة أخرى قد يكون في نفس السياق حافظ ونرجس.
1: طبعا
2: أي أكيد، وبعد 3 دقائق نأخذ أغنية ويكون معنا حافظ خليفة. نرجس شافعي نفس السياق اللي كان تحكي فيه أماني، إضافة أخرى أنه قبل ما كناش نعرف الصبرية ولا جرسين وفطناسة والقلعة، ولكن من خلال مثل
1: والنويل وبشني
2: ونويل وبشني
1: وحشني بشني بشني وحشني يسميها قرطاج الجنوب.
0: لا مشيت ليش هنا
2: اي معناها حتى نزيد
0: لازمنا نرجعوا لها،
2: لازمنا نرجعوا في دورات قادمة. هو العام الجاي في جمنة، الباهي فين انه في كل مره يقع توريط منطقه اخرى. المهم المهرجان يبقى في قبلي، في معتمديه قبلي، في بلديه قبلي، في صحراء قبلي مع ابناء قبلي، وكل مدينه تحتضن هذا المهرجان في فضائها، ولكن من خلال ناسها، من خلال القلعة.
1: هاوش
2: نكمل بالضبط. القلعة مثلا ما احتضنتش فقط كفضاء، ما جاوش الناس كسياح، توريست هكا يتفرجوا فيهم وكذا ويبش ياخذوا معهم صور، وانما ثم اندماج، ثم تفاعل، ثم تصادي ما بين اهل المنطقه والضيوف من خلال العلاقه الانسانيه ولكن ايضا العلاقه الفنيه، لانه اللي كان تحكي عليه العرض نرجس اللي كان من طرف الجمعيه المسرحيه وان شاء الله يكونوا حاضرين معنا بالهاتف في سياقات اخرى، كيف كيف زاد هما اثبتوا اللي احنا رانا موجودين حاضرين. راهي القلعه مش فقط اسم جيتوه وتاخذوا فيه تصاور ولا تتمتعوا بالصحراء، ولكن ايضا هو يسخر بالبطاقات والفضاءات، البطاقات والكامنة المسرحية اللي تلوج على فرص. كيف كيف انت ذكرت سي حافظ، معني حتى الأصدقاء من من من إذاعتنا، صديقنا اللي من إذاعة نفزاوي اللي كان ينشط في في اللقاء، حسام معناه اللي استضفته وقتها نهار السبت اللي كان عندنا لقاء ومجددا على الهواء مباشرة، يعطيك الصحة سي حافظ لأنه أنت عاونتني بشكل كبير برشا مع الضيوف، لأنه فك الضجيج وفك العرس الحلو ياسر،
1: اندفاع عفوي كان نجم كان نجم تعمله أماني، كان نجم تعمله شاقي عربي، كان نجم على أي واحد معناها، لأن معناها وحدك وحدك معناها بجنبك فلان ما تتحس تحس نرجس عندها ما تتكلم، أماني عندها كل واحد عايش الحالة من داخل، فيض من المشاعر من الأحاسيس، ماذا به يتكلم، وانت في انسيابيتك انت هذا بجنبك وهذا بجنبك، الناس كل معناها كنا عملنا ايميسيون الناس كل تكلمت، راهي تاخذ 3 ايام ايميسيون
0: على ذكر جرسين، انا عملت حصة مباشرة وقتها والجرسين بحذية سبخة الناموس، يعني أنا عندي علاقة غير محببة مع الناموس، لكن الناموس بطريقة كبيرة كبيرة كبيرة يعني غير عادية، يعني حتى الفنانين وقتها في وسط الصحراء في الليل، في ليلة من الليالي من الجرسين
1: ومع الضوء البروجيكتور عادي
0: ومع الضوء، قلت لهم ساتفيوا الضوء، لكن رغم ذلك الناموس يعني الناس توصل قريب باش يدخل للفيلم يعني الناموس، ورغم ذلك كانت حصة مباشرة، الخلفية كانت حكاية صالح سويعي وكانت المسرحية والحضور اللي كانوا غاديكا من لبنان من تونس من يعني حاجة خارقة للعادة، يعني الأجواء انت انك تعمل حصة مباشرة من غادي من داخل الجمهورية صحيح،
1: وانا معك ماشي جاي في الظروف
0: وقتها يعني الناس كل تحسها عائلة واحدة، شفتك اللي يبدو من خلال زعمة هكا شوية اللي يقولك ديما انا عائلة واحدة من باب كليشيه، لا لا لا تحسش معناها عائلة واحدة، معناها تكون موجودة نرجس، تكون موجودة انت، تكون يعني تحس عائلة واحدة، مانيش قاعدين مفرقين معناها، حتى كان ما نعرفوش بعضنا تلقى نتعرف على بعضنا ولا نحكيو مع بعض عادي، يعني
1: نشدو من يدي نقول يجي حشتي بك هذا جديد.
3: والأخشي أنا بعد إذنكم باش نزيد نقطة بلا علاقة باللي قلتوه كله، نرجع لموضوع الطاقة، فما جزء قريناه أنا وقت قريت في أكاديمية شرق الفنون الأدائية، قرينا فما حصص للصوت كان فيها جزء من الطاقة، الجزء هذا يقول لك الصوت اللي أنت تخرجه it will never be end، عمره ما يوفى يبقى إلى مدى، لكن نحن كبشر مدى استيعابنا زمني يعني لها فلسفة معينة،
0: من درجة الاستماع إلى ذلك لأنه محسوب بالهيرتز محسوب بالكذا، يعني مدى درجة، لأنه لما تكون واسعة وكبيرة ما تنجمش تستمع أنت، لكن ممكن في أقصى الكون ممكن يستمع
3: ويبقى يتكرر ويتذبذب الصوت إلى ما لا نهاية. ونرجع لموضوع الطاقة، أنا عندي قناعة مؤمن أنه ما كان القصة إلا أن تكون كما يجب أن تكون، معناها ما يحصل حتى شيء كان هو مقدر له، وإحنا قدر لينا أنه نحن نساهم في الدورة السادسة وننشر إنرجي معينة، وفما نقطة باش نربطها ما بين الطاقة وما بين فما حاجة نوع من أنواع المسرح أكيد كنا نعرفه، المسرح من يعني من بأقل التكاليف أو من دون تمويل، ما احنا مسرح الصحراء يعطيك درس كبير على أنه إن ما يكونش فما تمويل.
2: مسرح الفقر هو جروتوفسكي معناها ينادي بمسرح الفقر معناها، وباربا وقتها يحكي على هذه السياقات، معناها ثم منعرج كبير جدا كان في تاريخ المسرح انطلاقا من ذلك ابتعادا
1: في الممثلة.
3: أنا باش نحكي على تجربتي كارتجال، وباش نحكي أنا كممثلة شفت ممثلين آخرين يعانوا من هذا الشيء، أولا كان فما ظروف في المباشر، فما مطر، فما غبرة، فما ريح، فما ناس تجي، فما ناس ما تجيش، فما أصوات، لكن مثلا واحدة من المسرحيات ما فماش حتى صوت، ما فماش، والساحة مفتوحة، ما فماش تردد للصدى، لكن الممثلين أنا نحترم فيهم لأخر ثانية إنهم أدوا بكل إخلاص وعارفين إنه صوتهم مش مسموع، وأنا كممثلة يأذيني إنه صوتي مش مسموع ويأذيني إني نسمع الجمهور يتكلم، لكن أخلصوا في العمل بتاعهم، هذا أولا. ثانيا البلاصة المكان، أوكي أنا كنت حافية لكن مستمتعة، لكن كان فما حشرات وحجر، لكن الممثلين كلهم كانوا حافين. حتى سمعت أنه فاطمة سعيدين تأذت في أمين يا ربي تأذت ماري كريسا، شوف الإخلاص واحترامها تنجم يلغى العرض كامل، لكن متألمة وعرضت لآخر ثانية وهي تتألم. حتى شوف الاحترام بتاع الجمهور بتاع الناس، جت الأمبولانس، خرجت الأمبولانس من غير أي صوت. احنا لانه ممثلين فهمنا وادركنا انه فما عاد تعرض للاصابه، لكن شوف احترام الناس واحترام الجمهور، لا كملوا. ادت لي اخر ثانيه. حاجه اخرى، كل انسان هذاك راه درس ليه، راه في تراب بوبيه دميه خيمه اي شيء، احنا قدمنا عرض. راك انت تنجم تكون ممثل، راك انت تنجم تكون مذيع بتليفونك وتلف وتدور تليفونك وتدور، انت تنجم تكون صوت للبلاد، تنجم تشارك. فأنا حسيت أنه هذا كان مدرسة كبيرة. أنا جبنا لكم أمثلة عالمية من جميع الجنسيات، هولاد بلادكم ممثلين ومثلت جول الجنوب، مش كان أنتم راكم تنجموا، لو تنجموا تنجحوا أعملوا أنجوا أعمل كما كان. فأنا هذه ياسة قدرتها ألور زرعة بجميع الأفراد، بكل الأشخاص حاولت بكل جهودها يحطوا طاقة إيجابية في العمل هذا. ف جدية الآن ديما نقول فليحيا المسرح.
0: أكيد المسرح حياة يعني.
2: أكيد نواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية في حصة دروب نحكيو فيها عن المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. يلتحق بنا الآن سيسليم السنهاجي معانا على موجة الإذاعة الثقافية، أو باش نعطيو كرسي سيسليم دقيقة بركة ثم كرسي من هنا سمحني بعد إذنك، على موجة الإذاعة الثقافية في هذه الحصة المباشرة. حافظ خليفة باش يكون معنا بالهاتف، صديقتنا العزيزة أماني بولعريس
0: شرفت بالحضور. قال لي له مكان.
2: لا لا لا هو لا يرضى ونحن لا نرضى، بالعكس معناها هل تتصور معنا سليم أنه باش يقبل هذا؟ معناها سليم السنهاجي ولد الماكينة من داخل، معناها حتى كان ما عندوش مكان يخلق الأماكن الكل ويلقى الحضور متاعه ويلقى يلقى السياق متاعه. أكيد
4: سليم السنهاجي يدخل البهجة ما شاء الله.
5: أنا ندخل بكرسي في داري لهنا، دخلت مشيت لبيت القاعات جبت الكرسي وجيت لبيت الصالة وهان يقع وحطيت التاي يسخر راهو معناتها. بالعكس هي دارنا الكبيرة.
2: مرحبا بك سليم، نورنا برشا وتشرفنا. اولا قبل كل شيء ان شاء الله مبروك مجددا، انا واحد من الناس من جمله الاف او مئات هنيتك بانك تكون مدير الدوره القادمه في ايام قرطاج المسرحيه، وبالطبع معناها اختيار صائب وانت لها، معناها مش في حاجه لشهادتنا البسيطه المتواضعه. وثاني حاجه كل الشكر لك ايضا، معناها انا لست من الهيئه التنظيميه بتاع المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، ولكن اعتقد انه كل شخص الى حد ما وقت يمشي للمهرجان يولي يصبح من العائله من المهرجان. انت ومدام صباح بوزويتا يعطيكم الف صحه، زيد كنتوا حاضرين، انت نشط ورشه وكنتوا حاضرين بامتياز. خلينا ناخذ انطباعك الاولي استاذ سليم السنهاجي ومن بعد ندخلوا في بعض التفاصيل.
5: بالنسبه للمهرجان الساعه تحيه كبيره للقائمين والفكره كذلك، وبالحق معناتها انا اللي يعجبني تعجبني الاشياء اللي عندها خصوصيه، يعني اللي تتفرد بشيء ما. المهرجان هذايا خصوصيته باهيه ويتفرد باشياء غريبه جدا على العادي وعلى السائد. وقت اللي انت تمشي تتفرج في عرض تخلي العرض تتفرج في الجمهور، تتقلب الايه بالحق، معناتها تتقلب بالمشامية يقولوا الهيكل كله، وليت ما عادش نمشي نتفرج في العرض، بالعكس العرض طوي نجيه كي نتفرج فك الجمهور ونتفرج كيفاش يتفرجوا وكيفاش انتباه وكيفاش جايين جحافل راجل وصغار وكبار ويتفرجوا بانتباه كبير في في في في مكان عام، معناتها اللي من المفروض ما تسكتهمش هما يسكتوا. هذا بالنسبه لنا مهم برشا. العمل على الرمال كذلك بالنسبه للفنانين، كانت فما حاجه اخرى يعني فما رسالة غريبة تعديت بين مسرحية، مثلا تفرج مسرحية هاريبات في تغيرت خطر الفضاء، بالحق غيرها مع سينوغرافية الفضاء المكان فقداش كانت فما قداش كان فما برشا صدق في الخدمه، ما كانش تمثيل. هذا ايش حبيت تقول؟ ما كانش،
0: ورغم انه ما غيروش
5: يعني. ما تغيرش، لكن الفضاء والرمل والعباد تحس كانوا واقع، كانوا معناتها تيلي رياليتي، معناتها كانوا مسرح حقيقي يعني. كان خرجتهم غاديكا من الجمهور وهزيتهم ورجعتهم. والموسيقى طبعا، الحفل الاختتام انا تبعته كان مهم جدا. معناتها انا نفرح للشعوب متاعنا، معناتها بالحق للمواطنين متاعنا، نفرح اللي في وقت ما تولي فما بهجة، تولي فما فرحة، يولي فما أمل، يولي فما ابتسامة وفما لقاء. أنا علاش الفضائيات والمهرجانات كذلك المحاولات الفنية إذا كان ما فيهاش أمبارتاج، ما فيهاش لقاء متبادل، لواش نعملوا فيها؟ يعني هاللقاء اللي متبادل بين الجمهور أولا والأعمال المسرحية أو الموسيقية، وخاصة كذلك بين أصحاب الأعمال اللي عن الصحراء بالحق عندها دخل كبير. الصحراء بمعنى يعني
0: الفضاء المفتوح،
5: لا الرزانة يعني تعطيك أكثر، مكش مزروب،
0: سكينة،
5: مكش مزروب، مكش مزروب، عندك وقت تخمم يعني. الجملة الاسمية ترد فعلية وانت فرحان يعني، تلقى متجاوب، تخمم بالإجابة، تخممها بعقل مش بردة فعل، تخممها وانت متفرهد يعني. حتى المرور بهذا المهرجان وكذلك بقرى ومدن الصحراء ينعوشك، يخليك بالحق، يخليك متفرهد، ويحطك أمام معناتها مش مسؤولاتك، لكن أمام موقعك الآن وهنا، وينك؟ خطر في خضم وفوضى العاصمة والمدينة، ما عادش عندك وقت تراجع نفسك، ما عادش عندك وقت تعاود هالكلمة ثلاثة مرات قبل ما تقولها، ترميها من كلام. الخلاصة نحييهم الساعة، الشباب الكل اللي خدموا، حافظ ومجموعته وزوجته وكل الباهي كونها كي يقف معاك مسؤولي الجهة تنجح، معناتها تسطر العمل متاعك، وعندك قابلية باش تتفرهد وتستقبل وتفرح بضيوفك. فرحوا بينا بكل صدق. اللقاء كذلك مع الخبراء الفرنسيس في المسرح كان مهم جدا. أماني عملت فيها
0: عليه
5: عملت
2: بالمناسبة نوجه تحية جميلة كمرأة اللي حبينها
5: وجميلة زادة
2: اللي تقول الرمال تعطي بعض مختلف العروض المسرحية سحر آخر، وهي كانت من كيفاش نقول من الأسباب الجميلة لهذه الروح الجميلة اللي كانت ورفرفة على المهرجان.
5: هي هي هي فما مهام نحن ديما نكلفوا به، هو صعيب وديليكا في التنظيم، ونكلفوا به ديما عبد اذا كان ماهوش ممحون وماهوش باسيوني طايش عليك،
0: وخاصه نشره الحب. هاي نشره الحب
5: بين الاستقبال والتنظيم وهزان وجبان ويطلع الكار، ما عادش وقت حاجات يعني هذوما، ويقوموا الصباح والتليفونات اش بيقوموا لتوا، ولا يزي تسهرك ولا يزي تقومك بكري. معتها بالحق كاميرا جميلة بالحق قدته واتاها، وما تنجمش تقول حد شيء. هي تقول لك حسيلو انت باش تتكلم، هي تضحك وانت تهبط راسك وتمشي. تحية ليها بالحق.
2: شكرا ليك سي سليم، تو حافظ موجود معنا. شكرا ليك امين، يعطيك الصحه، سمحنا كل المحبه ليك صديقنا الغالي امين على موجات الاذاعه الثقافيه، مهندس هذا اللقاء تقنيا. سي حافظ مرحبا بك على موجات الاذاعه الثقافيه.
6: تحيه ليك اخوي سفيان، وتحيه لكل ضيوفك والساده المستمعين.
2: لأن حبيتك باش تكون حاضر معانا من أول الساعة، لأنه خصصنا هذا اللقاء من المطلاثة ونعرف ونتفاهم جدا اللي أنت معناها في آخر المراحل متاع تعب برشا، ورجعت لقبلي فقط اليوم توا فين وصلت، ولكن تقال برشا كلام متاع محبة، برشا كلام متاع تقدير من طرف ضيوفنا الكرام، صديقتنا الإذاعية القديرة أماني بولعريس، صديقنا العزيز أستاذ حافظ شتيوي، صديقتنا نرجس الغالية نرجس الشافعي صانعة المحتوى، وصديقنا أستاذنا سيسليم صنهاجي. خلي لك كلمة البداية معاك سي حافظ، ومن بعد عنا بعض الشهادات تحبك تسمحهم معنا على موجات الإذاعة الثقافية.
6: هو مش البداية ولا النهاية، بالعكس يعني ساعات في تقاليدنا لما الضيف يصبح هو مولى الدار، يعني ما ثم حتى فرق وقت يكونوا ضيوفنا يتكلموا باسم المهرجان، واعتقد ان المساله اصدق بكثير لما ينقل وتنقل صوره المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء من خلال ضيوفها كل التلقائيه اللي حابين نطرحها. فكره المهرجان هي مطروحه تلقائيه ومضامينة بدراسة ووعي كبير، وحتى طريقة التقديم وطريقة تناول الفقرات ديما تلقائية، ودون وضع المسألة في قالبها الرسمي المعهود الكلاسيكي. صحيح فما دراسة كبيرة لمحتوى الدورة، ولكن دائما وابدا نحن نعتمد على الحب، على العلاقات الانسانيه والبشريه، الشيء اللي كان يقول فيها اخونا سليم، لان هذاك هو المهرجان في اصله علاقته بالبيئه، بالحقيقه، بالناس، ارجاع المسرح للناس، وارجاع المسرح لانفسنا قبل كل شيء، لان احنا تغربنا على انفسنا وغربنا المسرح علينا. فإخراج المسرح من النرجسية والتقوقع اللي خلقناها على أنفسنا بدافع ربما النخبوية، ولا دافع المعرفة الظاهرية، مش الجوهر، لأن يعني الجوهر أصلا هو المسرح، هو جوهرة باف ومتقبل وجوهرة أنه قريب من الناس. فالمهرجان ولد اصلا يعني ليس شعبه بقدر ما انه هو قريب من الشعب، وظف كثبان الرمال كمدارج طبيعيه، لان في تلك المناطق ما ثماش مسرح وطلق، ما ثماش دور ثقافه، هم اربع دور ثقافه في ولايه قبيلية، ثلاثه منهم ديجا في صيانه، معناتها واحده بركة اللي مفتوحه وتفتقر اصلا لابسط الخصوصيات اللقاعات العروض المسرحيه. نظرنا حولنا ولدينا أن الطبيعة عندها قوة عجيبة وغريبة وقوة ساحرة، لابد فقط أن نتريث ونخزروا لها ونتصالحوا معها. استعملنا قوة الصحراء من خلال هذه الكثبان أنها تكون مدارج طبيعية، وحاتها وسعتها أن تكون ظلال وأماكن بديلة للعروض المسرحية. خسرنا الأماكن الأركولوجية اللي هي منسية وما ذكرها حد، وأصلا حتى الأهالي أصلا ما يعرفوا تاريخها، وحاولنا نظهرها بطريقة جديدة، ومشكورة الوكالة الوطنية حياة التراث على شراكتها معنا. أصبح المهرجان قبلة من خلال هذا الجمهور إلى أسماء عالمية كبيرة جدا وثيقة خلقها، وأصلا الأسماء في حد ذاتها في حديثي معهم يوجينيو باربا جوليا فارلاي وجون ماري برادي ودانيالا جوردانو ملكة بلباي، والكوريين من الأسماء الكبرى، الكروات ولا الرومان ولا من القطريين، يعني بالنسبة لهم مفاجأة دهشة أن يكون المسرح بالفعل جاذب لهذه الآلاف من البشر. ربما لعبنا أو اشتغالنا ما كانش فقط مجرد أن عملنا إعلانات في الفيسبوك، اشتغلنا هو دام منذ 10 أشهر، يعني نتكلموا مع الناس قريبين من تاريخ المنطقة هذيك، دخلنا الأزقة وحكينا مع هذا المجتمع البعيد نوعا ما من الحركية الثقافية بالمفهوم المعاصر، لأن ثم حركية ثقافية للأسف موجودة فيه، أقول للأسف لأن في الجنوب التونسي أصبحت حركية مستنسخة متداولة أحيانا مملة، لأن عندنا موعد مهم جدا موجود اسمه مهرجان دوز، ولا هذاك هو اللي يستنسخ مثال يحتذى به، ولا تشوف في العديد من الفعاليات والتظاهرات تستنسخ بطريقة أحيانا رديئة هذا المظهر الاحتفالي الفرجوي. حاولنا قدر الإمكان نطرح فرجة جديدة، لعبة جديدة، وفن المسرحي فن عظيم حمال لأوجه كثيرة، لأنه يتعامل مع الفرجة والموسيقى والكوريغرافيا، يتعامل مع الشعر، ويتعامل مع النص والصورة، عنده أوجه عديدة من الممكن أن يتوغل فيها للناس. فاخترنا عروض مختلفة، والجمهور ما كانش مش بالضرورة كان مثقف فرجويا ولا عارف ولا متحفز ولا حاضر، اعتمدنا على أن الجمهور يتجاوب بالسليقة. والجمهور على فكرة أبار يعني علاوة على أنه يتعامل بالسليقة مع المادة المقدمة، كان يقبل بكثافة بنهم كبير نظر لهذا الجوع على مستوى الحياة الروتينية الموجودة في تلك البقاع، والفقر الفرجوي، النقص على مستوى الاستهلاك الفرجوي على مدى سنة كاملة. وكذلك ثم بعد آخر، جانب آخر مهم جدا سوسيولوجي وأنتروبولوجي، هو جانب أن يعتقد كل أهالي القرية أن المهرجان أصبح مهرجانهم، تلك الفزعة الجميلة، أن كل من يعرض على تلك الرمال وتلك الساحات هم ضيوفهم، وبالتالي وجب وظيف بالنسبة لنا في تلك البقاع مقدس، مهما فعل يصبح هو له الحق في أن يمارس طقوسه ويقدم احترام كبير. العديد من الناس ربما أحيانا لا يسمع أو ما يفهمش بعض، لأن اخترنا طرق تعبيرية مختلفة، كوريغرافيا معاصرة، شرك كلمات، عروض تعتمد على الصوت، كلها مختلفة، ولكن ليست بالمعنى في مفهومها متناولة، ولكن الجمهور كان متحفز ومتيقظ ومصفق. وهذا يعود بنا فعلا أن يوجينيو باربا وجوماري برادي تكلموا كثيرا عن هذا الأمور وأعادوا الحسابات. صور أنت إنسان عمرك 90 عام يعيد حسابات في الجمهور، يقول يعني أنا لا أفهم، كانت دهشة وصدمة، يعني كيف لهذا الجمهور الذي يعيش في الصحراء بعيد عن الفرجة المسرحية بشكل متداول وبشكل مكثف، له هذا السلوك المنضبط، هذا الاحترام، هذا السخاء في عملية التعامل مع الفرجة المسرحية ومع الطقس المسرحي. أعتقد أننا نجحنا في أن نصل إلى مرحلة ما بعد الدراما، وبعد خاصة خلق هذه العلاقة وإعادة هذه العلاقة الروحية والحقيقية بين الباث والمتقبل، ولعل هذا أوجه قوة هذا المهرجان. قوة ليست في البرمجة فقط، ولا في الأسماء، ولا في الكثافة، ولا في الفضاءات، ولا قوة أساسا في هذا الجمهور المقبل بكثافة، الذي حط أرقام قياسية بالآلاف أن يقبل على المسرح. ونقول لو أن هناك أزمة فالأزمة فينا وليست في الجمهور، نحن الذين أبعدنا المسرح عن الجمهور بنرجسيتنا، بتقوقعنا، بتغريب المسرح عن الناس، بتجريبنا الغير مدروس. مهم جدا ما نقوم به، ومهم أن يكون هناك دارسين لهذه الظاهرة الآن المسرحية التي يحاول أن يخلقها المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء.
2: تبقى معنا حافظ. كل الشكر لك وكل الشكر أيضا اللي معاك مدام مفيدة المرواني، مدام سعاد، مدام جميلة كاميرا وغيرهم، مش نقول جنود الخفية ولكن الأسرة كاملة جنود خطرت فيها. قد يكون بخس للحق، ثم الجندي ثم القائد، ولكن أعتقد أنه كنتم أسرة متكاملة. بتدبير من صديقنا حافظ الشتيوي تبقى معنا ونسمع بعض الرسائل أو شهادات على موجات الإذاعة الثقافية موجهة ليك صديقنا حافظ خليفة.
7: سعيدنا بحضور ليالي مهرجان المسرح في الصحراء في دولة الفاس، ولكن السعادة تكامل باللقاء الذي تكرر في خلال السنوات الماضية بالأخ الصديق المؤسس وصاحب المبادرة للانتقال بفنون العرض إلى فضاءات أوسع كما الصحراء أخي خليفة. لكن كنت حريصا على الفكرة، كنت صاحب مبادرة خلاقة ثم وقفت على أدق التفاصيل. أيامي هناك في الصحراء أكدت لي أن الأفكار الجديدة المستنيرة تفتح الفضاء، ثم أنك عملت على أن تكون العلاقات الإقليمية والدولية هي الأساس في حركتك هذه التي تفتح بها أبواب التنوع والتعدد لمعارف فنون الأداء. سعدنا جدا بالعروض بالأوقات الجميلة التي أمضيناها لك وللأحباب هناك في الصحراء وللجمهور. كم أسعدني الجمهور آلاف، أصل في تعدادي لواحد من العروض الأخيرة عبر الـ20,000 في تكريم الذي أسعد الناس بهذا التكريم. كنت سعيد بالجمهور ثم باللقاءات التي حدثت بعد ذلك. أخي خليفة وإخوتي الأعزاء، لكم كل تحياتي وأنقل لكم تحيات وإخوات أهلكم في السودان. كم كانوا سعداء بهذه المشاركة، خاصة وأن تونس واحدة من الدول الأولى التي شاركت في مهرجان البقعة الدولي للمسرح أبان التأسيس قبل عقدين من الزمن. لك يا حبيبي يا خليفة الشكر والتقدير، ونلتقي قريبا في فضاءات تجدد أنت فيها وحي فعلا تمثيلي المقبل على الفرح. سلم.
8: Hi, this is Jin Young Yun from South Korea. I would like to express my sincere gratitude for inviting me and the Korean Purpose team to the Sara International Theatre Festival and giving us the opportunity to present Korean theatre. This festival was a truly special experience for me. I would like to once again extend my heartfelt thanks to director Mr. Khalifa for making this valuable experience possible. Through this opportunity, I was able to feel a world created through theater, and I experienced a sense of wonder as if I were witnessing the early days of theater's birth. I sincerely hope that this festival will continue to grow and flourish forever. Thank you very much.
9: Grazie a Fed per aver creato un luogo di incontro, di scambio, di condivisione, per aver fatto fiorire il deserto di bellezza, di arte, di cultura, di umanità.
10: Buongiorno, sono Sabino Civilleri, sono il direttore generale del Festival Prima Onda di Palermo e nei giorni scorsi sono stato ospite del Festival Internazionale di Teatro del Sahara, grazie al suo direttore. Ho trovato un festival molto vicino alle persone, agli abitanti del luogo, molto radicato nella cultura del luogo, e sono rimasto anche molto colpito dall'accoglienza che ho ricevuto io e che ho visto hanno ricevuto anche gli altri artisti o operatori presenti al festival. Trovo questa esperienza un'esperienza molto formativa per me dal punto di vista di organizzatore di un festival, e spero di poter creare in futuro un ponte tra il Mediterraneo e il sud della Tunisia, ovvero il deserto del Sahara, e quindi il Festival Internazionale di Teatro del Sahara. Grazie.
11: Ciao Afed, sono la tua amica Daniela Giordano, e ti ringrazio tanto perché è sempre un'emozione fortissima essere con te, entrare nel tuo mondo e vedere quanto amore, quanta gioia, quanta bellezza porti intorno a te. Sei una persona straordinaria, e fatti abbracciare e fatti volere bene. C'è tante persone che te le vogliono proprio tanto. Grazie.
2: حافظ، هذه كانت بعض الشهادات اللي تقدمت في المهرجان وتقدمت في شخصك. نحب ناخذ انطباعك اولا على هذه الشهادات اللي نسقها واعدها صديقنا حافظ الشتيوي، برشا محبه من القلعه، من اهالي القلعه، ولكن ايضا من الضيوف. 20 دوله كانت حاضره، تقريبا 23 عرض. اكيد انه ثم شعور اخر، انطباع اخر مضاعف بالمسؤوليه. حافظ،
6: شكرا لخوي حافظ الشتيوي، ديما بمفاجآت جميله. وهذا هو ربما روح المهرجان، هذه التلقائية. وهذه يعني هم حتى قبل مغادرتهم حاول قدر الإمكان، رغم أن كان ما عنديش وقت، لأني كنت واقف على كل جزئية. يعني في اليوم ربما نرقد 3 ساعات فقط، ولحد هذه اللحظة ما زلنا في حالة جري، لأنه وصلنا ضيوفنا إلى المطار، ثم الرجوع إلى قبل رحلة الرجوع، ثم العودة إلى تكريم كل الذين عملوا، كل الذين ساهموا، حتى عمال النظافة، عمال بالقاسم وعز الدين، النساء اللي وقفوا على المعارض، كل من طبخ وقام. يعني ثم جانب إنساني لابد أن نعطيه قيمة كبيرة، وهذا هو روح المهرجان. وهم حسوا بالشيء هذا،

0: وعندك دعوات من طرف باربرا برتين في في اصبحت تفكر جديا في برنامج المهرجان توريني المونودراما الدولي. الدوره الجايه باش تعمل لقاء ثلاث تجارب مهمه حول المسرح والصحراء في تجربه اخوي عقباوي الشيخ عقباوي اللي هو في مهرجان ليالي اضرار المسرح الصحراء في الجزائر ومهرجاننا ومهرجان الشركه المسرح الصحراوي. ستقيم ندوة خاصة لتقديم هذه التجارب بتنوعها. كذلك سابينو اللي هو مدير مهرجان بريما هوندا في سيسيليا سيقدم يعني أصبح جديا قال لي يلزمنا نقدموا التجربة هذه لازم نحكوا عليها لأنه أصلا يعني المسألة غير عادية بالنسبة له. المسألة هي المحلة عادية معناتها في جوهرها لكن مسألة جديدة. كنا في يوم ما مع كوريا الجنوبية مستر سول تحدثنا عن تجربتنا وكان مذهولين من الحجم هذا متاع الجمهور. ديما نقول الجمهور وربما هذا خلاني نراجع برشا حساباتي حتى في الدورة الجاية للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء اللي عادة نعمل فيه قصر ظلال واليوم كنا نحكي عليه. يعني أين الجمهور؟ سألت سؤال في الأخر. لا يهمني لم يعد يهمني يجيش حتى كلينت إيستوود ولا يجيش وسيأتي يوما ما النجوم هذوما لهذا المهرجان ولكن وين الجمهور في الآخر؟ نحن نقوم احنا فنانين نقوم بإبداعنا نبث إبداعنا ونقدمه للجهة الأخرى. برشا مهرجانات مش قاعدة تفكر في هالجهة الأخرى في من يرى ما يتم إبداعه على الركح. حتى برشا مبدعين مسرحيين أصلا ولا يبدع لنفسه بعد ما عادش ينظر للآخر اللي هو المتقبل. فألف تحية ليهم مثل ما ذكرت لك يا سفيان يعني هذه شهادات تفضي الصدري وهذه الدورة كانت دورة إيطاليا بامتياز وألف شكر للمركز الثقافي الإيطالي بتونس اللي بذل مجهود كبير جدا أنه أمن تذاكر سفر الفريق الإيطالي مع يوجينيو باربا وجوليا فارلي وجو ماري براديه ووصلنا هذا الألق أن تلقلنا لتونس العاصمة وحضرنا الماستر كلاس في مسرح الأوبرا ثم عملنا لقاءات مع المسرح الوطني والمعهد العالي في المسرح بتونس وكذلك للمركز الثقافي. وهذا أمر مهم جدا حسب رأيي أن لما تفتح الصحراء وتصبح الريف أو تونس الداخل تشع على تونس العاصمة ما هو عكسي ما يحصل الآن.
1: أكيد.
0: حالة مربكة قليلا السنوات الأخيرة ولا نرجع للسنتراليزم للمركزية بشكل خطير ومقلق.
2: تماشي مع كلام
0: المهرجان الخليفة. هو فعلا كان عنصر مهم جدا في مفهوم اللامركزية الثقافية وزلنا مواصلين في هذا المجهود أن يكون المهرجان نقطة ارتكاز لبث ربما على المركز ما هو متعودين يعملوا فيه لهم هم معناتها في جانب المركز اللي هي تونس العاصمة. فعملية اللامركزية الثقافية مهمة جدا في أبعادنا في أهدافنا وهذا نتيجة عمل مضني لمدة سنة كاملة.
3: نعم.
0: وكل سنة هناك مسؤولية كبيرة لأن ننتقل هذا المهرجان ينتقل من مكان إلى آخر يبدأ من الصفر مش في تاريخه ولكن في الأماكن اللي يزورها لأنه هو مثل القافلة المسرحية المتنقلة ما يعاودش في نفس البلاصة يعني لأن كان يجي يعاود يقولي على الأقل لوجستيك نص اللوجستيك يهون ولكن هذا يعني مثلا عام الجاي باش يكون في جملة يعني إعادة تهيئة الأماكن بالجرارات والدركتورات وإزاحة الرمال وعملية تهيئة الفضاءات يعني هذا عمل مضني جدا مش مثل المهرجانات الأخرى اللي ممكن تدخل لك في قاعة مسرح مجهز ولا في قاعة دار ثقافة ولا مسرح وطلق يعني فقط أن يركبوا البروجكتورات وانتهى الموضوع.
3: نعم.
0: وهذا ما يصنع ربما التجدد
3: بالضبط
0: المهرجان
3: هو
0: جمهور جديد وكل سنة ثم دماء جديدة وتدفق شحنة جديدة.
1: هو صديقنا حافظ الفكرة نتاع الحصة بتنسيق مع صديقتنا أماني بو العريس وسيدنا سليم صنهاجي وسي حافظ الشتيوي ونرجس الشافعي. هي فقط راهي الفكرة نتاعها البسيطة هذه الحصة، خاطر كنا عملنا حصة من غادي نهار السبت اللي فات.

0: ستة ثمانية في القلعة في الطلعة هذيك، وخذينا العديد من الضيوف. فكرة الحصة البسيطة هو بكل محبة، وأنا أعلم جدا أنك ملقح ضد أي شكل من أشكال الغرور، هي رسالة حب واحترام وتقدير للمجهود اللي قمت به أولا وقبل كل شيء، ثم تثمين لما تفضلت بذكره من مسألة تكسير المركزية، لأنه فقط اختيارك لفكرة أنتروبولوجيا المسرح وباربا أن يكون حاضر هو تكسير لمركزية المكان المغلق ضد المكان المفتوح، تكسير لمركزية العاصمة ضد الدواخل، تكسير لمركزية المكتوب على الشفوي، تكسير لمركزية السينوغرافيا الموجودة في العلبة إلى السينوغرافيا الطبيعية. فالعديد العديد من الرسائل مررت بشكل سلس كما قالت أماني، فيه الكثير من الدهشة والحب والفرح والطاقة. مركزية أنه يكون ثم بابيون، وإحنا مش نضدها وكل واحد حر، ولكن مركزية أنك أنت تكون المدير والمنشط، لأنه لم تكتفي بدور إدارة هذه التظاهرة الثقافية الدولية المهمة اللي جابت أسماء كبيرة، والتي أيضا كانت تفتحت على أهل الميدان وفسحت لهم المجال أنه يقدموا تلك المسرحية في آخر الأيام أبناء القلعة. ففي ذلك تكسير العديد من المركزيات اللي هي تحنط أي فكرة وتحنط أي إبداع، أنك تكون بذلك اللباس حتى سينوغرافيا معناه في طيلة سهرات التنشيط، لأنك حسيتك حتى ما تهنيتش، حتى ولو أنه حسام كان ممتاز والوليد كله في التنشيط كانوا ممتازين واستضفناهم على موجات الإذاعة الثقافية نهار السبت، ولكن مع كل ذلك أردت أن تقف على هذه التفاصيل وحتى الرسالة المبطنة من خلال التشابه المكان أو الانسجام أو الاندماج مع المكان من خلال حتى اللباس وتقديم تلك الرؤية. فبالتالي هي الحصة كما قلت اسمها دروب، في كل مرة كل نهار جمعة نحاول أن نجتهد في تقديم مساحة حب تكون فكرية ثقافية باستضافة قامة من القامات الفكرية الثقافية. وكان لي الشرف الكبير أن مرت من هذه الحصص العديد من الأسماء كما سي طاهر لبيب، سي حمادي سمود، سي حمادي بن جبل وغيرها من الأسماء، سي عزيز المدني. ولكن أيضا أحيانا نبدل وجهة هذه الحصة إلى مساحة حب، إلى مأدبة فيها الكثير من
1: إلى دروب
0: الدهشة،
1: أخرى
0: إلى دروب أخرى، إلى تكون فيها الأمان هي المشعة، السليم هو السليم متاعنا في هذا اللقاء، حافظ المحفوظ في قلوبنا بكل محبة، والنرجس والتي تذكرنا بالفنان والنرجس وزهرة النرجس والنرجسي الذي موجود في الفنان بشكل طوعي. أكيد أنه
2: باي وانت كمل كل يلا نزلت انت
0: وراء الواحد وراء الكاميرا معنا ديما حتى في الحصص
1: هو المايسترو
2: مايسترو يعني وانت المايسترو هذا الكل
0: لا العفو هو
1: مايسترو اللقاء
0: خادم اللقاء، لأنه أنا أشعر بالكثير من الامتنان وكثير من الحظ الكبير أنه كل يوم جمعة من 3 إلى 5 تكون لنا هذه المأدبة الفكرية الثقافية. وكم يقول نيتش دائما ما أسأل نفسي كل مساء بماذا عدت إلى بيتي، أنا كل نهار جمعة أعود إلى بيتي محملا بالكثير الكثير من الموجات الإيجابية
1: مش والطاقة اللي كنت تحتها حتى الناس اللي تبعك معناها تعود وهذيك بالحق يعني الفعل الثقافي اللي يحملوا السحب الاختيار أنه يمشي في درب صعيبة برشا، درب الثقافة خاصة في أيامنا هذية، في أنك تشد صحيح في أنك تمشي في درب وتدافع على ثقافة، مش تدافع بمعنى أنك أنت الحميل للثقافة، لكن بمعنى أنك أنت حملت المشروع هذيك وتوصله للطرف الثالث اللي هو المستمع اللي غالبا ما يغيب هذا. أنا فقط نحب نضيف نقطة بركة اللي هي اللامركزية، لأنها هكا تعمل لي شوية فهمت شوية استفزاز الكلمة هذيك، لأنه بمتابعة تعرف يعني الناس كنت تعرف اللي يعني قاعدين نتابعوا في الميدان قبل الميكروفون هو آخر لحظة، فاللامركزية أصبحت شعارات أكثر من حتى المركزية لا توجد، يعني حتى المركزية كلمة وتمشي على روحها، لأنه في المركزية هناك لامركزية المفروض أنها تكون، فاللامركزية أصبحت في السنوات الأخيرة شعارات فضفاضة إلى درجة أنه حتى من يدعي اللامركزية هو نفسه معش يقولها.
0: بالضبط. فبالتالي صديقنا حافظ قريب نشرف على نهاية هذا اللقاء، الكلمة اللي يمكن قالها حافظ شتوي منذ بداية هذا اللقاء، اللي احنا لقينا رواحنا الناس الكل مش ضيوف ولكن من أهل البيت من الداخل، كل واحد يحس بروحه ليس بالغريب على هذا المكان وعلى هذه التظاهرة، من واجبه المواطني الأخلاقي الثقافي أنه يدعم في أي مجال، أنه يرافق هذه التظاهرة في أي مجال، لأنه اللي يشوف ويلمس ويحس بعمق فرحة الأطفال هذوكم والأهالي، وقديش من مطور أنا ومع شيلي العربية كنا بنداو نمشيو في الليل نقولوا بالله 200-300-400 مطور هذوما معنا دراجة ناريك بعد كيفاش في الماء في منطقة ظلام
1: ولازم تهزلها
0: وتهزلها معناها الليسانس باش نجم تضوي المكان هذاك ويمشيو نص ساعة وساعة من زمان على ساقيهم باش نجم يوصل المكان هذا. فبالتالي هذا
1: سمحني والحركة الاقتصادية والناس اللي تبيع في المطبقة وتبيع في الـ في الـ في القطانية وتبيع في كذا وتبز الماء كذا حركة يعني الناس كل شيء يتحرك معناها فهمت يعني مش حركات الرمال هذه حركات المهرجان في الصحراء تحركت البلاد. وهذا هوني نوصلوا إلى نقطة مهمة جدا اللي هي الصناعات الثقافية. الثقافة الصناعة ممكن إنها معناها يكون النتاج متاعها على كل الناس على الحركة الاقتصادية وأكثر اقتصاد كما في السياحة نرجع للسياحة أكثر مجال يدخل فلوس بالحق وممكن نعمله منه حركة اقتصادية هي الثقافة لأنها ترجع بالوقت فلوسها بالحق. والسياحة ما علاش ذكرت السياحة لأنه السياحة الثقافية في العالم هي من أغلى السياحات. الياباني اللي تشوفه هز ساكادو مش على هكا يمشي فكا هو أكثر إنسان اللي يصرف غير اللي جاك اللي يجيبوهم فهمت شو عليه نصرفوا عليهم أكثر من اليوم يدوروا الدوليب في البلاد.
3: نحب نتوجه الساعة أو الحاجة ثم نقطة مهمة جدا. المهرجان السنة حقق معناها على في سقف التوقعات وعلى البار أقول وإحنا من حيث العدد الضيوف من حيث الأسماء الكبيرة وأيضا من حيث الورشات التكوينية. قبل ما نحب نرجع للورشات التكوينية اللي هي مهمة جدا واللي هي أساس وروح المهرجان إلى جانب العلو طبعا، نحب الساعة نتوجه بالتهاني للحافظ خليفة بحصوله على الميدالية رئاسة الجمهورية الإيطالية في النشاط الثقافي اللي هي دارت برشا على وسائل.
0: عاود لنا المعلومة بشوي بشوي لأنه لازمنا باش نستسيغوها.
3: يحكي لك عليها حافظ خليفة أكثر لأنه كانت في في في قلب المهرجان. فاجأنا الناس كل منها بتثمين عمل متاعه في مجال الفن والثقافة وإشاعة السلام بميدالية رئاسة الجمهورية في النشاط الثقافي. يعني هذا التكريم جاء تثمينا لما يقوم به على مدى سنوات، جاء من خارج أطر تونس، خارج من تونس يعني من تونس اعترفوا يعطيهم الصحة إن شاء الله في إن شاء الله تونس معنا أيضا تمشي في المنحة هذه. أعود إلى الجانب التكويني السنة ما يثلج الصدر اللي كونوا الورشات التكوينية على مستوى دولي معناها في الإخراج دانيلا جوردانو في الفن الممثل ملكة بالباي في الموسيقى سليم حمدي هذوما على مستوى دولي. على مستوى وطني عندنا روح النخلة حسان مري وفي السينوغرافيا ومعنا سليم سنهاجي قام بخدمة كبيرة برشا على مستوى السينوغرافيا وظهر لي
1: والمابينج من بعد
3: المابينج
1: اللي تعملت بلي القديمة
3: كانت جميلة جدا تعملت في بلي القديمة وتعملت في
1: الجامعة
3: كانت صور جميلة جدا وكانت تحكينا عليها سليم.
2: هو مع صديقنا نزار هو شاب فنان بالحق بيتعامل معنا الكلمة ويتعامل
3: نور
2: جلولي سمحني ويتعامل دائما مع سليمانية مع المندوبية التونسية
3: مع
2: مدينة الثقافة اللي بالحق قاعد يقدم في محتويات حلوة تلمينا وتقابلنا على فضاء على مشروع قالنا عليه حافظ باش مشينا حييناه. صارت لقاء أول خذينا تصاور صار حوار صار بالإمكانيات اللي موجودة حاولنا نضويو الفضاء ونخلقوا بجنبه مابينج اللي يعني يحكي ويحيي شوية البلاد أو الفضاء هذاك. الباهي كونه ردود فعل الفنانين اللي جاوا حضروا في الديمونستراسيون الأخرانية كانت هي المهمة على خاطر تم يعني استغلال الفضاء وتجاوب مع الراقصين في على الحائط وعلى وعلى الصور وعلى يعني زادوا عطاوا للصورة وللمكان عطاوهم جمل فنية مهمة جدا. وقت اللي طلعت الرقصة الطليانية ولا زوز رقصاتك وجميلة كاميرا وعملوا لوحة رقصة امبروفيزي معناتها على هذاك
1: مرتجلة
2: والكرواتية مرتجلة يعني كان زادت بهات العمل وزادت عطاته قيمة وفرحنا برشا معناتها فرحنا وقلنا اللي الجمل الفنية ما فيهاش نقطة فيها ثلاثة نقاط خاطر كل واحد ينجم يكمل يكتب جمل أخرى بجنبها.
1: جميل.
0: أكيد جدا. وتحية زادة المسرحية القديرة صباح وزويتة اللي زادة كانت حاضرة وكان عندي الحظ وعملت مع حوار مباشر وقتها بتدبير منك سي حافظ خليفة صديقنا حافظ الشتيوي الحافظين المحفوظين في القلب معناها بشكل أو بآخر. حافظ خليفة نزيد نخلي لك المجال تقريبا زادت ربع ساعة في عمر هذا اللقاء أكيد أنه عندك متواصل معنا في نفس هذا الإطار.
4: دائما وابدا سعيد باصدقائي معناتها لان حتى في عمليه اختيار من يقوم بالورشات التكوينيه ثم جانب فني كبير ومن يزيدك ما هو غير متوقع. وتجربتنا مع سليم السنهاجي ونور جلولي التجربه منذ البدايه يعني لانه كان ثم اختيار وثم اعتماد وثم رهان وقع من طرف وكالة الوطنية لحياة التراث باعتبار أن هذا المهرجان تم اعتماده في منحة الدعم والتشجيع. فكان من الضروري أن نتخذ شكل فرجوي ونختار أن المسرح في علاقته بالفضاء الطبيعي الأركيولوجي خاصة في مدينة تبيل القديمة. هذه مدينة تعود أصولها إلى العهد الروماني والعهد البربري يعني ثم مر بها حضارات عديدة ولحد الآن فيها يعني نقوش وكانت تسمى بالكابيلا. الكابيلا هي الكابيلا بالإيطالي هي لنقول القوس أو المعبد أو حاجة من هذا القبيل. ومعك بتداعي السنون المسألة يعني اخذت منحة آخر وتاريخها كبير جدا ظاهر في القدم. ولكن للأسف أن هذا المكان ماشي يضمحل وماشي الاندثار نظر لعدم عناية الأهالي وربما نظرتهم للشيء أن لا ما تمثليش حتى في محاولات الصيانة في بعض الأحيان لا هذا دار جدي. فهذا ولد عملية إهمال كبير جدا لهذا الإرث الأركيولوجي المهم. ونعلم الآن يعني في الفترة هذه بالذات تم اهتمام كبير خاصة في شهر التراث ونحن في أوج مرحلة شهر التراث واعتماد على المعمار ككتام كشعار مهم جدا. فدائما وأبدا الواحد ينظر حوله ويأخذ أسباب النجاح وعوامل النجاح. سليم الصنهاجي من القلائل الذين اشتغلوا على الإنارة واشتغلوا على الإنارة المسرحية بالذات بشكل مميز وبشكل اختصاص كبير واشتغل مع كبار الفنانين وهذا نعرفوه مع فضل الجعايبي ومع جزيري ومع أسماء كبرى. ونور هالمسحة الشبابية الجديدة التكنولوجية فالنتيجة وبطبيعة الحال يعني حتى المسؤولين في الوكالة الوطنية حياة التراث لما شاهدوا النتيجة كانت مبهرة جدا وهذا أسعدني كثيرا يعني وكنت متأكد أن النتيجة باش تكون حاجة. وكذلك أعدنا التجربة في على الجامع الكبير اللي هو موجود في القلعة ولحد الآن يتداول يعني الفيديو والصور. فإضافة لذكر حافظ على ورشات تكوينية الماستر كلاس ليوجينيو باربا وجوليا فارلاي كان عنده بعد مهم جدا خاصة في فضاء الصحراء الثقافي الذي أحدث أخيرا في استفتينيا هذا المكسب للجهة وبشراكة مع مسرح الأوبيران المسرح الوطني التونسي كذلك مع العالي الفن المسرحي بتونس معهد العالي للمسرح والموسيقى بكاف. التعاون والشراكات هي اللي نجحت المهرجان وهذا أمر محمود جدا لما تقنع بمحتواك والناس تحاول أن تكون معك ومن خلالك توفر لها طبعا ما هو مغري على مستوى ومحترم على مستوى المقترح. حتى تحية كبيرة جدا كذلك للصحفيين وأصحاب المنصات اللي حضروا معنا، منهم نرجس ونوسة وكذلك الإذاعة الوطنية، الإذاعة الثقافية، كل الإذاعات الخاصة الأخرى والإذاعات الجهوية كانت متابعة بشكل منضبط وبشكل تلافز الشراكة المهمة مع التلفزة الوطنية. كذلك حتى الصحفيين من خارج تونس مواطنين لهالفعل هدايا، هدايا يعني تحس وكأن الإيمان تسرب، هي عدوى تسربت وعدوى جميلة جدا يعني، لأن الناس حست أن ما نقوم به حقيقي. قال لي حسام الساحي صديقي، قال لي حاجة صحيحة يا حافظ، الشيء اللي قاعد يصير حاجة صحيحة مش خيال، ولا حاجة على أساس صحيح. هذا يسعدني وهذا هو ما نشتغل من أجله. يعني هي ماهيش فقط لما بين أصدقاء، وإحنا أصدقاء طبعا، لا، هي أعتقد أنها لما بين عارفين وذو خبرات. وشرف لنا وقت الصباح بوزويتة تكون موجودة، وفاطمة سعيدان ودليل المفتاحي راح نصدق وسهام نصدق وأسماء نجوم أخرى باش نعدد ننسى للأسف، ونتمنى أن يرجعوا بفعل آخر. وهذا هو يعني الفعل الحقيقي، بمحبة كبيرة وبانتماء كبير. الناس فقط تروح فرحانة، مش مئزة ولا تعبة رغم ده طول الطريق يعني.
0: بالضبط.
4: فألف تحية لجهودهم ووقوفهم معنا وإيمانهم بينا، ومعتها والمهرجان دي ما نقول لهم راهو مهرجانكم، أنا صاحب الفكرة أوكي، ولكن إحداث الفعل والتغيير هو يصير منهم هم من خلالهم هم.
0: نعم، ويتواصل نجاح هذا المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، حتى كما كنت تحكي مع صديقتنا النرجس اللي اكتشفنا بعض الأشياء الخاصة في المكان، البخاخات معناها اللي أنت نفضت الغبار على العديد من الأشياء الحلوة الموجودة. حكينا على الحكاية متاع البخاخات وعلى التمثيل هذيك متاع المرأة والابن والرجل مثلا على سبيل الذكر.
5: أوكي، أنا قبل كل شيء أنا أول مرة التقيت مستر سي حافظ كان في الإمارات في مهرجان الصحراوي. سو أنا سمعته كان وقتها يتكلم، وأنا ما كنتش نعرف يعني بصراحة أنه مهرجان الصحراء، أنا عرفته في الإمارات أول مرة، وعجبني كيفاش استغل فرصة أنه يسوق لجنوب تونس. أنا للأمانة أنا قلت أنا مهرجان في جنوب تونس، يعني للأسف كنت دايما نعرف كما قلنا المركزية. وكل حكيت معاه وقلت عرفت عليه، وكنت من وقتها قبل 4 سنوات وأنا حاطة في راسي أنه إمتى يجي نهار ونلقى الفرصة، وأنا اللي تكلمت معهم وأنا اللي كنت حابة نمشي نغطي للأمانة. سو وقتها مشيت غديكة كنت نسأل يا ربي شنو الحاجة اللي باش نلقاها غديكة مميزة، شنو القصة؟ كما قلت لكم في البداية why art matter، علاش الفن مهم؟ هذا السبب أنه خلاني نكتشف حاجات في الجنوب. وthe untold story، أنا كمشيت غديكة لقيت فدوس تمثال، أول حاجة باش نحكي عليها، لقيت فيدوز تمثال بتاع نساء ووليد صغير، وأنا نعرف أنه في تونس ياسر يتم تقدير المرأة. أنا كل فكري أنه ممكن هو بركة أنه الصغير مأشر للقدام للمستقبل، والمرأة ماخذة ما أنه ما رمز الحياة، المرأة هي الحياة. سو اكتشفت أنه بالصدفة من واحد من متساكنين دوز أنه هذم اسمهم البخاخات، اللي هم ياخذوا الجرار يهزوهم على رأسهم وعلى بدنهم، وهي مش حاجة سهلة يعني، سامحني احنا المرأة الحديثة تهز ساكك الدوخ، فما بالك نسى يهزوا ذاك؟ علاش؟ باش يصبوا يبخوا المياه على القبور بتاع أهاليهم، اللي هي في وقتنا الحالي فما حفرة أو حاجة، سامحوني ما نعرفش المصطلح اللي
1: كسحف سحفة،
5: برافو عليك، محطوطة على القبر تتبنى في القبر باش تصب الماء أو القمح
1: للعصافير،
5: فهي صدقة جارية للأهالي بتاعهم. فهذه أنت وكالصغير يأشر ماسك يعني شد في اللبس العربي بتاع أمه يأشر، هذه حاجة. الحاجة الثانية لبسة الجنوم اللي أنا فرحت برشا أني لبستها، يعني كان لي برشا شرف اني نلبسها. عرفت مثلا انه الحزام يجي على بلاصه اللي تشطح فيها المراه، تشطحي في اليسار يحطوها اليسار، تشطحي يمين يحطوها اليمين، هذه حاجه ثانيه. والله انت وزهرك عاد. هذه الحاجه الاخيره، انا وقت مشيت للقبيله القديمه لاحظت انه الديار لونها اسود او مبنية بحاجة أسود، مثلا في الساحل، لا ثواني، في الساحل تلقى فما صدف على خطر يتعمل فقلت هذه ايش، وانا للامانه مش من عندي، كتبت للمتابعين بتاعي علاش انه لونها بهذا اللون، شاركوني انه يحرقوا بالرماد، وهذيك كيفاش تتبنى ديار القبيله القديمه، وهذاك اللي يعطي الخاصيه انها الديار تبقى بارده. في نفس الوقت انا عندي عاده كل ما نمشي بلاصه نحبها ناخذ قطعه حجره صغيره، فلقيت انها لونها فيه ملح، قلت ليش فما ملح، اكتشفت انه كان فما ماء ملح وقاعد يعني ينسحب الماء، لا الماء ينسحب ينقص كل الوقت، فكان قبل هذه بلاصة فيها بحر اللي هو شط الجريد وكل، فهذه كانت فرصة أني أنا نكتشف حاجة، ومازال برشة حاجة كل مرة نكتشف حاجة.
0: عرفت عليش قبلي القديمة هجروها أهلها ومشيوا لقبلي
5: جديد؟ هذا محتوى جديد. أيوة محتوى
0: هذا نقول لك عندي بعض الحصة، لأنه عنده عليش وثم سياقات كامل احنا حكيتها لنا، المراه تعمل في مطبقه وقتها في الليل
1: اما في هو الليل. راهو الدوله التونسيه لانه الحديد ما يعني ما فماش ترميمات ترميم لان قديمه جدا قبل القديمه، في السنوات في اخر عائله خرجت وذا يعود الى جمعيه صيانه المدينه بقبلي المعلومه، اخر عائله خرجت من قبلي القديمه لانه ما يحبوش يخليوا ديارهم، خرجتهم يعني خرجتهم الدوله التونسيه على اساس انهم يمشيوا لمكان اخر، خليوا ديار جدودكم وكذا، ولكن خلي انه مش متيحش عليك الدار هذيك. اخر عائله خرجت عام 1980 اي مو رجعت، راه من سنوات راه رجعت لي لانه استغلالها سياحيا زاد
3: فضاء ثقافي طول هذيك، فضاء ثقافي. والمعلومه هذيك كانت قبل تعمل فيها المهرجان الدولي للتمور
1: قبلي،
3: وكانت فضاء يرفع ما يقارب بين 3000 و 5000 مكان يقعد يصل حتى لليل حتى لاخر الوقت، وكان هذاك متنفس وحيد
0: غادي تقريبا معدل على الوح. ثم نص نقرأ منه فقره صغيره ولو سمحت، معناها حتى الوقت
3: هو هذه كخاتمه هي تحيه الى كل خدمه في المهرجان، تحيه لحافظ خليفة، معناها الشيء اللي تعمل معناها، ولا الأرقام القياسية اللي تعملت 4 ملايين متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حضور 20 دولة، أكثر من 20 ضيف من القارات الخمس، ضيف عالمي تحلم كل المهرجانات الدولية باستضافته لأوجينو باربا، 8 ورشات على مستوى الدولي، 25 عرض، أكثر من 10,000 مشاهد في الحفل الختامي. الآن وقد انتهى المهرجان يا حافظ، لنفكر في الدورة القادمة السابعة اللي باش تكون أكبر تحدي لك أنت شخصيا، وأعي ما أقول شخصيا، لأنك ستشد الرحالة إلى جمنة بلادك مسقط راسك، بلادك يا حافظ اللي هي أهلك وعشيرتك وعموماتك وخوالك، إيش باش تعمل مهد ذكرياتك، كيفاش بعد ما علت سقف البارة السنة إيش باش تعمل العام الجاي، وإحنا كنا معك
0: في 30 ثانية صديقنا حافظ خليفة.
4: جوابي هو بدأنا في الإعداد ديجا، وتكلمت مع جونيو باربا، هناك دعوة مهمة جدا إن شاء الله يا ربي مسرح الشمس ويشرفونا أريان مشكين الكبيرة على الإطلاق، يعني في حجم، وجونيو يريد الرجوع من جديد لكن هذه مرة بالكومباني بتاعها بالفرقة بتاعها. عن طلبات قاعدة تصير، وأنا موجود حاليا بجمنة، يعني جمنية كل تابعوا فيما حدث بقلعة، هناك حالة من الفزعة، مش الفزعة، فزعة كبيرة والاستعداد لإنجاح هذه الدورة، وأنا على يقين أنها ستكون دورة استثنائية كبيرة جدا. وفي نفس الوقت أنا في بصدد إعداد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء، اللي باش يكون موقع بتاع مفاجأة للجميع،
0: نعم.
4: شيء غير متوقع، نحاول أن نتجدد في مقترحاتنا، وإن شاء الله ربي يقدرنا أن نخدم الشيء المختلف
0: أكيد.
4: في قلب الصحراء نقدم فعل ثقافي مختلف،
0: نعم.
4: واعي ورق
0: إن شاء الله بالتوفيق حافظ خليفة. حبينا الحصة هذه دروب، هي دروب القلب إليك، إلى مفيدة، إلى سعاد، إلى جميلة، إلى العروس زبيدي، إلى كل من ساهم في هذا اللقاء وفي هذا العرس، كل الشكر لكم. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء مع تجديد الشكر صديقنا حافظ خليفة من قبلي، سي حافظ الشتيوي اللي ساهم معنا في هذه الشهادات والأعداد، نرجس اللي نورتنا، نرجس الشافعي، القديرة أمانية أبو العريس زميلتي وصديقتي،
1: شكرا لك أنت سفيان،
0: وتبيعة سليم السنهاجي الأستاذ القدير اللي كان يحكي عليه حافظ خليفة بكل حب، والمدير الجديد لمهرجان أو لأيام قرطاج المسرحية. كل الشكر لزميلنا وصديقنا الغالي أمين بوبكري اللي كان معنا في الهندسة التقنية وكان مساهم جدا في هذا نجاح هذا اللقاء على جميع المستويات. كل الشكر لكم، إلى اللقاء.
6: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
7: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
8: تأليف
7: سينما
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
7: موسيقى وحوارات،
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
7: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
12: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
13: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
14: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
15: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
14: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
16: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
14: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
17: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
13: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
18: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
7: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
19: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذه الأمسية الثقافية المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم مع صالون الثقافي لهذا اليوم الجمعة 8 ماي 2026، أمسيتنا وصالوننا ينطلق الآن، ونتأنسوا مع بعضنا إلى حدود 8 مساء. مجموعة من الورقات الثقافية والاستضافات والفقرات تؤسس هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات صوت إرادة الحياة، هذا طبعا بالإضافة إلى الباقة المنطقات من الأغاني اللي اخترناها لكم لتأمين وتأثيث هذه الأمسية الثقافية المباشرة اللي رافقني في تأمينها تقنين محمد أمين بوبكري. أول نغم في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية وفي هذا الصالون يجينا بصوت وردة الجزائرية.

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية الصالون الثقافي لهذا اليوم الجمعة 8 ماي 2026، وأولى إطلالاتنا جينا من ولاية قابس للحديث عن المهرجان الدولي لنكهات واحة قابس في دورتها الأولى مع زميلتنا اللي متواجدة على عين المكان عروسية بوميزة. مرحبا بك. الو
1: سراج، مساء الخير، مساء النور ليك وكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه في هذه النقطه الخارجيه، وهذا التواصل مباشره هنا من مركز التربصات والاصطياف والتخييم بالشيله الذي يحتضن فعاليات الدوره الاولى لمهرجان نكهات واحه قابس، هذه الفعاليه الثقافيه التي تأتي في إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث لتقديم هذه الفعالية للمرة الأولى في تنظم هنا في قابس بعد دورة أولى كانت في ولاية قبلي تحديدا في مدينة دوز. سعيدة جدا باستقبال الأستاذ عبد المجيد بن عبد الله مدير المهرجان الدولي لنكهات واحد قابس. مساء النور، أهلا وسهلا بك عبد المجيد.
2: مرحبا بإذاعة تونس الثقافية والأخت
1: عروسية، نورتونا بحضوركم. مرحبا بك سيد عبد المجيد. نذكر سيد مجيد بن عبد الله هو مدير هذا المهرجان، مدير الدورة الأولى لهذا المهرجان هنا في شلمي من ولاية قابس وتحديدا في الشيلة في هذا الفضاء الجميل الحقيقة اللي تفاصيله تتناسب مع الاحتفال بشهر التراث لأنه ذو طابع تقليدي تراثي جميل جدا ومناسب احتضان مثل هذه الفعالية. سيد مجيد، كيف نقدموا هذا المهرجان وكيف احتضنت ولماذا احتضنت الشيلة هذه الفعالية في عادية الدورة الأولى لهذا المهرجان؟
2: شكرا الله المهرجان هذايا كما قلنا يندرج في 16 فرات في يوم النهار الاول سنه الاختصاص نتاع الطبق، والموضوع نتاع كان الفكره التقليديه بلمسه عصريه.
1: نعم.
2: وهي منها ما تنجمش تشمل الفكره التقليديه ما تندرجش، هما نحاولوا نعملوها في شكل اخر بريزونتاسيون جديده بالشق المعادله الجيل الجديده. ديما عندنا في الفكره الماكله اللي قديمه ولا خاطر علينا الفاسفود والاشياء هذه، وحنا عندنا معناها خيارات كبيره برشا بالذات كان قابس ولا جنوب ولا تونس بصفه عامه. كما قلت البكري معناها يوجد لنا بالطبق فريمون، معناها كانت مؤشرات ايجابيه جدا، نتائج ما تخرجش اليوم علشان ننظر ضمن معناها المعنى الايجابي
1: رقم المشاركين. نعم.
2: وصلنا ل 80 كونديدات
1: تقريبا. نعم.
2: طبق برشا.
1: نعم.
2: وغدوه وصلنا منطقيا تم 25 واحد في الباكيج
1: الحلويات.
2: إذا اليوم الطبق غدوة إن شاء الله الحلويات والموضوع نتاعها إلى الفضاء التحليل الحربي والتقلي كما يقولوا اليوم وكعك العنبر وكعك الورقة
1: والمية.
2: نعم. نمت هذه معناها الكونديدار هم الكل تقريبا جانوا من جانا من جميع المناطق التركية من تركيا من الغرب من القصة من الجبل من الزويد ما نجموش ممكن ننسى بعض الولايات الحاضرة. وكان يهم البروفيسيونال الحرفيين وفي نفس الوقت
1: عرفنا
2: مشهور في المجال
3: المشهورين
2: طبعا العقيل المستحق. اذا قلنا ثم دي بروفيسيونال محترفين وعندنا كلام والغايه علاش احنا نحطوا دي مثلنا هذوما باش يحاولوا يحتكوا ببعضهم وياخذوا افكار ويشوف افكار ثم روح ابتكار بريمون اليوم تعمل ايه؟ ديجا بدي نشوف النتائج اللي خليت فكره اوليه والله الاختيار صعب جدا.
1: من مراحل الاعداد للتنفيذ الى تقديم
2: يعني طبعا هذوما غدوه كيف قلنا باتيسري هي الحلو العربي والتقليد في ختام الدوره غدوه العشيه يقع التكريم ثم ناس طبعا مش تاخذ بينا كلهم باش ياخذوا شيء مشاركه ويكون ديمي دايت وطبعا ديما في كل مسابقه
1: ثمن
2: متميز.
1: نعم.
2: اما متميز
1: ثمن متوج
2: ايوه جدا منها.
1: نعم. ثمن لازم يتوج
2: مش ياخذ الكوب.
1: نعم.
2: ونتمنى لهم الناس الكل النجاح اللي داخل الكل وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ديما من حسن لاحسن وان شاء الله تونس ديما نورتنا.
1: ان شاء الله ربي اكيد ديما شبابنا منورين ان شاء الله في كل الاختصاصات وفي كل المجالات. المهرجان مش فقط مسابقه في الطبخ وفي صناعه الحلويات، لكن هم اجواء اخرى بدات منذ صباح اليوم، اجواء تنشيطيه، هم عرض ازياء قائم في هذا التوقيت. نعم حاليا يقام عرض ازياء لابرز واشهر الملابس التقليديه اللي ولايه جابس وحتى خارج ولايه جابس.
2: طبعا ديما في المهرجان عندنا في البلد وعندنا اختيار ملابس الجمعي. اليوم توا ديجا احنا وقت نحكم انا تم اللي في هو فاتنا تم جو حفالي برا نعمل كيف وصلنا للقاعات كثير وديما كما قلنا هي الغاليه باش نحيوا الكره بتاعنا واللبسه التقليديه الاصيله اللي نعتزوا بها الكل وان شاء الله كما قلنا من حتى اللي من احسن تونس بخير ان شاء الله.
1: تونس بخير ان شاء الله. اليوم العرض هذا للازياء التقليديه لعريضات شابات يعني تونسيات ومش تونسيات فقط، انه حتى كان مشاركات من خارج تونس اليوم وفي هذه الاثناء، فما حتى مصرينا، فما زوج عريضات باللباس التقليدي التونسي لكن هما من الصين وزوج من الصين والاجانب في حاضرين من ضيوف هذا المهرجان. وبنعمل هذا المهرجان في دولته الاولى يكتسب صبغه دوليه، هو مهرجان دولي وهذا تأكد حتى من خلال المشاركين ولا الحضور تعبجي.
2: عندنا برشا حضور، عندنا فلسطين كما قلت، عندنا من الجزائر، فلسطين هذا كبير،
1: نعم.
2: مصر، المغرب كان بريوجيا الله على مجلس معناها هذا صبغه دولي تكون تنسيت حتى في الجزائر موريتانيا عندنا مشاركين كما في الدوره الاولى كما قلت لك ريمو حاجه تعمل كيف وان شاء الله ربي يبارك لهم الناس الكل كيف ما ننساش كيف يدخل الولايات الثقافيه وما ننسوش هذا مركز بياتشو شاله اللي عاوننا بالجديد ونشكروا كافه الاطارات والعمله على راس

0: عندكم مفاجأة محضرينها لضيوفكم نهار الأحد، اللي هي جولة سياحية، وهذه من بين النقاط الإيجابية لهذا المهرجان هذا المجيء.
1: شاركة إذن في هذه الدورة الأولى لمهرجان دولي مدينة كات واحد جابس، وهذه الجمعية اليوم خلت مجموعة من المسنين حاضرين ويشاركوا في هالعرس هذايا اللي يحتفي بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي والحضاري لبلادنا.
0: حتى
1: نعطوا
0: بس
1: وجيزة
0: مثل أمور جمعية الرحمة المسنين في باريس، هي جمعية بسيطة جدا ما انشطابا كبير للمسنين،
1: عندها أنشطة ثقافية أخرى،
0: عندها ثلة مع ثلة من الشعراء والفنانين يرسم على ديما، عندنا شراكات قد تكون معناها نقول لك ممكن ما حتى ما نقولوش كل جنوب الشرق كل الجنوب الشرقي، عندنا شراكة خارجية مع جمعية غزاية
1: الجزائرية
0: تحية لهم. العمل الجمعي هذا قسم إلى قسمين، عمل النادي النهاري اللي هو في معنى أكبر أشياء قسم ثاني من كبار ثلاثة أسئلة معناها حفظ القرآن تعلم الكتابة وتحفيظ القرآن أيضا، وعندنا ورشة سعادة كما نعم
1: صناعة تقليدية،
0: والقسم الثاني هو معناها الفريق المتنقل، الفريق المتنقل هذا هنا معناها دور مسنين تعلم هم معناها تو حديث ورابط 27
1: سن نعم منخرطين في الجمعية يعني
0: منخرطين في الجمعية ثم زوروا معناها قبلوا بزيارات معناها هذو منتشرين على 11 عبادات في مدرسة الحارس زوروهم دوريا يعني قدموا لهم الأدوية قدموا يعني
1: مساعدات مختلفة يعني
0: متنوعة طبية ومعنوية
1: ما يحتاجونها
0: مساعدات يعني
1: أحيانا نعم حسب الإمكانيات والظروف
0: حسب الإمكانيات
1: نعم
0: معناها جمعية نشيطة جدا

0: انا يفوتني يعني باش نشكر بعض الداعمين
1: بعض الداعمين وكل الداعمين احنا نشكروهم، لكن اكيد طبعا بعض الداعمين خلاص ما نجموش نذكروهم على الهواء مباشره. طبعا هم مشكورين على كل ما يقوموا به من دعم ومساعده لابائنا وامهاتنا المسلمين والمسلمات، وايضا لكل الدعم اللي قدموه ل يعني هذه الانشطه الثقافيه وهذه الفعاليات الثقافيه التي تخدم التراث وتخدم الموروث الثقافي وتدعم جهود الدوله ومؤسسات الدوله في خدمه الثقافه في الجهات. سعد مجيد المره الجايه مازالوا نهارين في رسالتك توجهها للمستمعين ومستمعاتنا اللي مازالوا ما تحكوش يبغوا فعاليه المهرجان، توجههم الدعوه.
0: ننصحهم باش يضحكوا بينا، مرحبا بهم في كل وقت. ربما تم برشا ولايات نحضروا في الاقتصاد من بعد الطبق ولا الخلاقه ولا الفيديوزومات وكذا، ممكن يشوفوا بعد معناها ينبهروا ويتحسروا. مازالت البوصله ممكن ينجموا يضحكوا بينا غدوه. وثم زاد ديما احنا نصيب اللي صار هذايا، ثم مسابقات اخرى باش يرجعوا ما يخافوش، راهو الاحتكاك والواحد يكتسب منها تجربه، وان شاء الله يولوا نهار اخر على الميدان في كل طبق والمنطقه، يولوا لنا شيفان، يولوا تبارك الله عليهم، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله نكونوا احنا حققنا الهدف نتاع المهرجان هذايا اللي هو معناها كما قلنا احياء الموروث الغذائي نتاعنا. وديما النجاح اللي كان وصلنا له راهو ماهوش لشخص معين، شخص من خلاله معناها راه نحب نحيي لجان التحكيم اللي هي بدانا تقريبا من 10 تاع الصباح ولحد الان قاعده متواصله. عندنا معناها لجان تحكيم، لجان تنظيم، اعلاميين، يعطيكم الصحه انتم
1: نورتونا
0: بعضكم، وان شاء الله ديما نجتهدوا وان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه، ما نقولوش 100% على الاقل نسبه كبيره باش نوصلوا لهدف النقاوات.
1: هو من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد الاجر الادنى على الاقل مضمون ان شاء الله على المجهودات تبذل فيها طبعا مع في سباق مع الوقت، في سباق مع الظروف، في سباق مع الامكانيات. نذكر اللي جمعيه الرحمه للمسلمين بمارس هي الشريك الاساسي والمنظم لهذه الفعاليه ولهذا المهرجان، مهرجان دولي لنكهات واحد جابت. نعم فمشكورين كل الاطراف. شيراز احنا ان شاء الله في الساعه الثانيه ربما من هذا اللقاء نعود مع السيد مندوب السياحه والسيد مندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بجلسه مع سي ابراهيم العرف ومع سي بشير الجيري ان امكانا للحديث عن اهم وابرز فعاليات التراث، وايضا عن مسائل تهم الجانب السياحي في جيبس كتصنيف الحديقه الجيولوجيه بالظاهر في القائمه العالميه لليونسكو كحديقه جيولوجيه عالميه ضمن الشبكه العالميه للحدائق الجيولوجيه لليونسكو، كذلك انطلاق حمله الرقميه تثمين المقاومات السياحيه
2: بالجهه
1: وغيرها من النقاط اللي ممكن نسولوها مع ضيوفنا في المساحه الثانيه ان شاء الله في هذا البرنامج.
2: شكرا لك زميلتنا عروسيه بوميزه.

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا صالون الثقافي، لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية الستة غربة على موجاتنا. لقاءنا أمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود الثامنة مساء. إتلالة أخرى جينا مع سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مدام شيران، شاء الله الصوت واضح.
0: مرحبا بك. لا الصوت واضح. نعم،
1: في مهرجان افتتاح مهرجان الورد باريانا اعتذر على كان فما شويه حس.
0: لا مثال اعطينا قبل ما ندخل في التفاصيل نتاع الجوله اللي قمت بها مؤخرا الى الجزائر الشقيقه في اطار طبعا فما تظاهره صارت باش تحكي لنا عليها، اعطينا الاجواء في عيد الورد ب
1: اريانا. كيف العاده يعني مهرجان الورد يعني حاضر في الوقت نتاعو، مهرجان الربيع تو فما الكرنفال، قاعدين نشاهدوا في التغيرات وبالشباب يقوموا بالحركات يعني نتاع الكرنفال يعني بين الزهور والطيور والقلوب بالورد، يعني كان يعني لوحات متنوعة يعني للمختلف الفعاليات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات المجتمع المدني اللي حاضرة خلال المهرجان. يعني مش تو مازال كبدية وتقريبا اللوحة الأولى اللي هي تحية العلم، ثم مش تزاد دي يعني مجموعة من اللوحات نشوف في الدرجات نادي الدرجات الهوائية، نشوفه في الطيور يعني عملاقة، نشوفه في لوحة معمولة بالورد، العديد من اللوحات اللي نعم. إن شاء الله أمام الجمهور والأريانا وسكان نعم. أريانا إن شاء الله
0: نعم. نعم. مؤخرا كنت في الجزائر الشقيقة.
1: نعم
0: نعم
1: أي كنا في قسنطينة بالضبط يعني مدينة الجزر المعلقة، كنا في حضور في المهرجان الوطني للعلم الفلك الجماهيري. هو صحيح وطني ولكن هو في الحقيقة يعني عنده صبغة دولية، خاصة وأنه يعني الحضور متاعه تقريبا من 14 دولة، تقريبا أربع قارات على خمسة حاضرين، نلقاو من الولايات المتحدة، نلقاو من أفريقيا، من جنوب أفريقيا،
0: نعم.
1: من بوتسوانا، من فرنسا، من ألمانيا، من العديد من الدول، وطبعا تونس للأسف يعني الدول العربية يعني الشرق الأوسط ما تمكنوش من جعب نظرا للظروف، تعرف ظرف المنطقة غاديكا يعني خايف شوية حرج شوية، لذلك يعني لم يتمكن العديد من الأخوة من الالتحاق بالمهرجان برغم أنهم متعودين سنويا يعني يحضروا بكثافة في المهرجان هذايا. المهرجان هذايا يعني كان لنا يعني مجموعة من الأنشطة خاصة الجماعية، الورشات أيضا، لأنه هو يعني مفتوح لل المختصين وايضا المختصين وايضا الهواة، والمفتوح ايضا يفتح ايضا للعموم بالرغم انه في التروا كما نقولوا الجزائر هي الجامعة الثلاثة اللي هي خاصة في وسط الوحدة العلمية لتنمية العلوم، يعني هي وحدة مختصة في نشر الثقافة العلمية.
0: نعم.
1: جامعة قسنطينة ثلاثة. المشاركة متاعنا تمثلت في معرض إنتاجات الجمعية وأنشطة الجمعية، كذلك مجموعة من الورشات أهم نقوله رصد الشمس، يعني كل ما هو يعني مجموعة من الورشات تقريبا أربع ورشات حول رصد الشمس، قياس الظل، الساعة الشمسية، رصد البقعة الشمسية، تصوير الشمس، هذه كل يعني ورشات يعني قامت بها الجمعية، إضافة إلى أنه قدمنا مداخلة في ندوة، لأنه المهرجان تنقلك اللي هو كل عام يخو موضوع أثناء السودوم. السودوم اللي هي يعني ما منشأ النجوم، يعني البلاصة اللي تنشأ فيها النجوم.
0: نعم.
1: تحدثنا أثناء أنا مثال قدمت مداخلة حول السديم الشمسي، يعني السديم أو الغاز الذي نتج كان منتوجه الشمس، لذلك يعني تحدثت عليه يعني في محاضرة، طبعا طبعا يعني حضروها يعني مجموعة من المختصين والهواة في علم الفلك. أيضا يعني بطبيعة يعني واحد يمكن لقسنطينة زيارات يعني مشكورين الهيئة المنظمة على زيارات لمدينة قسنطينة الجسور المعلقة وأيضا يعني مجموعة من الزيارات السياحية في داخل هذا يعني عموما يعني فما بطبيعة تشارك مع الحضور وتلقح بين وتبادل الخبرات بين جميع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحاضرة داخل المهرجان.
0: نعم شكرا لك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، بما أنك أنت موجود في مهرجان الورد مهرجان الربيع بريانة نهديو لك ونهديو كل سكان أريانة والكل الحاضر في هذا المهرجان ورد أريانة لطفي بوشناق.

0: وردي والله يجمع شملنا خلي نفح بالنور.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة تي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
2: متابعات،
1: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟ مكتبة الثقافية.
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان المزار في كتب الجغرافيين والرحالة العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة، وهو من تأليف الأستاذ عبد الرزاق المجبري، وقد صدر في 407 صفحات عن مجامع الأطرش للكتاب المختص بتونس بالتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان سنة 2017. واشتمل هذا الكتاب، وهو في الأصل بحث جامعي لنيل شهادة التعمق في البحث، على ثلاثة أبواب تمحور أولها حول مفهوم المزار ومنزلته في المشرق والمغرب الإسلاميين، حيث بيّن المؤلف أن المزار يتجاوز المتعارف بكونه ضريح الولي الصالح فقط، وأن تنوع أصنافه وكثافة حضوره جعل منه منذ بدايات العصر الوسيط مؤسسة ذات مكانة مميزة. وبعد التعريف به لغويا واصطلاحيا، قدم الكاتب من باب المقارنة نبذة عن المزار في بعض الديانات غير الإسلامية، ثم تطرق إلى أصناف المزارات وهي القبر بمرادفاته الضريح والمدفن والتربة والروضة. فالمشهد كبناء على القبر والمقام والمسجد والرباط مع المحرس والخانقة والزاوية. كما بحث المؤلف في تاريخية المزار وحضوره، مبرزا كيف نشأت ظاهرة الزيارة في التاريخ مع جرد قائمة ما أسماه الأثار المباركة من المشاهد والمقامات والمساجد، وقيم نسبة حضورها مشرقا ومغربا ضمن المدونة التي اعتمدها، وسلط الضوء على ملامح تطور تلك الأثار من ناحية المصطلح والتهيئة والوظيفة والكم. وفي الباب الثاني من الكتاب درس الأستاذ عبد الرزاق المجبري ممارسات الزيارات بين الإسلام الرسمي والإسلام الشعبي، بدءا بالوظيفة العقدية ومرتبطة بها من مشاق السفر واللباس الخصوصي والطواف والصلاة والتعلم والرياضة الروحية واللثم والتمسح والبكاء، إلى جانب الإقبال على طعام المزار والتصدق والإهداء والنذر والاعتبار والاتعاظ في مقابل الرجم واللعن والدوس بالأقدام. بينما ارتبطت الوظيفة الاجتماعية للمزار في منظور الكاتب بالمنافع الصحية والوقائية والمعيشية باعتباره شاف من العلل وواق حصين ودارئ للمكاره ومنزل للغيث ومروج للتجارة ومنبئ بالخصب أو الجدب، كما أنه كان يعتبر حافزا على التسامح والإحسان وأداة ترفيه وفرجة ومسهم في جودة الفن المعماري. أما الوظيفة السياسية والتنبؤية الدعائية للمزار فقد حددها المؤلف في أنه يؤرخ للسلطة السياسية كما وقع توظيفه لكسب حب الرعية وتثبيت السلطان، لكنه كان أيضا حصانة سياسية لمن يلجأ إليه وأداة ردع للظلمة من ذوي الأمر. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم الكاتب بدلالات الزيارات كدلالات الوظائف والطقوس، فهناك أثار مباركة تقدست لذاتها سواء كانت جبلا أو شجرة أو ماء. أما بالنسبة للأولياء الصالحين الذين ثبتت كراماتهم فهناك الولاية والسؤدد والمجاهدة. وفي هذا السياق عدد الكاتب رموز بعض ألقاب الأولياء مثل المجذوبي والمظلومي والمهدي والسيد والمولاي، قبل أن يقدم المزار كتجل من تجليات العجيب الذي يتراوح بين التجلي السحري والحكاية العجيبة أو الخرافة والحلم والقوى الخفية كالجن والطلسم وأسطورة تعدد الموضع المقدس، كما درس الأستاذ عبد الرزاق المجبري كرامة المزار من حيث معانيها ودلالتها ومواقف أصحاب المدونة التي اعتمدها في هذا الكتاب الموسوم بالمزار في كتب الجغرافيين والرحال العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة، ولعل من أهم المصادر المشرقية والمغربية التي استند إليها مسالك الممالك الأصطخري وصورة الأرض لابن حوقل وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي والإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي والمسالك الممالك للبكري الذي يعتبر أكبر جغرافي أندلسي. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
5: مكتبة الثقافية.

من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي هذا اللقاء المباشر مع الصالون الثقافي 6:05 على موجاتنا، لقاءنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل، مازال مواصلين معكم مستمعينا الكرام إلى حدود 8 مساء. وفي ورقاتنا الثقافية وفي إطار الاحتفال بالدورة 35 من شهر التراث تحت شعار التراث فن وفن العمارة، تنظم دار الثقافة بالزهرة نشاطا متنوعا في تظاهرة المحفل الدورة 5، وذلك يوم الأحد 10 ماي 2026 بالقرية الحرفية بالزهرة على الساعة 10 صباحا. في ورقاتنا الثقافية وتحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، وضمن برنامج شوارع المدن المبدعة وفي إطار دعم الثقافة التشاركية وتثمين الفضاء العام وتعزيز دور الفن في التنمية المحلية، تعلن دار الثقافة مرناك عن انطلاق مشروع محطة الفنون بمرناك، وهو مشروع ثقافي فني يهدف إلى تحويل محطة النقل العمومي بمرناك إلى فضاء إبداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابية. ويهدف هذا المشروع إلى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب المبدع المحلي في تجميل الفضاء العام بتأطير من المختصين في المجال، ودعم فنون الشارع مثل الجداريات وموسيقى الراب ومسرح الشارع والرقص المعاصر، أيضا تثمين التراث المحلي لمدينة مرناك عن طريق محامل فنية ببعد جمالي يبرز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز المدينة على غرار بقية المناطق المجاورة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام وخلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية الشبابية بمرناك وخارجها، أيضا تشريك الفنانين المحليين في المشروع. ويتضمن هذا البرنامج برنامج انطلاق مشروع محطة الفنون بمرناك يوم السبت 16 ماي 2026، وانطلاقا من الساعة 3 مساء بدار الثقافة مرناك، تقديم المشروع والتعريف بأهدافه وأبعاده، أيضا عرض تجارب ملهمة محلية وجهوية ووطنية ذات أبعاد جمالية ترتقي بالفضاء العام وتحفز المواطنين والمتدخلين بالنسج على المنوال. ويوم الأحد 17 ماي 2026، انطلاقا من الساعة 10 صباحا بدار ثقافة مرناك، وسيكون هناك موعد مع ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلطة المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع من أجل بلورة تصورات جماعية فنية جمالية واقعية وقابلة التنفيذ لإنجاز مشروع محطة الفنون بمرناك. نغم آخر في هذه الأمسية وفي هذا الصالون الثقافي، ثم سيكون لنا موعد مع الحكواتي منتصر العميري.

رميت الورد بين الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

أهلا وسهلا مجددا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. المواد مع صالون الثقافي سبا غربا، لقاءنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. في ورقاتنا الثقافية وفي إطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تتواصل يوم غد السبت 9 مايو 2026 فعاليات تظاهرة طريق الأندلسيين التي تحط الرحال بمدينة تونس وتشهد بناءات من شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المجاورة له إضاءة فنية تضفي على أمكنة كالمسرح البلدي والمعهد العالي للموسيقى سحرا وجمالا آخر يعيد قراءة التراث المعماري بأسلوب تكنولوجي معاصر. فالطريق هو فرصة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف بصمة هامة من مرور الأندلسيين من تونس بين القرنين 13 و17 ميلادي، وتتيح تظاهر الطريق الأندلسيين الفرصة للزائر ليطلع على نموذج حي لتلاقح الحضارات بين الأندلس وتونس على مستوى المعمار والزراعة وطرق العيش. وتتواصل هذه التظاهرة يوم 12 مايو بمدينة سليمان، وتختتم هذه الرحلة عبر التاريخ بمدينة زغوان يوم السبت يوم 16 مايو. نغم آخر في هذا الصالون.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: أحبك أحبك أحبك أحبك.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: أجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام من محمد أمين بوبكر اللي رافقني في تأمين هذه الأمسية وهذا الصالون تقنين، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 7 غير درجة على موجاتنا. لقاءنا ما زال متواصل إلى حدود 8 مساء. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الحكاويتي صاحب الطابع منتصر العميري. مرحبا بك
3: أنوار، سلم عليك وعلى كل موجودين في الاستوديو والناس اللي تسمع فينا.
2: مرحبا بيك منتصر، أكيد كما عودتنا فما جديد.
3: طبعا طبعا، نحن يظهر لي في مناسبة سعيدة برشا اللي هي شهر التراث.
2: نعم.
3: والدورة هذه هي الدورة 35 اللي هي شهر التراث، والسنة المحور هو فن العمارة. وكان لي عرض جديد انتاج خاص بشهر التراث.
2: نعم.
3: اللي هو عرض عنوانه أسرار المعمار في حكاية زمان.
2: نعم.
3: الحمد لله كانت لي به جولة في دور الثقافة والمكتبات كذلك العمومية، وقدمناه، حكينا في العرض هذايا كل جهة نمشي ولا نحكيه على الأهم الرموز المعمارية الموجودة فيها، وشنو الحكايات يعني اللي صارت في هيك الأماكن هذيك التراثية اللي عندها تاريخ بالطبيعة، بطريقة صاحب الطابع يعني الناس اللي تعرفها، بطريقتي أنا مع مرافقات موسيقية ومراوحات غنائية، وحتى الديكور يعني توحيناه من كل القلاع وكل الرباط وكل حاجات اللي ترمز المعمارنا وتراثنا التونسي. هذا العرض اللي كما قلت سعيد جدا اني قدمته في اكثر من مناسبه مع المؤسسه الثقافيه، واليوم بالذات قبل قليل كنت ضيف مهرجان الفداوي بسوسه.
2: نعم.
3: وقدمت عرض في هذا المهرجان اللي الحقيقه توا سنوات وهو قاعد موجود في جهه سوسه، وقاعد يحافظ على الحكايات وعلى التراث المادي ولا المادي. وسعيد جدا كما قلت اني كنت يعني احد المشاركين في هذه الدوره.
2: نعم. نعم تفضل منتصر.
3: والله زاد حبيت نقول حاجة أخرى في الخصوص، وأنه كان يتعامل أيضا مع المكتبات العمومية، إدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب في الأيام الوطنية للمطالعة المعلومات الدورة 34 يعني سنة، والدورة هذه خدموا يعني على محور العدالة الثقافية والفئات الهشة. يوم 6 ماي اللي تعدى يعني أول أمس كان لي لقاء جميل جدا في المسرح البلدي بالساقف، وكنت حتى دخلت مع زملائكم في إذاعة الساقف نحييهم، وحكيت على حاجة حلوة مستني برشا، إنه الحضور من جمهور المسرح البلدي كان من يعني القصيرين عن الحركة والقصيرين ذهنيا، ومعنتها يعني والأطفال التوحد، وكانوا يسمعوا في الخرافة من الأول للآخر، وقدموا لي الهدايا في آخر العرض. صدقني يا أختي شيراز يعني نحكي لك وبالحق وبكل كل شعور محلاه، لأنه كيف تلقى أنت صغير نقوله أحنا عنده كل حاجة هذيك من عند ربي، ويحب ويجيك بالذمة باش يتفرج ويسمع في الخرافة، بالحق نقول الحمد لله والله ما زال فما الخير في تونس وفي بلادنا.
2: وأيضا لهنا الأطفال متاعنا في حاجة اليوم مثل هذه الفن الحكاية، اليوم ماهوش مجرد تسلية فقط لهنا.
3: أكيد أكيد ماهوش مجرد تسلية وإلا متعة وإلا خيال، هو راهو معناتها فيه بعد إنساني كبير برشا. أنا كي شفتهم في يعني في المسرح تحملت مسؤولية مضاعفة، لأني أنا عندي جمهور يلزمني نقدم له أقصى ما عندي باش بالحق الحكاية تحقق دورها التربوي، دورها الاجتماعي كي نحكي. نعم. على عدالة ثقافية. فعلا يعني نشكر كل القائمين على التظاهرة هذه اللي عنوانها عنوانها على ما أذكر، نعم، معا لأجلهم. وكنت يعني سعيد جدا بهذه المصافحة، ولي مصافحات أخرى إن شاء الله في قادم الأيام
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي، يعني باش نكونوا متواجدين على سبيل المثال غدا في المهدية، في مدينة المهدية بمركز القاصرين ذهنيا بالمهدية، وباش نقدموا عرض يعني حلو برشا لصغيراتنا إن شاء الله. والحمد لله ديما نقول فما رسالة نبيلة على الأقل أتبناها في الحاجة اللي قاعد نعمل فيها.
2: نعم، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق. منتصر العريم العميري الحكواتي، صاحب التابع منتصر العميري. إلى اللقاء. شكرا لك، إلى اللقاء.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء المباشر، الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافي. ورحبوا أيضا بالزميل أنيس الحميدي اللي بشي يرافقني في الجزء الثالث والأخير تقنيا في هذا اللقاء. سعداء في هذا اللقاء ضمن فقرة شرفات على الكتب والإصدارات باستضافة الباحث والأستاذ حاتم الضاوي لتقديم كتاب تاريخ الشابية للدكتور علي أشابي. ألو، مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك أستاذ، مرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية مجددا.
3: مجددا أجدد تحية مرة أخرى لمستمعين إذاعة تونس الثقافية وإلى يعني منشطة يعني الجادة أختنا شيراز الشوالي.
2: مرحبا بيك وشكرا لك على قبولك الدعوة. إذن مش نحكيه على تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني.
3: في الحصة الفارطة تطرقنا إلى كتاب حول الإمارات المستقلة. نعم. خلال في الفترة التي يعني في فترة انهيار الدولة الصنعاجية ويعني الزحفلي، وهي فترة يعني مفصلية.
2: نعم.
3: بين الفترة الوسيطة والفترة فترة مفصلية في الفترة الوسيطة. اليوم سنرى يعني كتاب مهم جدا في نفس الإطار، يعني في تلك الفترات التي تخللتها فوضى سياسية في البلاد التونسية. نعرف نحن أن من قوانين الفيزياء الطبيعة لا من تخشى الفراغ، يعني ما تخليش فراغ، الفراغ ديما فما شكون إمر. في هذا الكتاب يتطرق إلى فترة تاريخية مهمة جدا للبلاد التونسية، وهي فترة انهيار أو سقوط الدولة الحفصية.
2: نعم.
3: والصراع العثماني الإسباني على تركة الدولة الحفصية.
2: نعم.
3: في خضم هذه الفوضى السياسية نشأت ما يسمى بالإمارة الشابية. الدكتور علي الشابي مشكور جدا لتحنى هذه الدراسة المعمقة ودراسة يعني القيمة جدا لكي يعني يوضح لنا هذه الفترة التاريخية اللي ديما تبقى غامضة. علاش غامضة؟ لأنها دي في خضم صراعات سياسية يعني وعدم استقرار سياسي.
2: نعم.
3: اجتماعي وأمني، يعني حتى المؤرخين ما تلقاش كون يأرخ لهم، جو المؤرخين راهو المؤرخين يأرخوا كان في الفترات الرخاء يعني. والمؤرخين الكبار راهو ما يأرخوش من رؤوسه، مؤرخون بطلب من السلطان.
2: نعم.
3: مؤرخون بطلب من السلطان القوي المستقر المسيطر على المجال بتاعه، مسيطر على بلاده. يعني في هذه الفترات العصيبة يندر أو معناه صعيب باش تلقى مؤرخ يؤرخ لهذه الفترات. يعني أهمية هذا الكتاب ومن بعد نعرفه به.
2: نعم.
3: نعمل أهمية هذا الكتاب أنه اعتمد على نوع خاص من الوثائق. أنا مش نفتح قوس اللي هو الوثائق الأرشيف العائلي. وهو مهم جدا. يعني هناك عائلات كبيرة في تونس
2: تملك الأرشيفات. نعم.
3: تمتلك مكتبات مهمة جدا فيها مخطوطات غير متاحة
2: للعموم وللباحثين.
3: نعم بالضبط. اي وماهيش مدرجة في قائمة يعني المخطوطات في المكتبة الوطنية.
2: نعم.
3: في دار الكتب الوطنية. أهمية هذا الكتاب أنه سنرى فيما بعد يعني شنو المصادر اللي اعتمدها الكتاب. هذا يعني كما قلنا احنا أهمية هذه الدراسة.
2: نعم.
3: نعود إلى العنوان. العنوان تاريخ الشعبية خلال العهدين الحفصي والعثماني. من خلال الجزء الثاني للعنوان نفهم أن هذه الدراسة جاءت يعني في فترة انتقالية من العهد الحفصي إلى العهد العثماني، أو فترة انتقالية من العهد الوسيط إلى العهد الحديث في البلاد التونسية. ولهنا تكمن أهمية هذه الدراسة. وهذه دراسة للدكتور علي الشابي. علي الشابي هو أحد أفراد عائلة الشابية بتوزر، وهو من عائلة أبو القاسم الشابي.
2: نعم.
3: وهو شخصية معناها مرموقة في البلاد، ولا عدة مناصب سياسية في الدولة التونسية، من أهمها كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بشؤون دينية، كذلك تولى منصب وزير الشؤون الدينية من سنة 1992 إلى سنة 1999، ثم ترأس بعدها المجلس الإسلامي الأعلى من سنة 1999 إلى 2005. يعني نشوفه هنا يعني وهو يعني خريج بيت الشريعة في توزر، وسنعرض فيما بعد على شنو هذه بيت الشريعة الموجودة في توزر. هذا الكتاب صدر عن دار النقوش العربية سنة 2015، ويعتبر من أهم مراجع تاريخ الشعبية في تونس.
2: نعم.
3: وهو يعني مرجع معتمد في جل الدراسات التي تطرقت إلى العائلة الشعبية أو الأسرة الشعبية أو الإمارة الشعبية.
2: نعم.
3: قلنا أن أهمية هذا الكتاب أنه اعتمد على الوثائق العائلية أو ما يسمى بالأرشيف العائلي. نذكر بعض اللي يعني المخطوطات التي اعتمدها. نذكر من أهم مجموعة الفضائل في سر منافع الرسائل لأحمد مخلوف الشابي. نسخة هي فيها ثلاثة نسخ، أهمها نسخة المرحوم الشيخ محمد بن بورقعة.
2: نعم.
3: الشابي. كذلك هناك الفتح المنير في التعريف بطريقة الشابية لمحمد مسعود بن محمد بن نور الشابي، وهو ثالث حفيد لابن مخلوف الشابي. كذلك هناك كتاب مناقب محمد المسعود الشابي الشيخ ابنه، معناه هو ابنه اللي عمل المناقب هذه للشيخ علي ابن محمد المسعود، وهو مخطوط محقق وقع نشره سنة 2022 من قبل جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية. حققه عبد الله الشابي ورجعه الدكتور علي الشابي. أنا أعرج على هذه يعني الجمعية، وهي جمعية ناشطة جدا ومشكورة جدا، أنها أتاحت لنا أرشيفها
2: في نعم.
3: العائلة الشابية. يعني حققت بعض المخطوطات وجعلتها يعني متوفرة معناها للباحثين وللعموم. كذلك هناك مخطوطة الأنوار السنية في تاريخ السادة الشابية لصالح ابن سعيد الشابي المتوفي سنة 1966. هذا بالإضافة يعني بالإضافة لهذه يعني المخطوطات أو الأرشيف العائلي، استعمل الدكتور علي الشابي وثائق الأرشيف الإسباني، هي يعني مهمة جدا في دراسة تلك الفترة. ولهنا أعرج على كتاب شرم الشكور المعنون القيروان والشبية 1450-1592، وهي وثيقة مهمة جدا يعني ترجمها محمد العربي السنوسي عن دار نقوش عربية أيضا. يعني هذا زاد هذا المؤلف يعني يتكامل.
2: نعم.
3: مع كتاب تاريخ الشعبية لي علي الشابي، واعتمد على وثائق الأرشيف الإسباني. يعني كذلك يعني علي شابي اعتمد أيضا على هذا الكتاب أو يعني الإحالات التي أحال إليها شعر منشكو. الكتاب ينقسم إلى بابين رئيسيين. الباب الأول تطرق فيه الكاتب إلى الجد المؤسس للأسرة الشابية وهو صاحب الطريقة الشابية أحمد ابن مخلوف الشابي مولود 1431 تاريخ الوفاة 1492 تقريبا، وهو مؤسس الطريقة الشابية وهي إحدى الطرق المنبثقة عن الطريقة الشاذلية الصوفية.
2: نعم.
3: كذلك في هذا الباب عرّز على فلسفة الشيخ أحمد بن مخلوف الشابي عن فلسفته وعن الطريقة الشابية. كذلك في الفصل الأول كذلك تحدث ومعنى عرّج على المصادر التي استعملها. طيب بالنسبة للجزء الثاني، الجزء الثاني من الباب الأول، الجزء الثاني من الباب الأول تطرق إلى حياة عرف الشابي. عرف الشابي اللي هو ابن أحمد ابن مخلوف.
2: نعم.
3: عرف الشابي هذا هو الذي أسس الإمارة الشابية بالقيروان. هو الذي أسس الإمارة الشابية بالقيروان سنة 1535. طيب وهذا الجزء الثاني هو عبارة نشره الكاتب سنة 1982 في كتاب خاص به اسمه عرف الشابي رائد النضال القومي في العهد الحفصي. يعني هذا الجزء الثاني من الباب الأول هو يعني منشور نشره الدكتور علي الشابي قبل وأدرجه في هذا الكتاب. طيب تحدث في هذا الجزء الثاني من الباب الأول أو في سيرة عرف الشابي، تعرض إلى مواقفه من الاحتلال الإسباني وخاصة واقعة خطرة الأربعة. هذه خطرة الأربعة يعني هجوم الإسبان أو استباحة الإسبان لمدينة تونس لمدة 3 أيام والأحداث التي صار فيها. وكان ويروى أن عرف الشابي كان مرابطا في سبقة السجومي وكان يعني كانت ناس هاربة من العاصمة الأحداث الجسيمة التي صارت، معناها يعني استباحت العاصمة واستباحت لمدة 3 أيام من قبل الجيش الإسباني. فالناس قاعدة وكان في استقبالها أو معناها في مساعدتها الشيخ عرف. من ذلك الموقف يعني تولد لدي شعور بالنقمة على الحسن الحفصي أو الأسرة الحفصية. يعني كيفاش معناها خولت لهم نفسهم معناها وشبههم أنهم خونة وأنهم
2: نعم.
3: يعني ففكر فاستنى هذا عدة قوى يعني تتقاسم نفس مشاعر النقمة على الحسن الحفصي وهي يعني القبائل وعامة الناس. فاستنى هذا وكون جيشا أو قوة عسكرية اعتمدت على القبائل التي كانت تنقم أو غير منخرطة في سياسة المهادنة التي انتهجها الحسن الحفصي مع الجيش الإسباني المحتم. ومن أهم هذه القبائل الحنانشة، دريد، الترود، ولاد سعيد، الفراشيش، ولاد بوغانم، يعني القبائل الداخلية. وشوفوا لنا أن ما اللي قعد مع الحسن الحفصي كان بعض القبائل العربية التي كانت قريبة مجالها قريب من مركز نفوذ الدولة الحفصية.
2: نعم.
3: يعني قبائل فيما بعد فقدت يعني الأهمية. وهي قبائل يعني التي كانت في أحواز تونس العاصمة. نحن باجة، الوطن القبلي، زغواد، سليان، هذه القبائل كانت موجودة غادي كان ما كانتش تتجرأ أنها تثور على الحسن الحفصي فاختارت أنها تنخل. أما بقية القبائل الطرفية كلها صارت ضد الدولة الحفصية وضد الحسن الحفصي ووجدت في عرف الشابي الذي يعني يقول هنا الذي وصفه علي شابي برائد النضال القومي. يعني شوف هنا يعني هناك من يعتبر الإمارة الشعبية أول محاولة لإقامة دولة قومية وطنية.
2: نعم.
3: أول محاولة لقيام دولة وطنية قومية يعني لا هي موالية لا للحفصيين اللي يعتبرهم خونة ولا هي موالية للإسبان الذي يعتبرهم محتلين ولا هي موالية أيضا للعثمانيين الذي يعتبرهم أيضا محتلين. يعني هي كما قلنا احنا نواة متاع فكرة القومية تبلور فكرة القومية في البلاد التونسية. طيب قلنا أنه يعني تأجزت فيه يعني المشاعر النقمة على الدولة الحفصية من خلال يعني ما شاهده في خطرة الأربعة.
2: نعم.
3: التي حصلت في العاصمة تونس. ويذكر كذلك لنا الكاتب موقعة بطل القرن شيرة القروان والتي على أثرها تأسست الإمارة الشعبية بالقيروان سنة 1535 وقد تمكن عرف الشعبي معنا بمساندة القبائل التي ذكرناها قبائل دواخل من الانتصار على جيش الحسن الحفصي وانكساره وبالتالي انبثقت الإمارة الشعبية بالقيروان. كذلك تعرض إلى موقعة المنستير سنة 1540 التي قادها ابنه يعني ابن عرف الشعبي والذي انتصر فيه جيش الشعبية على الفيلق الإسباني المرابط بالمنستير. ومن خلال هذه الهزيمة يعني شوف الهزيمة هذه وطتت على رسخت الحضور العثماني في البلاد التونسية. كانت هي السبب في ترسيخ الحضور العثماني في البلاد التونسية. كانت انطلاقا من هذه المعركة معركة 1540 عندما انكسر فيها الفيلق الإسباني المرابط في المنستير وانكفأ في حلق الواد في قلعة حلق الواد. يعني الجيش الإسباني ما عاش خاطر في الخروج من قلعة حلق الواد وأصبح المجال التونسي أصبح مفتوح أمام المجد الأتراك العثمانيين القادم من شيرة طرابلس. وهكذا يعني في هذا الجزء يعني كنا نتحدث على الجد المؤسس اللي هو مخلوف الشابي وكذلك على ابنه المؤسس الإمارة الشعبية عرف الشابي وأطوار هذا يعني قيام هذه الإمارة. في الباب الثاني والذي أرى أنه من أهم جزء في هذا الكتاب حسب رأينا اللي هو أهم جزء في هذا الكتاب تطرق فيه الدكتور علي شابي إلى أحوال الإمارة الشعبية بالقيروان خاصة في عهد محمد ابن أبي طيب الشابي ابن عرفة الذي تولى الإمارة من سنة 1542 إلى 1557 وتطرق فيه الكاتب إلى صراع الشعبية مع الإسبان ومع العثمانيين وكيف تمكن العثمانيون من إسقاط الإمارة الشعبية سنة 1557 على يد درغوس باشا القادم من جهة طرابلس بمساندة قبائل المحاميد أو قبائل طرابلسية والدور ويركز هنا الكاتب على الدور الذي لعبته الزاوية الغريانية بالقيروان. يعني كان هناك تنافس بين الزاوية الغريانية بين الزاوية الشعبية في القيروان. هذا التنافس أدى إلى يعني احتد هذا التنافس عندما دخل العثمانيون إلى البلاد التونسية ومعناها كما قلنا احنا يلمح إلى تمهيد هذه الزاوية إلى سقوط القيروان من الداخل. على أثر هذه الهزيمة المدوية للشعبية قررت العائلة الهروب جنوبا. يعني تلمت العائلة كل العائلة الشعبية خرجوا من القيروان بقيادة محمد الزفزاف ثم توجهوا إلى قبصة ومن قبصة توجهوا إلى توزة ليستقروا بجيتوس. ومن بين أفراد الأسرة الشعبية الذين غادروا القيروان وتوجهوا إلى توزر نذكر أسرة محمد بن نور هذا اللي هو من أحفاد أحمد بن مخلوف الشعبي واللي هو والد عبد الصمد الشابي ومحمد المسعود الشابي. احنا ككل عبد الصمد الشابي نقول هو عاش كان مستحضر له يقولوا عبد الصمد قال
2: اي نعم
3: اي يقولوا عبد الصمد قال او يقولوا نحن هاو الكلام الصمدي. الكلام الصمدي يعني الحكمه التي كان
2: يقولها
3: يعني يقولها عبد الصمد.
2: نعم
3: يعني يقول احنا كلام الصمدي يعني هاو كلام
2: الكلام الصحيح
3: اي كلام فيه حكمه كلام فيه حكمه. وعبد الصمد الشابي هذا هو الذي حمل لواء اعاده امجاد الاماره الشابيه لكن مش في القيروان انطلاقا من التخوم الغربيه للبلاد التونسيه وهي التخوم التونسيه الجزائريه.
2: نعم
3: شيره قسنطينه وشيره ورغه وشيره الشريط كامل الشريط الحدودي يعني كانت تكونت فيها يعني من قسنطينه حتى شلوات سوف تكونت في هذا المجال الممتد على التخوم التونسيه الجزائريه تكونت اماره شبه بدوية.
2: نعم.
3: وصلت في بعض المراحل أنها اقتسمت البلاد مع المرادي يعني دخل في صراع مع المراديين عبد الصمد الشابي يعني خاض العديد من المعارك مع مراد باي وانتصر عليه في عدة معارك إلى حد أن مراد باي طلب التوسط في إيقاف الحرب واقتسام البلاد بينه وبين الشاب وبين عبد الصمد. وقالوا عبد الصمد قالوا نقسم معاك اما القسمه انا باش نقسمها. قالوا انا ناخو انت خوذ فيجا من القيروان وانت ماشي.
2: نعم.
3: انا ناخو الجهه الغربيه والصحراويه. وتم الاتفاق على هذا التقسيم لكن يعني صارت احداث انه تروت اللي هما كانوا من أكبر المساندين لعبد الصمد الشابي تروت تخلوا عنه. بالميزات الخائبة لدى عبد الصمد الشابي وابنه علي ابن عبد الصمد خاصة عند عبد الصمد الشابي كان بخيلا كان لا يزجي العطاء لمناصريه بينما توخى الأتراك العثمانيين سياسة يعني الإحسانات كانوا يعني كانوا يغدقون الأموال.
2: نعم.
3: على
2: أطباعهم
3: وعلى أعدائهم لاستقطابهم.
2: نعم.
3: يعني حتى أنه يعني كاتب هناك كاتب جزائري اللي هو تحدث عن صروف وتسوف عوامي قال أنه سنة 1626 تسمى بسنة بعام الطمع. عام الطمع ايش معنى عام الطمع؟ القبائل اللي كانت مع الشابية
2: واللي هم على العثمانيين
3: اي على يجتمعوا في اموال او الاحسانات
2: المقدمة لهم
3: صحيح بلا. بينما يعني هذا ما يؤخذ على عبد الصمد الشابي انه كان شديدا مع أعوانه وكان بخيلا معه معهم فيها حتى كان ولاءهم ليه ما كانوش ولاءهم لشخصه كان ولاء لإرث أجداده.
2: نعم
3: كان معناه كانوا ولاء لإرث
2: إرث أجدادهم. نعم
3: أي وكان لعبد الصمد الشابي أخ اسمه محمد مسعود الشابي. هذا الأخ اختار أن يسلك مسلك العلم والإرشاد عكس يعني فرع عبد الصمد وولده.
2: نعم.
3: عبد الصمد وعلي وبو زيان هذوما اختاروا الصدام سياسة الصدامية والصراع المباشر مع العثمانيين خاصة المراديين مع مراد باي مع حمودة باشا. لكن فرع محمد مسعود الشابي اختار يعني السلم واختار الإرشاد والعلم وكان عبد الصمد كان يكره كان يعني له زغينة كبيرة على أخيه. لماذا؟ لأنه ما مشاش معاه في الخط وما حاولش يعيش معاه معناه يحشر الأنصار وفي بعض الأحيان يعني كان محمد مسعود الشابي كان يهرب من وجاء تونس لهنا ومشى واعتزل وانقسمت الشابية إلى فرعين. فرع يعني كما قلنا احنا فرع سياسي او عنده اتجاه سياسي او عنده يعني رؤية سياسية وعنده مشروع سياسي اللي هي معناها أسرة عبد الصمد الشابي وابو علي وحفيده بوزي، وتركزت هذه المجموعة في الشرق الجزائري وفي الشمال الغربي التونسي وخاصة في ورغة. لو نمشي ورغة نحن نلقوا مجموعة كبيرة من الشابيين وكذلك توزعوا على برشة قبائل، بينما تكتلت الجزء الثاني من الشابية اللي باش نسموهم بعد نحن بيت الشريعة، ركزوا خاصة في توزر. وشوفوا نحن أن هذه العائلة خرجت، شوف العائلة الأولى اللي تركزت في الجهة الشرق في الشرق الجزائري وفي الشمال الغربي التونسي كلهم اندمجوا في القبائل، في ولادي حي بن طالب وفي ورغة وفي جريد وفي جندوبة وفي برشا قبائل، وكانت لهم مناصب سياسية، كانوا يشدوا شيوخة. طيب مثلا عائلة بن جدو كانت لها يعني كانت كانوا مشدين شيوخة في قلعة سنان وهم يعني ينتمون إلى ولادي حي بن طالب، كانت لهم يعني كانت لهم طموحات سياسية. بينما الفرع اللي في توزر كله خرجت منه علماء ومنهم الدكتور علي الشابي هو سليل الفرع، يعني فرع أولاد معناه أولاد مسعود، أولاد مسعود الشابي، منهم أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي هو سليل هذا الفرع الذي اختار العلم قلنا أن الشابية انقسموا إلى إلى إلى قسمين. شوفوا طويكة، شوفوا بيت الشريعة. بيت الشريعة هذه تأسست على يد علي ابن محمد ابن مسعود الشابي سنة 1630.
2: نعم.
3: وكانت يعني كانت لها مكانة كبيرة جدا. هي بيت شريعة كانت خيمة تنصب في الصحراء.
2: نعم.
3: في توزر. وكانت فيها مكتبة كبيرة وكان يؤمها الطلبة وكانت خيمة يعني كبيرة جدا، يعني يجوها الطلبة ويجوها العلماء ويجوها حتى من الجزائر ويجوها حتى من المغرب، يجوها معناها لطلب العلم، وكانت يعني يحرسها محروسة من قبل مجموعات قبلية خاصة من طرف الهمامة خاصة العكارمة.
2: نعم.
3: العكارمة يسموهم أهل الهمة. أهل الهمة اللي هما كانوا يحرسون بيت الشريعة في توزر. تواصلت بيت الشريعة من سنة 1630 إلى سنة 1867. تداولت على بيت الشريعة، تداولت عليها عدة عائلات.
2: نعم.
3: من عائلة يعني عائلة مسعود الشابي اللي هي الشيخ يعني شيخها الأول هو علي بن محمد المسعود.
2: نعم.
3: ثم ابنه أحمد الصغير بن علي، ثم جاءت عائلة بن جدو اللي هما كذلك من نفس الوحدة من نفس الفرع، لكنها عائلات انقسمت إلى عائلات. عائلة علي ابن محمد المسعود.
2: نعم.
3: كانت خلال ترأست بيت الشريعة خلال القرن السابع عشر.
2: نعم.
3: يعني في بداية خلال تيرة القرن الثامن عشر احتكرتها عائلة بن جدو.
2: نعم.
3: في القرن التاسع عشر احتكرتها عائلة بوركعة. معروفة معنى هذه عائلة بوركعة، وهي كانت يعني كانوا شيوخ بيت الشريعة، وآخر شيخ من شيوخ بيت الشريعة كان أحمد بن عمار، تولى المشيخة من سنة 1860 إلى سنة 1867.
2: نعم.
3: طيب في الكتاب هذه لمحة عام، في الكتاب معلومات قيمة جدا.
2: نعم.
3: حول الأسرة الشابية وحول الإمارة الشابية تكونها، كيف تكونت أو الحيثيات التي تكونت فيها والظرفية التاريخية، كيف صارعت قوى يعني قوى كبرى مثل الإسبان، قارعة الإسبان وقارعة العثمانيين، وصلت في فترة معينة أنها يعني سيطرت على كامل مجال تونس، لم يبقى للحفصيين سوى تونس الأصل.
2: نعم.
3: باقي المجال سيطرت عليه، لكن يعني تعرف أنت موازين القوى ودخول أسلحة جديدة مثل البندقية والمدافع مكنت الجيش العثماني كذلك بمساندة القبائل الطرابلسية، تمكن الأتراك العثمانيين من إسقاط الدولة، من إسقاط الإمارة الشعبية بالقيروان، وهروب يعني الأسرة إلى توزر، حيث يعني أعاد بعض معناها بعض أفرادها، معناها حب يعاود أمجاد إمارتهم،
2: إحياء هذه الإمارة،
3: فوالا إحياء هذه الإمارة. فتمكن عبد الصمد وابنه علي من تأسيس إمارة شبه بدوية في التخوم الغربية للبلاد التونسية. امتدت هذه الإمارة مدة قرن، قرن كامل كانت تصارع فيه يعني أعطى قوة يعني المرادين يعني كانوا قوة معناها عسكرية أخضعوا معناها تمكنوا. شوف، وعندما تمكن حمودة باشا من هزيمة علي ابن عبد الصمد وبعد موت عبد الصمد وانتصاره ومعناه وتمكن باش يفك له الدليل وفك له الحناشة وفك له الترود يعني بسياسة الإحسانات،
2: نعم،
3: بعدها تمكن المراديون من إخضاع جميع القبائل في البلاد التونسية. تمكنوا حمودة باشا بعد انتصاره على الشعبية تمكن من إخضاع كامل المجال التونسي. يعني شوف لنا يعني كيفاش كانت يعني واقفة في وجه يعني قوة عسكرية كبرى. وصل بوزيان كذلك، وصل إلى آخر رمق، وصل يعني في جريد، في منطقة جريد، وصل سراء، ولكنه في الأخير حالف الشعبية مع المراديين،
2: نعم،
3: استسلموا وأصبحوا يعني أداة في يد السلطة العثمانية، في يد السلطة العثمانية، وكانت لهم مكانة علمية. أصبحت الشق أو الجزء الذي كان له مشروع سياسي يعني اندثر
2: وبقي

0: عمنا مسعود شابرة وله مكانة كبرى مش كان في تونس في واد سوف في تبسة
1: نعم
0: في قسنطينة في شرق الجزائر كل له مكانة مرموقة جدا.
1: نعم هذا يعني أستاذ بخصوص تقديم هذا الكتاب كتاب تاريخ الشابية، لكن احنا خذينا فكرة معك على الأبواب اللي تناولها وخذينا فكرة معك على هذا الكتاب كتاب الدكتور علي الشابي اللي هو انطلاقا من مخطوطات
0: أي انطلاقا
1: من مخطوطات أسري أرشيف
0: نعم الأرشيف العائلي
1: نعم
0: للعائلة الشابية. وجدد يعني لهنا الشكر للجمعية يعني جمعية الشابي للنهوض بالثقافة يعني جمعية نشطة جدا مكنتنا يعني حققت بعض المخطوطات كما مخطوط مناقب الشيخ محمد مسعود الشابي يعني حديثا يعني سنة 2022 وهي مخطوطة مهمة جدا ووثيقة
1: نعم.
0: تاريخية مهمة جدا لمن يريد دراسة هذه الفترة الحساسة وكذلك لدراسة الأسرة الشابية والإمارة الشابية.
1: نعم شكرا لك. نعم تفضل عندك مزيد أستاذ.
0: فما حاجة أخرى أنه الكتاب متاع الدكتور علي الشابي لا تكتمل الاستفادة منه بدون الرجوع إلى كتاب شارك مونشيكور.
1: نعم
0: يلزم اللي ياخو يخذهم الزوز
1: يقرأهم مع بعضهم
0: ويقرأهم مع بعضهم.
1: نعم
0: بشتكون له فكرة من الأرشيف الإسباني من الأرشيف العائلي.
1: نعم
0: بشتكون له فكرة شاملة حول الشابي.
1: نعم
0: هذا معنى حبيت أقول يعني التكامل بين هذين المرجعين الهامين كتاب دكتور علي الشابي تاريخ الشابية خلال العهدين الحفري
1: والعثماني. نعم
0: وكذلك كتاب شارل مونشيكور القيروان والشابية 1450-1592 وزوز من نشر دار نقوش عربي.
1: نعم شكرا لك منورتنا الأستاذ والباحث حاتم الضوي. شكرا لك على قبولك دعوتنا مجددا. إن شاء الله ديها موفق. إلى اللقاء.
2: لعل وعسى شوفك شي مساء لعل وعسى

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي، مع شيراز الشوالي.
2: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الصالون الثقافي، هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 8 غير درجين. لقاءنا يتواصل حدود 8 مساء، ونرحب مجددا أيضا بزميلتنا عروسية بوميزة اللي موجودة في جيبس. مرحبا بك مجددا عروسية، ومرحبا بضيفك.
3: مرحبا بك شيراز مرة أخرى بكل مستمعين ومستمعات على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة، في وقفة دائمة لفعالية الدورة الأولى للمهرجان الدولي نكهة واحد جيبس. سعيدة جدا باستقبال الأستاذ بشير الكبير للمندوب الجنوبي للسياحة بولاية جيبس، هذه الولاية التي أصبحت وجهة سياحية ومن برنامج عمل إلى آخر يدعم المجهود نحو جعلها قبل السياح وقبل ما يسمى اليوم بالسياحة الفلاحية، السياحة الجيولوجية، وعدة تخصصات اليوم مختلفة وحديثة تميز هذه الجهة ولاية جيبس كل، لكن منها مناطق مثلاش ننهي مثل مناطق عديد من المناطق اللي اليوم قاعدة تستقطب في نوعية جديدة من السياح من خلال المنشآت اللي قاعدة تنجز في الفترة الأخيرة في إطار مشاريع بتمويل مثلا بلجيكي أو غيرها من المشاريع. ممكن نطلق عليها الضوء هذا المساء في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج مع الأستاذ بشير الديري. مساء النور، أهلا وسهلا بك بشير. أهلا
4: وسهلا بك، مرحبا بإذاعة تونس الثقافية في ولاية جيبس.
3: في ولاية جيبس، وكل ولاية جيبس نقولوا تصنيف الحديقة الجيولوجية بالظاهر ضمن الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية اليونسكو مثلا. ألف مبروك لجيبس ومديني تطويل باعتبار الامتداد الكبير وجغرافي لهذه الحديقة، ونقولوا حملة رقمية لتسهيل المقومات السياحية بالجهة خاصة على في مستوى الإسعاف مثل إسعاف وصناعة الحرث المرجوم، ونقولوا السياحة الفلاحية والبيولوجية كرافد من رواد السياحة البديلة المستدامة المنطقة. نقول أيضا مشاريع ممولة من طرف مشروع بيوتاد اللي هو ممول من طرف الدولة البلجيكية في مناطق من ولاية جيبس، مشروع وخاصة مشروع إحياء والتسميم السياحي للمدينة العتيقة بجارة. هذا يعني النماذج من المجهود المبذول في إطار دعم السياحة في ولاية جيبس.
4: شكرا. اكيد باش نبدا بالجيبس، هي ولايه سياحيه بامتياز، المقومات السياحيه لولايه جيبس كبيره ياسر كما نشوف احنا توا في الفضاء الشارع باش تجي وسط الواحد جيبس. معناها المنطقه عندنا 7000 هكتار من الواحات، منهم 5000 هكتار من الواحات البحريه الفريده من نوعها في العالم. اكيد المقومات السياحيه كل من جبال ومياه حاره مشتهيه تخلي ولاية جيبس تكون معناها وجهة سياحية بامتياز ومقصد لعديد الزوار سواء من الداخل أو من الخارج. وكما ذكرت سيادتك معناها مؤخرا وقعت في الحديقة الجيولوجية معناها الظاهر يمنى معناها الحدائق المصنفة باليونسكو في 27 شهر أبريل،
3: وهي
4: الثالثة إفريقيا،
3: ثالث حديقة في إفريقيا في قارة إفريقيا، نعم، والوحيدة العربية خلينا نوضح جدا.
4: نعم، هذا تصنيف أكيد باش يعطي منافسة كبير للحركة السياحية في جهة جيبس، خاصة أن معناها الحديقة الجيولوجية والسياحة الجيولوجية تولت معناها عندها أثر كبير ياسر، وولت الناس تم معناها مرتدين لهذا النوع من أنواع من السياحة. احنا في جهة معناها الزبالة صارت تنفش من الزبالة الصادرة وكثر صورة بمختلف وجهات حتى تنظر عديد المواقع الجيولوجية الممتازة اللي صنفت معناها ضمن هذا المشروع. الحديقة الجيولوجية أكيد اليوم السياحة البديلة كما كانت السياحة السياسية السياحة المستدامة هي السياحة اليوم اللي ركزنا عليها في ولاية جيبس منذ سنوات، خصوصا وصلنا اليوم أكثر من 10 وحدات سياحية مصنفة معناها ضمن السياحة البديلة والسياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية. اليوم بما معناها ولت بيها العديد من الممولين الدوليين كما كانت سيادة البيوتات اللي حضر معناها من جالس على 8 مشاريع في الجمهورية، 3 مشاريع في الجمهورية وعملوا في المشروع. أنا عندنا 4 مشاريع،
3: 4 مشاريع في الجنة. نعم
4: ان شاء الله هذه مشاريع ترى النور، هي اقامات ريفيه معناها تجارية السياحه معناها فلاحيه، ثم مزيج ما بين الفلاحه وما بين السياحه. ان شاء الله معناها القطاع السياحي في يابس معناها يشهد حركيه كبيره، وان شاء الله تتوصل هذه الحركيه في ايام القادمه.
3: هل هناك مشروع قادم للوزاره ويعني وعلى مستوى ولايه في قادم الايام؟
4: أكيد وزارة السياحة هي وضعت مشاريع معناها سياحية كبرى، نحكي على المنطقة السياحية شرق القمروني، نحكي على المنطقة السياحية المدينة السياحية الكويت، هذه مشاريع سياحية عملاقة إن شاء الله ترى النور، إن شاء الله نعمل أن هذه المشاريع معناها نقولها مولين ونقولها مستثمرين كبار من المستثمرين السياحيين باش يشوفوا النور، لأن المشاريع هذه قادرة باش تبدل الخارطة السياحية لولاية جابس جنوب الشرقي عموما.
3: ومشروع تثمين واحياء مدينه جاره القديمه.
4: اكيد هو هذا سوق صناعه تقليديه بجاره، هو معروف مقصد لعديد الزوار اللي يجي اكيد اللي
3: تمشي جاره.
4: لو تم من اعاده تهيئه لهذا السوق على اسس
3: سياحه. كنا نسبه كم تقريبا؟
4: هنا توا نسبه في الاقواس اعاده تهيئه تم نسبه 70% نتقدم الاشغال، ونصلي ان شاء الله تكون تم معنا اشغال اخرى دخل على البلاد السوق كامل، وان شاء الله تم الازقه والانهج العتيقه باش يقع اعاده تهيئتها باش تولي معناها المسالك السياحيه موجوده من سوق جاره لسوق المنزل حتى لشنين ان شاء الله، باش يكون هذا معناها موضوع معناها مسلك سياحي يخدمنا عليه مؤخرا معناها مع السيد ولي جابس مشكور اللي هو معناها عطي دفعه كبير للسياحه في ولايه جابس. ومع بعض جمعيات المجتمع المدني اللي هم معناها اليوم فاعلين في الحق انهم يحاولوا يحيوا هذه المناطق العتيقه ويعطوا روح اخرى للمدينه العتيقه سواء في جاره ولا في المنزل ولا في
3: نعم. اي مكان. نعم على غير جمعيه الرحمه المسلمين اليوم بمارس اللي هي شريكه في تنظيم هذا المهرجان في دورته الأولى، هناك شنني تسالة بالتحديد اللي خلت اليوم الشيلة وجهة عديد الناشطين في المجتمع المدني أو حتى من السياح ومن ضيوف المهرجان اللي من الجزائر اللي مصرين، وهذه حاجة إيجابية وهذا الفعل الثقافي يخدم بطريقة أو بأخرى الجانب السياحي للمنطقة.
4: أكيد هو المهرجانات والتظاهرات من نوع حاجة ما يتورى كل المهرجانات اليوم أنا أنطلق هذا المهرجان إن شاء الله لما يكون مهرجان موفق وشوف الحركية اللي
2: بتاعتها
4: المهرجان. وقبل كان تمام مهرجان السينما فن بجابس وبرشا مهرجانات، هذه معنا الشأن الثقافي هو معنا مربوط جذريا بالشأن السياحي. إذا وين ثم ثقافة وين ثم ثقافة ثم حركية كبيرة للغرب وللاستيراد العالمي والمشهد السياحي.
3: شكرا لك استاذ بشير الجديري مندوب الجوي للسياحه بولايه جابس. شكرا شيراز. شكرا
2: لك ضيفك عروس سيان.
3: ان شاء الله طبعا متواصله لهذه لهذا المهرجان وفعاليته انه مازال جنب السياحه ان شاء الله حد برشا فقرات أخرى. شكرا
2: أخرى. نعم شكرا لك زميلة عروسية أبو ميزة. في الختام مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات كامل الفريق اللي رافقكم في تأمين هذا الصالون الثقافي، من أمام الأجهزة التقنية محمد أمين بوبكري وأنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استوديو 6 رفقتكم شيراز شوالي. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أختي التقنية سونيا الغالية، أرجو أن تكون معنا ساعة يكفي كما يقول المضاف النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كشجرتين كنبتتين يمر عبر الخلق. ويقول ابن عربي محدين: من سكن فما عشق. ويقول: لولا الصيد لولا الصيد ما نفع الغزال. قيل لي شاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي الأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة هوند. أقول: إن صوت حبيبي صبا هوند. سيد يقول بعض الأقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار، وتقول رائع شعر تشوت السعادة أغنية حزينة، غير السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية اليوم سيدتي سيدتي المستمعين الكرام: الأستاذان والصديقان والإنسان كلنا واحدة، عالمين صديقي الجميل والعميق والمفكر الشيخ عبد القادر النفاتي، مدير المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة، نوارة الدنيا. على يساري الشيخ منير جمهور الأستاذ العميق بالجامعة العطرة المذكورة، ادخلها بسلام أمين، ابدأها شعب قدر النفاتي.
1: مرحبا سي طيب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتمنى سي طيب أن تكون هذه الاستضافة الحقيقة هي استضافة كريمة من لدنكم، وأنا أود أن أشكر الإذاعة الثقافية على هذا اللقاء، وأتمنى أن تحصل الاستفادة بإذن الله. مرحبا بكم
0: سي مونير.
2: شكرا منير بن جمور، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة في الإذاعة إذاعة تونس الثقافية، وأيضا سعيد جدا بهذه الدعوة من طرف أخي وزميلي زميل الدراسة الأستاذ طيب شلبي والشاعر.
0: يقول صاحب الكلام: نحتاج إلى القرآن الأول الذي يحمل دفقة الوحي الأول وسورة النبوي الأول وسيرة الله البكر بالنبي محمد وزيادات الكلمة الأولى بين الملاك الأمين جبريل والرسول الأمين. اقرأ بالزيتون.
1: نعم، شكرا جزيلا أستاذنا الكريم سيد طيب شلبي العزيز الحميم، ربي يبارك فيك إن شاء الله، وأشكركم على هذا السؤال.
0: أتيت من مهرجان؟
1: أي نعم، المهرجان العلمي والثقافي والرياضي بالمعهد العالي لأصول الدين. إن شاء الله بإذن الله بعد حين إن شاء الله أعرج عليها كلمة على هذا المهرجان. نعم، أنا أود أن أشكركم على هذا السؤال المحوري حقيقة، وسؤال مهم جدا يحتاجه واقعنا المعيش اليوم، وأعتقد أنك ركزت على مسألة مركزية في واقعنا الإنساني اليوم. فنحن نحتاج حقا إلى قرآننا الكريم كما تفضلتم، ونحتاج إلى الوحي وإلى مضمون هذا الوحي العزيز، ونحتاج كذلك إلى إعادة تجديد لصلة الإنسان بالله عز وجل، وإلى النسج على منوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك الوحي، وعلى تلك السيرة النبوية العطرة، وعلى نقطة مهمة تفضلتم بها أستاذنا سيد طيب الله يبارك فيك، هي كلمة اقرأ، وسوف أعود إلى هذه الكلمة بعد حين إن شاء الله. فأما على مستوى احتياجنا إلى القرآن، فعلا قرآننا الكريم هو دستورنا، وهو المنطلق الذي يمكن أن نؤسس به لحياتنا. فما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب إلا لسعادتنا ولخيري الدنيا والآخرة.
0: حلو.
1: نعم،
0: غلبتنا الزيتون.
1: فعلا نحن أبناء الزيتون، ونعيش في ظلال هذه المعرفة، ظلال معرفة القرآن المحبة. وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف، ونحن نتحدث من خلال
0: المحبة.
1: نعم، وبقيمة المحبة وقيمة المودة، ونحن نريد فعلا أن نكرس هذه المعاني السامية التي جاء بها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ونركز أنه إصلاح واقعنا المعيش اليوم، إصلاح واقعنا المعيش لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة العودة إلى هذا الكتاب العزيز، والاستلهام من قيمه ومعانيه ما يصلح واقعنا المعيش، والنسج كذلك على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تفضلتم أستاذنا سي طيب بكلمة مهمة جدا، هي كلمة اقرأ، والتي جاء بها هذا الكتاب العزيز، وهي أول كلمة وحي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء.
0: أريد أقرأ في الزيتونة.
1: نعم، اقرأ في الزيتونة سنعود إليه، ولكن نريد أن نشير إلى بعض الملاحظات لو تسمح لي أستاذي. إنه كلمة اقرأ حينما أنزلت واختيرت هي كأول كلمة، اختيرت هي كأول كلمة نزلت من الوحي من السماء إلى الأرض على أساس أنها تدعو الناس إلى القراءة. وكلمة أقرأ لا نأخذها على مستوى المعنى الظاهري البسيط على أساس أنها أن يقرأ الإنسان كتابا أو كراسا أو غير ذلك، أمور عادية وبسيطة، لا. إنه كلمة اقرأ يعني بتعني بمعنى قراءة الكون، قراءة النفس البشرية، قراءة الكتابات وقراءة ما نشاهده والتدبر في ذلك والتكوين في ذلك. نعم،
0: تكوين الكلمة.
2: الكلمة.
1: نعم.
2: أن في البدء كانت.
1: في البدء كانت الكلمة. فحينما نقول إذن أو نزول أول كلمة والدعوة إلى القراءة كلمة اقرأ، ليس الأمر اعتباطيا وليس أمرا معناها اعتباطيا من القرآن، وإنما هناك حكمة من وراء نزول هذه الكلمة، وعلى المسلم وعلى الإنسان عموما أن يقرأ هذا الكون وهذه النفس وهذا الكون الظاهر أمام أعين الناس عموما، فيستشف من وراء ذلك طبعا معاني أخرى يمكن أن يصلح بها، وهذا ما يقوم به المعهد العالي لأصول الدين.
2: دكتور عبد القادر، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن الوحي الإلهي، الوحي المتعالي، يتحول هذا الوحي الإلهي إلى وعي بشري عبر في السياق الزماني والمكان، عبر تفعيل النص في الواقع. وهذا ما سار عليه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تفاعل مع القرآن الكريم.
0: ابن عباس وعلي.
2: نعم، ابن عباس وهو الذي دعا الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اللهم
1: فقهه في الدين وعلمه
2: التأويل.
1: نعم،
2: وكان رجل ضليع
0: حتى عمر.
2: نعم، فهؤلاء الصحابة يعني الطائفة أو المجموعة الأولى الذين ساندوا الرسول صلى الله عليه وسلم تفاعلوا مع القرآن الكريم بحسب بيئاتهم، ولذلك اختلفوا في بعض المسائل، وأنا أتحدث من منطلق شرعي، منطلق الأحكام. من هنا فإن الوحي الإلهي يظل وحيا متعاليا، كما يقول علي بن أبي طالب: القرآن لا ينطق وإنما ينطق به الرجال. حينما يتحول القرآن إلى كلام،
0: محمد إقبال
2: هو يتحدث عن تحويل الوحي الإلهي إلى وعي النبوي. نعم، فكرة محمد إقبال. لكن القرآن لا ينطق وإنما ينطق به الرجال هي قولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو اقرأ. حسب الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره جبريل عليه السلام 3 مرات، والحالة النفسية التي كان عليها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم
0: منطق الوعي.
2: الوعي، نعم، إلى أن أنه الرسول كان يعي أن ذلك هو الوحي. فاقرأ، وكما يقول الدكتور عبد القادر النفاتي، أو أمر يتسع لمجالات عديدة، لا يقتصر على قراءة النص والمنطوق، وإنما على قراءة الكون وقراءة التاريخ. ولذلك جاء القرآن الكريم بصور وآيات تتحدث عن الأمم الغابرة، وتتحدث عن قصص الأنبياء، وتتحدث عن قصة آدم عليه السلام وقابيل وهابيل، فدعوة إلى قراءة التاريخ والاعتبار منه. وهذا الذي أسس عليه ابن خلدون رؤيته ابن عمران.
1: شكرا أستاذنا على هذا السؤال أيضا، وهو سؤال مهم جدا يتعلق بالزيتون وبتاريخ
0: الزيتون باللاتينية.
1: نعم، ولكن اسمح لي لو أن مجرد ملاحظة بسيطة فقط. فقلت أولئك التلاميذ الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا كلمة اقرأ وحاولوا تنزيلها على مستوى الممارسة وعلى مستوى التطبيق.
0: كم هي قوية هذه
1: الكلمة؟ نعم، هي قوية فعلا وكلمة جامعة، وأعتقد أنه هي من كلام الله عز وجل.
0: التعميد على أخطر معهد في جمهورية
1: لا، مش أخطر لأن أخذوه على أنه المسؤولية جسيمة، المسؤولية المعهد العالي لسل الدين هو جسيمه ويحاول فعلا أن يتمثل كلمة إقرأ. نعم إن شاء الله يا ربي يوفقنا في يوفق ربي المعهد والزيتون ككل إلى تبليغ تلك الرسالة الأكاديمية أساسا والثقافية ثانيا والرسالة حتى الدينية ثالثا. فأعتقد إنه مهمة الزيتون ومسؤولية الزيتون ومسؤولية المعهد العالي لسل الدين أيضا يريد أن يكرس هذا المنهج منهج القراءة والتبصر
0: وجامعات تونس
1: كلها. وجامعات تونس طبعا هذا إن شاء الله والحمد لله هذه ميزة تونس أنها ميزة إنه تونس متنورة ومنفتحة على نعم. بقية الأفاق والعلوم وهذه خاصية تميز بها المعهد العالي لأصول الدين أنه يريد أن يقرأ الواقع المعيش ويريد أن يستثمر ذلك الوحي المنزل من السماء الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وينسج على منوال أولئك السلف الذين تبصروا وتحققوا في معاني القرآن واستلهموا من السير ومن المعاني ما أصلح واقعهم المعيش ونريد أن نأخذ نحن منهم ذلك المنهج. وهذا مهم بالنسبة لواقعنا اليوم حقيقة لابد أن نحاول أن نعيد القراءة بتبصر وأن نعيد مراجعة قيمنا وأخلاق وسلوكاتنا لأنه أن الله يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن عملية التغيير تبدأ والإصلاح تبدأ بمراجعة النفس ومحاولة النظر في كيفية التعامل والتصرف مع كل المحيطين بنا. من هذا الباب نستطيع أن نقول بأننا اقتربنا من الوحي واقتربنا من القرآن واقتربنا من حاولنا أن نكرس وأن نفهم مدلول كلمة إقرأ. فكلمة إقرأ حقيقة هي
0: أنك وحي.
1: كان سيدنا إبراهيم كان أمة نعم كان بمفرده ولكن كان أمة بمفرده. لما نتأمل يعني تاريخ العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي عموما وخاصة تاريخ الزيتونة كما تفضلتم أنها أول جامعة على مستوى العالم الإسلامي أول جامعة على مستوى التأسيس
0: قبلها فاز قبل كسور قبل شيكاغو
1: نعم أول جامعة على مستوى التاريخ قبل عدة مؤسسات تعليمية نعم. فهذه المؤسسة وهذه التعليمية والتربوية والدينية وغيرها في الحقيقة حينما ننظر على مستوى تاريخها نجد أنها
0: تمتد
1: إلى زمن طويل
0: تختصر
1: وهذه المؤسسة تضطلع بمهمة جسيمة. وأعتقد أن حينما أشرت منذ حين إلى مسألة أنها مسؤولية خطيرة فعلا هي مسؤولية جسيمة وإن شاء الله والحمد لله ربما الأسلاف وفقوا في الاضطلاع بتلك الأمانة وإن شاء الله زمننا الحاضر نحاول أن نكرس ذلك المبدأ أن الزيتون أرقى من كل شيء وأن المعهد العالي لأصول الدين بإذن الله هو يعي هذه المسؤولية ويسعى بإذن الله تعالى إلى تجاوز كل المحن ويحاول أن يكرس ويجسم مبدأ كلمة إقرأ التي أنزل بها القرآن
2: نعم.
1: وذلك المعنى الأكاديمي والرسالة الأكاديمية أساسا لأن هذه مهمتنا الأصلية ثم مسألة الجانب الثقافي كذلك والجانب الديني. فأعتقد حينما ننظر إلى هذه الأبعاد كلها الأبعاد كلها هي أبعاد كل بعد له قيمته وله يعني وهو مسؤولية عظمى ومسؤولية جسيمة وأمانة كبرى. فنحاول نعم. نحن بهذا الفهم المهم أن يحصل الفهم والوعي لدى الجميع لكي نضطلع بهذه الأمانة بإذن الله تعالى.
0: أصدقاء يا محبون لماذا تخصصون قسم يهتم بالدراسات الشرقية هذا يومكم؟
1: نعم هو الدراسات الاستشرقية والدراسات الغربية في الحقيقة
0: الدراسات الشرقية
1: الشرقية نعم
0: كما التركية والفارسية والهندية
1: نعم. الحمد لله في معهدنا معهد رسول الدين موجود لا محالة ليس كل اللغات ولكن هناك لغات ما تدرس في المعهد ويختارها الطلبة
2: دراسات نعم. معلوم أن الدراسات الشرقية الفارسية والهندية هي رافد كبير للثقافة الإسلامية ولذلك هي ملاحظة ومقترح جيد أن تدريس الثقافة والدراسات الشرقية من الأهمية بمكان
1: نعم.
2: هيك وأن معظم الفكر الإسلامي قد أسهم فيه الفرس وأسهم فيه
1: نعم هذه اللغات وهذه الدراسات هذه الدراسات الشرقية تدرس خاصة في مجال الأديان أساسا عندنا في مجال الأديان ومقارنة الأديان مقارنة الأديان لأننا حينما نريد أن نعرف مثلا الديانة الهندوسية والزرادشتية وغيرها الديانات الوضعية لا بد من معرفة تلك الثقافة وهذه الدراسات ونحن من ذلك الباب ندخل إلى ذلك
0: من التسعينات
1: نعم وهذا موجود منذ التسعينات ونحن ندرس في هذا بإذن الله والحمد لله
2: خصوصية ثقافية
1: بشكل عميق ونحن نريد أن نؤكد كذلك
0: محسن عبد
1: الله يرحمه نعم
0: أفضل من دراسة هذا الشيء.
1: نعم، فإذن مدخل أو علوم الأديان ومقارنة الأديان وهذه الدراسات التي ومنهج المناهج التي تدرس الأديان
2: هي قراءة من الداخل أيضا صاحب القاطر، وليس من الخارج فقط كدين، بل من داخل المنظومة. هناك المشترك بين المنظومة الإسلامية، بل إن المنظومة الإسلامية قد أسهم في قسط كبير منها
0: حسن التأويل والتصوف.
2: نعم، ولذلك تدرس من الداخل، لا أن ندرس الدين من الخارج بمنح تاريخي.
1: علما أنه حينما ندرس هذه الدراسات الشرقية سيطيب، حينما ندرس هذه الدراسات الشرقية ذاك يطلعنا على مدى الجهد الذي قدمه المسلمون في بداية انتشار الإسلام، فقد انتشر الإسلام في تلك المناطق والبقاع. نعم. بالآداب وبالأخلاق، وهذا ما نحتاجه اليوم. يعني نحتاج اليوم إلى قيم إسلامية، إلى معاني ممارسة، وإلى آداب ممارسة لكي ينتشر.
0: زيتونتنا تنتمي وزارة التعليم العالي،
1: نعم،
0: وزارة شؤون الدين أو الشؤون الثقافية والإعلام، وزارة شؤون الخارجية، أم هي ملف أشراف؟
1: لا بالعكس أخ، بالنسبة للزيتونة لا نحاول أن نقول هي تابعة للشؤون الدينية أو وزارة الثقافة أو وزارة التعليم العالي. أنا أستطيع أن أقول على مستوى القانون نحن نتبع وزارة التعليم العالي، ولكن نعتبر أنفسنا في المعهد العالي لأصول الدين والزيتونة نتبع، نحن نحاول أن نسعى جاهدا كي نشرف ونكون مثالا ورمزا لتونس. حينما نخرج إلى خارج تونس، نعم، حينما نقول الزيتونة نقول تونس مباشرة. فنحن بهذا الوعي وبهذا المنطلق ندرك أن الزيتونة التي تمثل تونس وهذه أمانة كبرى، فأن واحد يجي يمثل تونس مش معناها يستشعر أمان هذه المسؤولية.
2: نعم، أيضا حتى
1: هي أمانة جسيبة،
2: هي رافض من روافد المشهد الثقافي بتونس. لا يمكن أن نعزل الزيتونة عن المشهد الثقافي.
1: نعم،
2: فهي جزء لا يتجزأ من الوطن، وجزء لا يتجزأ من المشهد العام بالبلاد.
0: يعني نتحدث مع المقتول الآخر عبد القادر.
1: نعم،
0: دكتور صالح المهدي يحب أن يسمى الجرير محمد التركي بيتهوفن، وهو الناس خليجيان ليأخذوا من الدين بلانات مهد، أما اسم محمد القرف وصدقه للأشمك هو اسما ورسما.
1: يعني ما فهمته سي طيب، أنه الزيتونة هي منفتحة على العلوم أساسا، العلوم الشرعية وعلى العلوم، علوم الوسائل والعلوم الإنسانية الأخرى. أي الزيتونة خرجت عديد المناضلين، عديد الأعلام يعني في تاريخ الزيتونة. في تاريخ
2: بينك نقطة، أنه تو واقع خلط اليوم بين جامع الزيتونة نعمل المشيخة الأولى والثانية وكذا يدرس، وبين جامعة الزيتون. جامعة الزيتونة هي الوريث الشرعي، أنه العوام يعتقدون أنه جامع الزيتونة هو لدرس، ما يعرفوش أنه ثم معهد يدرس، ثم معاهد تنتمي إلى جامعة الزيتونة العتيد. بينما جامع الزيتونة يدرس صحيح اليوم، وهو تدريس موازن، ولكنه يعني ليس أكاديميا.
0: امتداد التاريخ،
2: احنا الزيتونة الأكاديمية اليوم
0: امتداد بخلوها،
2: هي وريث شرعي للزيتونة التي كانت تدرس أكاديميا، هي الزيتون. ولذلك كما قال سي عبد القادر، ومعذر على اني قطعتك، باش تبين يعني بوصفك مدير المعهد العالي لأصول الدين، باعتبارك ان الان تنوب رئيس الجامعة ايضا، ان تبين مكانة الزيتونة الجامعة للجامع في المشهد الثقافي وفي الوطن عموما.
0: تحدث عن التاريخ، قاسم الشيبي، تحدث عن طارح حداد.
2: نعم، هؤلاء هم في النيل في ثلاثينات القرن الماضي ظهر أولئك.
1: المهم أنه تاريخ الزيتونة سواء كانت جامعا أو جامعة، أعتقد أنه هو كان تاريخا حافلا.
2: نحن فصل منهجي ليس فصلا حقيقيا، كلها تدرس العلوم وتتداخل وتتكامل.
1: نعم، المهم هو كان تاريخا حافلا بتخريج جملة من الأعلام وجملة من الشخصيات العلمية ومن المفكرين. نعم، حقيقة تفتخر بهم الزيتونة
2: الأدباء،
1: وتفتخر بهم تونس حتى في العالم. نعم، في خارج العالم الإسلامي. نعم، يكفي أن نذكر كما قال سي طيب تو بابن خلدون، المدرسة الكبرى مدرسة ابن خلدون وما أدراك، هي تدرس اليوم ابن خلدون في الشرق، يعني تدرس في أندونيسيا.
0: شيخ قالوا لينين يقول هاي نظريات كذا كذا، قال لها ابن خلدون
1: اي لا هو في ابن خلدون له باع حقيقه في علم الاجتماع، في علم التاريخ، في علم العمران، في عديد العلوم. ابن خلدون هو مدرسه كبرى
2: حتى في روسيا،
1: يعني نفتخر، الزيتون تفتخر بهذا العلم ويدرس فعلا في اندونيسيا. نعم، وهناك اعلام اخرين يعني طاهر الحداد، ابن عاشور، ابن عاشور يدرس كذلك في اندونيسيا، ابو القاسم الشابي، هؤلاء الاعلام.
0: ابن عاشور،
1: ابن عاشور التحرير والتنمية،
2: وآل عاشور،
1: وآل عاشور عموما. نعم
2: نعم،
0: المقاصد
1: نعم، مقاصد الشريعة. فأعتقد كذلك الفاضل بن عاشور، فأعتقد هؤلاء الأعلام يعكسون.
2: محمد العزيز بن عاشور وقد ذكر الكتاب بتاعه بالفرنسية،
0: كتاب حلو،
2: الجامع الأعظم، المعلم وتاريخ هكذا.
1: نعم، يعني نحن لما نتأمل، نعم يعني فقط جملة بس قصيرة فقط، يعني لما نتأمل نحن هؤلاء الأعلام والبارزين في تاريخ الزيتونة، أولا نفتخر بهذا بهذا التاريخ المجيد وهذا التاريخ التليد، وفي ذات الوقت هذا يحملنا مسؤولية كبرى الآن في كيفية التغيير وفي كيفية مواصلة هذه المسيرة وهذه الأمانة. وهذا هو المطلوب، أن نجعل من كلمة اقرأ القرآنية ومن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي النبراس لأفعالنا اليوم ولأقوالنا اليوم، وأن نحاول أن ننهض بالزيتونة بالنهوض اللازم والمرتجع.
0: سي محمد عبد القادر النفاسي،
1: نعم،
0: ظلمة
1: المهرجان. المهرجان الآن سي طيب، فعلا هو الحديث لا يبتعد كثيرا عما كنا نتحدث عنه. نحن في سياق استشعار هذه المسؤولية الكبرى للمعهد العالي لأصول الدين ولجماعة

0: علمية، نشاط آخر ثقافي، سواء كانت مسابقات رياضية، مسابقات ثقافية، يعني معناها
1: أعجبني نادي الخط.
0: نادي الخط، وعدة نوادي ينشطون في هذا لتقديم جهد وإبداع وابتكار طلبتنا الأعزاء. فنحن بهذا المهرجان نريد أن نكرس هذا البعد الثقافي من ناحية، والبعد العلمي من ناحية أخرى، ونريد أن نبرز لأبناء المعهد العالي لأصول الدين ولأبناء الزيتونة وحتى لخارج جامعة الزيتونة أننا منفتحون على الواقع، وأننا نريد أن نواكب هذا الواقع بكل ثقافاته وبكل تنوعاته. ونحن هنا ونسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يوفقنا، والحمد لله إنه هذا المهرجان لقي نجاحا، والحمد لله الذي معناها قدمناه في الأيام الفارطة، وقد حظي بالحقيقة شرفنا سماحة مفتي الجمهورية أنه افتتح هذا المهرجان وقدم مداخلة مهمة جدا على تاريخ الزيتونة، ونحن كنا نتحدث عن تاريخ الزيتونة. نعم سماحة هشام، نعم الشيخ الأستاذ هشام بن محمود، فأعتقد كان شرفا لنا، شرفا كبيرا أن شرفنا بحضوره في المعهد العالي لأصول الدين، وقدم مداخلة قيمة في هذا السياق عن تاريخ الزيتونة وعن شيخ الحبيب الخوجة الحقيقة، وهو شيخ معناها معروف وشيخ معناها كبير لا يحتاج إلى تعريف، وقد حفظ القرآن وشغل ودرس في الزيتونة ودرس وتحصل على شهادة الدكتوراه في السربون. من السربون في اللغة العربية، وشغل مناصب عدة، عميد للكلية الزيتونية.
1: المفتي سبع عثمان كان يفهم في السينما.
0: أي الحمد لله. المهم أنه الشيخ خوجة كان أيضا مفتيا في السابق، الشيخ سيد محمد الحبيب بالخوجة. المهم هذه الشخصية أنه اخترنا في هذه السنة المهرجان على أساس أن يكون الشيخ محمد الحبيب بالخوجة شيخا مرشدا وأستاذا ملهما. أردنا من خلال التركيز على هذه الشخصية أن نركز أنظار طلبتنا الأعزاء على أن هذه الشخصية تحتاج فعلا إلى الدراسة والتأمل، وإلى أن ننسج على منوالها على مستوى التكوين والتكون، وحتى على مستوى الانتشار والانفتاح،
2: يعني سند، استمرار السند.
0: نعم، وقد شغل مناصب عدة، يعني منصب عميد كلية زيتونية، كان أمينا عاما مؤسسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا شرف للزيتونة وشرف لتونس حقيقة،
2: لمجمع الفقه، مجمع الفقه تحديدا.
0: نعم، فأعتقد
1: كلهم مروا من هنا
0: والحمد لله. فأعتقد هذه الشخصية
1: الدرب.
0: نعم الزيتونة يعني نقول وخرجت يعني الحمد لله جملة من الأعلام ومن الشخصيات العلمية ما يجعلنا نفتخر، وفي ذات الوقت كما قلت نستشعر عظم المسؤولية، وهذا هو المطلوب الوقت، لا أن نقف هناك في مستوى التاريخ ونقف في مستوى التمجيد والافتخار فقط، هذا مهم، ولكن مهم جدا أن نستشعر الواقع اليوم، وأن نستلهم من القدامى ما يمكن أن نؤسس به إلى الأفضل، خاصة وأن التحديات اليوم أمست تحديات أقوى وإرهاصات مختلفة، وهذا يحتاج إلى تطوير
2: في إطار هذا الأمر، وإسهاما من قسم الشريعة والقانون في تأثيث برنامج هذا المهرجان الذي أشع وانتشر ما شاء الله دون رمي ورود. قسم هذا القسم أنا بوصفي مدير لقسم الشريعة والقانون أسهمت بيوم دراسي كان هذا عنوان اليوم الدراسي الدرس الفقهي في عصر الذكاء الاصطناعي من المتاح إلى الممكن، فحاولنا بهذا اليوم الدراسي أن نستفز البعض استفزاز الإيجابي العلمي في أن يراجعوا طريقة التدريس التقليدية التي أمست يعني أمرا سائدا ومستمرا إلى استشراف طريقة جديدة وفقا للذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي قد يكون عائقا للبحث وقد يكون طريقا للسرقات العلمية والانتحال، ولذلك نحن وضعنا أطر ومعايير وذكرنا الطلبة بذلك بأن لا يجعلوا من هذه التقنيات وسيلة إلى السرقة والانتحار.
0: يعني فقط إشارة بسيطة لو تسمع، أنه إضافة إلى سماحة المفتي الله يبارك له على تشريفه لنا، كذلك الدكتور محمد خليل الوزير الشؤون الدينية السابق، نعم تشرفنا أيضا بالحضور وقدم مداخلة في الموضوع. نعم حتى كذلك النجل محمد الحبيب الخوجة سي شادلي، نعم سي شادلي شرفنا بحضوره ولو بكلمة عن بعد.

0: ودعم الحقيقة، فله كل الشكر والتقدير.
1: نعم، تفضلتم إلى أعتقد إلى الإشارة إلى مؤسسات دينية وتعليمية كبرى في العالم الإسلامي، هي الزيتونة بوصفها
2: الوحد أو نتنوى.
1: نعم، فبوصفها قلت مؤسسة تعليمية وأكاديمية ودينية، أقدم وحدة في العالم الإسلامي، والإضافة إلى جامعة الأزهر وجامعة القرويين كذلك في المغرب. هذه المؤسسات اللي ربما تطلع يعني بمهمة كبرى على مستوى العلوم الشرعية والمسائل الدينية. تاريخ الزيتونة والحمد لله تاريخ حافل، وهي تسعى إلى هذا الجهد وإلى مواصلة هذه الاستمرارية وهذا الجهد العلمي الأكاديمي رغم التحديات الموجودة اليوم. بالنسبة للمناهج تختلف نوعا ما، أعتقد أنه المناهج بالنسبة للأزهر، وإن كان الأزهر الحقيقة قام بشوط مهم ويضطلع بمسؤولية جسيمة أيضا في العالم الإسلامي اليوم، وتوسعت يعني الآفاق. إذن هنا من قلت هذه المؤسسات التعليمية الثلاث في نهاية المطاف كلها تحوم حول بؤرة واحدة، وكلها وأمطري حيثما شئت فإن خراجك عائد إلي.
2: خذ دقيقتين وقل كلام جميع الوطن.
3: نعم، أنا زيتوني من حيث الأصول والانتماء، ولكنني قبل هذا وذاك أنا تونسي قلبا وقالبا، الموالاة لوطني
1: طبعا
3: وانتمائي للزيتون باعتباري قد درست وتخرجت فيها، وباعتباري أيضا قد يعني أدرس في هذه الجامعة اليوم. وهذه الجلسة الماتعة جلسة مع وأنا جلسة على وزن فعل، يعني مرة واحدة أي، والجلسة هي اسم مرة. نعم، أنت تراوغ بي يا سي طيب، أيوة الشاعر الفذ.
1: ربي يبارك لك سي طيب، احنا الحقيقة نشكرك الشكر المؤزر والشكر الجزيل على ما هذه الاستضافة، الحقيقة أتحت لنا فرصة للتعريف بالمعهد. ربي يبارك فيك سي طيب، الحقيقة هي فرصة. ربي يعزك ما شاء الله. فقلت هي سانحة مهمة أنه نعرف بمعهد العالي وصل الدين وبالأنشطة العلمية والأكاديمية والثقافية التي يطلع بها، وللتعريف بهذا المعهد، وأنه الحمد لله يسهم في الجهد الوطني عموما في سياق ترسيخ قيم الانفتاح، قيم التسامح، قيم التعاون. هذه مهمة، قيم الانفتاح على الآخر والتعرف على الآخر وقبول الآخر والتحاور مع الآخر والتعايش السلمي مع الآخر. هذه قيم حقيقة هي قيم دينية وإنسانية أساسا، وهي قيم نؤمن بها ونسعى بإذن الله تعالى أن تكرس على أرض الواقع لنعطي حقيقة الصورة الحقيقية للدين الإسلامي. هذه الصورة التي شوهت في فترة ما، نحن نريد أن نقدم الصورة اليانعة والصورة التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما هي. نريد أن نقدم الإسلام كما هو، بعيدا عن كل الشوائب، بعيدا عن كل التشويهات. هذه هي المهمة الجسيمة حقيقة،
3: وكل التأويلات
1: إلى تكريسها المعهد العالي لأصول الدين. فأنا لكم كل التقدير ولكم كل الشكر، وفرصة حقيقة أيضا بأنه نقدم أنه الفكر من الإسلام اليوم يحتاج إلى تحفيز وإلى استنهاض وإلى تجديد على مستوى الفكر وعلى مستوى الممارسة. بهذا ننهض بفكرنا الديني وتصوراتنا الديني وكذلك بالمجتمع ككل.

0: دائما بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات. فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات، ولا اللي بينا مات. فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات. وفات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات، ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق، وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق، وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات، وترينا يا

نمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جا. قالوا الزمان بينسي ويمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جا. لا قدرت السنين تطفي نار الحنين وتسكت الأنين وتموت الحكايات، ولا قدر الزمان مهما هجرنا المكان يطفي النور اللي كان منور السنوات. لا قدرت السنين تطفي نار الحنين.

اللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. وادينا يا حبيبي، ادينا يا حبيبي.

والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني ولهمي من

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة. تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل، على أجنحة الليل.
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية. معكم سليم بن قاسم في الإعداد والتقديم، أنيس الحميدي في الإخراج، واليوم سهريتنا نستضيف فيها بعد شوية الفنان التونسي حمزة الفضلاوي، باش يكون معنا مباشرة من قطر. نحكيه معاه على جديد أغنية كيف ما أنا، وفي حكاية أغنية نحكي لكم اليوم على أصل حكاية أغنية اللي صار لي ما صار الحد للفنان مصطفى الشرفي. ساعات يقولوا لي كل غنية حكاية، فاليوم حكايتنا تسمعوها بعد شوية كما قلنا لأغنية اللي صار لي ما صار الحد للفنان مصطفى الشرفي. وكيف كيف نحكيه بعد شوية زاد على مختلف السهرات وين تنجموا تسهروا، ونحكيه كذلك على العودة لملكة الأحساس شيرين عبد الوهاب بعد شوية تسمعوا جديدها معنا على إذاعة تونس الثقافية. نخليكم تتفيت مع لطفي بوشناق حلقة الواد وراجعين.
2: نرجع لك من

نقل وردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويس، يا ميمتي الحنينة غزرت لي.

تسقط شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغفله.

محمد جبيلي. وصلنا العشر 11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل ونحكيه على فنانة خلينا نقوله ملكة الأحساس. ما فهميش شكون ما يسمع لهيش، ما فهميش شكون ما يحضرش حفلاتها، يتابع فيها تيلة الأزمة اللي واجهتها ومختلف القضايا اللي كانت تتبعها ومختلف يعني اللي صار لها في فترات حياتها الفترة الفارتة. كانت غايبة على الساحة الفنية سواء في الإنتاج الفني أو في المهرجانات، في العروض، في اللقاءات التلفزية والإذاعية. لكن اليوم وأخيرا عودت شيرين عبد الوهاب بأغنية تباعا بعد أزمات طويلة مع المرض وعديد القضايا. كما قلنا شيرين شفناها في صور حديثة لها بلوك جديد، شكل جديد، قاعدة حاليا تحضر للعديد من الأغاني اللي باش ترجع بها للساحة الفنية أقوى من قبل. أغنية تباعا في 3 ساعات عملت 16,000 فيو. يظهر لي الجمهور متعطش باش يسمع شيرين في الجديد، باش يشوف شيرين كيفاش ولات بعد الأزمة ويطمن على صحتها كذلك. إذن نستناوها في العروض القادمة. وهل باش تكون موجودة أثناء في المهرجانات الصيفية في تونس بعد العودة؟ نعم أم لا؟ وهي كلها أسئلة نعرف إجابتها في الفترة القادمة. لكن نستدعاكم تسمعوا جديد شيرين عبد الوهاب على موجة إذاعة تونس الثقافية تباعنا.

تعزيل عيادي، وصلنا العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. حبيت زماني الأغنية اللي ما تموتش، تقريبا الأغنية اللي يعتبرها غزل عيادي هي ضربة الحظ اللي التوى تتسمع، ومن الأغاني الناجحة واللي نجحت وقتها في التسعينات وقت صدور الأغنية هذه، اللي عاود غناها بطريقة أخرى غزل عيادي، عاود سجلها تسجيل جديد، والعديد من الفنانين وقتها كانوا يحبوا ياخذوا الاغنيه هذه، لكن هو بما انه يعتبرها اغنيه الحظ يقول ما نجمش نعطي الاغنيه اللي قدمتني للجمهور لاي حد، ما نجمش نسمع اغنيه كيف ما هكا يغنيها غيري. فبالحق حبيت زماني من الاغاني اللي ما تموتش وتتسمع لليوم. حاجه اخرى غزل عيادي هو من بين الملحنين اللي لحنوا كذلك لشيرين عبد الوهاب عدة أغاني، ويلحن للعديد من الفنانين العرب، وكان عنده تعامل كذلك مع الراحل الفنان هاني شاكر. فالحقيقة زاد كذلك غزل عيادي قاعد يخدم أنه مازال كيف أصدر أغنية مؤخرا، وإن شاء الله باش يكون حاضر معنا في إذاعة تونس الثقافية باش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل. احنا شوية اخر باش يكون معنا عبر الهاتف مباشرة من قطر الفنان التونسي حمزة الفضلاوي. حمزة الفضلاوي اللي اول ما اكتشفناه وقتها في برنامج The Voice كان حقق نجاح كبير، شفناه كذلك في مهرجان الاغنية التونسية، وعمنا وزادة شفناه في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي دورة 59. اليوم حمزة الفضلاوي يرجع بغنية جديدة كيف ما أنا، نسمعها بعد شوية، وكذلك يكون معنا هو عبر الهاتف باش نحكيه معاه على الأغنية وعلى ربما أسباب الغياب، لأنه حمزة هكا يخلي الجمهور يتوحشوا، ما هوش كثير الإنتاج، قليل الظهور كذلك. فمن بعد ناخذ من عنده أكثر تفاصيل، نخليكم مع حمزة الفضلاوي من بعد يكونوا معنا عبر الهاتف مباشرة من قطر.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف من الحكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب. ندوات

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.

0: مين؟
1: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: جديد حمزة الفضلاوي على موجة إذاعة تونس الثقافية العشرة واثنين وخمسين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نحكيه على أغنية كيف ما أنا للفنان التونسي حمزة الفضلاوي اللي موجود معنا مباشرة من قطر. ألف مبروك الأغنية ومساء الخير حمزة. أهلا وسهلا مرحبا بيك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
1: مساء الورد مساء النور عليك سيرين وعلى كل مستمعين إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا.
1: فرحان برشا بالاستضافة المزيانة هذه من إذاعة بلادي إذاعة تونس.
0: مرحبا.
1: الثقافية نشكرك برشا على الاهتمام ونشم في ريحة تونس من المكالمة معناها.
0: توحشنيك برشا الحقيقة. مبروك الأغنية مرة أخرى. كيف ما أنا كلمات وألحان عبد الرحيم القريشي توزيع محمد الدرعي. شفنا كلمات بسيطة تتحفظ فيسا
1: وماسترينج نوفل شاوش.
0: أي بتحية ليهم الكل كل اللي ساهم في العمل هذية. كما قلت لك حمزة شفنا كلمات بسيطة تتحفظ في سا كليب زادة بسيط يجمع مجموعة خلينا نقوله من صور لحمزة الفضلاوي في مسيرته الفنية، وكأنه من خلال الغناية والكليب قاعد تحكي على حياتك على مسيرتك اللي تعديت كل اللي تعديت به تقريبا في مشوارك الفني حمزة.
1: صحيح، هو هذا المساج اللي حبيت نوصله أنا من خلال الأغنية اللي أنا نسميها أغنية الرجعة بعد الانقطاع.
0: بالضبط.
1: تويسك معناتها صار لي فترة معناها أنه من بعد ما خرجت من The Voice وصلت فيناليست في The Voice وعملت يعني الحمد لله أنه الظهوري في برنامج The Voice كان له يعني عمل حدث كبير بالنسبة للناس، والناس اكتشفتني واكتشفت صوتي من خلال برنامج The Voice. لكن بعده يعني كانت ثم تعثرات من من من من ناحية الإنتاج. يعني أنتجت تقريبا ثلاث أو أربع أغاني، ولكن كان فما تعثرات يعني بين الأغنية والأغنية كان فما وقت كبير يعني زمن طويل، واللي هو معناتها المطلوب أنه المفروض أنه يكون فما يعني معناتها مواصلة كونتينيتي في الإنتاج، لأنه ضرورة الوقت هذا يتطلب منا أنه من الفنان أنه يكون يعني دائم الإنتاج. فهي بالضبط المساج من الأغنية أنه أنا كيف ما أنا، لكن يعني الظروف وال معناتها ما منعتني، يعني الظروف كانت ما كانتش معايا وقاعد نحاول ونكسر في راسي ونحب نكون فنان تونسي حاضر في بلادي برغم أنه أنا مقيم في دولة قطر. فهذا هو المساج اللي حبيت نوصله.
0: هذا هو حمزة. هو سؤال أنا خليته من بعد ما حبيش نبدأ به الحقيقة، لكن بالحق غياب قليل الظهور والغياب أنت لاحظناه وملحوظ على الساحة الفنية كما قلت أنت. بين الغناية والغناية فما فترة طويلة، حتى حضورك في تونس مش كما معناتها كنا نحبه. الجمهور يحب حمزة الفضلاوي يتبعك في The Voice، الجمهور شجعك وخاصة حقيقة يحب صوت حمزة الفضلاوي في كافة الألوان الفنية والغنائية اللي تغنيها في الطرب في حاجة هكا كما أغنية كيف ما أنا هكا تتحفظ في ساعة سهلة بالنسبة للجمهور. شنية عليش هذا الكل معناها شنية الظروف اللي تخلي الفنان بي بي بي بي معناها الصوت هذا يعني فيناليست كما قلت في The Voice اللي نورمالمون رانا نشوفوا انتاجات كبيرة، شنو اليوم يخلي فنان كيما حمزة الفضلاوي يغيب الغياب هذا الكل؟
1: والله يشوف سيرين معناتها نشوف هو كل فنان وشنو ظروفه وكل يعني ما هيش قاعدة، هي أنه فما يعني معطيات معينة تتجمع إذا توجدت عند أي فنان ممكن تخليها. بالنسبة لي أنا يعني ممكن تكون ظروف شخصية أنه أنا معناتها خرجت من من من من من بلادي من تونس، مشيت انتقلت إلى دولة قطر، قررت أني نعيش في قطر، خدم اللي هي مش تابعة الفن معناها، باش نجم نصرف على روحي ونقف على ساقية. فهو ما فماش حاجات يعني كما قلت لك، يعني بالنسبة لي أنا نشوفها معناها ما وتتش الظروف اللي تخليني انه انا نكون منتج بالزخم اللي هو المطلوب من جمهورنا. الجمهور اليوم متشوق انه يسمعني، بدليل انه انا اليوم يعني عم ناول في افتتاح مهرجان قرطاج
0: بالضبط مع المايسترو موسيقار محمد القرفي.
1: بالضبط طلعت غنيت في افتتاح مهرجان قرطاج بطلب من الدكتور محمد القرفي، رغم انه انا مانيش فنان قاعد ننتج كل شهر نهبط غنايه بار اكزومبل، لكن دليل وبدليل انه انا وقت اللي طلعت على ركح قرطاج لقيت جمهور تونسي، جمهور ولد بلادي معناها، جمهور قال لي وينك يا حمزه نحبوا نسمعك في حفله، نحبوا نسمع صوتك، وينو انتاجك كذا. فهذا خلاني انه انا ناخذ
0: الخمم في العوده،
1: الخمم في العوده الفعليه، انه انا اليوم قاعد بالحق معناها سيرين. هذه غنيه رجعه كما قلت لك، حبيت نوصل بها مساج راني كيف ما انا ما تبدلتش ولا لعبت بي الايام، ما ربحتش انا لكن انا ما خسرتش. ففيها مساج انه انا راني موجود، انا كحمزه الفضلاوي راني نحب نغني بلهجة بلادي، نحب نكون موجود، نحب نكون في حضانة الجمهور التونسي، لأنه أنا مهم جدا بالنسبة لي اليوم أنه أنا ننجح في بلادي في تونس، لأنه النجاح هذا كي نمشي به نسافر به لأي بلاد أخرى يزيدني قوة ويزيدني دعم. فهذا بالنسبة لي أنا هدف انه ان شاء الله باش يكون ان شاء الله بعد غنيت كيف ما انا باش يكون فما ان شاء الله ريليز الاغنيه جديده ايضا تونسيه في اخر ان شاء الله اخر باذن الله ان شاء الله اذا حضر الفيديو كليب وربي سهل في
0: إن شاء الله.
1: الامور هذه ان شاء الله اخر الشهر يكون طرح الاغنيه الجديده، واللي باش تكون في جو بالتونسي نقولوا احنا الربوخ.
0: انا نحب جاي الصيف ولا اجواء الصيفيه
1: فموات يعني أجواء الصيف، احنا نعرفوا في الصيف في تونس نحتفلوا بالأعراس والباك فالغناية باش تكون زادة باش نتعامل مع صاحبي الغالي الفنان الكبير عبد الرحيم قريشي في الكلمات وفي اللحن، توزيع الموزع والفنان الكبير مختار الكبسي، معناها حاجة باش تكون جو اللي أنا عمري ما غنيته كإنتاج خاص، لكن هو جو بالحق يشبه للهوية التونسية اللي الأغنية اللي هي كما نقول احنا تكون حاضرة في كل مناسبة متاع فرح. فهذا هو، وبعدها ان شاء الله باش يكون باذن الله اذا ربي سهل ان شاء الله باش يكون نسق طرح الاغاني حسب الاستراتيجيه اللي باش معناتها باش نكونوا نخدموا بها ان شاء الله مع شركه الانتاج اللي معايا حاليا اللي هي كرام، وتحت اداره اعمال مدير اعمالي معين مطرجي. فالاستراتيجيه باش تكون كل تقريبا بما معدل كل شهر باش يكون فما غنايه التونسي باش يكون موجود بكثرة، واللهجات الثانية أيضا باش تكون أيضا موجودة بحكم أنه الجمهور اللي يحب حمزة فضلاوي يحب يسمع في شتى الألوان واللهجات العربية.
0: وحمزة الفاضلي ويقنع الجمهور مهما معناتها أي لهجة يغنيها يقنع بها الجمهور. إذن كيف ما أنا خلينا نقول تنجم تقول اللي باش ترجعنا باش رجعت لنا حمزة الفاضلي. وحمزة هكا باش نشدوا معاك لحساب كل شهر باش يلزمنا نعديو غنيتين لهنا معنا في إذاعة تونس الثقافية من جديد. كل هكا باش نعسوا كل شهر يلزمنا جديد نتاع حمزة لهنا يتعدى معنا. وهذه حاجة تفرحنا برشا لأنه الفنان التونسي لازم الانتاج اللي نعديوه احنا لهناك إذاعة تونسية انه يكون الفنان التونسي هو بالدرجة الأولى، لانه احنا ذاك هو دورنا وذاك هو وجبنا. ونفرحوا انه يكون فنان بعد الغياب يرجع ويرجع فينا سق خير من قبل، وان شاء الله يا ربي يتواصل في قادم الأيام. غنية فيها العديد من الكلمات وفي جزء منها حكيت على على الظلم. حمزة نجم تكون من بين الظروف اللي حكيت معاه حكيت عليها انه حمزة الفضلاوي تظلم في الفترة الفارتة من مسيرتك الفنية؟
1: والله ما نجمش نقول تظلمت سيرين، بويسكو خاطر انا معناتها ممكن اول ما رجعت من لبنان لتونس حسيت بنوع من الظلم، لكن هو مش يعني احساسي غير مبرر انه انا نحس بالظلم، خاطر ديك هي الحقيقه انه انا ممكن تصدمت بالحقيقه، وانه لازم وانه ذا فويس اعطاني الشهره اللي هي على على على طبق كيفاش يقولوا فيها على طبق من من من من من فضه، خلينا نقول مش من ذهب.
0: علاش مش من ذهب؟ انت من بين الاصوات القويه اللي كان في البرنامج.
1: اي لكن مش اللي هو الشهره اللي اللي لازم يعني يعني حسيت بطعم الشهره قبل موعده. فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها طبعا. ولكن الظلم حقيقة ما يعني ممكن الغناية ممكن جزء منها كبير يمثلني أنا شخصيا، ولكن جزء منها كبير قد يمثل المستمع في حد ذاته. يعني هي تتكلم هي غناية في العموم وموضوعها تنجم تقول اجتماعي، فمش كلها طبعا ينطبق علي كمؤدي للأغنية، بحكم أيضا أنه حتى الكلام أنا اخترته طبعا، لكن الكلام كاتبه عبد الرحيم قريشي. قد يكون السؤال تنجم توجهه لعبد الرحيم قريشي، هل هو حس أو عاش التجربة هذه؟ فأنا أنا كمغني ممكن نتبنى القضية اللي تحملها الأغنية، ولكن مش بالضرورة أني عشتها. ظلم فنيا ممكن ياسر، ما نستحضرش وما نحبش نستحضر، خاطر خديت قرار أنه أنا باش نخدم باش نهبط غنيات باش نعمل اللي لازم يتعمل باش أغنيتي كل سواء التونسية ولا المصرية ولا اللبنانية ولا الخليجية ولا أيا كان، إن شاء الله حتى هندية، أنها توصل للمستمع وأنها توصل للجمهوري. باش نقول لك تظلمت وما ما عادش نحب نعيش دور أنه أنا مظلوم ولا لا. نخدم والدوام ينقب الرخام كما يقولوا، وإن شاء الله زينة معني هذا
0: إن شاء الله. ان شاء الله توا نتصور باش تنظر القدام يعني اللي فات صاي. وخلينا نقولوا بدايه اخرى جديده لحمزه الفضلاوي، وان شاء الله تكلل وتكون كلها نجاح وتوفيق. قلت الغنيه هي من كلمه والحان عبد الرحيم القريشي. هل عبد الرحيم كتب الغنيه من بعد وراها لك، ولا انت طلبت منه انه يكون فما غنيه كلماتها كما هكا معناتها وتحكي عليك انت؟ كيفاش كانت التواصل وكيفاش الاغنيه تقبلتها معناتها؟ يعني كتبها وسمح لك ولا طلبت انه يكتب لك؟
1: ابشر قلك عبد الرحيم قريشي هو ساعة بالمقام الاول صديق واخ عزيز وغالي برشا عليا، معناها من من يعني نجم نقول لك ملي حتى وقت اللي شاركت في برنامج انتي ستار في حنا بعل من معناتها وقت عمري بريسك 17 سنه او 16 سنه
0: اي
1: فهو عرفني واكتشفني في الفتره هذيك او حتى قبل حتى ما نشارك في برنامج انتي ستار على فكره هو كان يشوف لي مقاطع على الفيسبوك وكان يتفاعل معايا وكان معجب بالموهبه اللي اعطاها لي ربي فوليت علاقة متاع صديقة وأخوة وديما يسمعني غنيات ديما يقول لي يا حمزة اخدم يا حمزة اعمل معناتها هو جزء كبير على فكرة مساهم في جزء كبير من الرجعة هذه اللي أنا بإذن الله قاعد راجع عندي حماس الحمد لله متحمس للرجعة هذه
0: نعم.
1: فغنيت كيف ما أنا سمعتها من بين الأغاني اللي كان عبد الرحيم قريشي يبعثها لي يبعثهم لي باش نسمع والكل الصراحة سجلنا ثم أغنية مثلاً اللي جاية آخر الشهر هذا إن شاء الله بإذن الله باش يتم طرحها تسجلت قبل حتى كيف ما أنا لكن من بعد كي جينا نشوفه في الاستراتيجية أنه والله شنو الغناية مثلا اللي نبدأ بها كان عبد الرحيم قال لي شوف انت شنو رايك مثلا قلت له انا والله الغناية هذه كيف ما انا حسيتها تشبه لي وبما انه رجع للساحة الفنية والكل فالغناية حسيتها مناسبة لهذه العودة فكان الاختيار على المنطلق هذا يعني
0: هذا هو حقيقة وكأنه أنا سمعت الغنية وما زلت ما شفتش شكون عامل الكلمات والألحان لكن أول ما سمعتها أنا قلت حمزة ممكن هو اللي كتب لأنه حسيت وانت تغني تحكي في قصتك يعني مع الصور المرافقة اللي شفناها في الفيديو كليب يعني بالحق كل مقطع توري صور إنه هي تحكي على خلينا نقول شريط كامل من المسيرة الفنية اللي عند حمزة الفضلاوي. حمزة جمهورك توحشك في تونس شفناك الحقيقة هو عم ناول في كما قلت في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي من خلال عرض مقاع الخابية مع الموسيقار محمد القرفي والجمهور كان بارتاجي لك المقطع نتاعك اللي غنيت فيه في المهرجان وقعد يدور برشا وفرح بالعودة كي شافوك على ركح مسرح قرطاج السنين باش نشوفوك في عروض في تونس مهرجانات ولا مازال ما فماش نقاش
1: مازال ما فما حتى شيء حاليا صراحة أنا مركز على الإنتاج مانيش مزروب على المهرجانات أو العروض الصيفية مع أهميتها بالنسبة لي كفنان تونسي وكفنان عربي مهم جدا انه يكون لي حضور في مهرجانات بلادي في تونس بالنسبه لعماول كانت دعوه من الدكتور محمد القرفي انه نشارك في افتتاح مهرجان قرطاج اسمع يعني اذا فما دعوه اكيد باش نكون حاضر نحاول اني نكون حاضر رغم انشغالي بالانتاج وبالتحضير الجديد ان شاء الله لكن كما قلت لك اذا فما مثلا ما قدمتش انا نعرف انه فما البروسيدور نتاع المهرجانات في تونس انه لازم تقدم ملفك ويتم دراسه الملفات وهذا شيء يعني يحترم وطبيعي لكن اذا فما جاتني دعوه كما عم ناول يعني كما صار عم ناول اكيد باش نكون حريص اني نكون موجود لكن كما قلت لك مازلت متاني في المشاركه في المهرجانات نحب جمهوري يسمع ويتشبع بالاغاني اللي قاعد ان شاء الله باش نهبطهم في القريب بعدها يتم دراسه المهرجانات وانتقاء اي مهرجان باش نكون حاضر فيه وعلاش ان شاء الله اذا مش صيف العام الجاي ولا حتى شتاء سنه معناها.
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليه؟ الاغاني القادمه نجمو نشوفوا حمزه الفضلاوي يقدمها من تونس، يعني تصير الاصدار نتاع الاغاني هذه من تونس، تكون انت حاضر لهنا في تونس، وربما تكون فما لقاءات، لقاء عالمي كبير خلينا نقوله، ويتم طرح مشروع باكمله لحمزه الفضلاوي من تونس.
1: والله ممكن ياسر، حاليا بحكم يعني خدمتي في قطر، انه انا يعني مستقر في قطر، وقعد معناتها مرتبط بالعمل اللي هو الاساسي في الاذاعه، في اذاعه صوت الخليج في قطر. معناها اغلب الانتاج قاعد يتم عن طريق طبعا معناتها الملحن والشاعر شعراء. اذا مثلا عمل تونسي اكيد الشاعر والملحن باش يكون تونسي، الموزع كيف قاعد نتعامل مع اسماء تونسيه في التوزيع، في الماسترينج، في الميكساج. لكن نتمنى ان شاء الله، يعني انا مثلا حتى الغنيه الربوخ اللي قلت لك عليها باش تكون شي تم طرحها اخر الشهر، حرصت انه هذه معناتها باش نعطيك اكسكلوزيفيتي، معناها انه باش يتصور معناها باذن الله الفيديو كليب في ديكور مكان ريزورت هو موجود في قطر. الديكور نتاعو مستوحى من مدينه سيدي بوسعيد، ازرق وابيض اللي هو معروف بتونس، معروفه به سيدي بوسعيد. دونك كلمسة تونسية بحكم هوية الغناية التونسية، رغم أني موجود في قطر، لكن ثم
0: لمسة تونسية موجودة
1: في قطر زيادة. وما تنساش أنه عندنا جالية كبيرة، تحية لهم
0: أكيد، تحية لهم
1: كل جالية تونسية في قطر،
0: تحية لهم الكل.
1: دونك معناها العنصر التونسي راهو موجود في قطر، وإن شاء الله باش يكون حاضر في أعمال مستقبلية إن شاء الله في تونس. علاش لا يكون تصوير فيديو كليب وتسجيل وبروجي كامل يكون من تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله، ونحن في انتظارك حمزة فضلاوي، إن شاء الله جمهورك كذلك في انتظارك، وإن شاء الله في أول فرصة تكون فيها في تونس تجيب حذنا لهنا للأستوديو، يكون الحوار مباشر لهنا في الأستوديو بحذنا في إذاعة تونس الثقافية. شكرا ليك حمزة الفضلاوي، وبالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله، نستنى أعمالك القادمة. شكرا ليك حمزة الفضلاوي،
1: نشكرك برشا ومشكري على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نجيكم إن شاء الله قريبا إن شاء الله في وانا معاكم ان شاء الله في استوديو ان شاء الله.
0: ان شاء الله مرحبا بيك في كل وقت، وبالتوفيق والنجاح. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل، نسمع الليل يا ليلى بصوت حمزة الفضلاوي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

11:28 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل وقيت حكاية أغنية، واليوم نحكيه على حكاية أغنية اللي صار لي ما صار الحد للفنان التونسي مصطفى شرفي. الغنية في الحقيقة هي حكاية الملحن متاحة عبد الحميد ساسي وقت مشال باريس عام 79 باش يقوم بتلحين أغاني للمطربين العرب الموجودين غادي. وقت اللي وصل عبد الحميد ساسي لباريس مشى لواحد من أصحابه اللي اعتقد أنه باش يعاونوا ويعرفوا على الفنانين ويحاول أنه باش يلحن لهم الأغاني متاعهم، لكنه تفاجأ وقت اللي صاحبه هذا رفض الطلب متاعه، الشيء اللي خلاه يرجع لتونس بخيبة أمل كبيرة ويكلم الشاعر رضا الخويني يحكي له الحكاية ويطلب منه أنه يكتب أغنية على القصة اللي عاشها. الأغنية للمطلع متاحة يقول اللي صار لي ما صار الحد، خانوا العشرة وخانوا الود، وقت الشدة ما لقيت حد. كلمات سجلها الفنان التونسي مصطفى شرفي مع فرقة لذاعة وتلفزة تونسية وقتها واللي لقات نجاح كبير منذ بثها للمرة الأولى.

0: يا مكتوب.
1: هذه جويني وصلنا ل 11:38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل وقيد باش نعطيكم أبرز مواعيد السهرات وين تنجموا تمشيوا تعديوا هكا سهرات.

مايسترو رمزي بن منصورة. نهار السبت 16 ماي تسروا على ركح المسرح البلدي بصفاقس، كذلك مع عرض مسرحي للممثل جعفر القاسمي. غدوة السبت 9 ماي تسروا مع المسرحية الكوميدية الاستعراضية فرح صعيدي، وذلك بالمسرح البلدي بقصر هلال مع 7 متاع العشية. كانت هذه أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم الفترة القادمة. مازلنا موصلين معكم حتى النص الليل، نخليكم مع صالحة ساق نجعك.

الجساري وصلنا ل 51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. إن شاء الله تكون مختلف الحاجات اللي قدمناها، نالت أعجبكم. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. نخليكم مع كوكتيل لصليحة بصوت صابر الرباعي. تحية الأنيس الحميدي كان معنا في الإخراج. تحية لكم أنتم اللي تابعتونا حتى التواء. أجمل تحية سيرين بن قاسم. صباح الخير.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة تتبع التطورات الحاصلة في مختلف الممارسات الموسيقية التي اعتمدت من قبل أتباع الطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم المعروف بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة تقريبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي. وقد أشار الباحث صالح العلواني في إحدى كتاباته إلى ظاهرة التصوف الشعبي الذي تأثر في مبادئه وأشكال ممارساته بمتصوفة مغاربة تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار التصوف في مضمونه الجديد وجود عدة عوامل تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. واعتبر الباحث أن القرن الثالث عشر الميلادي قد مثل منعطفا هاما في تاريخ التصوف، إذ أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل. فبلوغ هذه الدرجة من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. من أناشيد الطريقة العروسية الأسمرية المندرجة في هذا الإطار نبقى مع هذا المدح العروسي بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني: قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون حس داي، نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا ساداتي في هواي.

عندما سيطر الموحدون على الشمال الإفريقي مستمعين الأكارم، لم يكن التصوف منتشراً بين العامة، وإنما كان مقتصراً على طائفة قليلة من الشيوخ الحريصين على عدم إظهار عقيدتهم الصوفية والمتحرزين ممن يحاول الولوج إلى مذهبهم، فكانوا ينتقون من الانتقاء مريديهم بكل عناية وحذر، ولا يقبلون الوافدين الراغبين في الانضمام إلى حلقاتهم إلا بعد امتحان دقيق وتحر كبير. ويشير الباحث العلواني في دراسته حول التصوف الشعبي المغاربي أن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انتشر وبشكل متزامن مع سيطرة الموحدين على كامل شمال إفريقيا شكل جديد من التدين الموازي، كانت أهم مرتكزاته سيطرة التصوف السني والحركة الولائية. وقد انتشرت هذه الظاهرة الجديدة لدى العامة في الحواضر ولدى سكان الأرياف عموما، ولم تكن سوى وليدة تمثل جديد للتصوف الذي نشره الإمام أبو حامد الغزالي خاصة في كتابه إحياء علوم الدين. ومن بين الأمثلة على هذا التمثل الجديد نذكر بعض ما كتب في تلك الفترة من عناوين دالة على بروز ظاهرة تمجيد الولي الصالح والاستجارة به إلى جانب الاستجارة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله يا خير البشر، ناخاطري حيراني كيف حالي إذا دخلت للقبر وجاءني الملكان يسألاني هكذا صح الخبر عنك يا سلطاني.

ولد عبد السلام ابن سليم الحسني الفتوري شيخ طريق العروسية المعروفة في تونس باسم السلمية في منطقة زليتن الليبية سنة 80 و800 للهجرة، 56 و400 ألف للميلاد، واشتهر بلقب الأسمر. تعلم في الكتاب منذ نعومة أظفاره وحفظ القرآن الكريم في 7 من عمره، ثم جلس إلى كثير من شيوخ بلده متلقيا عنهم ضروب العلم والمعرفة، فتتلمذ على شيخ التربية والسلوك المربي عبد الواحد الدوكالي الذي وصف بأنه أوحد أهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم النحو والمنطق والفقه والحديث والتصوف. بقي الفتى عبد السلام مع الشيخ الدوكالي مدة 7 سنين كاملة، وبعد تخرجه ارتحل لمزيد طلب العلم، فلقي شيوخا كثيرين تتلمذ على أيديهم وأجازوه جميعا بالعلم والإرشاد والتوجيه، ومن بينهم الشيخ عبد الله العبادي والشيخ علي العوسجي والشيخ محمد ابن عبد الرحمن الحطاب. تفنن عبد السلام الأسمر في كثير من العلوم كعلوم الشريعة والحديث، وكان لا يفتر عن ذكر ربه ويحيي ليله بالإكثار من تلاوة القرآن، ويمضي نهاره بين الصلاة وقراءة الوظائف والأذكار. وقد كان كشيخه وقدوته أحمد بن عروس الهواري ناظما للأشعار الدارجة الملحونة التي تكون في أغراض الذكر والتصوف والحكم والمواعظ المختلفة. ومن بين ما نسب له من الأزجال التي يتكلم فيها عن نفسه وعن طريقته الصوفية ثم أصبحت تنشد في حلقات الطريقة السلمية، هذا النظم الذي جاء فيه: أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة، أنا سري ظاهر مفهوم، أنا نرى بحقيقة، جبت الأسرى من بلد الروم، خلصتهم من مضيقة، أنا أعطاني الحي القيوم وخذيت منه الوثيقة، مكتوب فيها بركة وعلوم وكل حزب في طريقة، أنا طريقتي بنادر تقوم، تقدر تسمع نقيقة، وفقرة تضوي في مثيل نجوم، أنوار تظهر شريقة، أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة.

نواصل مستمعين مع تجربة الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، وهي طريقة من طرق التصوف الشعبي المغاربي التي تمثل أحد امتدادات نهج التصوف الشاذلي، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في نشر هذا الشكل من التصوف خاصة في الجناح الشرقي لمجال المغارب وحتى في الديار المصرية. وقد كان شيوخ المتصوفة يمثلون في هذه المجالات شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة والغلو أحياناً، إذ أنك تجدهم عارفين بأصول الدين، يقرؤون القرآن ويعلمونه، كما أنهم يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع توافد الطلبة والمريدين والزوار من الأرياف المجاورة وحتى البعيدة، تصبح الحاجة ملحة إلى مكان يأوي الوافدين ويطعمهم ويؤمن للبعض حياتهم، مكان يستريح فيه المسافر ويلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت استشرت فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة، الأمر الذي فسح المجال الولي ليوسع نفوذه في غياب السلطة السياسية أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيا نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية ببلاد المغارب لتستقبل زوار الشيخ وطلبته ومريديه وتقدم خدمات أخرى للوافدين عليها، وأصبحت تتقبل الفتوح وتنشر نعمة البركة، بركة الشيخ الصوفي ولطفه بالعباد. من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد للسلمية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: لولا اللطف أنا حايط بيا ولا ذبت من نار القوية.

كان شيوخ التصوف مثل ما أسلفنا أعزائنا المستمعين يمثلون في كامل المجال المغاربي شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة أحيانا، كما كانوا يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية بالمنطقة المغربية لتستقبل زوار الشيخ ولطلبته ومريديه، ومع تزايد أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة في زمن اتسم بالفوضى وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، توسع نفوذ شيخ التصوف وتعزز في غياب السلطة أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. فأصبح هذا الشيخ يتقبل الفتوح أي العطايا والهبات، ويوزع البركة ويحسم الخلافات وينشر الخير والفضيلة، ويسعى إلى حل مختلف الضائقات المادية والنفسية أيضا. وعادة ما يخلف هذا الشيخ بعد وفاته أحد أبنائه ممن تميز بقربه منه وأجاد الأخذ عنه ولاقى قبولا عند الناس، وتأخذ ذكر الشيخ مكانة مميزة في مخيال العامة، وتبدأ الأساطير والحكايات تحاك وتتداول حوله وحول كراماته، وسرعان ما تنتشر أخباره حتى أن المخيال الشعبي يجعل بركته تتواصل بعد وفاته. وهكذا تتردد الأقوال حول شفاء المرضى على يديه وشفاعته في مريديه وزواره وفاعليته وتأثيره حتى على نزول الغيث ووفرة المحاصيل الزراعية تبعا لبركته التي لا تنقطع. نبقى مستمعين مع الإنشاد السلامي المعروف باسم البحر والمتمحور حول مدح شيوخ التصوف، وهو بصوت المرحوم عبد المجيد بن سعد. سوف تلاحظون في هذا الإنشاد العديد من التلوينات المقامية المتتابعة عبر مختلف الأبيات الشعرية المغنات، فتكون البداية بنغمة الحسين، ثم محير سيكا، فأصبعين، وعراق، وأصبهان، ثم مزموم، لتكون الخاتمة مع نغمة المحير عراق: يا عمدتي يا زهو البال، يا ابن الأدهم عليك نسأل.

إن الإقبال على التصوف الولائي في المغارب عامة يعزى في نظر معظم الباحثين أعزائنا المستمعين إلى كونه يستجيب في مكوناته وفي مرتكزاته إلى حاجيات حقيقية.

لدى العامة، وهي نفس المظاهر التي ركز عليها كل من أبي مدين شعيب وبعده أبو الحسن الشاذلي. وهكذا نشطت الحركة الإصلاحية التي قادها شيوخ التصوف في مختلف المناطق النائية من أرياف إفريقيا، وبدأت حركة استتابة الأعراب وترويضهم على كف الحرابة وعدم التعرض للناس بالإذاية، وهي الحركة التي بدأت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني. وهكذا اتخذت النزعة الصوفية في المنطقة المغربية عامة صبغة طائفية طرقية، مع بداية انتشار هؤلاء المتصوفة على كامل هذا المجال وشروعهم في تربية المريدين وتلقينهم ذاك النمط من التصوف السلوكي المناسب لوضعياتهم والكفيل بحل مشكلاتهم. وقد عرف عن هؤلاء الشيوخ مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا نزوعهم إلى اعتماد أشكال التعبير الشفوية والصوتية ذات الصبغة الفنية والبنية الجمالية، مع تمسكهم بحياة الزهد وإعراضهم عن ملذات الدنيا ومتاعها. فقد كانوا مواظبين جميعا على إقامة حلقات الذكر التي يتم خلالها تلاوة النصوص القرآنية وسرد الأدعية والمواظبة على الأذكار التي تعتمد في أدائها مختلف الأساليب الفنية والتلوينات اللحنية والتشكيلات الإيقاعية المتنوعة. كما كانوا يقرضون الشعر وينشدونه، شأنهم في ذلك شأن شيخهم وقدوتهم الأول أبو مدين شعيب وأبو الحسن الشاذلي من بعده. وقد قدم هؤلاء المشايخ العديد من الإسهامات في مجال نشر الحس الفني الجمالي بين الناس، وذلك من بوابة المعتقد الديني والممارسة الصوفية التي انفتحت على العديد من الواجهات الإبداعية الذوقية، ومنها الممارسة الموسيقية بمختلف تفرعاتها. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد من أناشيد الحضرة العروسية الأسمرية الليبية، شيخ الحضاري.

0: كنا في الاستماع إلى أحد الأشكال الإنشادية المخصوصة بالحضرة الصوفية في الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر ولشيخه أحمد بن عروس، وقد كان للطابع المحلي بصمته الواضحة في هذا الإنشاد. سوف نواصل في الحلقة القادمة مع الطريقة السلامية، وسوف نتوسع في مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية الثرية والمتنوعة التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
2: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
1: كتابات من العالم. كتابات
3: أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جبانا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانييل شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة، فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع. إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز